0: وعماد العوني. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع اللي كما العادة تنطلق معكم الآن.
1: مساء الخير للجميع، مرحبا عماد. هذه أول حصة ثنايا الإبداع في استوديو الجديد.
0: وليك أنت يا
1: لا في ثنايا الإبداع.
0: أي في ثنايا الإبداع.
1: إن شاء الله مبروك على الجميع بالطبيعة. إن شاء الله كالعادة سهرة عديد الفقرات.
0: أكيد مجموعة من اللقاءات والفقرات كما عودناكم في سهرة في ثنايا الإبداع اللي أمنها لطفي المكي في إخراج فقراتها، أيضا معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، فوزي سخيري عماد العوني معاكم في هذا اللقاء المباشر اللي الجزء الأول بتاعه باش نحكيه على عمل مسرحي. الحقيقة نعرف المخرج متاع العمل معرفة شخصية، واحد من المثابرين، واحد من المخرجين المسرحيين اللي يحب المسرح برشا برشا واللي يتعب وقاعد يتعب من أجل المسرح. كل مرة تويتي باش نستضيفه ما كتبش، اليوم كتب باش نحكي معاه حول العمل الجديد متاعه اللي هو أحسوس الراديو، نقصد المخرج المسرحي الفنان مروان الرزقي.
1: نستقبلهم بعد قليل عماد، ولكن بعد المسرح اكيد باش نحكي شويه.
0: نكملوا عدد الضيوف الاخرين مع مروان. مع مروان تحضر بحذانا هديل بن عبد الله. هديل هي المنتجه نتاع العمل وايضا المساهمه بالسينوغرافي في العمل هذايا. ايضا سعداء جدا باستقبال الممثل عبد الرزاق بن مصطفى اللي تقمص واحد من الادوار الهامه في هذا العرض المسرحي اللي اسمه أحسوس الراديو.
1: نعم، بطبيعة المسرح ديما عنده مكانة يعني في سهرة ثنايا الإبداع والسينما أيضا، لأنه مش نحكيه شوية، نعمل فقرة خاصة بالمخرج المختار العجيمي اللي تم تعيينه.
0: قدكش طيارة جمعة اللي فاتت كي من هكا نحكي معك، قلت لك راني سمعت اسم آخر بخلاف
1: قلت لك يعني وقتها؟
0: قلت لي المختار العجيمي. يا أخي
1: مختار العجيمي،
0: طلع مختار العجيمي.
1: مختار العجيمي صديقنا بطبيعة الحال، وأعتقد أنه يستحق يعني بالمنصب هذايا، وجدير يعني خطر بالمنصب هذايا، خطر مختار العجيمي سبق له أنه تقمص يعني مدير في عديد المهرجانات، مهرجان الحمامات، مهرجان السينما التونسية، ونعرفوه. وعلى كل حال احنا أعددنا فقرة خاصة
0: مختار
1: العجيمي اللي هو مدير أيام كارتاج السينمائية الدورة 37 من 12 إلى 19 ديسمبر.
0: زيد باش يكون معنا الفنان التونسي شكري بوزيان.
1: شكري بوزيان يستعد استعداد خاص المرة هذه، لأنه يوم 25 جويلة باش يقف على خشبة مسرح مهرجان الحمامات الدولي. وأكيد يعني دائما فما احتفالية خاصة 25 معناها يذكرنا بعيد الجمهورية عماد.
0: أكيد.
1: ولهذا الحقيقة المكان المناسب لي دائما للفنان التونسي بالنسبة ل 25 جويلية، لا يمكن له أن يؤثث يعني مثل هذه السهرات فنان غير تونسي. فجاته فرصة من شكري بوزيان أكيد باش يكون معنا باش نشوفوا شنو التحضيرات الخاصة بهذا الموعد بالذات.
0: فوزي تعرف العام الجاي زاد في إذاعتنا باش نحتفلوا برقم جميل برشا منذ انطلاق الإذاعة هذية.
1: بطبيعة الحال
0: 27 3 أوت 27 العام الجاي، لو قيت هذايا تلقانا نحضر
1: 3 أوت 77
0: 77 معناها العام الجاي 3 أوت 27 تلقانا نحضر توا باش نحتفلوا بالذكرى الخمسين.
1: نعم، نصف قرن يعني مضت
0: لانبعاث هذا المنبر الإعلامي الأشهر. 50 سنة من العطاء من الإعلام،
1: جيل بعد جيل،
0: يعني أجيال متداولة. نعم، على هذا المزدح. وعلاش جبت الموضوع هذا؟ لأنه المسرحية اللي باش نحكيو عليها شوية آخر اسمها أحسوس الراديو، وفيها برشا حديث على الراديو اللي هو الراديو المساند الرسمي مش المنتخب الوطني، الشعب التونسي قبل التلفزيون.
1: من عام 38 أعتقد التأسيس، يعود تأسيس للإذاعة يعني التونسية تقريبا عام 38.
0: نعم. فوزي باش نسمع أغنيتنا الأولى كما العادة.
1: كما العادة.
0: شكون؟
1: باش يجي هو ولا صح؟
0: باش يجي باش
1: يجي. ماذا باش يمشي له؟
0: باش يجي يعمل الله الدين.
1: حضر الزملائنا.
0: الوقت يعمل الله الدين. نسمع جورج وسوف ونرجع نستقبلوا ضيوفنا في الأستوديو.

0: 25 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا في إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع، نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. ننطلق في استقبال ضيوفنا في الأستوديو للحديث عن عمل مسرحي جاء تحت عنوان حسوس الراديو، وسعادة جدا باستقبال المخرج المسرحي الفنان مروان رزقي. مروان مرحبا بك.
1: مرحبا بك أخوي عماد، مرحبا سي فوزي، مرحبا بكافة السادة المستمعين المستمعات والمتابعين لنا في ثنايا الإبداع. إن شاء الله حلقة بكلها متعة وبكلها إبداع. مبروك علينا أخويا استوديو جديد، قداش هكا مشرح محلاه، معناها إن شاء الله مبروك وإن شاء الله مزيد من الإبداع.
0: يعيشك. أيضا سعيد جدا باستقبال الفنان والمسرحي عبد الرزاق بن مصطفى. سي عبد الرزاق مرحبا بك.
2: مرحبا بكم وبارك الله فيكم على هالاستضافة الحلوة هذه في هالستوديو المزيان.
0: يعيش.
2: وإحنا مش نتحدث على بدايات
0: الراديو بتبيع
2: الراديو
0: في حسوس الراديو
2: سنوات ثلاثة
3: والتطورات اللي صارت له يعني
2: وين وصلنا
3: وين وصلنا.
0: أيضا سعيد جدا، من المفروض يقولوا ladies first، لكن زادة بتوسي يقولوا الحلو دي ما يبقى للآخر. مرحبا يا هديل بن عبد الله اللي هي المنتجة وعاملة السينوغرافي متاع المسرحية. مرحبا يا هديل.
4: مرحبا بكم. مرحبا بك سعيد.
3: مرحبا
4: فوزي. مرحبا بسادة المشاهدين المستمعين
3: مشاهدين على صوت وصورة اليوم.
4: مبروك علينا
3: استوديو
4: جديد.
0: يعيشك هديل. مروان الرزقي رجل مسرح عشرتي به عندها مدة، إلى جانب أنه اكتشفت مؤخرا أنه حوماني، معناها ولد حومة. هذا اكتشفته مؤخرا، لكن
3: صاروا يسكن حداك كنت فقتش بيه ولا شو؟
0: فعلا فوزي. أي معناها بين دارنا ودارهم يمكن 200 متر، فهمت؟ معناها مؤخرا عرفت
3: نفس الحي يعني.
0: نفس الحي فش نحكي لك. لكن معرفتي به قديمة من خلال العمل الأعمال المسرحية اللي يقوم بها من خلال نشاطه المسرحي. مروان ساعة لو كان يتعرفوا عليك سادة المستمعين أكثر.
1: مروان الرزقي ممثل ومخرج مسرحي، تجربة فاقت 25 سنة في المجال من النضال المسرحي.
0: فعلا هو نضال.
1: مؤطر لنادي المسرح بدار ثقافة القلعة الكبرى، كذلك زاد مشرف على ورشة ومختبر التكوين مركز فنون درامية والركحية بسوسة. تجربة امتدت على أكثر من
3: الأصل يعني، معناها أستاذ ما متع مسرح.
1: لأني يعني ما كملتش الإجازة. يعني معناها انقطعت لأسباب خاصة.
3: أيوة.
1: درست من اللغة العربية وبعد مشيت مسرح، ما كملتش لأسباب خاصة، ولكن
3: قعدت مغروم يعني.
1: مغروم وامتهن ومحترف في المجال،
0: في المجال الاحترام. مروان البدايات كيفاش كانت؟
1: البدايات كانت عام 2003 مختبر الصورة جاءوا عملوه في الإعدادية بتاعنا سوسة الجديدة.
0: أي.
1: تحت إشراف سي حسن عليلش في فاش تاع سوسة
3: صديقنا. أي. تحياتنا ليه.
1: وقتها خدمت فيلم مع أنور الأحوار كلقطة صغيرة. من بعد مشيت لدار ثقافة نلقى المرحوم مراد كروت كان مشرف على نادي المسرح غادي، وكنت زاد مع سي محمد العربي القديدي في نادي السينما. نادي السينما كنا وقتها شنو ما نتفرجوا في الافلام ونروحوا. لا قلت نحب المثل.
3: فما نقاش يعني.
1: اي كان النقاش معنا ما الصغر معنا فك الوقت.
3: بعدها تتفرجوا.
1: قلنا خي وين التمثيل وين؟ كملت في المسرح. ومن بعد العائله معنا قالوا لي سكتت لها بقرايتك. قسيت لي فتره كنت نخدم بعض المسرحيات حتى في المدرسه مع الاستاذه بتاعي بتاع العربيه. من بعد رجعت تحت اشراف محمد الهادي الفرحاني، كان وقتها اول عمل ومنها الانطلاقه مع برشا اساتذه، سفيان شبيل، محمد دغمان، برشا معنا مخرجين يعني معنا حبيب الزرافي مؤخرا معنا ما كنا نعرفوا بعضنا من قبل وخدمنا مع بعضنا. يقارب عندي كممثل 40 عمل
0: معنا
1: هذاك ممثل. التلفزة خدمت 4 مسلسلات على مستوى السينما.
3: تذكرنا منهم المسلسلات خلينا نفكروهم.
1: لأجعل كاترين في دور بشير لتيديون. خدمت مسلسل الزعيمان دور صفي الدين السنوسي الأمير البرقاوي في ليبيا كان إنتاج عربي. خدمت في ممالك النار قصي المحارب الصغير اللي من بعد يكمل الدور متاعي الممثل التونسي فتح الهداوي الله يرحمه. أنا بديت ملول فك الدورة ذاك. خادم بيت الصلاة في معاوية ابن أبي سفيان. The Trader كان إنتاج روسي، خدمت معهم دو سيزون، أنا سيزون الأولى 10 حلقات، الثانية 30 حلقة. مسلسل زين السعد في الجزائر، أنا عشت عامين في الجزائر واشتغلت غديك حتى مصر.
3: هو مسيرة تبارك الله يعني.
0: فوزي راهو عنا أسماء، عنا أسماء في تونس المسيرة متاعه قد مسيرة متاع 3 و4 بالناس. لكن شنو الفرق؟ الفرق شنو؟ الفرق هو الميديا. أولا تلقاه الشخص المعني بالأمر ما يجريش ورا الميديا، ما يحبش يعرف بعماله، وهذه غلطة كبيرة. أو أحيانا تلقى أنه تقصير من الميديا اللي ما تهتمش وما تتبعش برشا
3: بعض الممثلين الموجودين في الجهات، في الجهات يعني. في الجهات هذا ناقشناه في برشا مرات يعني الموضوع.
0: قبل من نرجع لك مروان هديل، انت العمل هذايا اول مره تشارك في المسرح به حسوس الراديو، ولا خدمت مسرح قبل؟ كانت عندك تجربه قبل؟
4: اللي كانت عندي تجربه مع جمعيه مسرحيه، جمعيه شباب المسرحي، وخدمت دور ممثله مع مروان. بعد خدمت مع جمعيه شباب المسرح العربي، وقتها خدمت سينوغرافيا،
0: سينوغرافيا متاع
4: المسرحية، مسرح كتاب الرحلات العجيبة للمسرحية نص وإخراج مروان الرزقي. يعني هو مروان دخلني للمسرح،
0: للمسرح بشوية بشوية
4: بشوية بشوية.
0: لكن قبل أنت معناها نجم نقول في الميدان معناها متاع الفن، والخدمت قبل مع تلفزيون،
4: خدمت قبل مع تلفزيون
0: قناة نسمة،
4: قناة نسمة، خدمت مع خدمت أسيستانت برودكسيون،
0: مساعد إنتاج،
4: خدمت له مساعد مخرج، بعد خدمت مساعد إنتاج. قعدت
3: مساعد مخرج شنو البرنامج؟
4: بيبليسيتي.
3: بيبليسيتي.
4: بيبليسيتي. في الاجنس دو كو. خدمت في
3: الباك. واضح.
1: وبرامج الطبخ زاد.
0: في رمضان معناها.
3: عجب الطبخ نسيتو.
4: خدمت زاد مدير انتاج في برنامج طبخ. زاد في قناة تسعة
1: نوجه له تحية تيسير، شيف تيسير،
0: تيسير شيف
4: تيسير وقتها.
0: يعني عندك تجارب قبل
4: مع أبغ نسمة قروين قروين نسمة، خدمت
0: اللي كانت تنتج لقناة نسمة،
4: يعني تخدم الببليسيتي قناة نسمة. خدمت مع دي بخود أخرين في تونس كأسيستان دي بخود، كما مع سيرا وفكوكا.
0: خدمت مع رفكوكا،
4: خدمت مع سيرا،
0: يعني خدمت مع ناس كراكيت تبارك الله معناها.
3: لا محترفين يعني معروفين
0: معناها التجربة حاصلة.
4: ولا التجربة في الإنتاج حاصلة.
3: شنو ناقص معناها؟ شنو ناقص إذا كان التجربة في الإنتاج يعني حاصلة؟ شنو ناقص؟ أنا مش أقول لك على حاجة ناقصة برا اللي هي خطر وجهك يعني تبارك الله معناها. نجم تكون يعني الكاميرات تحبك، وتنجم تكون في في
0: بعض
3: في ممثلة يعني في بعض المسلسلات. ما جاتكش فرصة هيك؟ ما فماش حد من المخرجين انك انتبه؟
4: أنا ما كنتش اللوج، أنا كنت شيخة على الانتاج، عاجبتني البروديكسيون.
3: ماكش في الصورة دي، ما تظهرش برشا في الصورة معنا.
4: ما كنتش نحب الحقيقة
1: لكن تعمل لي مشكلة ليا.
3: حوار مفتوح أخويا مروان، حوار مفتوح.
0: هديل من بعد تالي عملت الشركة هذه اللي اسمها هديلز،
4: هديلز للإنتاج الفني،
0: للإنتاج الفني، واللي هي أنجت العمل المسرحي هذا اللي هو حسوس الراديو.
4: حسوس الراديو.
0: تو نجي من بعد تالي نرجع لك. سي عبد الرزاق بن مصطفى،
2: مرحبا بك.
0: اشنا حوالك يا سي
3: عبد الرزاق؟
0: تبارك الله. مسيرة في المسرح الهوي،
2: في مسرح الهواية من بداية سنوات 70 في جمعية شباب مسرحي، على تلمذت وبديت على بغرام كبير بالممثل. ممكن تذكروا سي يوسف العتيري؟ كان من الوجوه اللي عندها
3: كان معانا كان معانا في ذات المسيرة،
2: في ذات المسيرة
3: اي، وكانت عندنا فرقة قارة يعني هنا.
2: أي كان أي. كان معناها يشارك في الأعمال المسرحية بتاع الإذاعة في الفترة
3: هذه
2: بداية. إذن معناها من الغرام تاعي دائما انطلاقا من سي يوسف، كانوا في عندهم مقر هكا وكذا، معناها كنا نبداو صغار ونبداو نشدوا في الشباك ونتفرجوا، ساعات يتغشوا علينا يطردونا واحنا نرجعوا كذا من غادي جاي الغرام.
0: وانت تقرا معناها؟
2: لا واحنا مازلنا ممكن 10 سنين معناها هذا واحد. بعد في بدايه ممكن بدايه السنوات 70 هكاك وتيت وتيت في القهوة قلت له تواس يوسف شو تعطيني دور؟ قال لي علاش ليه ترى؟ أيا ترى قول لي هالتيرادة هذه. قلت هيرو قال لي غدوة تجي وتمثل.
3: معناها ميلاد ممثل في اللحظة هذيك
2: في القهوة في القهوة في القهوة. هذا تقريبا تقريبا بدايه المسيره. ومن بعد معناها توليت رئيس جمعيه شباب مسرحي في ثلاثه مناسبات في السبعينات في التسعينات وثم زاد في سنوات معناها 15 16 17
3: دائما في الهوايه يعني
2: دائما في الهوايه. جمعيه شباب مسرحي اللي هي سنة نظمت الدورة 39 للمهرجان الوطني للمهرجان
5: الربيع
2: لهواة المسرح لهواة المسرح. إن شاء الله نرجعوا العام الجاي نحتفلوا بالسبعينية
0: إن شاء الله
2: نرجعوا
0: الدورة الدولية على انبعاث الجمعية
2: العام الجاي إن شاء الله نحتفلوا بالسبعينية وإن شاء الله نرجعوا النشرة النشرة الدولية الدولية معناها اللي وصلت تقريبا
3: هكا توا عماد تعرفنا على المجموعه. هل نمشي شويه توا للعمل
0: لك مروان العمل, العمل يعني. اسمه أيوة. احسوس الراديو
5: احسوس الراديو
0: علاش سميته احسوس الراديو ساعه وشنو هو بشكل عام شويه هكا سوسبانس للناس اللي تبع فينا باش ياخذوا فكره عن أحسوس. العمل ولو موجزه
1: هو كهكا فيت في ساعه يعني من صغري يعني من مواليد 87 ولكن تربيت على الحسوس والحس متاع عند الإشارة تكون الساعة هنا تونس صوت الأخبار الدندنة صوت العروي كنت أظن نسمعهم برشا
3: صوت نجوى إكرام
1: نجوى إكرام برشا
3: احترام الجار الساعة العاشرة ليلة احترام الجار تذكرها هذيك
1: يعني برشا يعني حتى أنت زلسي فوزي كان عندي ذكريات معك في في قليبيا كان معناها برشا حاجات كنت نسرق
3: باش نمشيو لقليبيا قريب
0: راهي قليبيا
1: تمشي شاركت ثاني وحتى عندنا الفيلم تاع صديق النادر عياش مثلت فيه اسمه المنجي عايشه التوج في قليبيا ووقتها موجودين ونبدا ديما نسترق هكا
0: كيفاش
1: ديما نشوفوا
3: يعني قيدوم عاد قيدوم ولا
1: اكيد وراك حتى في مقطع السينمائيه زاد ان شاء الله. بالنسبه للراديو زاد معناها ممكن اني زاد كنت محظوظ اني خذت تجربه اعلاميه وخدمت معنا في اذاعات خاصه وخدمت معنا في وسط الراديو ولكن قعد هيك الحس والاصوات هذوكم
0: أيوه. وكما التجربه العملي في أيوه. كسر في راسي معناها باش نعملوا حاجه حلوه مع بعضنا في الراديو زيد نضرب عليه السيد القهوه برا
1: منها هي اني زاد بعض المخرجين المسرحيين معنا كي خدمت برشا اعمال مؤخرا من بينهم العمال الصناديد اللي كان معايا سي عبد الرزاق من مصفى اللي يحكي على فتره الصراع الباشيه الحسينيه في تونس كان سي منير العرقي قال لي مروان اقعد في قالب الذاكره والتوارخ خليك غاديك راهو ذاك كيف ما نقولوا الزون كونفور بتاعك. كبديت نخمم في حسوس الراديو انتاجيا مستحيله معناها حتى كي باش تقترحها على شركه انتاج مسرحي ولا جمعيه
3: يقول لك ما يتحمسوش للعمل
1: اي مكلفه وشنو هذا والراديو والواحد. الكلمه اللي قالتها البنيه هذه اللي هي شريكتي في كل شيء معناها قالت لي اني معك معنا أقدح واني معك. بدينا ملول بزوز أعمال الأطفال اللي هما بحرنا كتاب ونيروزة زوز أعمال الأطفال خدمنا اللي هما أعمال رئيسية معنا موجهة للأطفال بالفلوس هذوكم وزدنا من أحنا رنا بدون أي دعم وقررنا أن نخدمه أحسوس الراديو ليلم

0: مين في نعم. بقيه ال
1: باش نفتح قوس عماد ويقال بعدها حكايه الامكانيات محدوده، لكن الشركه من عند من حقها باش تاخذ دعم بطبيعه الحال.
2: لا ما عندهمش حتى دعم، تو نحكيو فيه الموضوع.
1: لا خاطر كشركه اذا كان واحد ياسس شركه
0: فما شروط.
1: شنو هي الشروط باش واحد يتحصل على دعم يعني؟
0: فما معناها الاوقات نتاع تقديم، معناها كي تحل الصندوق فما اوقات ثم فما شروط من بينها الدوتيير بتاع المحترفين. مع احترامي لهذا معناها لهالديتير بتاع المحترفين.
1: أيوة.
2: يعني المحترف نقول لازم يكون عنده بطاقة
0: اللي هي بطاقة هذا قانون الفنان اللي لازمه حلقات وحلقات.
1: أكيد أكيد. أيوة هذا هو. أيوة مش نبينه.
0: اللي اليوم معناها من يقيم مسيرة عبد الرزاق بن مصطفى أو طارق الزرقاتي؟ ناس عندهم 50 سنة تجربة مسرحية.
2: معناها بيجي تقيمه أنت بطاقة.
0: معناها ببطاقة وتقول هذا غير.
2: مروان باش نرجعوا للموضوع هذا والمواضيع أخرى، لكن كما قلت لك بإيجاز المضمون نتاع العمل هذا.
0: العمل يرجع بينا للذاكرة، تأسيس الراديو في تونس صار في اللي كان أصوات وقبل طلين وفرنسيس الراديو في تونس قبل ما يتم تونسته
1: هذيك عام 57
0: أما 38
1: تأسيس 38
0: احنا رجعنا حتى ما قبل 38 وقت اللي الناس تجيب تسمع بالسحن ويسمعوا في شوية خشخيش، جابوا مالتي وواحدة من الجاليات اللي كانوا يعيشوا في تونس وكان عندهم راديو ويسمعوا في الحس ويسمعوا في لندرا ويسمعوا في اللي احنا مازال ما عندناش الذبذبات، كانت تجي من عند التلين. نعم. من وقتها بدات الفكرة تتواجد غادي، مش معنى فكرة مش نصنعوا راديون، ولكن لاني مشيت قلت مثلا الحركة الوطنية في تونس على 17 على 50 شخصية نعرفوها ما نعرفوش شنو اللي صاير البرة منها. خلقنا معناها هذا وين يولي الخيال متاع الكاتب بالمحافظة على الظرفية التاريخية.
2: نص انت زادة مروان
0: نص واخراج وتدقيق والمراجعة التاريخية
1: تاريخية.
0: أشرفوا عليه عدة أساتذة، ولكن احنا ما
1: عندهم شي إضافات لذوم اللي أشرفوا على
0: الإضافات اللي هي صارت اختلافات اللي هي
1: خبر ديما نحكي فيها أنه عماد ديما الحاجات التاريخية ديما تلقاهم يعني برشا
2: مستشارين وبرشا
1: كل واحد ورأيه كل واحد ونظرته للأشياء يعني.
0: أربع مراجع كي تقراهم تلقاهم أربع مراجع كل واحد يحكي لك على حاجة على حبيب مسيك مثلا من الشخصيات الموجودة عندي تلقى حبيبة مسيكة واحدة فما اختلاف في حياتها في شنية حبيبة مسيكة واحدة فما بالك بالحركة الوطنية أو بالحركة الأدبية بجماعة تحت السور تختلف. احنا نقولوا فانتازيا تاريخية حبت أكل حس ذاك بتاع الراديون وبعض الأصوات المسموعة في علاقة هذا الكل نوصلوا أنه في المشهد الأخير بصورة الزعيم الحبيب بورقيبة واللي جسد
1: بالراديو
0: وبالإذاعة وفتحنا أفاق خاطر احنا نقوله في الأخير
1: بربي سمحني فما كتاب بربي عماد فما كتاب خديمة نفس فما كتاب أصدره الأستاذ عبد العزيز قاسم في موضوع الراديو وحكاية الراديو وعلاقته بالزعيم الحبيب بورقيبة هذا مؤخرا تقريبا عند الحكاية عام وقت اللي كان كان هو مدير عام متاع الإذاعة والتلفزة التونسية.
2: نعم تفضل
0: جميل هذا قلنا وفتحنا أفاق اللي احنا باش نكملوا الراديو من بعد المأسسة بتاعه معنا وتونست الراديو من 57 إلى يومنا هذا في حلم معناها نحلم اللي مش نكمل مش نوصله حتى للجيل متاع السبعينات والثمانينات والتسعينات ونرجع نسمعوا الأصوات اللي تربينا عليها ونكملوا معنا عمل إن شاء الله إن شاء الله باش نكملوا باش يكون عنا حصوص الراديو اثنين وثلاثة إن شاء الله.
2: هو هذا كله مرهون بنجاح العمل ونجاح العمل راهو باستثناء أن يكون نجاح جماهيري يلزم يكون نجاح مادي. هديل انت المشرفة على الانتاج نتاع العمل هذا الفلوس نتاع الخدمة منين نتاع العمل منين لميتوها كيفاش تصرفوا
1: عندك انت كل
3: قالك مروان لي خدمنا بالحق خدمنا المدارس
2: يعني تعملوا في مسرحيات في مدارس لميتوا شويه فلوس
3: لمينا شويه فلوس
2: قررتوا باش تعملوا العمل
1: الجديد يعني.
3: هو الجاي عرفت كلي هكا نخدموا حاجه للتراث جاي شهر التراث مروان علاش قالك نعملوش حاجه للتراث خلينا في مخي حاجه هكا نتاع الراديو
2: حلو
3: اوكي عرفت كلي في من با جمعتين مروان جمعتين بشوف ممثلين شوف
2: نص
3: لي مروان هذاك امتنين بيع مروان دونك بيسك احنا نخدم يعني في المدارس وخدمنا مكتبات دونك فما تعرف فلوس
2: قلت نعملوا
3: اللي داخله خارجه
2: ما تراش انها مغامره لانه راهو كيما حكايه فوزي قبيله من المفروض الاعمال المسرحيه تتحصل على دعم من وزاره الثقافه ونعرفوا نحن مشاكل المادية متاع المسرح والمسرحيين والمثقفين والفنانين هذي كله حكينا فيه. علاش ما لقيتوش صيغة أنكم تتحصلوا على دعم؟ لأنه الواحد

0: به توا هكا لقيت شويه فلوس باش تعمل الاحسوس الراديو واحد كما كان يحكي مروان. ومن بعد تالي اعتقد انه العرض هذايا اللي خسرت عليه فلوس من المفروض يتعرض في برشا مهرجانات
1: اكثر من فضاء يعني.
0: في برشا اماكن على الاقل لاسترجاع المصاريف من اجل معناها استغلال المصاريف هذيك في الاعمال الاخرى.
2: هو سيد والله هو نقطه يعني كنت من اكثر الناس اللي ضد الدعم لانه زاد هذا موضوع اخر تو نحكيوه الدعم اللي وين قاعد يمشي
0: تقول لي ضد الدعم انا عندك برشا فلوس
2: اش نقول لك مش عندي انا يعني مطالب حتى شيء نجم نكون مش الفلوس ولكن طالب تعطيني حقي في العروض يعني تقيم جوده العمل تشوف كل الشروط معناها عندي العرض كامل مصور عندي كذا عندي نجاح جماهيري معناها صار للناس اللي جات شافت نتبرمج مانيش طالب زاد الملايين في العرض او حتى سومو معناها
0: معقول
2: جدا معناها معقول جدا نحبوا يتعرض في المهرجانات حتى المهرجانات صغر مش طالب زاد مهرجانات دولية
1: على مستوى ولاية سوسة او
2: حبة ذا الوقت احنا بعثنا
1: حتى على المستوى الوطني يعني
0: ربي سمحني قبيلة نحكيه في ريجي قلت لي قالوا لك كانوا الولاية متاعك
2: اي صادف فما بعض بعض الولايات او بعض المندوبيات يقول لك يجعلني نززي اللي عندي والاولوية للانتاجات المحلية اللي تابعة ولايتي
0: لهنا تولي معناها غير مقبول هذا لانه العمل ماهوش جايك من من من المريخ العمل التونسي اساسا فاعتقد انه العمل اللي تعرض مش كان في سوسه سوسه مسير مهديه في برشا بقايا نصور
1: عماد هو عندنا مدام عندنا منتجه هو كي واحد يسمع كلمه منتجه معناها الفلسات عنده ولهذا انتم ما عندكمش مشكله
2: منتجه تونسيه
1: راهي لا ما عندكمش مشكله في الفلسات
0: هو هذيانك
3: هو الحقيقه يعني كنا عمل كقول يعني هو العمل كنا عاملين عليه الجو الحقيقة يعني كي عملناه نتاع هاو احنا شنو نجمو
0: نجمو نعم.
3: ما غير
0: نعم.
3: تمويل ما غير حتى شيء رو احنا تعبنا خدمنا عروض اطفال تنشيط التفاعلي العرائسي هاو احنا بالفلوس هيكم شنو عملنا ما غير حتى دعم يعني حتى العمل الحقيقة اني كتخلتي تخلتي يعني عينو مروين ما بعضنا نتاع احنا عاملين كيف نتاع احنا هاو شنو نجمو نخدمو ما غير معاند
1: فماشي رجال اعمال اللي يحبوا الثقافة يعاونوكم شوية مستشارين
2: هذا هاو مش نمشيو فيه هو السنة تونس
1: نعم.
2: باش تكون عاصمة السياحة العربية
1: أيوة.
2: تونس
1: نعم.
2: السياحة العربية متاعنا احنا كيفش نقولوا سياحة رانا ما عادش جمل وقزوزة وزكرة في
1: الواحد جوزنا
2: رانا مع احترامنا رانا جاء الوقت باش نقولوا هاو ثقافتنا شنو عنا هاو شخصياتنا الوطنية هاو الرموز متاعنا
1: نعم.
2: هاو احنا عنا مشهد ونخلي من بعد سي عبد الرزاق يحكي شوية احنا خدمنا حتى على الشخصيات النسوية المنسية في تونس
0: مثل.
2: احنا بدينا بالقعودة وسالمة معنا نحكي وتوحيدة بالشيخ معنا فما شخصيات وكأنه معنا على ورقة
1: مناضلات مناضلات اللي تحكي عليهم
2: أي شخصيات معناها
1: عندهم وزنهم
0: نرجع للجانب المادي قدمتوا دوسيات للمهرجانات وللمندوبيات
2: قدمنا فما
0: وعود أن العمل هذا يتعرض
2: فما وعود جاتنا من في القصر يمسي دبوزيد في باجة فما معناها نال الأعجاب قاعدة شنية معناها أمور لوجستية
0: عرضوا لأفون بروميير أنتم
2: عرضنا في حمام سوسة
1: كيفاش كان الردود فعل يعني
2: الحقيقة أني هاني سنوات معناها لعمري ريت خاصة دي مش نقول إن نفرق ما بين العمل كي يشوفه جمهور نخبوي والعامة المتلقي عامة الناس اللي فرحني إنه العامة الناس يوميا يبعثوا وين مش تعودوا العرض وين قصوا تساكر
1: عجبهم يعني
2: وإحنا ما غير تساكر معناها
0: سي عبد الرزاق الوقت يمر بسرعة الحديث معاكم أحلو بارشا والله سي عبد الرزاق أنت دور هام تقمصته في المسرحية لو كان تعطينا فكرة على الدور متاعك ثم نسمع حتى على الأقل
1: جزدنا يعني شوية
4: الشخصية باش نبدأ بحاجة أخرى ما نمشي أقول لك أنه مروان ما هيش هو العمل خدمت معه في صناديد وكان عمل معناها لقى رواج كبير
0: برشا
4: وخدمنا في قرطاج خدمنا في مهرجان قرطاج وإلى آخره مروان معناها كيف يقول لي يا يقول لي اي راهو مش نعملوا عمل مسرحي ديريكت كاين واحد يقول لك برا مش نعملوا سفره مش نعملوا سفره تركب مع مروان ديريكت تركب وتيلو الاسفل
1: فما يعني
4: خليه يتصرف معناها مروان علاش تتصرف معاه هكا لانه تعرف اللي هو مش يهزك الوجه باهي مش يوصلك البلاصه
0: باهي عندك ثقه في الخدمه
4: وثم في الثنيه تفا اتر اميرفي مش تشيخ مش تعمل شيخه و effectivement معناها صناديد كانت شيخه بالحق
0: نرجعوا لحسوس الراديو
4: وحسوس الراديو كانت شيخه زاده
5: وان تختلف ثنايا وسبل الابداع فانها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
6: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
5: مع فوز السفيري
6: وعماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم. أنتم دائما على موجات إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع. بعد ما كان الجزء الأول من حصتنا حول المسرح وحول مسرحية حسوس الراديو للفنان مروان رزقي، باش نتحول إلى فن الغناء.
1: الفن الغناء، وإحنا اليوم سعداء باستقبال طبعا صديقنا والفنان القدير شكري بوزيان اللي يسهر على خاطرنا، ونعرف أنه الفنانين بصفة عامة أخويا شكري يذر لي يسهروا برشا في العادة. مرحبا بك.
2: على خاطرنا يسهر فيها
0: يعيشك يا شكري.
2: عمرنا كنا في السهر
1: والله. هاوك احنا اليوم كيما باش نحكيو معاك طبعا شكري، لانك جدير يعني طبعا بتأثيث يعني سهره من سهرات المهرجانات الصيفيه، وانا على ابواب المهرجانات طبعا. مهرجان الحمامات الدولي باش تأثث يعني سهره 25 جويليه، وانا طبعا 25 جويليه يناسب عيد الجمهوريه، واكيد يعني من توا بديت تحضر وتجهز يعني في السهره هذه لان نعم
2: طبعا نجهز طبعا في البرايب وفي الريباتيسيون وفي معناتها دون 3 ايام نبدا ندخل الريباتيسيون.
0: نعم، واكيد شكري حضرت حاجات جديده بمناسبه هذه السهره الحدث.
2: والله طبعا انا معناتها حتى عندي جديد معناتها فما ياسر اغاني ما وصلت في الجمهور، باش نتخيل الفرصه نوصلها للجمهور من خلال السهره هذه.
1: نعم،
2: لكن طبعا لا عندي جديد، طبعا فما جديد موجود جديد، ايضا فما جديد كونه باش يشاركوا معايا زوز فنانين شبان باش يغنيوا من الحاني.
1: أغانيك اللي غنيتهم أنت ولا أعداد خاص للأصوات هذه؟
2: لا في الحقيقة مش أعداد خاص، لا الأغاني اللي تغنيوا لكن ما تسمعوش ياسر، كما في خاطري، كما يا ويلك مني، كما أغاني معناتها لا تحيرني لا تحتار، أغاني بالنسبة للجمهور جدد.
1: شكري تشوفش أنه الجمهور في السهرة هذيك بصفة عامة ديما يحب يتمتع بالأغاني اللي أنت اشتهرت بها يعني
2: لازم طبعا.
1: أيوة.
2: لازم طبعا باش يكونوا الأغاني هذوك موجودين.
1: نعم.
2: أما أنا باقي نستغل الفرصة وقت قابل الجمهور باش يعني أنا من الفنانين اللي نحرص البرنامج الكل يبدأ من إنتاج هذا اسمه العمل، هذا اسمه موزيكتي يعني كله من الألحان.
1: نعم.
2: وطبعا فما الأغاني متنوعة يعني من مواضيعها من إيقاعاتها من أنماطها، فما النمط الديني، فما النمط الوطني، فما النمط الاجتماعي،
1: تنوع يعني في المواضيع بطبيعة. شكري نعم شكري بطبيعة الحال الجمهور اليوم يحب الفرجة على المسرح يعني، فمشي كوريوغرافي يعني في المسرح، فمشي رقص كما متعودين يعني نشوفه الفنانين خاصة في المواعيد هذه.
2: والله العظيم شوف أنا معناتها من أول من بداية الرقص على الركع ركحة حمامات في ياسر انتيميتي كان باش يتملى ياسر معناتها هكا حركة ياسر كبيرة. الجمهور معناتها معتاد موش مهرجان قصاص، لو انا كنت مهرجان قصاص عملت نعمل الكوريغرافي نعمل الرقص، لكن في مهرجان الحمامات هكا ياسر معناتها
1: اي قريب برشا للجمهور، حبيت تقول قريب برشا للجمهور. اي
2: فوالا مع تقريب ياسر الجمهور، فاكتفيت بالاغاني تاعي والتواصل مع الجمهور ومعناتها باش نحيي الحفله هكاك
1: يعني. نعم، هو عماد تعرف الحمامات الحقيقه والله تحيه خاصه للمهرجان هذايا، خاطر المهرجان الحمامات دائما يعطي قيمه للفنان التونسي دائما في كل سنه، معناها اكيد يشرك يعني الفنانين اللي عندهم كما يقولوا مسيره كبيره برشا. هو اليوم جاء دور شكري بوزيان اللي انت تستحق طبعا التكريم هذا في
2: أنا, أنا, انا راني غنيت في مهرجان الحمامات عام 78
0: ما شاء الله،
2: عام وما اقتطعتش عليه يعني. عديت في عديد من المناسبات طلعت على مهرجان الحمامات. معناتها مش غريب عليا جمهور الحمامات ومهرجان الحمامات. وكنا احنا في فتره من الفترات في اواخر السبعينات وبدايه الثمانينات كنا حتى نمشيو معناتها ناخذوا الافتتاح وقتها مع الشبيبه الموسيقيه والا مع الفرقه القوميه كنا ناخذوا الافتتاح نعديو حتى بالشهر واحنا نعملوا الانفيتيسيون والا ثم اعمال كبيره كما معناتها دي زوبيرات ولا حاجه يعني. شاركت في عديد المناسبات في مهرجان الحمامات.
1: نعم. الى جانب مهرجان الحمامات فماشي سهرات اخرى يعني في مهرجانات اخرى يعني.
2: والله انا قدمت للديسيات وانا في انتظار الحق ما عنديش كونفيرماسيون قوية اما سيرتينمون ان شاء الله تم يعني.
1: نعم
2: فما
1: يعني ان شاء الله بطبيعه الحال. عماد احنا جهزنا زي كيف كيف اغنيه من اغانيه الجديده. الاغنيه اللي باش نبثوها يعني بعد لحظات يا ناجح اي هذه اغنيه من الاغاني الجديده
0: اللي كتب هذه شكري.
1: من قام بوضع الكلمات؟
2: انا نظمي
0: نظمك والحانك.
1: يا ناجح واحنا ان شاء الله قريب على النتائج نتاع
0: البكالوريا خير على كل المترشحين السنة للامتحانات الوطنيه. شكرا.
1: هاو باش نسمعوا الاغنيه هذه
2: ربي ينجحهم ان شاء الله وفرحنا بهم.
1: تبقى معنا

0: كانت هذه أغنية نجاح، عمل جديد للفنان التونسي شكري بوزيان. إن شاء الله بالأغنية هذه نستفيل والناس كل إن شاء الله باش تنجح ويكلل مجهودهم إن شاء الله بالفلاح.
1: طبعا شكري، يعني في ختام هذا اللقاء القصير الحقيقة حبينا نعمل لك تحية على موجات إذاعة المنصير، وانت دائما صديقنا وإن شاء الله تكون بحذانا يعني في مناسبة قادمة هكا بالحضور يعني، وانت ما تبخلش علينا ديما. وحبيت نحيي طبعا زوجتك الأخت مونيا طبعا. شنو الوضع الجو العام في الموسيقى في تونس توا حسب؟
2: لأن حد تمثل في فضل الحد أنك نم الفرصة دي باش نشكر إدارة مهرجان الحمامات الأخ نجيب كسراوي، هو بريما هو اللي اقترح لي ديجا معناتها لادات دي 25. وطبعا ما ننساوش وزارة الثقافة طبعا، ورأسهم السيدة أمينة صرفي، هي زميلتنا وهي فنانة الحقيقة معناتها واقفة مع الفنان التونسي ما يش مقصرة بالكل. ربي شاء الله يوفقها. فقلت لك هي فترة هذه بتاع 60 سنة مهرجان الحمامات يحتفل ب60 سنة، وأنا كنت سعيد في 50 سنة في مهرجان، كنت حاضر في مهرجان كارتاج وأنا 60 سنة في مهرجان الحمامات.
1: هو
2: الوضع في تونس موسيقيا يعني باش نقول انا الفنانين قاعدين يجتهدوا، قاعدين معناتها ينتجوا. بقى طبعا المشكله الوحيده اللي ما فماش يعني ظهور اعلامي كبير ياسر طول الفتره الاخرانيه، أكوت نقص في المنوعات التلفزية، ما عادش فما ياسر المنوعات التلفزية، معناتها هذاك اللي خلى يحتمل شوية إحباط، ولا مش قاعدين يظهر الفنان التونسي والأغنية التونسية. أنا دنيرمون جات قدام سيكونس نتاع معناتها حصة مصرية، ثم زويز ديجاد يغني في أغنية تونسية الحب يتبدل يتجدد
1: لهادي شويني
2: يجمك تشوف في الشكسي اللي خذيت الأغنية في الحصة. معناتها كان أغنيتنا أحنا يسمحوا لها معناتها الإذاعة التلفزيات العربية باش تدخل فهي معناتها أغنية ضامرة ياسر، كلامنا محبوب والحان ضامرة وحلوة من سيد علي، من محمد التريكي، من هادي شويني، من العديد من عبد الكريم اصحابه، من عدنان الشواشي، من سليم دمك، من ناصر الصمود، من شكري بوزيان، من العديد والعديد من الملحنين اللي عملوا انتاجات حلوة. يعني كان احنا ان شاء الله بهالقانون بتاع
1: الفنان
2: ان شاء الله مع القانون بتاع الفنان ان شاء الله يا ربي يتهاو شوية معناتها. هذه حكاية معناتها حكاية البث كان يعطينا كوتا حتى 300%، فأنا ما تكلمتش على إذاعة كثيرة.
0: احنا الحمد لله الأغاني التونسية شكري ديما موجودة.
2: أنا قلت لك ما نحكيش على إذاعة المسيرة.
1: وانت تعرف عاد اخويا شكري احنا دائما الاغاني التونسيه هي في الصميم يعني.
0: يعيشك شكري.
2: اذاعه المسير مبدعه وصحافينها مبدعين وكلهم كبار وكلهم يعني عملوا البصمه نتاعهم في الساحه الفنيه والثقافيه.
1: ربي يخليك اخويا شكري.
0: شكري أبو زين، شكرا جزيلا لك على هذه المصافحة مرة أخرى. ربي يوفقك إن شاء الله في مهرجان الحمامات وبقية المهرجانات، وإن شاء الله الأغنية التونسية ديما تكون حاضرة في مختلف التظاهرات الثقافية. ليلتك زينة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء أخويا شكري، إلى اللقاء.
0: النغم اللي باش تسمعوه توا هو بصوت الفنان شكري أبو زين، الكلمات للفنان والشاعر الراحل حميدة جريه.

0: معكم مستمعينا الكرام مباشرة من إذاعة المنسير. بعد ما حكينا مع الفنان شكري بوزيان باش نتحدث الآن فوزي عن المدير الجديد لأيام قرطاج السينمائية في الدورة القادمة.
1: هو في الحقيقة حابين يكون معنا المختار العجيمي لكن ما زال ما صرحش حتى اللقاء مع حتى وسائل الإعلام يعني يقول لك حتى ترتيب البيت احنا نقوله. ولكن اللي حكينا فيه الجمعة الفاتت عماد وقت قلنا كيفاش يعني مدير أيام كرت السينمائية مازال ما تعينش ويفصلنا على الموعد تقريب قرابة 5 أشهر يعني إذا كان نحسب ديسمبر في أول ديسمبر يعني في النصف الأول متاع ديسمبر يعني 5 أشهر أني ديما نعتبرها غير كافي يعني لتحضير مهرجان في قيمة أيام كرت السينمائية. فالمفروض يكون على الأقل فما سنة يعني يوفى الدورة يتعين مباشرة اسم آخر. الحقيقة التأخير من الأسباب ما نعرفوهاش علاش التأخير هذا. أيام كرتاج المسرحية تم تعيين سليم الصنهاجي يعني ما عنده مدة مش يكون هو على رأس أيام كرتاج المسرحية اللي باش تكون في نوفمبر وأيام كرتاج الموسيقية باش تكون في
0: السينمائية
1: في ديسمبر والأكتوبر أيام كرتاج الموسيقية. هذوما 3 مواعيد الكبرى يعني في وزارة الثقافة كل سنة. المهم مختار العجيمي اسم يعني معروف في المشهد السينمائي تجربة كبيرة عماد وكان تعرف اللي شنو خدم المختار العجيمي. صحيح ما عملش برشا أفلام طويلة عمل 3 أفلام فقط نحكي عليهم أما لكن هو التجارب السينمائية متاعه في الأشرطة الوثائقية
0: خدم برشا
1: وكانت تذكر في التلفزة الوطنية فما سلسلة متاع اسمها نجوم في الذاكرة لكن نجوم في الذاكرة سلسلة كانت يقدم فيها رواد الموسيقى التونسية معناها تناول على الرياحي
0: وليا
1: الكل كيك هن هو عملهم في الأشرطة الوثائقية في سلسلة اسمها نجوم في الذاكرة تخصص في إنتاج الأفلام الوثائقية. بالنسبة لي هو شنو عمل له؟ عمل 3 أفلام فقط يعني الفيلم الأولاني باب العرش عام 2004 تعدى في أيام كرتاج السينمائية عمل فيلم ديكتاشوت أو قصر الدهشة هذا عمله في 2015 لكن من 2015 حتى 2025 عمل الفيلم الثالث اللي اسمه صباط الغول
0: يعني تقريبا كل 10 سنين
1: كل 10 سنين ما تفرغش للإنتاج السينمائي. هو تولد في المستير مختار العجيم. المهم يعني الوزارة الثقافة وقت اللي عينته ينجم يكون هو الاسم اللي أكثر متداول يعني من بين الأسماء اللي من الدولة في الفترة الأخيرة شافوا أنه مختار العجيمي يزم يأخذ فرصته زي كيف على غرار بقية الأسماء اللي الدولة على إدارة أكبر تظاهرة ثقافية في تونس هي أيام كرتاج السينمائية. هو زي كيف عنده تجربة في إدارة المهرجانات أول ساعة فما مهرجان السينما التونسية اللي الحقيقة هو كان على رأس زوز دورات مهرجان السينما التونسية. ما معنى مهرجان السينما التونسية عماد؟ مش أيام كرت السينمائية هذا مهرجان السينما التونسية معناها يحكي كان على الأفلام التونسية اللي تم إنتاجها
0: يعني اختصاص أفلام تونسية
1: أفلام تونسية في السنة الأخيرة أمام الأفلام اللي تم إنتاجهم هم بينهم معناها يدخلوا في المسابقة الرسمية. ولكن فما حاجة طريفة في الحكاية هذه عماد باش نحكيها وإن شاء الله اللي يسمع فيها ما ياخذنيش على خطر حاجة صارت في أثناء توزيع الجوائز في دورة من دورات مهرجان السينما التونسية وهو يشرف على المهرجان جاءوا أعطوا أحسن ديكور لفيلم اللي ما فيش ديكور يعني بابا عزيز هذا النصر خمير طلعوه قالوا له راك باش تاخذ جائزة احسن ديكور وقت له هو ماشي في بال باش ياخذ جائزة اخرى بتاع الاخراج ولا بتاع التصوير قالوا له راك عندك جائزة بتاع الديكور يا ودي قالوا يا ودي الفيلم هذا فيه كله في الصحراء ما فيش حد شيء
0: يمكن على الصحراء يعني
1: قالوا يعني من ثم الحقيقة كان فيه مهرجان كبير يعني حضرت فيه في الدورتين هو مهرجان ياسمين الحمامات مهرجان السينما المتوسطية ياسمين الحمامات الحقيقة زوز دورات هو زاد كيف ترأسهم وبعد تخلى وفي بالنا باش يرجع المهرجان هذا خاطر جات فتره الكورونا. خاطر تزامنت الحكايه مع فتره الكورونا. ما رجعش. هو مهرجان الحقيقة جدير بالإعجاب. أولا الساعة في المكان اللي هو في ياسمين الحمامات، ثم تنساش القاعات، فما قاعة كبرى غادي في خاصة بالمؤتمرات وبالأعمال الكبرى معروفة القاعة هذه، فما قاعة أخرى سينمائية مجهزة يعني بآلات عرض يعني بالديسيبي يعني بك الآلات التقنيات الحديثة على مستوى صوت وصورة، يعني زوز دورات. وفي الدورات هذوما جاب العديد من الأسماء، دور زروق، جاب ليلى علوي، يعني العديد من الأسماء المصرية والعربية. مهرجان ما تنجم تقول من المهرجانات الكبرى في تونس، ونتأسف يعني مهرجان كيف مهرجان الحمامات يعني يختفي. يعني وهذا هو الإشكال اللي قاعد ديما نحكيو فيه عماد، دائما أيام كارتة السينمائية يبقى دائما صامد لأنه تشرف عليه الوزارة مباشرة، ولا مهرجان قليبيا اللي هو على الأبواب. مهرجانات اللي هما داخل المدن التونسية دائما نعم. فيهم إشكال، نجم يكون مش إشكال إداري، نجم يكون إشكال مالي، هذوما الكل كاية احنا ما نحبوهمش يصيروا في مهرجانات اللي بداوا يخطوا خطوات إيجابية نحو الأفضل. يعني شعبنا
0: باش نسمعوا عنصر فوزي قلت
1: العنصر اللي باش نسمعوه كان اللقاء الأخير اللي حبينا في ديسمبر في إطار أيام كارتاج السينمائية، وقتها معايا شوقي الحمادي اللي هو قام بالتسجيل والتصوير والفيديوهات كل قام بهم، هو مشكور برشا خونا شوقي. اللقاء هذا تم يعني في مدينة الثقافة، والفيلم نتاعو صبط الغول ما تعداش في المسابقة الرسمية، لكن تعدى في قسم آخر من الأقسام. بينما الفيلم هذا صبط الغول اللي بشك عليه هو من بطولة إيلان كازاراس اللي هي تعود للسينما، وكذلك فاطمة بن سعداد وياسين بن قمرة والعديد من الأسماء الأخرى. نسمعه في دقيقة.
2: ممكن أول فيلم روائي مش من الأفلام الأخرى، باب العرس من قصر الباشا، فيه الفواج الإستاتيك، معناها مضايدنا بين الماضي والحاضر، أهم حاجة الماضي والحاضر والذاكرة. وهذا الشخصية المحورية اللي هي إيلان كازاراس بكل عليها عن جرون كومباك في السينما، عاملة معتها يما أنا كارير كبيرة ياسر في السينما التونسية، تاريخ السينما التونسية، بدالها الألزايمر، معنا بدالها الألزايمر، خاطر الشخصية هو مش ريبورتاج على الألزايمر، لكن في الدراما هذاك الساتور، معنا العمود الفقري متاع كتابة السيناريو، وبش تعدي به المساج اللي هو ميتافور بين الماضي والحاضر، تاريخ تونس من الستينات واليوم، والقصة الكل علاش تبنات وعلاش تفكر في أبوها شنو اللي صار له، وهي كيفاش عاشت الفترة هذه والأجواء متاعها اليوم.
0: بهذا تسجيل للمخرج طاهر المختار العجيمي، مش عبعد على بعضهم، تحياتنا ساعة الستار العجيمي. نوصلوا مستمعينا الكرام لنهاية سهرتنا الليلة اللي كانت بدأت معاكم في حدود 10 و10 دقائق. تحياتنا لكم الكل على حسن المتابعة والاهتمام، تحياتي لضيوف الكل اللي كانوا معنا، تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم سهرة الليلة، لطفي المكي في الإخراج الفني لمختلف فقرات السهرة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. ختاما لكم أجمل تحيات فوزي السخيري، عماد العوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.
1: نختم اللقاء بأغنية حبيبها بصوت العندلي الأسمر عبد الحليم حافظ. للقاء، أصبح على خير.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها.

أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها.

0: تختلف ثنايا وسبل الإبداع، فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع
1: تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
0: مع فوز السخيري
1: وعماد العوني.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: الكلمة.
2: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
1: القصيدة.
3: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهابي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في تأبط شجنة، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فأهلا بكم.

الغياب. الصباح غائب عن صغار الكلام ونشيد الشجر. لليوم الثالث على التتالي يبدو الصباح في ذمة الشفق، والغروب كقطعة من وجنتيك الصائمتين عن وشوشات الأنفاس وخجل العيون المتوثبة للحياة. منذ الرسائل المرتبكة، منذ الحديث عن ألق الكلام وقصائد الشعراء السادرين في مدينة النجوم، وأنفاسنا لا تلتقي إلا كعقربي ساعة محمومة من دورانها في ميناء الذكريات القديمة. فأنا شاعر من لغة المولعين بالنهايات الحزينة، وأنت امرأة من ورق السدر وانتفاضة العصافير لبلل الغيم ومواسم الطفولة المهجرة، كأنما تجمعين لي ما تبدأين به وتتزودين بي على ما تبقى لك من حكايات العاشقين في الكتب العتيقة. امنحيني فقط ذاتي حينما لا أبدو جميلا بدونك، ولا أرى الشمس حينما لم ألقها بعينيك، حتى وإن لم يذيع خبر كسوفها هذا اليوم طابت روحك. طابت روحك حينما لا تغضب علي إلا لأجلي. لن تري في غرفتي إلا اضطرابي رعشتي، لن تري في غرفتي إلا اضطرابي رعشتي صمتي واكتئابي. لا تقولي إنني أزرع حزني في أوان من فخار، في حروف من دثار، قاتل هذا النهار. لن تري، لن تري في غرفتي إلا اضطرابي رعشتي صمتي واكتئابي. لا تقولي إنني أزرع حزني في أوان من فخار، في حروف من دثار، قاتل هذا النهار. مثلما كان جموح الليل في منفى حنيني، رقصة الموت التي تسعل من حدس أنيني، تزرع الصمت طويلا في شفاه العمر، تستولي على عرش ظنوني.

0: لن أسمعك اليوم، ما أشقاني إذن؟ يفقد الصباح مفاتيحه فتضيق الطريق على الدوام الصباحي، ويداهم أحلامي نوم كسول. امنحيني الألوان الخضراء والطرقات المبتسمة للشجر، وحديث صباح لا ينتمي للغياب ولا يتذاكر الآخرين. معا ننسج للشمس ثوبا آخر، وللمساء غيمة خريفية شفيفة تشيعها على بوابة الليل، وتتواعد معها على صباح آخر أحبك فيه. أيتها المنتمية الآن للفئة الغائبة، تغلقين هاتفك كعادتك حينما تحبينني أكثر، وتفتحينه اختبارا للهفة الإرسال ورنين الرسائل المحرضة علي.
1: غياب وتوقف الذكرى على حدي، وقف ضدي يمد بقسوته حبل الأصيل اللي في باب الليل لضلوعي. ترك جوعي أنادي من وراء صوتي وفي دموعي مرار الملح، أنادي من وراء صوتي أبيك الحين، أبي ألمسك في عيوني وما يحرق جفوني ملح، وبي ألقاك وسط الليل ساعة الصبح تقولي لي عن اللي قبل ما أحبك يشوفونك، عن اللي بعد ما أحبك يخاجفونك، تقولي لي عن اللي قبل ما أحبك يشوفونك، عن اللي بعد ما أحبك يجافونك. أبيك الحين قبل ما تسافر السكين في صدري وفي شعري بقايا فال، يقال إني جمعت الليل على خدود العذارى خال، وغنيت القمر موال، وإن اللي تبي ترسم ملامحها قصيدة بأول الدفتر، تبي تسهر وتنسجني عليها شال. أبيك الحين أبي يدي نسيت إن القلم فيها، وإن الطين ذاك اللي تروى بالمطر مرة رسمنا فوق روبه قلب، وإن الطين ذاك اللي تروى بالمطر مرة رسمنا فوق روبه قلب، وكلمة حب وأول حرف من اسمي وآخر حرف من اسمي نسى وجهك ولكن حفظ رسمي. أبيك الحين وانا موج البحر مدي، بديته بول شجونك، بديتك صوت نسى في دفتر حضورك حروف الموت، وعاش في جنة عيونك. أبيك الحين مسافة بين ما كنتي قبل عهدي، مسافة ما كتبتك حرف ظلت نقطته يدي. أبيك الحين حنين سنين عذاب اثنين، ما ابغى توقف الذكرى على حدي.

سمرة الريح، ذاكرتي ما لدي، من يجدني هنا فليعدني إلي. سمرة الريح، ذاكرتي ما لدي، من يجدني هنا فليعدني إلي. امنح الضحى طريق الظهيرة، واتركيني هناك في كوخ انتظار على مفرق الكلام. أيتها المترفة برعشات العصافير في الظلال، بوشوشات الفراشات، بخارطة الطريق إلى السكينة، أنت. نعم أنت أيتها المشغولة بدعاء أمي وحزن قلبي. بعضك يكفيني حين يكفي كلك الحياة. تسحبين النهار من ياقته، وتوعزين لقدمي قيادته في الدروب المستحيلة والمنعطفات الأخطر حزنا. ماذا؟ ماذا لو لم تجيئي غدا؟ هل ستعرفني اللحظة؟ أقول ماذا لو لم تجيئي غدا؟ هل ستعرفني اللحظة؟ أو تعرف بي القصيدة؟ أو يتلمسني الضوء؟ أو حتى يتكاثر حزني حين أتذكر غيابك الآتي؟ هل ستعرفني اللحظة وتعرف بي القصيدة؟ أو يتلمسني الضوء؟ أو حتى يتكاثر حزني حين أتذكر غيابك الآتي؟ يا الله، إنها جميعها أسئلة إجابتها أنت، وأجوبة لا تدرك أسئلتها غيرك. أقل حظا كان غيري حين جئت حظي الأوفر، أقل حظا كان غيري حين جئت حظي الأوفر، من إرث الصادقين وسلالات الأحلام البائدة. أكاد أتنفس صوتك حين يغمرني غطاء البرد، فأتدثر به عن مساء. قد أكاد أتنفس صوتك، أجل، أكاد أتنفس صوتك حين يغمرني غطاء البرد فأتدثر به عن مساء قد لا يجيء بدم الطفولة وبراءة الأزمنة المتراتبة. أجمل العصور عصر تكونين فيه ربة القصيدة وحبيبة شاعرها، تروين لهم أحاديث الصباحات، فتخرجين عليهم أما لعصافير قلبي التي تروح إليك ساعة تؤوب منك. كوني حبيبتي دائما، كوني حبيبتي دائما، وسأبقى الأجمل بك ما حييت.

أيها الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا بكم. كنا معكم ومع الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، مع قلوبكم زمنا، حتى تندى الأوقات القادمة بلقائكم. نودعكم، فإلى اللقاء.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل لمحمد الشهري. تأبط شجنة، إخراج خالد بن إبراهيم الربيعان.

0: في الحق.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.

0: ابتدى يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو ما تيسر من سورة النمل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره على مسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغيب، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، ونسألك العافية والرخاء. اللهم أكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين الحامدين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك، فأنت مولانا وولينا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شاكرين، واجعلنا صابرين، واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وديننا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم عافنا في أبصارنا، واجعله الوارث منا. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.

أيها الملك، هل ندلك على بيت مال داثر أخفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والفضة، وفيه من الهدايا والتحف ما لا يستطيع حمله مئات من الرجال الأشداء؟ بلى، إنه بيت مكة الذي عبده أهله ويصلون عنده، وقرر تبع الحميري أن يتوجه إلى مكة. لقد كان في قلبه حقد عليها، فصار فيه أيضا طمع في كنوزها وأموالها، ولم يدرك تبع أن أهل هذيل كانوا يريدون به شرا، وأنهم وضعوا له السم في العسل. فكان حديثهم إليه في ظاهره الحب والوداد، وفي باطنه الحقد والعداء، إذ كان قد أوقع بأهلهم شرا في بعض حروبه، فأرادوا الانتقام منه، لكنهم لا يستطيعون ذلك ولا يقدرون عليه. فجاءوه وزينوا له أن يعتدي على الكعبة كي يلقى شر الجزاء، لأنهم يعلمون أنه ما أرادها أحد بسوء إلا أخزاه الله وأهلكه. قاد الملك جيشا عظيما من بلاد اليمن، واتجه نحو الشمال قاصدا الكعبة ليهدمها، ولكنه حين اقترب من مكة هبت عليه وعلى جنوده عاصفة عنيفة تحمل رمالا كثيفة، أحالت بياض النهار إلى سواد، وجعلت أفراد الجيش يدورون حول أنفسهم في دورات عنيفة. دهش الملك وسأل الحكماء، فأخبروه أنها غضبة السماء لبيت الله، لكنه لم يقتنع وواصل مسيرته، فأصيب من فوره بمرض غريب، إذ تفتح رأسه وسال منه صديد له رائحة كريهة جعلت الناس ينفرون منه ويبتعدون عنه، وطلب العلاج. فقال له الأطباء، إنما نحن غير قادرين على ما لا لنا به علم، وهذا أمر يخص السماء، وما دمت تريد

البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه.
0: اقتلوه.
2: الله.

0: تزوج إبراهيم وتزوج إسحاق وتزوج إسماعيل.
1: ماذا تعني يا عيسو؟
0: ها هي ذرية جديدة لإبراهيم، فهو قد ولد له ولد من زوجه الجديدة.
1: وإسماعيل؟
0: لا أعرف من أمره شيئا، ولكن إسحاق ولد له توأمان.
1: ليتنا نعرف شيئا من أخبار إسماعيل يا عيسو.
0: إني في شوق شديد إليه، وإذا طال بنا الأمر ولم نسمع عنه شيئا فإني متوجه إلى مكة من جديد.
1: هذه المرة سأرافقك يا عيسو.
0: وتترك إبراهيم يا ماهر بعد أن رافقته هذه السنين الطويلة؟
1: أستأذنه.
0: سبحان الله، لماذا يا ترى اختار مكة، هذه الأرض البعيدة، لتكون دارا لإسماعيل؟
1: سألت إبراهيم هذا السؤال يا عيسو منذ زمن.
0: وماذا قال لك؟
1: أخبرني قصة مكة.
0: أهناك سبب معين اختار الله لأجله مكة مقاما لإسماعيل؟
1: بل هناك أسباب.
0: ما هي؟ أخبرني.
1: إن مكة يا عيسو أرض مقدسة منذ أقدم الأزمان،
0: منذ سيدنا نوح عليه السلام،
1: بل قبل نوح بكثير،
0: منذ عهد أبينا آدم. إذن
1: تماما منذ عهد أبينا آدم عليه السلام.
0: وهل كانت مكة أرضا عامرة خصبة؟
1: نعم، كانت واديا خصبا، وبعد سيدنا آدم عليه السلام راحت أرضها تجف قليلا قليلا حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم.
0: وعادت في عهد إسماعيل فتفجر فيها الماء الزلال.
1: تماما، ولا يدري إلا الله ما سيحدث لمكة بعد إسماعيل.
0: هل سكن سيدنا آدم في مكة يا ماهر؟
1: لم يكن مقيما فيها، ولكنه جاءها حاجا عشرات المرات.
0: وهل كان فيها سكان؟
1: كلا، لم يكن فيها أحد. ويقول الرواة إن آدم عليه السلام

0: سأل الله في ذلك.
1: طبعا لم يكن يوجد فيها أحد، فآدم عليه السلام هو أول الناس.
0: أوحى الله تعالى إلى آدم أن سيجعل في مكة من ولده من يسبح الله ويقدسه،
1: وقد فعل.
0: وأوحى إليه سبحانه وتعالى أن سيجعل فيها بيوتا ترفع بذكره ويذكر فيها اسمه،
1: وقد فعل. فهذا إسماعيل ومن معه يرفعون بيوتهم باسم الله ويسبحون بحمد الله.
0: وأوحى إلى آدم عليه السلام أنه سيجعل من تلك البيوت بيتا يخصه الله بكرامته ويؤثره باسمه ويسميه بيت الله وينطقه بعظمته.
1: هذا البيت لم يرتفع بعد.
0: سيرتفع.
1: ومن سيرفعه؟
0: الله وحده يعلم.
1: كان إبراهيم يعرف أن مكة مقدسة عند الله؟
0: طبعا كان يعرف.
1: وعندما ترك إسماعيل وهاجر في مكة رأيته يرفع بصره إلى السماء ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
0: إذن كان يعرف إبراهيم أن لله بيتا محرما في مكة.
1: هكذا سمعته يقول.
0: البيت كان موجودا يا عيسو
1: قبل إبراهيم.
0: أجل، قبل إبراهيم. وكان الأعراب يحجون إليه ويتبركون به دون أن يعرفوا سبب حرمته وتقديسه.
1: وأين هو البيت الآن؟
0: إن لله إرادة لا تدركها عقول البشر يا عيسو.
1: ماذا تعني يا ماهر؟
0: اندثر البيت وبقي مكانه يدل عليه، وبقي مكانه وعدا من الله لعبد من عبيده الصالحين يعيد بناءه ويرفع أركانه.
1: لعله إسماعيل يا ماهر.
0: من يدري؟
1: وإبراهيم ألا يدري؟
0: وإبراهيم لا يدري، إنه يأتمر بأمر الله يفعل ما يوحي به إليه.
1: إننا رأينا عجائب في حياة إبراهيم وإسماعيل يا ماهر.
0: ماذا تريد أن تقول؟
1: أريد أن أقول إننا رأينا كرامات وآيات وأحداثا لا يمكن أن يكون لها تفسيران.
0: وبماذا فسرتها؟
1: فسرتها بأن إبراهيم ونسله سيكون لهم شأن عظيم في حياة الناس.
0: أصبح لهم هذا الشأن يا عيسو. أليس إبراهيم أول من دعا إلى عبادة الله الواحد القهار؟
1: بلى.
0: ألم يرسل الله من آياته ما يؤكد دعوة إبراهيم؟
1: بلى يا ماهر.
0: ألم يبعث الله لوطا ابن أخي إبراهيم نبيا؟
1: بلى.
0: ألم يبعث إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم نبيين؟
1: حدث ذلك.
0: أليس كل هذا شأنا عظيما في حياة الناس؟
1: لا أعني ناس اليوم يا ماهر.
0: أي ناس تعني؟
1: أعني الأجيال القادمة التي ستنشأ من ذرية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.
0: هذا أمر لا معرفة لنا به، إنه في علم الغيب وعند الله وحده.
1: قم بنا إلى إبراهيم فإن أريد أن أستزيده من هذا الحديث الشيق.
0: هيا، فلست أقل منك رغبة في الجلوس إلى إبراهيم والاستماع إليه.

0: تمار، أين عيسى يا تمار؟
1: كان عند ماهر وقد مرّا منذ قليل.
0: هل ما زالا هناك؟
1: كلا، رأيتهما يتجهان نحو بيت إبراهيم.
0: بيت إبراهيم؟ إبراهيم ليس في البيت.
1: هل تريد منه شيئا؟
0: كلا، ولكن عندي أخبار عن إسماعيل.
1: صحيح، هات أخبرني.
0: جاءت قافلة صباح اليوم نزلت بمكة منذ شهر تقريبا.
1: وماذا أخبروك؟
0: رأيت أحد رجال القافلة وهو من العماليق الذين يسكنون قرب مكة.
1: أعرفهم،
0: إنه مؤمن مسلم مثلنا.
1: ومن دعاه؟
0: إسماعيل.
1: وماذا أخبرك عن إسماعيل؟
0: إسماعيل يا تامار أصبح مرجعا للحكم والدين والقضاء في مكة.
1: يستحق أكثر.
0: آمن الناس بنبوته ولم يلاقي أي عقبات في دعوته.
1: أخبارك تثلج الصدر يا بسام.
0: وقد أصبح أبا لثلاثة صبيان.
1: ثلاثة صبيان؟
0: نعم.
1: يا للخبر العظيم، بشرت بالخير يا بسام.
0: وهذا الرجل سأل عنكما فلم تكونا في البيت هذا الصباح.
1: كنت عند امرأة إبراهيم الجديدة،
0: ولما كانت قافلتهم لم تقف إلا للتزود بالماء، فقد طلب إلي أن أبلغكم سلام إسماعيل وزوجه وسلام سويد وعبدت.
1: ليتني رأيته وسألته بعض التفاصيل عنهم.
0: أخبرني أنهم جميعا بصحة جيدة، وأن إسماعيل يستنبت الأرض حول مكة ويخرج منها أثمارا.
1: إنها بركة الله عليه،
0: وهو سعيد جدا مع زوجه الجديدة.
1: ما دام إبراهيم قد رضي عنها فسيسعد معها إسماعيل طبعا.
0: وهم مشتاقون إليكم.
1: ونحن مشتاقون أكثر. قل لي يا بسام،
0: ماذا
1: هذا الرجل؟ ألم يرى إبراهيم ويخبره عن ابنه؟
0: بلى رآه، وأنا عرفته هناك.
1: وماذا قال له؟
0: قال الرجل إن أكثر ما ينغص عيش إسماعيل هو أن أباه قد ذهب مرتين من أرض كنعان إلى مكة ولم يستطع أن يراه.
1: ولماذا لا يأتي إسماعيل لزيارة أبيه هنا؟
0: لو أراد الله لأوحى لإسماعيل أن يأتي لزيارة أبيه.
1: لعل هذه الأرض محرمة على إسماعيل.
0: لا أدري يا تمار، لا أدري. لله إرادة في هذه العائلة لا ندري بعد ما يخبئه لها.
1: ألن يذهب إبراهيم مرة جديدة لزيارة إسماعيل؟
0: ربما أقعدته الشيخوخة فعجز عن الذهاب.
2: بل سيذهب.
0: ها؟ أهلا، رجعت يا عيسو؟ رجعت.
2: رجعت وسمعت آخر كلمة قلتها يا بسام.
0: أجل، قلت إن الشيخوخة ستمنع إبراهيم من زيارة إسماعيل مرة أخرى.
2: سيذهب.
0: من؟
2: إبراهيم.
0: إلى أين؟
2: إلى مكة.
0: متى؟
2: غدا.
0: ولكنه شيخ متعب.
2: أمره الله بذلك.
0: إذن سيزور إسماعيل يا تمار.
2: ليس ذاهبا لزيارة إسماعيل.
0: ها؟ لماذا يذهب إذن؟
2: إنه ذاهب ليعيد بناء البيت الحرام.
0: لم أفهم.
2: ستفهم عما قريب يا بسام.
0: أفهمني أنت يا عيسو.
2: البيت الذي في مكة والذي نزل قربه إسماعيل، هل تعرفه؟
0: أخبرتني عنه أنت، وسمعت قصته مرة من إبراهيم أنا وماهر.
2: ألم يخبركم إبراهيم أن الله وعد آدم بنبي يعيد بناء البيت؟
0: بلى.
2: هذا النبي هو إبراهيم.
0: إبراهيم يعيد بناء بيت الله الحرام؟
2: إبراهيم وإسماعيل.
0: إذن سيلتقيان أخيرا.
2: سيلتقيان في أعظم أعمالهما إطلاقا.
0: سيكون إسماعيل سعيدا برؤية أبيه.
2: ذهب إبراهيم مرتين ولم يرى إسماعيل، وهذه المرة سيشتركان في أعظم عمل في الدنيا.
0: إن لله إرادة فوق تصورنا وإدراكنا يا عيسو.
2: سيجتمع النبيان الأب وابنه ليرفعا من جديد أركان أول بيت وضع للناس.
0: سبحان الله
2: والحمد لله.
0: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم.
3: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس. الله.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. لقد ذكر الاستغفار في مواطن عديدة في القرآن الكريم، فقد قال المولى عز وجل في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما قال تعالى في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الله أمانتين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج. أعمال الحج أيام التشريق.
1: موسوعة الحج.
0: يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي، يرجع من مكة إلى منى، فيبيت بها ليلة 11 و12، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج، إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ويرمي الحاج الجمرات الثلاث على الترتيب بسبع حصيات لكل واحدة، والأولى أن يكون بعد زوال الشمس، وهذا الرمي يعد واجبا من واجبات الحج، حيث يبدأ الحاج بالجمرة الأولى الصغرى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف بمنى، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ولا بد أن تقع الحصيات في الحوض، فإن لم تقع في الحوض لم يجزي. ثم يتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يرفع مع كل حصاة يده قائلا الله أكبر. وعقب الفراغ من ذلك يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ثم بعد الفراغ من الرمي ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو. ثم يرمي الجمرات في الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماما، ويفعل عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق سواء بسواء. ومن عجز عن رمي الجمرات كالكبير والمريض والصغير والمرأة الحامل ونحوهم، جاز له أن يوكل من يرمي عنه لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا عن الرمي بخلاف غيره من المناسك. أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه أولا ثم عمن وكله كل جمرة من الجمرات الثلاث في موقف واحد، فيرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن نفسه ثم بسبع أخرى عمن وكله، وهكذا في الجمرة الوسطى وجمرة العقبة، يبدأ بالرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله. وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه. والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب، وكذلك جمرة العقبة، من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها. وأما الرمي ليلا فقد أجازه جمع من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقت انتهاءه. ولو اضطر الحاج أو دعته الحاجة إلى أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل فلا بأس في ذلك، ومن غربت عليه شمس اليوم 12 وهو لم يخرج من منى فإنه يلزمه التأخر والمبيت في منى يوم 13 ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. ولكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم 12 بغير اختياره، مثل أن يكون قد عقد العزم وارتحل وركب سياراته ولكن تأخر بسبب زحام الطريق أو السيارات، فلا يلزمه التأخر. وبعد أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد الزوال فهو في الخيار، إن شاء تعجل وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلده، وإن شاء الحاج تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ورمى الجمرات بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الأفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس ورخص لهم بالتعجل ولم يتعجل هو، بل بقي حتى بات ليلة الثالث عشر بمنى ورمى الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الوداع. موسوعة

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

يا مبدع الكون ويا صاحب الجمال، يا لروعة الصباح، سبحانك سبحانك سبحانك، تباركت وتعاليت. يا ظلال الأشجار في صفحة الحقل، ويا رعشة النبات الغريق، يا مراح السنا ورائحة العشب وزهرة الليمون قبل الشروق، يا خيال النخيل أفاق صباحا، ويا رهبة الخضم العميق، يا حنين الصباح للنور القادم خلف التلال مثل الحريق، يا جمال بلادي في خضرة الروابي وروعة الغصن الوريق. اللهم أمنا في أوطاننا وارزقنا من فضلك الواسع، يا رب يا رب أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ويسر أعمالنا للخير، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، يا واسع الرحمة يا كريم يا رحيم.

أجمل ما في الحياة هي تلك الأشياء التي ليس لها ثمن، ويقف المال أمامها فقيرا عاجزا لا يستطيع شراءها. حنان زوجة تحبك وتهتم بكل شؤونك الحياتية، وحضن زوج يحبك ويرعاك وتسكنين طية قلبه، أصدقاء مخلصون، أولاد أصحاء، دعوة أم عند الصباح، رغيف من حلال، بيت من ستر وحب. هذه الأشياء هي الحياة، والمال لا يستطيع شراءها. أيها الشاكي الليالي، إنما الغبطة فكرة، ربما استوطنت الكوخ وما في الكوخ كسرة، وخلت منها القصور العاليات المشمخرة، تلمس الغصن المعرة فإذا في الغصن نظرة، وإذا رفت على القفر استوى ماء وخضرة، وإذا مست حصاة صقلتها فهي درة، لك ما دامت لك الأرض وما فوق المجرة، فإذا ضيعتها فالكون لا يعدل ذرة. أيها الباكي رويدا لا يسد الدمع ثغرة، أيها العابس لن تعطى على التقطيب أجرة، لا تكن مرا ولا تجعل حياة الغير مرة، إنما يبكي له حول على الضحك وقدرة، فتهلل وترنم فالفتى العابس صخرة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله يومكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية. مستمع الحبيب، إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فما عدت تطيق آلامها وقسوتها، إذا تملكك الضجر واليأس وأحسست بالحاجة إلى الشكوى فلم تجد من تشتكي إليه، فتذكر أن لك ربا رحيما يسمع شكواك ويجيب دعواك. وإذا ألممت بذنب في غفلة من أمرك فأفقت على لدغ ضميرك يؤرقك، وإذا نكست رأسك خجلا من نفسك وأحسست بالندم يمزق فؤادك، فتذكر أن لك ربا غفورا يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب والمعاصي، قد فتح لك بابه ودعاك إلى لقائه رحمة منه وفضلا. مستمع الحبيب، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، إنها الصلاة. أجل، الصلاة بستان الصالحين المنيبين الخاشعين التائبين، فالصلاة هي باب الرحمة وطلب الهداية، هي اطمئنان لقلوب المذنبين، هي ميراث النبوة، فهي تشتمل على أسمى معاني العبودية والاتجاه إلى الله تعالى والاستعانة به والتفويض إليه. لها من الفضل والتأثير الخير العميم، لها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله تعالى ما ليس لشيء آخر، فهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليست الصلاة أن يقف الإنسان بجسده وقلبه هائما في أودية الدنيا، كلا، إننا بذلك قد أفقدنا للصلاة معناها، أو قل فقدنا معنى الصلاة، فلنبدأ من جديد ولنتعلم الوقوف بين يدي الله تعالى، فلنتعلم الصلاة ولننعم بها. قال الحسن البصري رضي الله عنه: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله تعالى، وإياك والسهو والالتفات، وإياك إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وإياك أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة.

استند إلى الله تعالى في كل أمر من أمورك، بذلك تكون قد آويت إلى ركن شديد، ولجأت إلى كنف آمن، وتفيأت في ظل ظليل مبارك. فوض إليه أمورك كلها، وسلم إليه أقداره فيك بالرضا له، وتوكل عليه في شؤونك جميعها، وارض بما قسم لك في الأزل، تكن بذلك أرفع الناس وأغنى الناس.

مستمع الكريم، اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا.

رحمتك.

من في الوجود كل من في الوجود

إلهي وسيدي، يا عالم الأسرار، يا كريم يا حنان، إلهي برفة روحي وخفقة قلبي، بسر سري في كياني يلبي، سألتك ربي، سألتك لترضى، وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي. وأعذب نجوى صرت في جناني وهزت كياني، أحبك ربي. وما كنت بالحب يوما شقيا، ولو فجر الحب دمع العصية، فهذا سكوني ودمع عيوني، ينادي نداء خفيا. تباركت ربي، تعاليت ربي، وينفد عمري ولم أثني شيئا.

0: دعوتك ربي بنجوى السحر، بصوت النجاوى، بصمت الفكر. دعوتك ربي بعبرة طهر يفوق سناها سناء القمر. دعوتك ربي بعبرات خوفي، دعوتك ربي بتلك الأخر. بحبك ربي فؤادي خفق، وذاب كياني ودمعي دفق. سيفنى فؤادي ويفنى كياني، ويبقى نشيدي فوق الورق. إلهي وسيدي، أحبك ربي أجل، أحبك ربي، ويخلد حبك بعد الرمق. إلهي، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل. ارحمنا وأكرمنا يا رب.
1: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغير

أغث رب ملهوفا بعين عنايات وأنقذ إلهي مسلمين من الخطب أغث رب ملهوفا بعين عنايات وأنقذ إلهي

أغنيك عمرا زهى بالبريق، لأنك أنت الزمان الرحيق، وأنت المواعيد هامسها في أماس الضفاف لحن وريق. سكبتك غيما على راحتي، ووشيت بالبوح رمل الطريق. أحسك أسريت ملء الحنايا وملء الحشا ملء

يخالسني البدر تيم روحي وجنحني بالشذا والشروق. تنير القصائد حين تراك وتخضل كل المقاطع شوق، وتزكو الطيوب ويعشب قفر يهوم أيك وليل رشيق.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: الإيمان والعمل الصالح هما سر حياتك الطيبة، فاحرص عليهما. اطلب العلم والمعرفة، وعليك بالقراءة فإنها تذهب الهم. جدد التوبة واهجر المعاصي لأنها تنغص عليك الحياة. يا صاحبي، أقول لك عليك بقراءة القرآن الكريم متدبرا، وأكثر أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى دائما. أحسن إلى الناس بأنواع الإحسان ينشرح صدرك. انهمك في عمل مثمر تنسى همومك وأحزانك. لا تغضب واصبر واكظم واحلم وسامح، فالعمر قصير. لا تتوقع زوال النعم وحلول النقم، بل على الله توكل. لا تنتظر شكرا من أحد، فليس لك على أحد حق. وافعل الإحسان لوجه الله فحسب. اقنع بما آتاك الله من صحة ومال وأهل وعمل. تعامل مع القريب والبعيد برؤية المحاسن، وغض الطرف عن المعائب. ادعو الله دائما بالعفو والعافية وصالح الحال والسلامة.

الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. وبقدر إيمانك قوة وضعفا، حرارة وبرودة، تكون سعادتك وراحتك وطمأنينتك. فتوكل على الحي الذي لا يموت وقل يا رب زين صدورنا بالإيمان. اللهم آمين يا رب العالمين.

الكون يصغر في عيون الناس حين يصير عمر المرء ذكرى أو حكايا ماضية في رحلة النسيان. تلتئم الجراح وتنطوي، إلا جراح القلب تبقى في الجوانح دامية. لا تسأل القلب الحزين وقد تناثر جرحه عن أي سر خبأه. الوقت ليل والقناديل الحزينة حولنا تبدو عيونا مطفأة. لا تكتوي بين الشموع وأنت ترسم صورة الأمس البعيد على رماد المدفأة. فالعمر أجمل، نعم فالعمر أجمل من عيون حبيبة رحلت وأغلى. قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بإخوان الصدق فاكتبوهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. واسمع بالله عليك لهذا الفيض من الجمال وحسن البيان أبيات ولا ككل الأبيات. قالها العالم الجليل الفاضل الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الود منصفا. ما أجمل الصداقة حين يكون الوفاء تربتها، والصدق ماءها، والإخلاص غذاءها، والتضحية ثمنها. إذا المرء لم يبذل من الود مثل ما بذلت له فاعلم بأني مفارقه. فلا خير في ود امرئ متكاره عليك، ولا في صاحب لا توافقه. إذا صحبت فاصحب من ينسى معروفه عندك. أقول لك يا صاحبي، أنا أحب من الأصحاب كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي يوافقني في كل خير أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي. قيل لأحد الحكماء: قل لنا أي الأصحاب أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يمل وجودك على القرب ولا ينساك على البعد. إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه راعاك، وإن استعنت به عضدك، وإن احتجت إليه أعطاك. وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. امحض مودتك الكريمة
فإنما يرعى ذوي الأحساب كل كريم، وإيخاء أشراف الرجال مروءة، والموت خير من إخاء لئيم. كان يقال: اصحب من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة أعانك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سقطة سترها، ومن إن قلت صدق قولك، وإن أجبت سدد جوابك، ومن لا يأتيك بالبوائق ولا يختلف عليك منه الطرائق. مستمع الكريم، يقولون: من رقت لياقته راقت صداقته، والصداقة الحارة تدخل من باب الحب في لمح البصر. صاف الكرامة، فخير من صافيته من كان ذا أدب وكان ظريفا، واحذر مؤاخاة اللئيم، فإنه يبدي القبيح وينكر المعروف. إن الكريم وإن تضعضع حاله فالخلق منه لا يزال شريفا. والناس مثل دراهم قلبتها فأصبت منها فضة وزيوفا. أيها الأحبة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين أرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تنطفئ شمعتها وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمس 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء شبكتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفقا لما أكده مصدر قضائي. ذات المصدر أوضح أن النيابة العمومية بالقطب وبناء على محضر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بتراب الوطني أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم إرهابية وجرائم مخدرات وغسيل أموال، وقد تم حجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة داخل البلاد وخارجها، إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية، وما تزال الأبحاث جارية. قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بالسجن مدة 10 أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق أستاذة تعليم ثانوي على خلفية اتهامها بنشر ادعاءات زائفة تتعلق بتسريب مادة الفلسفة في امتحان شهادة البكالوريا. وتفاصيل الحادثة أو تفاصيل القضية تعود إلى شكاية تقدمت بها وزارة التربية ضد أستاذة قامت بنشر مقطع فيديو على منصات التواصل زعمت فيه حصول تسريب للامتحان الوطني لمادة الفلسفة، وهو ما أثار حالة من البلبلة والتشويش في صفوف التلاميذ والأولياء. احتلت جامعة تونس المنارة المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم في تصنيف QS World University Ranking 2027، وجاءت في المرتبة 261 عالميا في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف، والمرتبة 289 في مؤشر شبكة البحوث والبحوث الدولية. أعلنت وزارة الخارجية عن انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة عن انقطاع التيار الكهربائي عن حي الزهرة يوم الأحد القادم بداية من الساعة 8 صباحا إلى حدود منتصف النهار في إطار القيام بأشغال طارئة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمنك نور هدايتي،

6:06 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 19 جوان 2026. صبحية جديدة نهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل وإن شاء الله ما فيه كان الخير. ثلاثة سوايع نرفقكم فيهم من توا حتى التسعة متاع الصباح، نونسوكم ونفيقوا معكم واحدة واحدة كما العادة مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. بعد شوية كما العادة ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوه إن شاء الله كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو بقية الفقرات حلم يوم جديد وجولتنا الصباحية كما العادة مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. هذه تحية توصلكم من عند أيمن الشابي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم، والبداية مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نصب معها للستة و23 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الجمعة 19 جوان 2026، مش يكون فما سحب قليلة على كامل البلاد، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سيرات، وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وتكون بين 35 و 41 درجة ببقية الجهات. ساعتنا الثانية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل نحن مع الغنيات وتستنوا بعد شوية فقرة حلم يوم جديد. تحية لكم وين ما كنتم موجودين، وشكرا على الاستماع.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: 95.7
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد الفرحة عند بلادنا إن شاء الله نهار سعيد إن شاء الله نهارك طيب صباحك وده خير أنت وكل حبايب تسمع.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: نحن نعيش بالعادات، عادات العمل وعادات الفكر، ولكل منا عاداته الخاصة، الحسنة أم السيئة، في المشي والحديث والأكل والتفكير، أي أنه يتخذ أسلوباً أو أساليب في كل ما يعمل، وهذه الأساليب تلصق به طوال عمره. كان ويلينغتون يقول عن العادة إنها ليست طبيعة ثانية كما هو المثل الجاري، بل هي تزيد على الطبيعة 10 مرات. وعادات التفكير لا تقل خطورة عن عادات العمل، فإن الناس يختلفون تفاؤلاً أو تشاؤماً بالدنيا وصروفها لعادات فكرية تعودوها لا يطيقون التخلص منها. وكلنا يعرف ذلك الشاب الذي يتسم بالتهكم أو المزاح، فيثقل علينا باستصغاره لكل ما نفعل أو يملأنا طرباً بنوادره. وهناك بالطبع ذلك الآخر الذي تعود الوقار فيكاد يجهل الضحك. ثم هناك آخرون قد تعودوا الانتقاد أو حتى المنافرة، فهم على الدوام في موقف المعارضة والمناقضة. ثم هناك الذي تعود المخاصمة فلا نعرف كيف نحادثه، لأننا نتوقع منه كل وقت لوما لنا في غير ما نستحق أن نلام عليه. وجميع هذه الأخلاق عادات ذهنية يتعودها أحدنا في الغالب أيام طفولته، فتثبت ولا تتركه طوال حياته. ولكن كما تثبت العادة السيئة كذلك تثبت العادة الحسنة، ولذلك يحتاج كل منا كي يعيش في اقتصاد ذهني وجسمي وفي ملائمة بينه وبين الوسط الاجتماعي أو المادي أن يتعود العادات الحسنة. وميزة العادات زيادة على أنها تثبت وتلصق بنا أنها تجعل العسير من الأعمال سهلا محببا إلى النفس. وصحيح أن عاداتنا العامة

0: التي تحرك غرائزنا وتنشط عقولنا تأتينا عفوا، بعضها أيام الطفولة وبعضها بعد ذلك، ولكن ليس معنى هذا أننا نعجز عن تكوين العادات الحسنة، أي نكونها بإرادتنا وعلى معرفة تامة بمنفعتها وضرورتها لنا.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: لينا شماميان نصل معها لستة 46 دقيقة. تحية الكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونشوف وشنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.
1: صباح بلا حدود.
0: نبدأ من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب مفتشو الوكالة الذرية يستعدون للعودة إلى المواقع النووية في إيران. من العناوين الأخرى في نفس الموقع سؤال اليوم في موقع الجزيرة: هل تحمل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وثائق سرية غير معلنة؟ أيضا خلافات ومخاوف صامتة: إسرائيل تتحرك لإفشال تفاهمات واشنطن وطهران. نمشيو إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب: سويسرا تعلن إلغاء المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران. وزارة الخارجية السويسرية تقول في بيان أنه تم إلغاء المحادثات اللي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران، وكان هذا بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، وكان من المقرر أنه يشارك في المحادثات مع طهران حول الخطوات التالية المرتبطة بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من العناوين الأخرى في نفس الموقع وفي سياق متصل: جي دي فانس ينتقد مسؤولين إسرائيليين عارضوا الاتفاق مع إيران ويحذرهم من مهاجمة حليفهم الوحيد. أيضا في نفس الموضوع: خامنائي يوافق على مذكرة التفاهم مع واشنطن والتصعيد الإسرائيلي تواصل في جنوب لبنان. في الشأن الليبي فرانس 24 تكتب اليوم: اتفاق ليبي على خريطة طريق تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 8 أشهر. في موقع البي بي سي تكتب اليوم: سويسرا تؤكد عدم انعقاد المحادثات الأمريكية الإيرانية الجمعة بعد تأجيل زيارة جي دي فانس. وسؤال في موقع البي بي سي: ما الذي نعرفه عن أموال إيران المجمدة؟ نمشي إلى سكاي نيوز أيضا تتحدث في نفس الموضوع حول إلغاء محادثات اليوم الجمعة بين أمريكا وإيران، وصدمة في إسرائيل بعد هجوم فانس و رسالة لنتنياهو. ترامب يقول أن مذكرة التفاهم تمثل استسلام غير مشروط من جانب إيران. نمشي ونعمل طلع على بعض الأخبار الاقتصادية العالمية. وموقع الشرق يكتب اليوم: بيتكوين تهبط قرب 62,000 دولار وسط قلق بشأن أسهم استراتيجي والفائدة. أيضا من العناوين الأخرى من موقع الشرق: مع انتهائها كيف قلبت حرب إيران حسابات النفط والغاز في الخليج للأبد، وأسعار النفط تتجه نحو خسائر أسبوعية كبيرة مع زيادة تدفقات مضيق هرمز. ونختم بالعنوان هذا: قادة أوروبا يسعون لتوازن تجاري مع الصين دون صراع. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 46 دقيقة وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. ربع ساعة يفصلون على موجز أخبار السبعة، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على اختياركم إذاعة المونستير، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا في بشائر الصباح.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت بلدية المنستير الانطلاق في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة الشنغال وفي وضع الكبلات. وأوضحت البلدية في بيان أن كل سيارة رابضة بصفة غير قانونية ومخالفة لعلامات منع الوقوف والتوقف ستكون عرضة للرفع بواسطة الآلة الرافعة، ودعت أصحاب السيارات إلى احترام الإشارات المرورية وعلامات منع الوقوف والتوقف لتفادي المخالفات وضمان انسيابية حركة المرور. تم أمس تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا، قابلة للتوسع إلى 250,000 متر مكعب. سجل الإنتاج الوطني من الكهرباء تطورا بنسبة 7% إلى موفى شهر أفريل، وبلغ قرابة 6,000 جيجاوات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق تقرير الوضع الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. يودي وفد عالمي وصحفي صيني زيارة إلى بلادنا من 12 حتى 19 جوان في إطار رحلة صحفية ترويجية ينظمها مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين لفائدة مجموعة إعلامية صينية رائدة متخصصة في الترويج للفنادق ووجهات السفر. حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب34,369 دينار و356 ملي. وأفاد بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية أنه يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أشتم من أحدث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد

0: هارون مع ريم الهين.
1: اسمي باي هاي عرفتي كل صباح ماما تبسط لي شعري بابا يقيمني في الصباح وقتها ماما يقضى بابا يقيمني وانا اقوم بطيب لفتور الصباح هو يطيب لي لفتور الصباح قهوة وحل قهوة زينة قديلي شعري ماما تلبستي حواجي وقديلي شعري زينة تعرف الطيب مقارونة ماما تعرف الطيب مقارونة بيزا كسي وطاجين شربة هي طيب أكل صحي مقارونة بيزا لازانيا بيزا فيها سندانيا وبصول مع جوز وطماطم نعجلوها وبعد نحطها في الغاز وبعد نزينوها. أنا عندي خويا اسمه دي كبير قد هكا يقرأ في دار وبعد يتيح شوية وبعد يعاود يقعد نقرأ أقل بلدية على خاطر أنا صغار كي المطر تصب السندانية تطلع والعشر بيطلع هي سنارية ما هي خد قلبي النظر هيا تاشو قلبي.

27 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 19 جوان 2026. السلام عليكم وين ما كنتم موجودين. في العادة تكونوا معنا في الوقت هذا زهرة القفسي في فقرة عيش أحلى، لكن اليوم تتغيب علينا، إن شاء الله ترجع لنا في مواعيد أخرى. قبل ما نواصلوا تحياتنا للي عديوا في امتحانات النوفيام في الكونكور امتاع النوفيام، نذكروا انه 32 ألف مترشح بداوا من البارح الخميس في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة خاتم التعليم الأساسي العام والتقني، والامتحانات باش تتواصل لحد غدوة كما قلنا، بدأت البارح 18 تتواصل اليوم 19 و20 جوان 2026. بالنسبة للإعلان على النتائج يكون نهار 6 جويليا المقبل، والمترشحين للامتحان تقريبا 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، وعددهم يجي 175,024 تلميذ مسجلين، تراجعوا شوية مقارنة بدورة 2025، تراجع ب 1163 مترشح، يعني تراجع بنسبة 3.5%. ونذكروا أنه طاقة الاستيعاب نتاع المعاهد النموذجية تقدر خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعد موزع على مختلف جهات البلاد. بالتوفيق لهم للتلميذات هذوما، إن شاء الله بنجاح، وإن شاء الله ربي معهم، وتحية لهم، تحية أيضا للإطار التربوي والوالدين زادة اللي تعبين واللي عندهم شوية ستريس، وديما نوصيوهم ما يوصلوش ستريس امتاحهم للصغيرات، خليهم يكملوا الامتحانات امتاحهم، وإن شاء الله بنجاح وبالتوفيق. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صح بعد شوية تستنوا أيضا عناوين نشرة أخبار 8، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وقبل ما نوصلوا لنشرة أخبار 8 نعملوا طلع على أحوال طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى 9 من إذاعة المنستير.

مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حابيت نحكي لكم على مرض معين اللي هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروز اون بلاك. هو من أكثر الأمراض انتشارا عند العبيد اللي عمراتهم تتراوح ما بين 20 و 40 سنة. هو المرض يتمثل في التهاب في الأعصاب، في المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، مرورا بالعصب البصري. من أكثر الأعراض انتشارا في هذا المرض هو ضعف النظر مفاجئ على مدة أيامات مع وجع في تحريكة العين. حاب نقولكم اللي أي واحد يحس في تنميلة في يده ولا في شطر بدنه ولا يده تهم من روزة معاش تتحرك ولا ساقيه الزوز ولا قلق في النظر ولا قلق في البولة، المهم المدة تتراوح أكثر من 24 ساعة، راهو يزم يقابل طبيب متاع أعصاب باش يقوم تشخيص المرض

0: الوكالة العقارية للسكنة تعلن الانطلاق في توفير 1000 مقسم للسكن الاجتماعي في ولايات المهدية وبن عروس واريانا. المبلغات عن العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا، والإعلان عن إعداد بروتوكول وطني للتكفل الطبي والشرعي والنفسي بهم. نصاب زكاة المال العام الهجري 48,434,369 دينار. سويسرا تؤكد عدم انعقاد المحادثات الأمريكية الإيرانية اليوم الجمعة بعد تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. في العناوين الرياضية، المكسيك أول المتأهلين إلى دور 16 عقب فوزه على كوريا الجنوبية والسداسية الكندية في شباك القطريين. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل. جديد أخبار رياضة.
1: هاركم مبروك، سيدي شلال هاركم سيدي.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير ودنك وقدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك
2: صباح الخير والربح
0: ومتعوني
2: أهلي وحبابي صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: صباح الفل للناس الكل.
1: أكودا هرجلة سوسة عالموجة 99
2: إذاعة المنستير
3: 99.

0: أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أهم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد

0: بشائر الصباح كنهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: نهاركم طيب صباح الخير نهاركم مبروك سيدي شلال نهاركم سيدي
2: نهارك بالنهارك بالنهارك

0: سر وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الخير والمن والقدام العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل. صباح

0: صباح الفل للناس الكل.
1: أكودا هرجلة سوسة علموجة 99
2: 99
3: المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار النتائج الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. البارح كان المواعد مع جولة ثانية وأول مباريات الجولة الثانية في كأس العالم 26 الولايات المتحدة لكندا والمكسيك. سجلنا انتصار برباعية للمنتخب السويسري من منتخب البوسنة والهرسك بأربع أهداف مقابل هدف، وأيضا رجوع على الورقات الحمراء بعد إقصاء طارق لاعب البوسنة والهرسك في الدقيقة 80. أيضا هزيمة ثقيلة ومذلة للمنتخب القطري وأول انتصار يحق المنتخب الكندا في كأس العالم بستة أهداف كاملة ضد المنتخب القطري، ستة أهداف كاملة مقابل صفر مع زوز إقصاءات لمنتخب قطر. تنتهي المباراة كما قلت بانتصار كندا أمام قطر بستة أهداف مقابل صفر. في المقابل في المجموعة الأولى بعد تعادل جنوب أفريقيا أمام جمهورية التشيك 1-1، سجلنا انتصار جديد للمنتخب المكسيكي بهدف مقابل صفر ويكون أول المنتخبات المترشحة للكأس العالم وأول متأهلين للدور 32 من كأس العالم المنتخب المكسيكي كما قلت بعد الانتصار بهدف مقابل صفر أمام كوريا الجنوبية. بعد المجموعة الثانية نعطيكم الترتيب في المجموعة الأولى بعد نهاية المباراة الجولة الثانية. المكسيك في المركز الأول بستة نقاط، ثم جمهورية كوريا بثلاثة نقاط، جمهورية التشيك بنقطة واحدة، وجنوب أفريقيا بنقطة واحدة. هذا المجموعة الأولى بالنسبة للنذكر تأهل المنتخب المكسيكي للدور 32 من كأس العالم 26 في المجموعة الأولى. في المقابل في المجموعة الثانية نعطيكم الترتيب بعد نهاية الجولة الثانية. كندا وسويسرا في المركز الأول بأربع نقاط للأفضلية للمنتخب كندا اللي سجل لحد الآن سبع أهداف كاملة قبل هدف وحيد في المقابل. ثم في الترتيب البوسنة والهرسك وأيضا البوسنة والهرسك قطر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. المنتخب البرازيلي يواجه نظيره هايتي في ساعة الفجر تقريبا الساعة الثانية فجرا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في مباراة يبحث من خلالها منتخب السامبا بتحقيق فوزه الأول في البطولة وتعزيز حظوظه في التأهل للدور 32. ذكروا المنتخب البرازيلي استهل المشوار في المونديال بالتعادل 1-1 من منتخب المغربي بشفقد زوز نقاط ثمينة في بداية مشواره. في المقابل منتخب هايتي يبحث عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام اسكتلندا والتمسك بأماله في مواصلة المشوار كما قلت في مواجهة المنتخب البرازيلي. ذكروا الحكم الإسباني أليخاندرو هو اللي باش يدير المباراة. في المقابل المغرب يصطدم بسكوتلندا في مواجهة باش تكون حاسمة بما أنه المنتخب المغربي باش يكون عنده مواجهة قوية منتخب اسكتلندي في تمام 11 متاع الليل بتوقيت تونس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم في لقاء يحمل أهمية كبيرة ليصعد الأطلس في سباق التأهل للدور القادم بعد تعادل الإيجابي ضد المنتخب البرازيلي. ذكر اسكتلندا كان فاز أمام هايتي في الجولة الأولى وأول انتصار له في كأس العالم منذ نسخة 1990. أمريكا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية يخوض مواجهة قوية أمام نظيره الأسترالي في الساعة الثامنة ليلا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم في لقاء يسعى من خلاله زوز منتخبات لوصالة الانطلاقة القوية والاقتراب من حجز بطاقة تأهل الدورة القادم. ذكر المنتخب الأمريكي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد ما حقق انتصار كبير برشا أمام منتخب باراغواي 4 أهداف مقابل هدف في المقابل أستراليا. أكيد المباراة مهمة للمنتخب الأسترالي مع المنتخب الأمريكي، وكل منتخب يبحث على التأهل للدور القادم. نقطة نهاية سبورت فور، شاركم أسعد ليامي، أرجعكم محمد كم معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

0: محمد محسن وصل معه ل 57 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نمشيوا إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع ناسي صبحي من أحمد. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير خويا أبو محمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنصير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. خلينا نشوفوا معك كيفاش باش يكون طقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله.
1: نعم، اللي باش يميز أكثر حالة الطقس هو الاستقرار في العوامل الجوية، تمركز تام لمرتفع الضغط الجوي على بلادنا، وبالتالي ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. درجة الحرارة اليوم تشهد ارتفاع طفيف تقريبا على أغلب مناطق البلاد، تتراوح القصوى ما بين 30 و35 درجة قرب السواحل وما بين 35 و40 درجة داخل البلاد. الارتفاع بيشمل أكثر مناطق الشمال الغربي وكذلك مناطق الجنوب الغربي. بالنسبة لجهة المنصير اليوم إن شاء الله نسجلوا 34 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة للأيام القادمة نهاية هذا الأسبوع، طقس في استقرار عموما مع انخفاض في سرعة الرياح، وبالتالي البحر سيكون قليل الاضطراب على معظم السواحل، والحرارة ما زالت في نسق الارتفاع أكثر بقليل من المعدلات العادية، لا ترتقي إلى موجة حر. تتمركز أكثر الحرارة وظهور الشيلي على مناطق الشمال شمال الغربي وكذلك مناطق الجنوب الغربي أقصى جنوب الغربي، وبالنسبة لجهة الساحل تقريبا في حدود 35-36 درجة يوم الأحد إن شاء الله، ويتواصل هذا الاستقرار تيلة حتى بداية الأسبوع القادم بإذن الله.
0: واضح، شكرا لك، تحياتنا لك سي صبحي ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 19 جوان 2026. ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة، بعد تقريبا 8 دقائق من توا عندكم موعد مع نشرة أخبار 8، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري. تبقى تستنى أيضا معرض الصحف التونسية وفقرة الكلمة ليك. مش نحكيه اليوم على العقارات، مش نحكيه على الديار، يكون ضيفي رئيس غرفة العقاريين بسوسة السيد هاشمي الملياني يكون معنا باش نحكيه على القطاع بصفة عامة، وطبعا أسعار السوق إن شاء الله اليوم من الشابة. خليكم معنا ما تبعدوش، نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين.

0: إشهار.
1: تسعين دقيقة قرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفيبر بي طائرين. ملا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي وعدي لابونمون تاعك على بي.net.ان بي.net.ان ولا كلمنا على 71 100 440 بي. الانترنت معنا خير.

0: إشهار
1: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالجرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
2: الثامنة صباحا على موجزات المنسير. موعد تقديم نشرات الأخبار لهذا اليوم، وهذه عناوينها: إثر انعقاد اللجنة الوطنية لصندوق دعم البلديات السياحية قبول ملفي مشاريع تهيئة فلاذ المنسير وساحة التلاثة أود باستثمارات تناهز 8 ملايين دينار. الوكالة العقارية للسكنة تعلن الانطلاق في توفير 1000 مقسم للسكن الاجتماعي في ولايات المهدية وبن عروس وأرينا بحلول موفى السنة الجارية. المبلغات عن العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا، والإعلان عن أعداد بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بالضحايا. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، عقد أعضاء اللجنة الاستشارية لصندوق حماية البلديات السياحية جلسة عمل أمس بمقر ولاية المنسير بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والداخلية والتجهيز وأملاك الدولة للنظر في 5 مشاريع سياحية بالجهة في إطار دعم ملف المنسير بلدية سياحية. وقد تم قبول ملفي تهيئة فلاذ المنسير وساحة تلاثة أود في مرحلة أولى على أن يتم إدراج بقية المشاريع حال توفر الاعتمادات المالية الضرورية. كاتب عام ولاية المنسير سامي رئيس والتفاصيل.
3: تقديم الدعم التقني والفني لإعداد الملفات باش تكون الملفات هذه بطبيعة الحال مقبولة على مستوى لجنة القيادة. في الإطار هذا بلدية المنسير اقترحت مجموعة من المشاريع مش تبدل الواجهة البحرية الكل لمدينة المنسير، تهيئة فسحة الفلاذ الكل تقريبا على طول 3.5 كيلومتر مش يقع إعادة تهيئتها بنفس الطريقة إذا مش أحسن من الجزء الأول اللي موجود قبل مفترق الكوستا. المشروع الثاني هو بساحة ثلاثة أود اللي بحول الله مش تكون فيها ذلة تهيئة لتحسين الواجهة البحرية للمدينة. المشروع الثالث هو دعم أصول النظافة ليهم المناطق السياحية والمدينة العتيقة، اقتراح متاع مشروع تنوير وتهيئة الأرصة بالنسبة للمنطقة السياحية جنان الوسط بالمنسير. المشروع الخامس أحياء المدينة العتيقة المنسير، تهيئة فسحة القليز تقديرات الأولية ما يقارب 3.5 مليون دينار. بالنسبة لتهيئة ساحة ثلاثة أوت بالمنسير ما يقارب 4.5 مليون دينار. مشاريع عملاقة مبدئيا بحول الله مش يكون تم التحضير للملفات الفنية بالنسبة للفلاز وساحة ثلاثة أوت اللي حسب اللجنة أراو أنهم فيهم أولوية، الأخرين بطبيعة الحال مش يكونوا ذلا تباعا يلحقوا معهم.
2: انطلقت الدراسات لإعداد مشروع إعادة تأهيل القاعة الأولمبية متعددة الاختصاصات بسوسة بتكلفة جملية تناهز 6 ملايين دينار لتتواصل على امتداد 3 أشهر قبل إعلان طلب العروض للبدء في عملية البناء والترميم لأجزاء القاعة سواء من الداخل أو الخارج، حسب تصريح كاتب عام بلدية سوسة والمكلف بتسييرها مراد بن سالم.
4: مشروع القاعة المغطاة بسوسة من تم غلقها مؤقتا نتيجة الاختبارات الفنية اللي صارت قدرت تسطع بعض الأجزاء في يوصل القاعة مثل قطر عن الجمهور، دونك أما القاعة مبدئيا وزعي المكاتب الدراسات لإعادة ترميم القاعة الجديدة. طيب فما العديد من الأجزاء اللي تطلب إعادة تأهيل، وأجزاء خارجية وأجزاء الداخل معناها في وسط القاعة المتمثلة في حجرات الملابس وبعض الأجزاء المشتركة مع المدارس وإلى غير ذلك. تقريبا الكلفة معناها بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة في حدود 5 مليارات و 6 مليارات، وانت دراسة شوفي مش توقفنا الفريق الدراسة انطلق في العمل. انطلقت الدراسة تقريبا نتحب لها شهرين ثلاثة كيكة ونا بشتاقوا الموافقات الكل، وعلى دوائية يتم على طلب العروض بعد اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة إن شاء الله. إن شاء الله الأيام القادمة نعطيكم التفاصيل الكل.
2: استعدادا للموسم الصيفي بولاية المهدية، أكد المدير الجهوي للتجارة لسعد قاسم توفر المواد الاستهلاكية الحساسة بكميات هامة. وأضاف قاسم في تصريح لنادر إسماعيل أنه سيتم تمكين المخابز المنتصبة بالجهة من كمية استثنائية بقنطارين من مادة الفرينة المدعمة تحسبا لموسم الذروة.
0: ان شاء الله سيتم تمكين الانتخاب السنه الجايه من الحصص الاستثنائيه من ماده المدعمه البدايه من شهر جويليه 2026 الى غايه منتصف شهر سبتمبر 2026 لتغطيه الطلبات الاضافيه بالتزامن مع ذروه الاقبال على الموسم الصيفي هذا والسياحي، وذلك في حدود 2 قنطار لكل مخبزه. نستحق تزود عادي بالمواد الاستهلاكيه الحساسه الاخرى على غرار ماده فنانة الرفيعه والسميد، العجين الغذائي، السكر، القهوه، الارز، الشاي بنوعيه. وبالنسبه للمواد اللي معناها اللي يقوم توريدها ديوان التجاره كما السكر والقهوه والارز والشاي، ان شاء الله الكميات ان شاء الله متوفره، فما مخزونات تغطي ما بين 4 و5 أشهر استهلاك، كما انه معناها زاد في نفس الاطار يتم العمل على اعداد برنامج رقابي خصوصي.
2: أعلنت هيا مصيد مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكن على انطلاق مشروع السكن الاجتماعي تقسيم الزيتونة في معتمدية السويسي بولاية المهدية موفى السنة الجارية، بهدف توفير مقاسم فردية مجهزة بأسعار في المتناول لفائدة العائلات ومحدودية الدخل. المشروع يعد واحدا من 3 مشاريع لتقسيمات الاجتماعية تشرف عليها الوكالة وتشمل أيضا أريانا وبن عروس.
5: تمت برمجة 3 مشاريع في مرحلة أولى في بن عروس. عنا المحمدية اللي احنا سميناه جنان المحمدية في 13 هكتار، وعنا بأريانا الإريج 2 بسيدي ثابت في 14.4 هكتار، وعنا مشروع الزيتونة السويسي بولاية المهدية فيه 20 هكتار. هذوما في مرحلة أولى حاولنا دوتيل سوخت في اللي بروجي هذوما بذات 3 اللي هما في المتناول الفئة المحدودة الدخل. تقسيمات يتراوحوا ما بين 100 متر مربع يوصلوا حتى 200 و250 متر مربع. بالنسبة لثلاثة مشاريع هذوما سيدي ثابت والمحمدية والسويسي، عدد المقاسم اللي متوفرة فيهم فما قرابة 1000 مقسم. بالنسبة للفئة هذه 300 50% نجم نوفرهم لهم باش يكونوا في حدود 500 وشوية معناها مقسم. بالنسبة للوكالة العقارية للسكنة الشرط نتاعنا هو الأقدمية، دونك اللي باش يكون أقدم شيخه هو قبل الاخ. هذا علاش احنا ديما نقولوا يسجل لو بلوتو بوسيبل، راهو الانطلاق الاشغال نتاعهم باش تكون قبل موافع 2026. الوكالة ما عندهاش حتى سبع ربحية، سعر البيع نتاعها هو سعر التكلفة استيماتيف احنا اللي عاملينه يتراوح في 200 دينار للمتر. دونك يتكلف السيد اللي هو ديجا يستجيب للشروط هذوما من الفئة هذه كان باش ياخذ 100 متر باش تكلفلو 20 مليون تيرا.
2: حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 48 و400 ألف ب34369 دينارا و356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول وهو العام القمري. تختتم اليوم بالعاصمة ندوة دولية بعنوان نحو بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شارل نيكول. وتهدف التظاهرة إلى وضع اللبنات الأولى لأول بروتوكول وطني يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بالتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال حسب تصريح منسقة المشروع صافا جلاسي.
6: هو بروتوكول مخصص لتكفل الطب الشرعي والنفسي لضحايا العنف الجنسي. البروتوكول هذا بعد سيطبق في كامل تراب الجمهورية لأنه هو مشروع وزارة الصحة موافقة عليهم صادقة عليه وسيتم تنفيذهم بعد في وحدات الطب الشرعي الكل. الهدف من المشروع هو توحيد الممارسات مع الأخذ بعين الاعتبار للاختلافات الجهوية في إطار صياغة هالبروتوكول هذا اللي هو مسار قاعد مازال متواصل. يحضر البروتوكول هذا في شهر سبتمبر إن شاء الله. نستدعينا أطراف من عدة دول أجنبية، من بلجيكا، من المغرب، من إسبانيا، من فرنسا، من سويسرا، باش يحكيونا على البروتوكولات اللي تخدمت قبل في الإطار هذايا وحتى نستلهم من التجارب الدولية.
2: من جهته كشف رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول محمد علوش أن المبلغات عن حالات العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي وفق تقديره، وهو ما يصعب عملية جمع المعطيات الوطنية الدقيقة حول هذه الظاهرة رغم وجود بعض الإحصائيات التي يقدمها التقرير السنوي حول حماية الطفولة المهددة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. وأوضح علوش في تصريح على هامش الندوة أن الطب الشرعي لا يتعهد عادة بحالات الاعتداء الجنسي إلا في صورة توفر تسخير من الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفلة ومأمورية قضائية صادرة عن قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، غير أن البروتوكول الجديد سيمكن من التكفل بالحالات الاستعجالية التي لم يتجاوز فيها زمن الاعتداء 24 ساعة. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، إثر انعقاد اللجنة الوطنية لصندوق دعم البلديات السياحية قبول ملفي مشاريع تهيئة فريز المناسير وساحة ثلاثة أود باستثمارات تناهز 8 ملايين دينار. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمون لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع محمد بيار.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: كل اللي يسمع فينا
1: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية. الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
0: تتعدى صبحيتنا عالكيف
1: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف.

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعبى.
1: لطفي بوشناق نوصل معه 8:17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 19 جوان 2026. شكرا على الاستماع. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق وتعليق.
1: كالعادة ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار دكتور مازري تبقى. صباح النور.
3: صباح الخير خويا محمد. صباح الخير لكامل الفريق العام معاك للسادة المستمعين. وصباح الخير سبيسيال خونا نبيل الهاني. شكون ما يعرفش نبيل الهاني؟ أنا العمدة متاع جماعة إدارة التجهيز. صباح الخير خويا نبيل ولكل الناس اللي اسمه نبيل في جرته هو سيدي.
1: تحياتنا ليه وشكرا على حضورك معنا كما العادة. نمشيو إلى موضوعنا باش نحكيو على الترفيع بنسبة 5% في جراية المتقاعدين. زيادة الحقيقة طال انتظارها من قبل آلاف المتقاعدين اللي كيفهم كما برشة توانسة يواجهوا تراجع متواصل في القدرة الشرائية بسبب التضخم بسبب ارتفاع الأسعار. 5% الزيادة هذه يمكن تطرح عدة أسئلة ومنهم الكلام الأخر لعبد القادر الناصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين البارح. يقول أنه الزيادة هذه المعلنة بنسبة 5% لفائدة المتقاعدين بتاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما تعكسش واقع تدهور القدرة الشرائية وما تستجيبش للضغوط المعيشية اللي تواجهها الفئة هذه. حتى كي نعملوا عملية حسابية نعرفوا أنه نسبة التضخم 5.5%، يعني 5% هذه أقل من نسبة التضخم، يعني التضخم بش يكلها نسبة هذه. ويمكن الحقيقة المتقاعد ينجم ما يحسهاش بسبب الأسعار اللي قاعدة كما نعرفوا الناس الكل مرتفعة وبسبب التضخم هذه. خلينا نبدأ بالسؤال الأول، هل الزيادة هذه حسب رأيك في بلاصتها كافية وإلا لا؟
3: هو في الحقيقة التضخم ما ابتلعش فقط الزيادة، هو ابتلعنا الكل التضخم. ماشي، هو قالك لو كان مش قالك قولها يعني ما قال حد، لو كان التضخم رجلا منش يقول لقتلته خاطر دعوة للعنف، ولكن راني شديدت في التركيز وفهمت بصراحة، لأنه التضخم معناها اللي هو اللي سؤالك انت متفقين معناها هل انه كافيه؟
1: ماهيش كافية
3: طبعا، هي ليست كافيه
1: بالاسقام. ماهيش كافية،
3: لا هو اصلا الهدف من هذه الزياده ماهوش مش مقارعه التضخم، لانه التضخم ما نجموش نتعاملوا معاه وما نجموش نواجهوه بزياده في بزياده في الجرايات او زياده في الشهاري اكسترا، لانه يعني مش هذيك الطريقه الصحيحه لمقارعتي. دوك اعتقد انه الزياده لن تكون كافيه لمجابهه التضخم اللي قاعد يرتفع. نعرف أن التضخم يحسب على قاعدة شهرية كما يحسب على قاعدة سنوية كما يحسب على التراكمية. في الأخر أعتقد أنه الإجابة على سؤالك لا، غير كافية، لأنه أصلا الزيادة في الجرايات ماهوش هدفه مجابهة التضخم.
1: شو الهدف من الزيادات الأخيرة؟ هو متقاعدين وغير المتقاعدين
3: طبعا،
1: حتى
3: طبعا
1: الناس كل نجمو نحكي
3: هو أظهر هو الترفيع نقولوا احنا سنوي أو بطريقة متواترة للجرايات مش هدفها مجابهة التضخم بقدر ما هي هي نقولوا احنا تقاسم الأعباء بين الدولة وبين المواطن في مقابل الارتفاع متاع الأسعار،
1: نوع من التعديل. يعني
3: تعديل نجم نقوله تعديل، كما أنا ماذا بيه لو كان روج لفكرة وأنه هو أنه الدولة تتقاسم أعباء الزيادات في الأسعار اللي البعض فيها غير مدروس والبعض فيها منطقي نظرا للظروف الإقليمية اللي نعيشوا فيها، ولكن زاد كيف كيف فما نسب من زيادة الأسعار غير منطقية ولكن السوق يفرضها أو السوق يحكم فيها نظرا لعدة اعتبارات. الدولة تقول لك أخويا مثالش، خاصة بالنسبة للمتقاعدين قاعدين اللي هم الفئة اللي اعطت للدولة واعطت لتونس اكسترا، ولكن تبقى هي الآن هي فئة غير منتجة ولكن في إطار الاقتصاد التضامني والصناديق التضامنية اللي بين المواطنين مع بعضهم يتقاسموا هذا ويكون عندهم جرايات. توا الارتفاع متاع الأسعار اللي ما نجموش نتحكموا فيه وأصبح يخضع فقط لقاعدة واحدة اللي هي قاعدة العرض والطلب تبقى الدولة دورها الاجتماعي يجب أن يكون أكثر وضوحا خاصة في عملية تعديل الأسعار. الآن الزيادة بصراحة غير كافية. ما نتصورش لو كان السيد الممثل هالممثل المتقاعدين معناها النقابة وغيره إذا كانت تسمى يتحدث على أنه الدولة إذا كان باش تعطي زيادة لكل مواطن باش يقابل ارتفاع أسعار شهرية التونسي ما نجمش تطيح على الأقل حاجة 2500 ل 3 ملايين إذا كان ما نقولوش أكثر إذا كان صاحب عائلة كبيرة. دوك ما نجموش نقولوا وأنه الزيادة في المرتبات هدفها هو مقارعة التضخم هذا اللي بصراحة قاعد يزيد.
1: هو المشكلة أيضا النجم يقولوا صحيح الزيادة هذه ما تكفيش وما تغطيش احتياجات التونسي مقارنة بالأسعار الموجودة. يمكن المشكل الآخر اللي عندي هو غياب الإصلاحات الهيكلية. يعني به نجموا نزيدوا شوية في نوع من تقاسم الأعباء كما سميته أنت دكتور، لكن أون باراليل ما فماش، ما نلاحظوا أنه فما إصلاحات هيكلية في علاقة بالوضع المالي والاقتصادي في البلاد. خلينا ناخذ موضوع الأسعار فقط، نحكيه على السوق، على قفة المواطن التونسي.
3: اكزاكتو، انا كنت نحكي معك الموضوع القفة، لانه التضخم كاش تحسبه ماهيش نسبة تحسب كما يجي، هي نسبة تحسب على ما يسمى بسعر او نسبة السلة، سلة المواطن. معناها نقولوا احنا التونسي في القفة نتاعو كيمشي ياخذ فيها زوز يترتين زيت، فيها زوز كيلو لحم، جدينا برتكو اللي يجي هذه بالطريقة هذه نشوفوا قداش النسبة التي الموجودة في هذه السلة في القفة متاع التونسي ونقارنها بالسلة الفارطة ولا حاجة، ونعرفوا لأنه وبالأسعار المتداولة ونعرفوا قداش النسبة تقريبا، هل أنه شهرية المواطن قادر على أنها تغطي هذه النفقات هذه، وهذا ما يسمى بالمؤشر الأسعار. ومؤشر الأسعار هو اللي باش يعطينا فكرة بعدها نسبة التضخم. أنا عندي ممكن مشكلة صغيرة مع هالسلة هذه، لأنه سلة التونسي 5 سنوات الوراء مش سلة التونسي اليوم، لأنه سلة التونسي
1: ما نعرفش. كنت سمعت، كنت استضفت الأيامات التالي الخبير الاقتصادي والأستاذ رضا شكونديري، يقول لك راهو اللي كان 10 سنين التالي ب10,000 اليوم بعد 10 سنين أصبح سومو 20 دينار.
3: طبعا
1: يعني فودو زيت.
3: لا أكيد الأسعار زادت في المدة الزمنية كما قلت لك، ارتفاع كبير تونس الأسعار للأسف نظرا لنوع حالة من التسيب كنا نعيشوا فيها سنوات طويلة الوراء، خاصة مع الثورة اكسترا، وهذا كله يدخل في الحراك الاجتماعي السلبي، لأنه فما حراك سلبي وحراك إيجابي. لكن أنا فكرتي وأنه 5 سنوات اليوم مثلا، اليوم أصبحت في سلة المواطن مش فقط مواد استهلاكية، مواد مثلا مرتبطة بالتطور التكنولوجي هذه تدخل أصبحت الآن في المصروف اليومي أو الشهري للعائلة التونسية، وبالتالي سلة الأسعار الآن مش فقط تتحدث على مواد استهلاكية العادية، نحكيه على الزيت والسميد والفارينة واللحم اكسترا، اليوم نحكيه في داخل سلة المواطن هنالك بعض المواد الجديدة أو السلع الجديدة اللي مرتبطة بالتطور التكنولوجي، من تليفون الشارجور الكارتة تليفون اكسترا، هذه كلها دخلت في سلة المواطن، وأصبح الآن معدل أو مؤشر الأسعار مرتبط حتى بارتفاع. وبالتالي انا اعتقد انه يجب ان اولا قبل كل شيء باش ما نكونوش زاد كيف قاسين برشا مع الدوله نتاعنا، لانه الاسعار هذه نتاع المواد هذه زاد ما يحكمش فيها السوق الداخليه، تحتكم فيها السوق الخارجيه والظروف اللي نمر بها. الان الاسعار مرتفعه صحيح، اليوم كي تدخل المرشي يكفي انك تشوف تدخل بعض المواد، تشوف بعض المواد صحيح تو فما اون سيرتان فلكتواسيون، تو كيما قلت لك السوق التونسي اصبح تحكم العرض والطلب، مع يجي في ظروف معينه مع مواسم معينه ترتفع الاسعار. الان حتى فكرة التقاعد، أنا قريت مرة في بعض المشاريع اللي موجودة في بعض الدول اللي تشبهنا، ديما أول ما نشوف، أنا نشوف فرنسا، لأنه احنا العديد من النصوص القانونية متاعنا والأطر الاقتصادية نتعاملوا بها واخذينها من عند فرنسا. فرنسا الآن أصبح العباد يشجعوا المتقاعدين أو اللي هم على أبواب تقاعد أنه يشوفوا مصدر دخل إضافي إضافة لجيرات التقاعد، لأنه يعرفوا أنه تلك الجيرات مهما كانت نسبتها من المرتب من الأجر الشهري فلن تغطي المصاريف أو المتطلبات، خاصة مع تطور الحياة. دوك وبالتالي زي كيف هذه تدخل في ثقافة المواطن التونسي، علاش لا إضافة للتقاعد. تقول لي أنت تقاعد الإنسان باش يرتاح، ونعرف أن العديد من المتقاعدين نسبة
1: في بالي ممنوعة
3: لا ينجم يكون، لا ينجم يكون، لا فما في إطار، فما إطار معين ينجم يكون عنده معناه يتقاضى دخل من عند اللي كاس، اللي كاس ذم وهم بلوس كسا، ينجم يكون عنده دخل آخر بطبيعة في إطار القانون لازم يكون يتعامل مع القبضة كسيتر مكش يهبط عليه فيسك مكادي من هذا، ولكن لا لا موجودة معناه قانونيا. علاش قلت لك يلزم القوانين تتطور باش نجم نسمحوا نفتحوا المجال هذا، ولكن في في في مجالات معين توا وزارة التجارة يجبها يجب أن تعمل. أنا مولاي برشة تبشي يقولي عندك مشكلة مع وزارة التجارة، ما عنديش مشكلة مع حتى حد، ولكن عندي مشكلة مع العمل كيفاش يجب يكون. مانيش خبير في المجال هذا باش ما يقولوش يتكلم من فارغ، ولكن الواحد كيف يقرأ يتعلم. وشفت أنه وزارة التجارة أصلا ما هيش هي ما هيش جراند سيرفاس تبيع لي في السميد وتبيع لي في الزيت، هي راهي جراند، هي مؤسسة تعنى بي من بين أدوارها تعديل الأسعار في مواد معينة. فما مواد ما نجموش نتحكموا فيها، ولكن فما مواد أخرى يمكن نتحكم في الأسعار نتاعها بعملية التعديل، كما تعرف عنا أساليب لتعديل الأسعار إضافة لابتكار طرق جديدة لمراقبة الأسعار، لأنه في جزء من التضخم هذا هو جزء منه ناتج على عدم مراقبة ارتفاع الأسعار، ونترك المجال للوسطاء بأنواعهم باش يزيدوا رفع في الأسعار، وبالتالي الخمسة في المية زادتها الدولة كانت نجم تكون تساهم بنسبة معينة مع التسيب في الأسعار باش ينخفض تأثيرها على المواطن. ونعرفوا أنه كل إجراء حكومي يقاس بمدى رضا المواطن عليه، إذا كان المواطن رضاه فهو إجراء ناجح، المواطن مرضاش ما نقعدوش نمشيو ننظروا ونقولوا التنظير باهي، ولكن في الأخر يجب أن المواطن يشعر، ولا يشعر مباشرة. ولهنا وزارة التجارة عليها أن تتعامل بأكثر جدية مع ترفيع الأسعار وتبتكر طرق جديدة، من غير ما تبتكر تلفت عجنبات زيرانة ولا اللي شبهونا تلقى وسائل أخرى في مراقبة الأسعار، إضافة إلى تفعيل دور المواطن الرقيب. يا وزارة ألو فما رقم أخضر، ألو راهو البلاصة الفلانية تبيع في السعر أغلى من كذا، ويجب العمل معها وتجديد العقوبات وقتها تلقاو تأثير إيجابي للزيادات اللي تقرهم الحكومة لفئة المتقاعدين ولا فئة عموم الموظفين.
1: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، إن شاء الله يتجدد معك غدوة في نفس التوقيت بعد لحظات معرض الصحف التونسية، ونشوفوا شنو كتبت الصحافة اليوم الجمعة 19 جوان 2026، ونرجع نواصل معكم فقرة الكلمة ليك. اليوم باش نحكيوا على قطاع العقارات في تونس مع ضيفي رئيس الغرفة الجهوية للعقاريين سوسة سيد الهشمي الملياني، يكون محذنا بعد شوية. وتستناو أسعار السوق، نشوفوا الأسعار كيفاش وصلت اليوم في الشاب.
3: عجبني التضامن العربي بعد الخمسة بتاع تونس، ستة بتاع قطر وغيرها معناها تبارك الله العرب ما عدا مصر والمغرب مش متضامنين معنا الأخرين. عجبني التضامن العربي، يعطيهم الصحة في كأس العالم.
1: شكرا لك دكتور، شكرا لكم على الاستماع، خليكم معنا.
2: سيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
4: 95.7.
5: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع بشرة خير.

8:30 صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت: سلام مؤقت جمد الحرب دون أن يلغيها. وكتبت الصحيفة: لم تفرض إكراهات الحرب ولا خسائرها الفادحة السلام، بل أزمة مضيق هرمز هي التي عجلت بإيجاد حل قبل انهيارة محتملة في الاقتصاد العالمي بسبب أزمة وشيكة في أسواق الطاقة. فما جرى في قصر فرساي

الأهداف المعلنة، وهي أساسا اجتثاث النظام الإيراني. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: انتخاب سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، وتوقعات بارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط بثماني درجات في جويلية 2026، خبير في الشأن المناخي يكشف أسباب تغير درجة حرارة البحر. والصباح تواكب اليوم الأول من مناظرات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وتعنون اختبارات صعبة نسبيا وتباين الآراء بين التلاميذ والأساتذة. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصحيفة: مونديال 2026 روح جديدة في المنتخب، واللاعبون يعدون أو يعدون بالتدارك في مقابلة اليابان، والجامعة تكشف عن التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني. ولأنها المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال، حكم مباراة تونس واليابان يرتدي قميصا خاص. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: الامتحانات الوطنية استحقاق وطني ورهان اجتماعي. وكتبت الصحيفة: تعد الامتحانات الوطنية في تونس على غرار اجتياز امتحان البكالوريا ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية ومحطة مفصلية تحظى باهتمام وطني ومجتمعي بالغ، وتراهن كافة المؤسسات مؤسسات الدولة على إنجاح هذه المحطات وتأمينها، بينما ينظر إليها المجتمع كرهان اجتماعي يعكس مدى الأهمية التي توليها العائلة التونسية لهذه المحطات التعليمية، والتي تحتفي بها كحصاد لموسم دراسي طويل مليء بالتحديات والمثابرة. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، إصدار 20 بطاقة إيداع بالسجن ضد أعضاء شبكتين إجراميتين دوليتين، واستعدادات مكثفة لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن، موسم العودة ينطلق بإجراءات وتسهيلات جديدة. وتنطلق أو من المفروض أن تنطلق اليوم في سويسرا مفاوضات بين أمريكا وطهران بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: كاتب عام جامعة البنوك يصرح: إضرابنا قائم. و25 موقوف في ضربة أمنية قوية، تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات والقتل المأجور. وزارها الرئيس مؤخرا: تكلسة في انتظار الحافلة وقطار التنمية. أما في أخبار الرياضة فعنونت الشروق: المدرب الوطني ينهي التسيب ويغير التشكيلة، وجه جديد للمنتخب. وفي أخبار المونديال كتبت الشروق: رونالدو يثير الجدل وهاري كين يكتب التاريخ. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: إش بيكا لعلى إشراردة علموجة 97.3
1: 97.3
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير،
3: الموجة اللي توتيك.
2: الموجة اللي توتيك.

0: وللتوفيق نوصل مع 48 دقيقة نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: كما قلنا بكري شوية في فقرة الكلمة ليك باش نسلطوا الضوء على قطاع حيوي، قطاع كان ديما خلينا نقولوا الملاذ الآمن للاستثمار، كان أيضا محرك أساسي للعديد من القطاعات المرتبطة به، ونحكي هنا على قطاع العقارات اليوم اللي يعيش نوع من الصعوبات، صعوبات تمويلية، رهانات أيضا تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن التونسي، تطلعات الباحثين العقاريين. مشهد عقاري اليوم يطرح تساؤلات عديدة، باش نحاولوا نجاوبوا عليهم مع ضيفي السيد الهاشمي الملياني، الرئيس الغرفة الجهوية للباحثين العقاريين بسوسة. سي الهاشمي صباح النور.
2: صباح النور وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. قلت بكري شوية فما برشا تساؤلات يطرحها المشهد العقاري اليوم في تونس. خلينا نبدأ بسؤال عام، كيفاش اليوم نجمو نوصف واقع القطاع العقاري في تونس؟ هل نعيش في حالة من الركود أو مجرد فتور مؤقت في انتظار بوادر انتعاش؟
2: صحيح، وسؤالك حق باهي ياسر. علاش؟ على خاطر اليوم ثم حالة نتاع ركود، هذا معناه نشوفه فيه يومي. ونفهم منين جاي ركود،
0: منين جاي؟
2: من برش حاجات. جاي أنه المواطن التونسي اليوم ما عادش يجم يشري مسكن، على خاطر قاعدين نعمل كل شيء باش هو ما يشريش مسكن. وقت أنا نشوف أنه المسكن يقع توظيف عليه قيمة مضافة كذا، اللي عمرها ما صارت، كانت 13% والحمد لله إلى حدود 400,000 دينار، هبطت إلى 7%. وكيف تفوت 400,000 دينار وحتى مليون تولي 19%، معناها 19% معناها خمس المسكن تاكس. هذا مش معقول. إنسان يحب يشري معناها اسبيسوا، معناها يحب بيتي هو وعنده بنية يحبها على راحتها، والوزوز وليدات واللد يحبه في بيت وحده زادة، يولي يغزل بيت لي هو ويحط ولاده كل مع بعضهم على خاطر خمس فعلا نزيدوه بيت يدفع بهم تبيع. مش معقول هذا، حاجة من الحاجات في القوانين. حاجة ثانية نشوفوا أن توا مثال التهيئة، توا كما نقولوا نتاع مدينة سوسة
0: كمثال،
2: كمثال راهو مثال التهيئة مجعول إلى 2 أو 3 حاجات وسوس. هو أنه يزمنا نبدلوا المثال على خاطر ما عادش يتلائم مع العيشة نتاع اليوم، هذاك مثال نتاع 5 سنين التالي. الحاجة الأولى، ويلزم يكون هو بيده محرك للاقتصاد، معناه يعطي دفعة، يعطي نظرة جديدة. اليوم يخرج يوم مثال تهيئة مدينة سوسة يرجع بينها بالتوالي، معناها أنت كيف تشري؟ نعطيك حاجة اللي هي موجودة في سالول على أنا على حسب معناها قاعد نشوف فيه بعيني. أنت تشري من لايفاش الوكالة العقارية تيران، يقولوا لك هذا تيران عندك حق في طابق سفلي، معناها طابق ريتشوسي وربع تيقان فوق. كيف تجي أنت تمشي بالمثال التهيئة اللي كان أو حتى اللي جاء، نقوم فسنا نعملوا طابق ريتشوسي وثلاثة تيقان برك وبيت صابون فوق، حتى ما يكفيكش نسبة استغلال الأرض. نفهموها للإدارة، نقعدوا 5 سنة باش خرج وبعد 5 سنة يخرج لفرد عملية. مادام نبدلوش العقلية تاع الإدارة اللي هي زي ما تتلائم مع الوضع اليوم، فهو مش باش نقدم. والحاجة الثالثة معناها علاش فما ركود اليوم، راهو أغلى حاجة في المسكن، وهو هذاك حلم كل تونسي المسكن، أغلى حاجة بخلاف اللي العقار بيده هو بيده غالي والمسكن بيده غالي، لكن أغلى حاجة هو الكريدي نتاع المسكن.
0: أي
2: راهو الكريدي مش معقول انه انسان ياخذ كريدي 200000 دينار باش يشري مسكن يرشحهم قريب نص مليار 484000 دينار.
0: يعني ليزانتيري اكثر من القرض بيدو.
2: اي مرتين ونص. هذا الكل كيف نحطوهم بو ابو معناها طرف منا وطرف منا طرف منا نخلقوا مجتمع الغني يشري دار والطبقه الوسطى اللي هي كانت هذيك الفخر نتاع تونس الطبقه الوسطى اللي هي قاعده تضعاف اليوم قاعده تفقر ما عادش يشري دار. معناها هذا من المشاكل اللي تخلي التونسي معناها في حاله احباط. راهو المنزل كيف الانسان يشريه يتهنى على عائلته تقع له حاجه يعرف عائلته في معناها في الضمان. والمسكن راهو اكثر حاجه تعطي الطمانينه في المجتمع. راهو اللي يشري مسكن معناها سي معناها عمل بروجي نتاع حياته هذيك.
0: واليوم الحاجه هذه قاعده تصعب بشويه بشويه.
2: مش تصعب ولات شبه مستحيله. أنا فما طبقة تجم تشري مسكن وطبقات مش طبقات طبقات ما تجمش تشري مسكن. هي ما هوش معقول وما يجمش يعطي حاجة. حتى توقف إن شاء الله وفما فكرة باية وخرجت من سيادة الرئيس أنه الكراء
0: الممالك
2: اللي هو حاجة شيء من العجب. ولكن الآليات اللي تحطت غلطة شوي.
0: كيفاش ترى؟
2: على خاطر كيف تو نعملوا كراء مملك وانا نسمع انه الإدارة باش تعمل 5000 مسكن في 5 سنين معناها 1000 مسكن في العام. وقت اللي احنا عندنا 200000 مسكن 200000 مطلب في العام. نقول فما حاجة ماهي شيء. صحيح ولا غلط؟
0: صحيح 5000 على 200000
2: مطلب. معناها انا كتونسي كان نحط اليوم مطلب يزمني 200 سنة
0: باش نخلط.
2: أنا ولدي ما يخلطش ولد ولدي شوف معناه فما حاجة ماهيش. وهذا علاش خاطر المسكن معناه الكراء المملك هو الحق فيه في بالقانون اللي خرج أنه الشركات العمومية هي اللي تعمل هذايا. لكن شو من الشركات العمومية هذا كحد قال 5000 مسكن في 5 سنين.
0: شو الحل هنا؟
2: الحل أنه القطاع الخاص يجم يدخل بي وهذا قلناه حتى الوزارة قلنا له ما احنا بالشروط اللي بستعطيوها للقطاع العمومي نقبلوها ونعملوا 40000 مسكن في العام. معناه في 3 سنين نعملوا 120000 مسكن نحلوا المشكل. اما 5000 مسكن في 5 سنين ما يحلش المشكل نكونوا واضحين. نعملوا هذه المشكل انه نقعد ونستنى وخمسة سنين باش نقولوا اه ما نجحناش. احنا شفنا المسكن الاول من نهار الاول قلنا راه مش باش ينجح. فماش واحد يحكي لك على المسكن الاول اليوم
0: لا
2: اللي هو خرج عام 2018. والدولة ما قصرتش وتبارك الله وبرافو عليها حطت 200 مليار من المليمات معناها 200 مليون دينار على ذمة المسكن الاول. باش تقول لك يا تونسي امشي اختار مسكن والدولة تدفع ليك التصفقة اللي هي 20% وهذه حاجة به. من نهار الأول قلنا راه مش بشينجح خاطر كيف يبدأ هي الدولة تسبق لك هذاك وتقول لك ابدأ خلصني بعد 7 سنين. لكن انت كيف تبدأ تاخذ كريدي من البنكة وتبدأ تخلص فيه ويخلط عليه الكريدي انت التصفقة انت الدولة فما واحد منهم مش باش خلص. على خاطر الكريدي فيه ديزانتيري مشطة. هذا نرجعوا في الاخر فما منهجي يزم ناخذوه. المسكن يزمنا نعملوا له ديزانتيري سبيسيو كما في برشا بلدان.
0: هو يظهر لي لتو دانتيري في تونس من اكثر البلدان اللي في العالم.
2: نعطيك في العالم. احنا مصنفين ما بين اكثر بلدان مشطة لزانتيري نتاعنا. راهو ما نجموش نقدموا بالبلاد تمام كيما هكا 7% وزيد عليه البنك 3 ولا 4% انت والوجه. يعني هذا كله ما نجمو انسان تونسي من طبقة الوسطى يقول أنا غدوة شان جاي ماسك، ما يجي مي شي ماسك إلا ما يكون ديزانتيري 3%. هذه معمولة دراسات عملناها، مش كلام هك، عملنا دراسة بالشفنا أنا هو الانتيري اللي يخلي التونسي يشري هو 3%.
0: وهذا أكثر صعيب صعيب أنه يشري، هذا أكثر من 3%.
2: أبشر نقول لك عليه، خاطر هو 3% ما تبدلوش حياته، هو باش يزيد على السوم نتاع الكراي نتاعو 15%. كون كاري ب 500 يولي يكري ب 620. والدار نتاعو تولي باهية ولا؟
0: إي معقول.
2: يشري ولا ما يشريش؟ ولا يقعد كاش؟
0: يولي يشري هكاك.
2: كاري أنت وطبقات اللي كاري مليون يولي يدفع مليون و 150. يشري ولا ما يشريش؟
0: والدار دار ويشري.
2: على هذه هي. قلنا لهم هذيك لا سول بوسيبيليتي باش التونسي يتفرهد ويطمئن على عائلته ويشري. يلزم ان تو دانتيري هك، تقول لي البنك بنك سنترال وكل، نقول لك لا، عندنا صندوق النهوض بالمسكن اللي هو يلزم يمشي للمسكن. وشفناها من الثوره الى يومنا هذا، ما هوش قاعد يمشي من المسكن، يمشي وشوية هكا. المسكن هو فيه 380 مليار نصرفوا منه أبابري 30 ولا 35 المساكن الاجتماعية لكم الأولوية، واللي يبقاوا يزمهم يتفرقوا على التوانسة اللي يحبوا يشريوا دار.
0: واضح.
2: بدون معناه نميزوا ما بين هذا ولا هذا، ما دام هو سالاري ويخدم وعنده شهرية قار يخوي نعطيوه من هذاك، مش نجبروه ما تشري إلا دار في الفوبرولوس ولا ما، ليه مرة في حياته نعطيوه قرض ميسر. هذه هي سهلة العملية
0: هي هما الحلول سهلين. شكرا ليك سي الهاشمي الملياني، رئيس غرفة الباحثين العقاريين بسوسة، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدتنا به. كانت هذه فقرة الكلمة ليك. قبل الختام نمشي وناخذ فكرة على الأسعار. أسعار السوق كما كنها الجمعة من الشابة، تحياتنا لكل مستمعينا في الشابة، وين موجود أيضا سي ناصر المكشر. صباح النور.
3: صباح النور محمد، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. دخل ناخذ فكرة معك، كيفاش صبحة الأسواق اليوم في الشابة؟
3: والله هو بصفة عامة الأسعار عادت إلى نسقها الطبيعي، والحمد لله أنه ترخفت برشا ونقصت برشا الأسعار الحمد لله. إن شاء الله هذه الصيف يتعدى هيك لمحالة. الفلفل الأخضر 3 دينارات، الطماطم اللي كان سيد الخضر يعني اليوم أصبح رجع المكان الطبيعي 800 حتى الدينار و200، البصل أيضا موجود من دينار دينار و200 دينار و400، البطاطا دينارين دينارين و200، والقمرة 15% حتى 3 دينارات، الكروم أيضا 15% 18%، البدنجان دينارين دينارين و400، القراع موجود من 15% حتى الدينارين، القراع الأحمر الخس دينارين والتي الخس دينار والتي دينارين، بالنسبة للخضر الورقية 500-600 مليم، والسفنارية من دينارين دينارين و200. بالنسبة للغلال، وتعرف أن الغلال الصيفية واليوم اثنين معنا بصفة عامة الغلال جيدة ومتوفرة بكمية طيبة، الخوخ 3 دينارات 500 حتى 5 دينارات، مشماش أيضا 3 دينارات 500 5 دينارات 6 دينارات حسب النوعية، الدلاع من 600-800 مليم، البطيخ من دينار حتى الدينار و300، التفاح موجود أيضا 5 دينارات 6 دينارات، الجاس 8 دينارات 10 دينارات، العنب 18 دينار، والعوينة 5 دينارات. بالنسبة للحوم الحمراء ما زالت ما رجعناش النسق الطبيعي في اللحوم الحمراء، شوية اللحوم بيضاء فقط، العلوش ما زال في سوم العالي بالنسبة للنشابة 57-58 دينار، بقري 45 دينار، بالنسبة للكتلات 40 دينار، وجنب 33 دينار، بالنسبة للدجاج الحي 4 دينارات 300. تعرف أنه إذا كان الموسم السمك الأزرق بدأ عدة أسعار تنخفض
0: منهم الدجاج،
3: ينعكس إيجابا على قفة المستهلك. الدجاج الحي إذا قلنا 4 دينارات 300 4 دينارات 400، قد الدجاج من 10 دينارات حتى 11 دينار، دان 11 دينار، بالنسبة للسكالوب من 17 دينار ل 18 دينار. بالنسبة للأسماك ومتوفر بكمية طيبة، سردينة 3 دينارات 500 4 دينارات، الشورو موجود من 6 دينارات 500 7 دينارات، القراد 20 دينار، شوفريت 12 دينار ل 20 دينار، الشورو الأصفر 20 دينار، الكمبر 14-15 دينار، المغزل 18 دينار، الشلبة 18 دينار، والحلوف 18 دينار. نعم
0: واضح. شكرا لك سي ناصر، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في الشاب. نسلموا على كل مستمعي إذاعة المنستير وين ما كانوا موجودين. هكا نكونوا وصلنا لنهاية موعدنا وصبحيتنا في بشائر الصباح لليوم الجمعة 19 جوان 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع، هذوما أيمن الشابي في الإخراج، هويدا ساسي في التنسيق العام، ونجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، ومحمد بيار كنت معكم في الإعداد والتقديم. موعدنا إن شاء الله يجدد غدوة في نفس التوقيت بداية من 6 متاع الصباح. مبقى لي كمش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنسية. إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. عقد أعضاء اللجنة الاستشارية لصندوق حماية البلديات السياحية جلسة عمل بمقر ولاية المنستير بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والداخلية والتجهيز وأملاك الدولة للنظر في 5 مشاريع سياحية بالجهة في إطار دعم ملف المنستير بلدية سياحية حسب تصريح كاتب عام ولاية المنستير سمير الرئيس. وأضاف الرئيس في تصريح للأخبار أنه تم قبول ملفي تهيئة فلاذ المنستير وساحة 3 أوت في مرحلة أولى، على أن يتم إدراج بقية المشاريع حال توفر الاعتمادات المالية الضرورية. أعلنت ويام الصيد مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكن عن انطلاق مشروع السكن الاجتماعي تقسيم الزيتونة موفى السنة الجارية في معتمدية السويسي من ولاية المهدية، والهدف إلى توفير مقاسم فردية مجهزة بأسعار في المتناول لفائدة العائلات ومحدودية الدخل. المشروع يعد واحدا من بين 3 مشاريع للتقسيمات الاجتماعية تشرف عليها الوكالة وتشمل أيضا بن عروس واريانا. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الجمعة لتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية، وتتكاثف بعض السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، فيما يكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية استشهاد 15 شخصا وإصابة العشرات في غارات للاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان اليوم الجمعة. انتهاكات تأتي بعد يومين من توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن وقفا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك اللبنانية، وإلى احترام الأطراف لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. في الرياضة، حسم منتخب المكسيك مقعده كأول المتأهلين إلى الدور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم عقب فوزه على نظيره كوريا الجنوبي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة على أرضية ملعب غوادالاخارا لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى. كما تلقى منتخب قطر خسارة قاسية أمام مضيفه الكندي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في فانكوفر لحساب منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العالم. لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشروع فواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 ضربة في مشاعر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم، اليوم نعيش مع مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، أول كأس عالم في تاريخ القارة السمراء. المونديال هذا كان لحظة تاريخية بكل معنى الكلمة، خاطر لأول مرة كأس العالم تمشي لأفريقيا من 11 جوان حتى 11 جويلية 2010، في حدث كان العالم الكل يراقبه بإعجاب وترقب. جنوب أفريقيا ربحت شرف التنظيم بعد منافسة قوية بين مصر والمغرب، ولت أول دولة أفريقية تنظم المونديال. المباريات تلعبوا في 10 ملاعب عبر 10 مدن، وأشهر ملعب سوكر سيتي في جوهانسبورغ. شارك 32 منتخب من بينهم 6 منتخبات أفريقية: جنوب أفريقيا، غانا، الكوت ديفوار، الكامرون، نيجيريا، الجزائر. لكن للأسف التألق كان محدود، وغانا فقط وصلت للدور الثاني. من البداية البطولة كانت مليانة مفاجآت. إيطاليا خرجت، فرنسا خرجت زادة في دور المجموعات، في صدمات كانت كبيرة برشا. في المقابل ألمانيا مع ملاعبية شوبان لعبت كرة ممتعة وقوية. هولندا وصلت بثبات حتى النهائي. إسبانيا كانت تمشي خطوة خطوة رغم البداية المتعثرة. الأرجنتين مع ميسي وصلت الربع النهائي لكن توقفت أمام ألمانيا. نوصل للدور النهائي، إسبانيا ضد هولندا، نهائي أوروبي خالص لأول مرة في تاريخ المونديال. الماتش كان مشحون برشا، خشونة كبيرة، توتر وتدخلات قوية. النهائي وصل فيه عدد بطاقات 14 بطاقة، وبعد 90 دقيقة بلا أهداف المواجهة مشيت الأشواط الإضافية. هنا جات لحظة تاريخية، إنيستا يسجل هدف في دقيقة 116 للمنتخب إسبانيا ويمنح منتخب بلاده أول كأس العالم في تاريخه، وهكا ولات إسبانيا ثامن منتخب يتوج بالمونديال. مونديال 2010 بطولة تاريخية لأفريقيا، تتويج إسبانيا ولحظة خالدة في هدف إنيستا، وإن الكرة العالمية دخلت عصر جديد من السيطرة الإسبانية. إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآنية. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ نور

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة موضوع جديد بس نولوه في حصة اليوم، ومواضيعنا دائما ونركز ونذكر لأنه في الإعادة إفادة، وديما كنقول للسادة المستمعين لعله فما شكون أول مرة يسمعنا لربما، فنقول له أنه حصتنا هذه دائما نركز فيها على المعاملات والسلوكات وتصرفاتنا اليومية فيما بيننا بالاستناد على الشريعة الإسلامية. دائما نقول العبادات مهمة ومهمة جدا، وهي خاصة بين العبد وخالقه، لكن نحن ديما نركز على معاملاتنا فيما بيننا، لأنه في بعض الأحيان نجهل بعض الأشياء وما نعرفوش وما نتصوروش أنها تكون عندها علاقة بالدين. لا، سيدنا الشيخ منور مدني ديما يقول كل شيء عنده علاقة بالدين، والدين المعاملة. قبل ما نرحب سيدنا الشيخ، حبيت نحيي السيدة فاطمة اسطنبولي، مشكورة جدا سيدة فاطمة، راي مغرومة جدا بالبرنامج وتسمع من المستمعات الوفيات لهذا الموعد الإذاعي، وتحيينا وتحيي سيدنا الشيخ نور مداني، يقولوا لها بارك الله فيك سيدة فاطمة. والحقيقة الواسطة جاية بالتحية هو سي حسين بغامورة، تحياتنا ليك كذلك خونا حسين، شكرا ليك، وراه محبة كبيرة ياسر. كل المستمعين مشكورين، كل الأحبة والأصدقاء. المرة ذي ذكرنا سيدة فاطمة اسطنبولي، إن شاء الله في حصص أخرى نذكر بعض الأحبة اللي ديما يقدمونا التحية. سيدنا الشيخ منور مداني مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. قبل زادة ما نبدأ في المقدمة متاعي، نشكر السيدة فاطمة اسطنبولي بارك الله فيها، وهي وبقية المستمعين والمستمعات اللي يكلمونا دائما وابدا. كذلك نشكر سي بوغامورة،
0: سي حسين
1: بارك الله فيك.
0: هو جايب هو الواسطة اللي يجيب لنا التحية،
1: هو جايب المليح كما نقول لك انت يا جايب المليح، هو جايب المليح جدا بارك الله فيه، ونشكره
0: بارك الله
1: فيك وفي باقي المستمعين والمستمعات وكثر خيرهم الكل،
0: وعددهم كبير ياسر بين قوسين، بارك الله فيه. تفضل سيدنا الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر المحجلين والشفيع المشفع يوم الدين. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة منستير، متعكم الله بالصحة الدينية والدنيوية، ومتع الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي بالصحة الدينية والدنيوية.
0: الله فيك سيدنا الشيخ، ومتعنا جميعا ومتع السادة المستمعين، وانت ربي يبارك لك في صحتك،
1: عايشك أجمعين،
0: وان شاء الله ديما نستفادوا من العلم متاعك، وربي ينفع الجميع بإذن الله.
1: ان شاء الله ربي يوفقنا، والعلم مش متعياني، متع ربي،
0: متع ربي،
1: وهذه كسلعة ربي يلزمنا نحافظوا عليها ونحبوها ونعزوها. واللي جايب لنا السلعة دي متع رب من عند ربي هو الرسول الأكرم
0: صلى الله عليه
1: سيدنا عليه الصلاة والسلام، قد من صلي عليه، قد من حبوه، قد من تبع أخلاقه، قد من تبع سلوكه وتربيته، وراه شوية
0: ونكونوا فايزين بإذن الله،
1: ما فيش كلام.
0: سيدنا الشيخ، قصة جديدة باش نتلقوا بها باش نعرفوا شنو الموضوع متاع الحصة.
1: هاي نشوفوا سيدي القصة،
0: منين القصة؟
1: ها، من السنة، من السنة النبوية ومن السيرة النبوية.
0: السيرة النبوية، تفضل. ايه،
1: فرح عبد العزة
0: اسمه، فرح ولا فرح؟
1: لا، عبد العزة شخص هذا.
0: عبد العزة
1: فرحة.
0: نحسبك اسمه فرح.
1: ايوه، شكونه عبد العزة؟ يسمى ابو لهب.
0: ابو لهب،
1: ابو لهب هو اسمه الاصلي عبد العزة،
0: عبد العزة
1: مش ابو لهب. علاش تسمى ابو لهب؟ وذلك لجمال وجهه ونظارة لونه، كان وجهه وجبينه وجنتاه كلهب النار،
0: مشرقتان يعني
1: دي. مشرقتان.
0: اي ابو لهب هذا عم الرسول،
1: عم الرسول. هو اسمه الاصلي عبد العزة، راه باش نكون واضحين. هذايا قلت انت، انا قلت فرح عبد العزة بمولد ابن اخيه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ما عمه هو ولا اش عمل؟ اعتق الجاريه متاعه ثويبه ببشارته، جات وقالت له يا سيدي راه ولدي خوك عبد الله زاد الوليد.
0: هو توفى عبد الله وقت متوفي، وقت متوفي يعني، وفرح ياسر، وقال انه
1: فرح ياسر اش عمل له؟ اش عمل لها؟ قال انت حره،
0: اعتقها
1: حره، وتطول الايام، وينجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتي رقيه وام كلثوم. وذهب عبد العزة إلى ابن أخيه سيدنا محمد قبل الرسالة، ظاهرة
0: قبل البعث.
1: أش عمل؟ قبل الرسالة يخطب في رقية وأم كلثوم إلى ابنيه، عنده زوج أولاد، واحد اسمه عتبة والآخر عتيبة ولاده. جاءت الرسالة المحمدية، نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. سيد النبي عليه الصلاة والسلام جمع بني عبد المطلب وأخبرهم بأنه رسول الله إلى الناس.
0: الأقربون أولى بالمعروف كما
1: أيوة يقول. وكان في جملتهم أبو لهب، أبو لهب عمه. تلفت أبو لهب بعد ما سمع من ولد خوه الكلام هذا، قالوا أنا يا رسول الله إلى الناس، قالوا تبا لك لهذا جمعتنا، دعالوا تكسير يديه. هذا يا جماعه اني تبرح علينا باش تقول اني رسول الله الى الناس، واش عمل خذيه حجر وباش يضربوا به.
0: شو الزمن كيفاش تقلب والوقت كيفاش، يعني بعد ما كان فرح بولاته
1: ايوه
0: كي ربي ارسلوا بل وبعثوا المسلم حب يبلغ العشيره نتاعو الاقراب ومنهم عمه ابو لهب، غشش عليه
1: ما قبلش. اش عمل ربي سبحانه وتعالى؟ نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. وقت اللي نزلت الآية هذه والسورة هذه مشى أبو لهب مش عمل برح على ولده، ولده لولاني اللي هو اسمه عتبة، قالوا رأسي من رأسك حرام.
0: لك ولدي لا نعرفك
1: لا يعني. لا تعرف لا نعرفك إذا كان ما طلقتش بنت محمد.
0: وهم متزوجين وقتها ولاده، تزوجوا
1: مجالوا خاطبين الاثنين خاطبين. يمشي هذا يا عتبة بكل لطف وما سبش الرسول وما اشتمش الرسول، جاء قدام الناس قالوا يا محمد بنتك راهي طالقة، طلقت لك بنتك. ومشي على روحه ما قال حتى كلمة دونية. ربي سبحانه وتعالى أكرمه لاحترام الرسول، ما قالش فيه حتى كلمة دونية وأسلم بعدها. الجي الآخر عتيبة برح ليه بوه زاد، قالوا رأسي من رأسك حرام إذا كان ما تطلقش بنت محمد. قال له شكون أخذها له؟ أخذها أم كلثوم. أم كلثوم أش عمل هو؟
0: ثاني
1: هذا عتيبة. مشاء الرسول عليه الصلاة والسلام قدام الصحابة وسبوا وعاركوا وقالوا كلام ما يصلحش بكل حكاية، قالوا بنتك راهي مطلقة هي أم كلثوم.
0: هذا يطلع البوه الثاني مش كيخوها
1: مش كيلاخو.
0: أيوه
1: هو اش عمل هذا؟ مات عتبة، مات مسلم. عتيبة مات كيفاش مات؟ بسبب افتراس الأسد له، قتل صيد. والحديث يطول في الموضوع هذا، ومرة أخرى ربما نشوفه كيفاش قتل الصيد هذا. مات مغضغض
0: تحت
1: صيد على خاطر سب الرسول وطلق له بنته.
0: أيوة
1: الموضوع متاع الحصة متاع اليوم هي كيفاش وقع الطلاق. ثم الطلاق بلطف أكو ما بوه قالوا طلق. الآخر كان طلاق متاعه في السيدة أم كلثوم بعنف بسب متاع الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت نتيجته مات مغضغض تحت سيد.
0: حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا الحقيقة حبيتك عند المرجع متاعك،
1: شوفوا المرجع متاعنا هي السيرة الحلبية جزء واحد صفحة 270 و277. اللي يحب يرجع للقصة دي خاطر مازالت القصة طويلة، اللي يرجع لها يتفضل.
0: أعطيك صحة سيدنا الشيخ، مشكور جدا على القصص هذه اللي تقدم فيها، وإحنا باش كما قلت أنت نستخلص ديما الموضوع من خلال القصص هذه، وباش نحكي على الطلاق، لأنه الطلاق الظاهرة هذه الحقيقة من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيد، وتؤثر بشكل كبير على الأفراد والأسر، وانتشرت بشكل كبير في مجتمعنا مع أنها مشروعة صحيح يعني أباحها الإسلام، إلا أن انعكاساتها ربما تكون سيئة على الأفراد والمجتمع. سيدنا الشيخ،
1: هو ربي سبحانه وتعالى أباح الطلاق له
0: كحل أخير، يعني تحب تقول
1: هذه آخر الطب الكي،
0: آخر الطب الكي.
1: هاتوا نشوفوا الدين شنو قال والله. والقرآن شنو قال؟ مش من الضربة الأولى تفضل مشي طلق يولي لعب. راهو الزواج سي شكري ربي قال عليه ميثاق غليظ، مش سهل راهو بين الزوجين، مش خوذ اليوم طلق غدوة.
0: والأرقام مفزعة سيدنا الشيخ،
1: شيء هاتوا نعطيه بعض الأرقام.
0: أعطينا بعض الأرقام،
1: هاوش نعطيك الأرقام. ها يا سيدي خوذ توه.
0: أيوة
1: الطلاق أصغر المطلقين. أيوة. أصغر المطلقين.
0: أعطيك صحة الإحصائية ذي ولا
1: لا؟ إحصائية ثابتة في محكمة من المحاكم ثابتة. أصغر المطلقين ما بين 18 و20 عام،
0: الأصغر السن لا تلقوا
1: بطبيعة. أكبر المطلقين، أصغر وأكبر، أكبر مطلقين ما بين 85 و90.
0: مش مازال فيه ما يطلق هذا
1: وأكبر مطلقة أكبر مطلقة 78 عام.
0: 78 عام طلقت.
1: طلقت
0: في ما أنا مستعملين بعضهم ممر كام جاء في
1: الأخير. يمر كام راه.
0: الله يسيبه.
1: وجاو في آخر لا وقت الداخلين للحاكم.
0: شيء ضحك.
1: الزوز بالعكاك زعما.
0: بالعكاك قالوا في طلق.
1: العزوزة والشايب. يكروا في بعضهم بزوز عكاكز وماشيين باش يطلقوا وقعدوا سنوات راهو مش
0: ولادهم ممكن راهم الله يسيب
1: ولاد هو كما يقولوا ولادهم أجداد
0: أجداد
1: ولادهم أجداد
0: باهي باهي باهي
1: ثم حاجة أخرى عدد قضايا الجلسات الصلحية أسبوعيا
0: أسبوعيا
1: نتحدث
0: فاش من جلسة يحبوا يصلحوا بيناتهم
1: 80 قضية كل أسبوع
0: 80 قضية
1: 80 قضية
0: هذا على مستوى جهوي معناها
1: في
0: محكمة
1: المحاكم
0: فما بالك المحاكم تاع تونس قداش
1: خلي من المحاكم برضو
0: شيء غريب جدا
1: شيء دوخ راهو شيء دوخ الطلاق راهو شيء دوخ
0: ها ماشي بالهم الطلاق مباح طلقوا برا لا مش حكايه تعال نفسروا احنا اليوم
1: حتى نشوفوا
0: شو يوصل ساعات يوصل التحريم راهو فما ياسر ناس
1: حتى نوصلوا ساعة ونشوفوا النتائج الفاسده اللي تجيب الطلاق
0: تك صح سيدنا الشيخ والموضوع مهم ومهم جدا ها مازال القدام
1: ما تبداش تشعل فيا من
0: لا لا لا انت ظاهر فيك بديت تشعل
1: لا بديت نشعل
0: معنى الطلاق لغه هو التحرر والاطلاق
1: أي.
0: انا الناس يبعدوا لبعضهم اصطلاحا هو ازاله عقد النكاح بلفظ مخصوص او أي. بكل لفظ يدل على الطلاق والاصل ان يكون بيد الزوج عدنا الزوج ولا يقول الزوجه انت طالق ولا يقول طلقتك ولا باي لغه باي مفيد هذا هو ازاله العقد اللي صار بيناتهم قيل أن الطلاق تسري عليه الأحكام الخمسة هناك جنس النشيخ فقد شرع الله عز وجل الطلاق كوسيلة لعلاج المشاكل الزوجية حين لا تنفع الحلول الأخرى
1: آخر طب الكي
0: آخر حاجة
1: الكلمة ذي آخر حاجة
0: مش من الضربة الأولى يعني.
1: آخر حاجة وثم حوايج في آخر حاجة
0: بيه. ذهب جمهور فقهاء إلى القول بأن الأصل في حكم الطلاق الإباحة
1: أي
0: معنى حلال ولكن يمكن أن يتغير حكمه بتغير الحالة
1: أي.
0: فقد يكون مباحا
1: أي.
0: أو مندوبا أو مكروها أو حتى محرما ينجم يكون
1: أي.
0: في بعض الحالات تنجيوها هنا لمحال
1: تنجيوها
0: طو الطلاق تذكر في القرآن والسنة بآيات عديدة
1: تذكر ما فيش كلام ربي سبحانه وتعالى خلق الزواج شكري في الدنيا لعمارة الكون وحفظ الأنساب
0: الأصل الزواج
1: هذا الأصل هنا وقت اللي ياخذوا بعضهم أول شيء يلزمهم يصبروا على بعضهم خطراش خطر مش باش يقعدوا شهر ولا نهار مع بعضهم باش يقعدوا حياه طويله ويجيبوا ان بنات ولاد وكحياه طويله ياسر شو يلزم هالحياه هذه يلزم كل واحد من المراه ومن الراجل يلبسوا جبه الصبر
0: ولا
1: يصبروا على بعض
0: ويتعودوا على بعضهم
1: ويسايسوا بعض
0: ويقول لكم بناول حتى الطبايع تركب على بعضها انا خاطر مش بالضروره مش يكونوا واحد يوليوا اثنين
1: ايوه اثنين ويكونوا بعاد على بعضهم مش يوليوا فرد دار
0: فرد
1: ياكلوا يخل. فرد ماكله يباتوا فرد فرش
0: هذا هو.
1: ويجيبوا اولاد مع بعضهم يعني باش يلصقوا بعضهم
0: اي
1: باش يلصقوا بعضهم
0: يلزم يتأقلموا مع بعضهم
1: يلزم يتأقلموا مع بعضهم ويلزموا يصبروا على بعضهم باش تنجم تطلع الطبيعه هذه على الاخرى
0: هاش نجيو احنا الكلام الكل احنا سيدنا الشيخ نذكر احنا بعض الايات
1: أي.
0: تحدثت عن الطلاق في هناك سورة في القرآن الكريم سميت بسورة الطلاق
1: الطلاق
0: أحكام زاد كذلك هناك آيات عديدة وخاصة في سورة النساء حددت ضوابط وأحكام الطلاق خلنا نبدأ بالآية القرآنية الأولى ديما سند بتاعنا
1: ديما القرآن كلام ربي هو الكل
0: يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن
1: أي.
0: فأمسكوهن بمعروف
1: أي.
0: أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه إلى آخر الآية
1: إلى آخر ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
0: يعني لي
1: هنا الضربة يظلم نفسه شو ربي يغضب عليه الرسول يغضب عليه المجتمع يغضب عليه
0: إذا كان
1: ما مشاش بالعقل
0: يعني
1: وبالإدراك
0: يعني حتى في الطلاق فيه
1: ثم نظام راه مش طلقوا برا شوف الماكلة فيها نظام الحياة فيها المشيان فيها نظام انت باش تاخذ عائلة وتكون عائلة ومجتمعك راهي العائلة الزواج هو اللي يتكون مجتمع راهو كامل مش شوية هذا كان يجي بالتخلويذ لا بقلة الرأي لا قلة الفهم لا
0: واضح
1: واحنا ماشيين
0: يقول عز وجل آية أخرى الطلاق مرتان
1: أيه؟
0: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
1: بإحسان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف. شوف الآية وقت اللي تقول إمساك بمعروف
0: يعني واضح.
1: وقت اللي باش تمسكوا بعضكم وتمسك أنت زوجتك أعمل معها البهي أعمل معها المعروف.
0: وذي كان متهمتوش
1: ولا بإحسان. بإحسان
0: لا سب ولا شتم ولا
1: لا شيء ولا إهانة ولا كلام دوني ولا توراه. وقت اللي يجيوا تلقوا بعض ويسي شكري ألا ما فيش مخلوق نشنو لكم السوق.
0: مو كل واحد يحب ينزه روحه
1: وحالي روحه هو ما عنده من الصالحين
0: يطلع الكلمات كل في الأخ.
1: لا لا والمرأة هذيك تلقاها يجي يهينها ومعناها وينسب لها الفساد الكل سيح. وهذا حرام شرعا
0: حرام. يقول عز وجل آية أخرى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
1: لا هذه يبين فيها رب سبحانه وتعالى المرأة إذا كان وقع الطلاق والطلاق ديما
0: آخر حاجة
1: كلمة راهي آخر حاجة بالله مش من الضربة الأولى نبدأ نطلق هذا في آخر حاجة تو نزيد ونتفاهم.
0: هكذا ليش الآية قالت فإن طلقها فلا جناح عليهما إن يتراجع
1: ساعات يتراجع علاش ربي حلل الطلاق مرتين ويطلق وقت اللي يطلقها به لعل يرجعوا لبعضهم وتو ولو يعملوا في المحكمة الجلسة الصلحية الجلسة يقعدوا يخبوا خطر مش من الضربة الأولى يطلق حتى الحاكم يطلقش من الضربة الأولى يعملك الجلسة الصلحية ويرتاحهم شوية لعل يرجعوا يدخل المعروف شكون ويصلح بيناتهم. إذا كان طلق المرة الأولى وطلق المرة الثانية ما عادش تحلوا حتى تاخوا راجل آخر اسمعني مليح تاخو رجل آخر وبعدها يطلقها باش تنجم يرجعها. أما إذا كان يعملوا بعض ناس قبل
0: يلعبوا
1: بشرع الله يعملوا التياس
0: يجيبوا راجل يقولوا أنا راجل اكتب عليها
1: واكتب عليها وفي الآخر كان طلقتها هذا حرام شرعا وسيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله التيس المستعار بالضبط. سماه الرسول بمعز
0: ما غير بناء يعني ومعز
1: لا وحتى
0: يقولوا له ما غير بناء وانا
1: حتى اذا كان وقع بناء سي شكر لكن قفل كيفاش يعملوا يجيبوا واحد مهبول ويجيبوا طفل صغير فهمت له وينبهها يقول له ما تخليش يمسك هذا قبل راه هذا حرام شرعا يتحايل على شرع الله ما تخافش ربي انت تحايل على شرع الله.
0: يقول عز وجل نواصلوا الحديث الطويل شكون سيدنا الشيخ خلنا نزرب شوية
1: أي.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن
1: أي.
0: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
1: حتى إذا كان واحدة مزلت حتى خذيتها ما بنيتش بها ما عرسش بها
0: ما تمتش الدخول
1: ما تمتش عدة هنا مهوك ولا لا أي. أما سراح جميل أي. شوف القرآن يتحدث على السراح الجميل وعلى السياسة وعلى اللين وعلى المحبة علاش يجي ياخذ امرأة
0: ولي تمرميد
1: يمرمدها يفسدلها حشاكم خليقتها.
0: احنا على محالة سيدنا الشيخ هنا أحكام وضوابط بالتفصيل جاءت في القرآن الكريم أما إحنا كشهادة فقط إحنا ما بعتري بش نحكيه. يقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة
1: على خطر أنت خذيت الرجل هذي وعرست
0: عليه
1: مغير سبب وبعتلي أنت شو عملت قلوا طلقني
0: قلوا طلقني ما
1: شو السبب علاش مش
0: مغير سبب ساعات
1: مغير سبب مغير حد شيء هي نيتها خبيثة ونيتها فاسدة على خطراش
0: تنحي الفليسات وتنحي
1: أما تنحي الفليسات وإلا ما حاجتهاش بيه وكرهته باش تدبر رجل آخر
0: بدبر رجل فحرام عليها رائحة الجنة
1: هو خطراش خطر نيتك فازدة
0: خطرية
1: خطر نيتها تو نيت المرأة نيتها فازدة في الرجل وكذلك
0: والله موجودين ولا تو
1: تقول لك عنا الخلع وحلال الخلع
0: لا فماش كنت تقول من البداية تقول والله راه ما راني حابته ولاني حاجتي بيه تبقينا مرجوني دارنا تنحكيو فيه الموضوع ذا وعبدوني هاش نعرس بيه وش نسيبه
1: عارس بيه ونسيبه لعبة هي العرس لعبة هو
0: حرام عليها رائحة الجنة
1: ما تدخلش حتى الجنة ما تشمش رائحة الجنة بكل.
0: يقول صلى الله عليه وسلم نعش الحديث هذا يتأكدوا لي الله سيدي الشيخ إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق
1: أبغض الحلال إلى الله الطلاق مؤكد هو أنا. سيدي باش نعطيك وهذا زاد في آخر حاجة الطلاق هذا يقول سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. الحديث هذا رواه أبو داود والبيهقي. أبو داود رواه في كتاب أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب.
0: فما الناس يشكوا فيه
1: لا سيدي ثابت هذا. والبيهقي رواه كتاب الحلال والحرام في الإسلام.
0: باهي سيدي
1: زوز مراجع.
0: باهي توش نمروا الأحكام الطلاق. احنا قلنا الطلاق يعني خلينا نقول تنسحب عليه الأحكام الكل.
1: أنا.
0: فما هو في الواقع الطلاق مباح متفهمين.
1: مباح نعم.
0: أنا أباحته الشريعة الإسلامية وهو كما قلت أنت عند الحاجة مثلا سوء خلق الزوجة أو سوء عشرتها أو تضرر الزوجة من بقائها مع زوجة يعني فما ساعات حاجات للضرورة سيدنا الشيخ
1: للضرورة. ربي في القرآن شو يقول الآن نكمل هذه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
0: يعني حبينا الطلاق مباح للضرورة
1: للضرورة.
0: كان ما عادش كما الأخلاق بتاعها ماشي هي المرأة ما رجته الراجل ولا العكس بالعكس
1: ولا ما رجها زادة
0: ولا ما رجها
1: ما حتى الرجال يطلعوا قرونهم زادة
0: موجود منه ومنه هو وصات الأهل دخلوا لأصحاب باقي شيء طبيعي
1: نفسه توت جينا الآية هذه
0: عشان نصولها. أما تهنك مباح طلاق
1: هذا كيولي مباح نعم.
0: توت طلاق مندوب الحكم الثاني عند تقصير الزوجة بحقوق الله دون أن ينفع نصح الزوج لها أو كذلك كأن تكره الزوجة زوجها لمثلا يتعاطى الخمر وقالوا له قاتلوا ما نحبش كل راجل يشرب ما نحبش المخدرات ما نحبش شنو باقي متمادد مادة وقتها يولي تنجم يعني تطلب الطلاق وهو زاد كيف إذا كان هي زاد امرأة عاصية وما الأصلال أسيام زاد كيف ينجم يطلب الطلاق
1: مثال حتى نشوفوا الآية الأخرى تو نلحقوها
0: شنو نلحقوها
1: لا أنا نستنى في الآية الأخرى
0: تو الطلاق واجب
1: أي.
0: وقتاش الطلاق واجب
1: أي.
0: عند استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب الخلافات والشقاق اللي يلحق بينهما الأذى أي. مثلا وحتى يؤثر على الصغار
1: أي.
0: مع تعذر الإصلاح بينهما وخوفا على أن يضر أحدهما بالآخر ساعات تخاف ليأخذوا
1: بعض ساعات سيدي بعض الرجال تلقاه ما يوكلش مرته بجوحها جيعانة في كرشة
0: عم بالعاني
1: بالعاني بالعاني بالعاني وتمشي تلقاها تمشي لباها ولبها يبا راني جيعانة يبا براني جيعان يوكل البو ويشرب البو ويوكله والراجل ما هوش هنيب وكل كاية أكسع يلزم
0: يطلقوه
1: باي.
0: فما الطلاق المكروه وين عند عدم وجود أسباب تستدعي لذلك فما سبب واضح
1: مثلا ماش
0: سبب قالت ما عادش نحبه مثلا ولا
1: لو تحبه لو وخرته كيف تحبه مثلا ماش كلمة نحبه
0: هذا مكروه
1: مكروه بيه. لكن مثلا ماش كلمة نحبه يا شكر اللي بحبه ولا ناخذ وخاطر نحبه وانت عارفه عشرته مازلت ما عرستش بيه لا هذا كان حبه ياسر المودة هذه بتاع تخلويد انت الحب يكون وقتاش شكري بعد العرس
0: العشرة
1: بعد الزواج حياة جديدة وقتها حب راجلك اما قبل ما تعرفوش لا وقت الجيب راه تقول انا نحبه ولا ما نحبوش ولا عشرته تعرفه
0: مو ساعتك يقول وكل حاجة هيك ذبذبات روحانية هيك ينجذبوا لبعضهم اما ساعات الافعال يتأكد ذلك
1: الزواج واقع مش ذبذبات مش هوارة
0: باي. ثم الطلاق المحرم شنو وصلوا له وقتاش ولي حرام الطلاق اذا طلق الزوج زوجته في فترة الحيض

0: جمعة مشي للمحكمة شبيك ما كنت تقول اني نحبها ونعزها شبها شو تعوج فيها توا ما
1: كي نفحة طارت قالوا مو من مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك ولو يعرفوا بعضهم ما غاديك
0: يعرفوا بعض
1: وكلام معسول وكذب
0: تعرف تعزيزها في النواح تعرفاش هذه حكاية هذه
1: ولا بتعرفاش قلت لي انت ما عرفت تعزيزها في النواح
0: حتى يقولها يقولك نعرف وين تعرفوا انت على طريق الفيسبوك تعرفوا
1: بعضهم جمعة في الفيسبوك ولا حبوا بعضهم قالوا نزوج
0: هذا
1: كلام نبينوا احنا اسباب الطلاق سيدنا الشيخ لانه الاسباب عديدة ومختلفة وراء الانفصال بين الزوجين. اولا نبداو نحكيوا على اسباب الطلاق. الاختيار الخاطئ. أغلب الشباب كما كنا نحكي واللي يختار الشريك على أسس مادية
0: أي.
1: إذا كان عنده مال وفلوس
0: صحيح
1: عنده منصب وجاه
0: الضرب تو موجود
1: ولا
0: فيها
1: طفلة ولا الطفلة جميلة
0: أي.
1: فهمتني عندها يعني نقول شيء من الجمال ولا الطمع زاد كما قلت
0: ما ثم طمع تو لو طامعين الراجل الطفل والطفل
1: طامعين في بعض
0: والله أغلبهم راهو سي شكر نقول لك في الرسمي راه الطفل عندهاش شهرية تخدمش عندهاش كرهبة باه غني ولا لا حتى إذا كان يموت باه نلقى قدمة بتاع ورث ناخذها
1: شفت كيف
0: وإلا هي شو شهريته شو
1: عندوش دار
0: عندوش دار
1: عندوش رزق
0: عنده بو ولا ما عندوش عنده أمه باش نقعد نعاني في أمه وانا ما حاشيش باه أو يلوجوا على ما ثماش هذايا
1: الزواج مبني على ذلك
0: الميثاق الغليظ ما دام مبني على باطل فهو باطل.
1: فما
0: الزواج الباطل فهو باطل
1: فما حاجة أخرى ينجم يكون هو لبس عليه بالقدا
0: أي
1: لبس عليه موش في حاجة للفلوس موش في حاجة للمال
0: أي
1: يبدي يختار في الشباب والمزيانة
0: والواه يا ودي شبوبية في الأخلاق هاسي شكري
1: وشري بفلوسه ماشي بباله
0: بقرة هي
1: هكاك يظهر له
0: ليش فيك انت وشري بفلوسه قولك شري والله غريب
1: ولا بالحق ولا
0: يا ودي راهي امرأة عبد
1: شوفهم أصحاب المال
0: إنسان
1: المعري أكثر والفاتنة أكثر هذيك يتغرب بيها حتقولك عندي الفلوس
0: يا ودي ما عنده الفلوس ما عنده الفلوس هذه راهي المرأة يلزم احترام المرأة الدين احترم المرأة سيدنا احترم المرأة يلزمنا نحترموها ما نحطوهاش كي البقر نبيعها ونشتريها بفلوسي أنا فلوس كذاي
1: وهكلا علاش قلنا الاختيار الخطأ من بين الأسباب الأولى والرئيسة في من أسباب الطلاق ولو قلت الرئيسة رأو صحيح رأو الرئيسة في العربية صحيح نقوله الرئيس أو الرئيسة نقولش الرئيسية خطأ شائع الرئيسية
0: صحيح.
1: أنا قلت بالعاني حبيت أن نشوف
0: باهي باهي
1: شوف شكون يقول غلط لا ما غلطناش هذاك الصحيح باهي الحقيقة ولو يبتعدوا ما يفكروش في الدين أقول لا سيدنا الشيخ الحديث الشريف سيدنا يقول تنكح المرأة لمالي ولجمالي ولحسابي ولديني فاظفر بذات الدين
0: فاظفر بذات الدين ما قالش أظفر بالمال ما قالش أظفر بالجمال إلا وجعل المرأة شبابة راي ما تقعد لك شبوبية راي
1: تمشي
0: المال راهو يمشي أرجع للدين أرجع للأخلاق هاو نقول لك المرأة شبابة بالمجد كتبدأ أخلاقها باهية لسانها فاوح تعرف كيفاش تربي تعرف كيفاش خاطب رجلها تعرف كيفاش تاخذ له بالمجد بخاطر أبوه وأمه مش من نهار له تقول له أمك ما حاجتيش بها ولا أبوك ما حاجتيش به
1: بديت على بكري سيدنا الشيخ وتحمست وإحنا مازال الحديث طويل نحكي على السبب الأول مازلنا في السبب الأول الاختيار الخاطئ من البداية السبب الأول هو الاختيار الخاطئ خلنا نرتاحوا شوية وردحوا السادة المستمعين نعملوا استراحة قصيرة سيدنا الشيخ ونرجو نحكيه على الطلاق في الإسلام نحكيه على الأسباب والحلول.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجة إذاعة المنسير. موضوعنا مهم ومهم جدا نحكيه على الطلاق وهذه الظاهرة انتشرت في بلادنا وكل البلدان العربية والإسلامية، لأنه في الغرب كلام آخر. الحقيقة الظاهرة ذي انطلقنا مع قصة روهانة سيدنا الشيخ منور مداني في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو لهب، ثم استشهدنا ببعض الآيات والأحاديث النبوية اللي ذكرت الطلاق، وبينا أنه الطلاق ينسحب عليه الأحكام الكل. نجم يكون بطبيعة هو في الأساس مباح، لكن نجم يكون محرم يوصل حتى للتحريم كما قال سيدنا الشيخ، كي بغير سبب واللي لأجل الإنسان بعد ما يطلق يولي يرتكب المعاصي وما إلى ذلك، يولي محرم. رو مش خطر ربي حلو معنا نشوفك كثنية ذيك احنا سيدنا الشيخ.
1: لا لا لا كيفاش؟ اسمع، طبق احكام الشرع.
0: معناها فما ناس يقول لك مادام حلال الطلاق حلال نجم نطلق في كل وقت.
1: ما تمش طلق، مش على
0: لا كيف. لا مش لعبه هي.
1: مش لعبه اخي، تلعب ذكرة العيد تلعب بها انت.
0: بين الحلال والحرام خيط رفيع، يعني رد بالك نجم من بالنيه بالنيه برك يتغير،
1: يتغير كل شيء بالنيه.
0: بالنيه
1: اذا كان باش تهز مرتك المحكمه وتطلقها بالنيه برك انت تحاسب،
0: انت تحاسب. باي احنا قلنا انه اسباب الطلاق الاختيار الخاطئ اللول بالكل. أيه. يختاروا بعضهم على طمع.
1: أيه.
0: على المال، على المنصب، على الجمال بالنسبة. أيه. للرجل للمرأة.
1: أيه.
0: ثم من أسباب الأخرى عدم الاحترام للآخر.
1: أيه.
0: وسببه التربية الخاطئة منذ الصغر، وكذلك بطانة السوء وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هبلوهم والعياذ بالله.
1: ما الفيسبوك هبلوا العباد ولا تجنت العباد. بالمجد جن وراه،
0: يعني الناس كل طلعت قرونها كما يقولون.
1: ليشي تأخذ ليشي ناخذك أكبر. بعدها قال شنو؟ قال مشاو اسمع يا يما تو طفله هاو باش جايكم جماعه باش يخطبوا، وهي تتفاهم مع باها وامها، هاي مشيو تو باش يخطبوني فلان وفلان فلانه قبلوهم.
0: قعدوا درجين مع بعضهم في سوا،
1: قعدوا درجين ومشاو يخطبوا في بعض.
0: وبالتالي تولي قله الاحترام.
1: يا ودي شو تولي
0: تسميع الكلام،
1: تسميع الكلام والدنيا تاكل بعضها.
0: وذي كان هي مش متربي وهو مش متربي منذ الصغر وحال
1: كيف كيف يا ودي كيف كيف.
0: وإذا كان زاد أصحاب السوء ولا اللي هي ولا اللي هو يبدأوا ما يخليش يعمل كك، أنا راجلي ما يتكلمش معايا، والأخرى تقول
1: يا ودي أصحاب السوء حتى في الوالدين،
0: حتى في الوالدين،
1: حتى في الوالدين. تو اسمعني ساعة، تو حتى البعض من الوالدين راهو وقت اللي ياخذ معناها الكنة مرأة تاخذ الكنة إيش تعمل؟ لا ما توكلوش، ما تعطيش،
0: يقول
1: إيه ولدي ما عندوش، هي اللي توكلو،
0: هذوك
1: هي تخدم
0: الوالدين تنجيوهم. أما أصحاب السوء يفزدوا على بعضهم، يمكنوها ويمكنوه، ولن يقولوا
1: يعركوه في بعض.
0: مرتي كلمة ما تزيدش معايا، ما تحلش فمها معايا،
1: يقولك
0: يحمسوه كيفاش مرتك تحكي معك وكيف تزيد معك وتنقص.
1: هو مرته ولا يقول لك لما ضاي يتكلم معها
0: واكل عصاه،
1: حتى هو واكل عصاه ما يتكلم،
0: باش يفسد على غيره.
1: فسد على
0: حسده والعياذ بالله. وكما قلت انت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، التسيب اللي صار هذا
1: تسيب ياسر، شيء كبير ياسر،
0: لا عاد حد يحترم حد
1: ابدا.
0: ثم الوعود الكاذبه سواء من الزوج او الزوجه قبل الزواج،
1: اي هم يكذبوا على بعض
0: من الاول، يبدا بالكذب
1: يا ودي بالضربه الاولى ما يبداو. اسمع، وقت اللي شهريته 100 دينار هو مثلا يقول انا اخو في 10 ملايين،
0: 10 ملايين وعندي وعندي
1: وعندي كل شيء وعندي كل شيء، وهي زاد يسالها انت شو تخدم؟ انا نخدم شافة في المعمل، وهي تخدم جرد خياطه، فهمت لها هذا؟ لا زاد اعطي
0: الكذب، الكذب لا الكذب بصفه عامه، عندي وما عنديش وما نعرفش وش نعمل لك ونعراخر وما نعرفش يحللها في كيفاش يقولوا جنة،
1: جنة يحللها 20 ذراع،
0: وبالتالي يصير الخيبة والإحباط.
1: تعرف من الليلة الأولى يتعاركوا،
0: ما يبدأوا
1: من الليلة الأولى يتعاركوا على خطر إيش؟ خطر إلا قالوه البعض ويطلع الكل كذب،
0: ويقول لها ما عنديش شرب وما عنديش شنو شنو، ويطلع
1: سكران
0: سكير، وتقول له ما نعرفش انا نصلي، وتطلع ركعه ما صليتهاش، وكل كذب. يبداو يكذب
1: يا ودي، ابداوها بالصدق، علاش تبداو بالكذب؟
0: صحيح، يبداو بالكذب، وعود الكذب تري يتفاجئوا.
1: ليه؟
0: هذا من بين الاسباب. خلينا نزيدوا سيدنا الشيخ، تو انت اللي قلت لي منذ حين، قلت لي الاب والام، تدخل الاسر
1: صحيح
0: هو من الاسباب الرئيسه، لانه لظاهر طلاق، لانه شؤون الزوجين يجب تبقى سر بيناتهم، مش يدخلوا العائله.
1: شوف يا سي شكري، ما تلقاش ام ترص في بنتها اقعد طول بالك واصبر، ولا ام تسكت ولدها عايش ولادي طولوا بالك.
0: فما استثناءات ولا يفهم مثال الخير،
1: ثم الخير مثال اقل شيء، بالعكس
0: قليل بكل
1: تلقى بعض نساء، بعض نساء هي تفسد على ولدها،
0: تفسد على
1: ولدها، طلقها طلقها تو ناخذ لك اسمع للاتها ناخذها لك
0: شكل حديثك في نوضي
1: طلقها انت تو ناخذ لك
0: للاتها هذا حديث نتاع مسلمين هذا
1: هذا مسلمين هذا يصلي وزاد وماشي للعمره والحج بربي يسكت عليه
0: هاني
2: إشهار بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان سالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
0: يعني, يعني بالحق شيء عجيب ما نعرفه من الإسلام كان الصلاة والحج
1: مش الصلاة
0: والتشيح الريق
1: الإسلام سلوك
0: سلوك
1: أخلاق ربي قال ميثاق غليظ في الزواج
0: وهي تبدأ أمه تبدأ لابس الخمار وعمرة وحج وكل شيء
1: هذا خمار هذا خمار
0: وتبدأ عفريتة والعياذ بالله لسانها موذي
1: تجن منها الجنان ما عايش تحب حماتها ما عايش تحب كنتها كانت تقول لك طلقها
0: طلقها وسيب عليك
1: طلقها وسيب عليك
0: وما تخليش تسل فمها معاك وما تكلمش من اللي لعبوا من الكلام هذا
1: يودي يرسوهم رس الطفل ورس الطفل
0: يدخل جهنم راهو الكلام هذا يا سيدنا شيخ
1: يدخل جهنم اللي لعب
0: ماشي بالهم لعبوا وصلي بالصلاة باش
1: تدخل جهنم ما بين العائلات حرام راه
0: حتى ولدك وبنتك ما تفركش بينات وما تفدش
1: انزل على ولدك خلي يهدى بالضبط. انزل على بنتك خلي تصبر وهذا هو
0: ويلزم العلاقة الزوجية تبقى سر بين حتى كي تخاف يخليه غادي
1: ما يسمع حد
0: يبدأش يحكيه
1: ما يسمع حد يلزم الزواج راهو سر مصون يلزم ومخبي
0: ثم من بين الأسباب الأخرى شنسرع سيدنا الشيخ الحديث طويل ومهم وحقه حلقتين هو
1: أي.
0: عدم القدرة على تحمل المسؤولية وخاصة من قبل الزوج تلقاه تربى يحب روحه وتربى مدلل في دار بوه وكل شيء يطلب ياخو وبوه لبس عليه
1: وما يخدمش ويجيبوله بنت الناس
0: ويجيبوله بنت الناس
1: بنت الناس تلوحها يلزمك انت توكلها ولا ايه
0: يحسبها لعبه ويحسبها
1: اصبرني ساعه وقت اللي انت تاخذها هي مش واخذها رباها ولا امها ابوك ولا امك باخذتك انت انت تخدم عليها انت توكلها انت تشربها
0: الرجال قوامون على نسائك
1: ربي يقول لك قال شنو قال بابا يوكل فيه مش يوكل فيك يموت ابوك غدوه
0: فمشكون
1: تموت
0: فمشكون ما تقيدش بالواجبات يعني وتعرف الانسان كي ما يتحملش مسؤوليه من الصغر مشكله سيدنا الشيخ يقول عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني فما ناس مسيبين هيك وبرا ما
1: لا ما ثماش عبث في الحياة ربي أولادكم ربي على الرخاء والشدة الناس لول يقولوا ربي ولدك على الرخاء والشدة ربي بنتك زاد على الرخاء والشدة
0: ولأنه فما
1: ياسر كيف كيف خاطر ماشي تقعد بحذاك
0: ولأنه فما ياسر
1: بنتك مش تطلع تلقى ناس خرينة
0: صحيح
1: التاطي تقول أني في دار ما نكلوش الماكلة الفلانية
0: وتربت مدلة
1: الفلانية ما تربت وكلها الشكشوكة وكلها الفلفل المحشي وعمل كل شيء باش غدا بتقول الماكل كان اللحم ثماش
0: اي خاطر فما لتربوا مدلات
1: ولا بالمجد
0: مدلين في دار
1: ربي خلينا نقص عليك الكلمه يطول بالك عليا
0: خاطر
1: شعلتي وسخنتني تلقاه في دارهم الام الطيب زوز والثلاثه ماكلات يا سي شكري وهما هي ورجلها يطيبوا ماكله الطفله طيب لها ماكله الطفل طيب له ماكله
0: دلتهم.
1: كيفاش باش يعيشوا هذوما
0: كي تجي لبيت زوجها تتخيل انه باش يدللها كما كانت صايره في دار بوه في بعض الاحيان
1: يا ودي ما عادش نقول لك حاجه الطفلة اللي تعرسها ليلة عرسها ما هو باش تنحي تبديلتها وتلوحها ولا تروح به لدار عرسها ما هو باش تنحيها الطبيعة متاعكم في داركم وماكلتكم وحياتكم كل أنساهم وباش تبدأ حياة جديدة مع زوجك في دار جديدة وطبيعة جديدة وحموه جدد
0: وتحمل مسؤولية
1: هذاك
0: هو الصحيح قولك سيدنا الشيخ تلقى بعض الزوجات تقضي معظم الوقت مع صديقاته في النوادي وال يقولوا المولات يعني يمشوا يعني كيفاش يقولوا التجاره يمشوا يدوروا ويحوسوا هذيك بقضايا المحلات التجاريه ولا عنده في دارهم تلقاي ومسلمه في راجلها
1: مسلمه في راجلها
0: ولا هكا موضه جديده هذه
1: لا ما ولا نقول لك حاجه اخرى
0: تمشي تعمل قهوه مع صاحبتها ومسلمه
1: لا
0: في راجلها
1: لا تمشي تعمل بيداج هذيك
0: البيداج
1: هذاك هو قال ماشي الوتيل باش تاكل فطور الصباح هي وصاحبتها وراجلها تلقاه ملوح في الدار ولادها ملوحين في الدار
0: ما تحملش مسؤوليه
1: تعمل بيداج ما تحملش مسؤوليه بيداج في دارك
0: باي
1: أضرب الفسيس أو أضرب الكسكسي البيت.
0: ثم فما فما حاجة أخرى، نقطة أخرى حساسة سيدنا الشيخ، العلاقة الحميمة، ومش لازم ندخل ياسر في أمور والثقافة الجنسية الخاطئة لكلا الزوجين، يجب كل طرف يفهم احتياجات الآخر
1: وسلامك هو،
0: بس يحصل الرضا والتوازن
1: ويعرفوا بعض
0: ومش على حساب واحد دون واحد.
1: لا لا، يعرفوا بعض ويعرفوا
0: مش مش إنسان يبدأ ما يخممش كان في روحه، سكن الزوجة ولا الزوج،
1: ما تخممش في روحك، خم في الطرف المقابل،
0: خاطر ريتو اثنين مش واحد،
1: واحد بر... ولا اثنين مش واحد برك.
0: فما حاجة أخرى سبب آخر سوء الظن،
1: أي
0: قد يؤدي للمبالغة في المراقبة والتجسس، فما ولا يبدأ يلوجوا على التليفونات
1: تاع بعضهم. عندك ثقة في مرتك ولا ما عندكش؟
0: مشكلة.
1: عندك ثقة في راجلك ولا ما عندكش؟ علاش البورتابل تسرق في راجلك بالبورتابل وتشوف شكون يكلم فيه؟
0: أي.
1: ولا هو زاد حتى هو يسرق البورتابل نتاعها وشوف شكون يكلم الواه، عدم الثقة دي يا ودي. انتم راكم عائلة واحدة، راكم مش تجيبوا اولاد، راكم مش تجيبوا حياه، راكم تجيبوا مجتمع، اعطيوا الثقه لبعضكم،
0: مهم جدا
1: بالفيسبوك هذا.
0: والامر هذا يؤدي الى الضجر والقلق وعدم الشعور بالراحه والاطمئنان، مشكله باش تتفاقم الامور، تتفاقم الامور ترشق في الاخر،
1: تلقاه هو نيته فاسده وهي نيتها فاسده. اكو
0: فما سبب اخر هذاك خارج عن نطاق الزوجين، العقم. فما ناس خاصه مع تدخل الاهل، تو الحكم ربي هذاك ما جابوش صغار،
1: ربي ربي قال،
0: فما أكيد يصبروا على بعض محبوا بعضهم. أيه. ويعني وعشرة بيناتهم
1: ثم من نوع ذاي موجودين،
0: لكن فما بعض من الأهل يبدأوا أمه ولا حاجة ما كتهر ما جبت صغارة.
1: أيه.
0: طلقها وخذ واحدة أخرى تجيب صغار، كيف لما ضامن اللي هو منها هي مش من
1: وهي إيش دخلها الأم هني الأم مش دخلها، ما عندهاش دخل، هو يحب مرته ولو حتى بخذاء ما جبوش ميسالش انت شكلفك، هون عندك أولادك انت متلوش على أولاد الناس أكهو.
0: بيه فما الفروق في التربية والفارق في التربية ومستوى الثقافة والتعليم يؤدي كذلك لعدم التفاهم بين الزوجين.
1: شوف
0: وتلقى ساعات الطفلة في مستوى معين ثقافي ولا علمي ولا حاجة، مش لازم نقولوا المراك شنوها، تخاف على روحها من العنوسة، تولي ترتبط بالشخص اللي جاي لول ما غير تفكر وما غير ما تتأنى، يعني ما غير ما تاخذ وقت.
1: شوف
0: قولك هات فرصة ذي تتهرب عليها موجودة هذه.
1: شوف شوف تبعني شوية، طول بالك علي. الزواج باللول يلزم دائما أبدا التقارب، التقارب من ناحية الاقتصادية ومن ناحية العلمية ومن ناحية الاجتماعية ومن ناحية الثقافية والكل ما هو كول الله، ومن ناحية متاع السن زادة، من ناحية العمرية. ما جيش واحد زادة عمره
0: 60
1: عام ياخذ بنت 20 عام،
0: ما قالش بيها
1: هذا، لا ما قالش ربي
0: ولي على طمع ظاهرك،
1: ما يجيش هذا الكل يتنحى. وإذا كان المرأة وقع وصلت كما قلت انت العنوسة، ما تاخذش اللي يجي، طول بالك انت
0: صبرت. مويه تقول لك العلا فوت الفرصه هذه، تولي هي مثلا في مستوى راقي، ما نعرفش في مسؤوليه كبيره،
1: أي.
0: ما نعرفش يعني تولي ترضى باي كان وهي تفوت وتفوق، وتولي هي معناها ما يقبلش بعضه بالاخر، بالتالي تفهم روحها تندم.
1: برما يقول لك هات اللي يجي ناخذه،
0: هو محترامنا يعني العامل اليومي
1: يعامل
0: ساعات القايه، ما نعرفش يعني مستوى طبيب او استاذه جامعيه
1: ناخذ اللي يجي، لا ثم حتى غير من هذا
0: معناها مثلا
1: استاذه تاخذ
0: مهما كان
1: راجل من يجي وفي الاخر تولي تعارك فيه،
0: تولي تقول نصرف عليك وانت وتندم مثلا
1: وتذله،
0: وعلاش تاخذ فيه من الاول؟
1: والواه تاخذ فيه ما دام انت ذليت الواه تاخذ فيه،
0: صحيح. هذاك من الاول تخمم فك الفوارق هذيك في المستوى الثقافي والعلمي. ثم الظروف الاقتصادية الصعبة والأعباء المادية تسبب الخلافات، إن ساعات أي. ظروف ناس كل الطالب الصغار من جهة طالبين للقراية والتيود، طالبين المصروف ونعرف شنو وما نعرف شنو وما نعرف شنو، وتعرف عاد الزوجة تولي رجلها تعبد وكلمة في النهار وكلمة في العشية وفاش قاعد تعمل وبرزيد خدمة أخرى وبرة وبرة وبرة وبرة، مشكلة كبيرة هسه هذيك.
1: شوف المرأة بعد المرأة لا بعقلها يلزمها على قدر كسائي أمد رجلي،
0: صحيح.
1: المرأة تكون مدركة عاقلة، ربي أعطاها عقل كامل راهو، خاطر هي اللي تتصرف في العائلة، تعرف كيفاش تصرف. وربي في القرآن وقتها قال بينكم مودة ورحمة، يلزم ترحم رجلها، ما تطلبوش أكثر من طاقته، تودوا وتكرموا وتسايسوا، تفهم أولادها بشوية، يلزم هي عندها دور كبير ياسر في تهديد العائلة.
0: فمياسر نسي ضحي ونحي من...
1: وعلاش نسي ما يكونوا صالحات
0: لا تو هي قبل كل شيء، تو هي لازم لبستها ويلزم نعرف شنو وتتشرط وتشرط
1: ما تشرطش،
0: واني اولى تقولك لرجلها وتعذبوا تعذبوا ساعات
1: وبعدين وعلاش تاخذ فيه ما انت تعذب فيه، طلق وخليه يمشي على روحه،
0: وهك علاش احنا
1: علاش تعذب فيه ولا بس
0: والعكس بالعكس،
1: هو جاي واخذك انت باش يرتاح يلقى روحه متعذبه،
0: والعكس بالعكس ساعات يعني
1: كيف
0: الزوج يبدا موظفه ولا صاحبه شهريه
1: يسلم فيه
0: الزوج يسلم فيه
1: يسلم فيه تلقاه بارك في قهوة يشرب في الدخان ويشرب في التكروري ويقول هات الفلوس.
0: خلينا من هذوم كل مبيقات. أما أيوه. ساعات يحب على الكماليات ويحب اللبسة الباهية ويحب شنو يحب مزاته
1: الشريط من عندك أنت
0: يدور على زوجته
1: مرتك أنت
0: ياخو من عنده باش يتهمم
1: والوقت تهم برزق الناس
0: ألا
1: متغطي بتاع الناس عريان راه
0: شفت القضايا ولا نعيشوا في في في اكثر من امكانياتنا
1: والواهش ثم
0: غالب لا غالب
1: على قدر كسائي امد رجلي.
0: انت تو قلت على قد كسائي امد رجلي ايه؟ باش نوصلوا للحلول باش نختموا بالحلول احنا ايه؟ للحد من ظاهره الطلاق احنا بعض المقترحات فقط الحلول ايه؟ هذه اول شيء سيدنا الشيخ الالتزام بتعليم الدين السمحه والابتعاد صحيح. عن المعاصي
1: صحيح. لو كان احنا اخذنا الايه الكريمه هذه واللاتي قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. ما خلى شيء القران بالمرحلة بالمرحلة
0: أولا نسعى الالتزام بتعليم الدين الإنسان اللي خاف ربي
1: بالله حتى ربي في باله ميكونش رغوبي خلينا نقص عليك شوي واضربوهن
0: لا ضرب مش ضرب
1: لا أصبر لي ساعة عاد ثم عباد يشد مرته بزلات ولا بسهلة بتاع محراث يكسر لها الضلوع متاعها
0: مش معقول.
1: الدين شو يقول أقراه الدين قال حتى يوصل الإنسان باش يضرب مرته يضربها بالسواك يعني بستيلو
0: بستيلو
1: بس يقول القائل استيلو ايش باش يعمل ما يعمل شيء قالك ضرب منه معنوي اكثر صحيح. منه مادي
0: مش باش يوجع وباش يوري لا راني غاضب عليك استيلوك سيلو ولا قلامك على حليد راني معناها متغش
1: هذاك الضرب منه معنوي اكثر منه مادي.
0: ثم الابتعاد عن المعاصي سيدنا الشيخ مهم جدا ان نبتعدوا عن المعاصي لانها سبب كبير في المشاكل والابتلاءات. يقول ربي سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
1: ويعفو بالفساد متاعو بالعمايل متاعو معناه يولي مش عايش تلقاه في الفيسبوك عامل حالة خلي الناس
0: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ماشي بال ولا
1: أعمل قلب
0: أعمل قلب
1: أعمل قلب
0: بصيرة
1: أعمل بصيرة مش أعمل عينين
0: مش العينين.
1: من أعرض عن ذكر الله وعن القرآن وعن تعليمات ربي وتعليمات
0: سيدنا محمد يعيش سعيدة خايبة في الدنيا
1: ما يعيش سعيد يعيش في ذنك
0: ونقول وش بيه مع عائلتي أموري مش مراكحة مع المرأة ولا في عائلتي علاقتي الزوجية والعائلية وانت يا خاطر السبب في الأخير
1: تبع روح تبع الدين متاعك
0: ركعة ما تصليهاش ما تخلي ما تعمل الموبقات السبعة تعملهم ما تتحب روحك راكح في الدارة
1: ما يركحش
0: سبحان
1: حتى
0: الله.
1: واحد ما يركح أرجعوا لربي تركوا
0: أرجعوا لربي
1: أرجعوا لنساكم بكل لطف وبكل هدوء تركحوا أرجعوا لأولادكم تركحوا.
0: ثم من الحلول الأخرى للحد من ظاهرة الطلاق سيدنا الشيخ اللين وعدم القسوة بين الزوجين وجعلنا بينهم
1: مودة ورحمة ربي يقول ما تو مرأة واخذ راجل ولا راجل واخذ مرأة باش يتخابطوا باش يتعاركوا باش يكسروا بدقدقوا بعضهم
0: هو ماشي بالو يحب يتسلط عليها ولا
1: ما يتسلطش على شكونك انت باش تسلط عليها ولا بس تراهي انسان هذيك يلزمك تحترمها جايبت لك باش تعمر لك دارك وتجيب لك اولادك تربيه هي توكل فيك وتطيب لك وتغسل لك في دبشك.
0: للاسف العنف ولا دارج ياسر في وقتنا. تقول السيده عائشه ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. عمره ما يضرب سيدنا
1: عنده 11 امرأة ما ضربش حتى واحدة
0: شفت كيف
1: ما سبش حتى واحدة ما عاركش حتى واحدة عنده أولاد وعنده 7 أولاد ما ضربش حتى واحد منهم
0: وإحنا طول داخل في بنت الناس وأخذها أنت ترضى شكون يضرب لك أختك ولا يضرب لك ما يرضاش ما لقيس على روحك كما قلنا امساك بمعروف او تسريح باحسان
1: ربي قال
0: كما تفهمتوش كل واحد على الروح. ثم الاخلاص عند الاختيار والصدق والنيه الطيبه كما قلنا ما يكذبش مش بلا يحل الوعود ويبدا يقول عندي وعندي
1: الضربه الاولى
0: وهي تكذب وما الى ذلك
1: ويكذب حتى هو ما يكذب ولا
0: ثم كذلك التاني في الخطبه وعدم الاستعجال في الاختيار في
1: العقل
0: حتى كي تخطبوا بعضكم خلي وقت
1: الزواج لعمر مثل شعبي يقول لك الزواج لعمر ليله وتدبير سنين
0: صحيح نشي. مش في سفيسة تعرفوا على بعضكم أكثر لعل تلقاوا الخلافات وما تفهموه
1: يودي في سفيسة لحظة على بالهم حد شيء قالوا عرسوا
0: خايف لهي تهربوا له خايف
1: هم يكذبوا على بعض يمسكيوا على بعضهم
0: يعطيك صحة يمسكيوا. ثم مهم جدا من الحلول الحذر من رفقاء السوء والحاسدين نحن نقولوا الدخل دارك
1: كالقمح والشعير أم الفول يقربع
0: مثل شعبي دخلش الشكشوكة، دخل في دارك الصحاب والناس نجموا يفزدولك ويحزدوك ويعملوا لك الدنيا كل
1: كل شيء.
0: ثم المحافظة على الأسرار بين الطرفين، ما هذيك ما تحدثش حاجات الخاصة بينك وبين زوجتك بتطلعهاش لبرا. الاعتذار زاد إذا تبين لأحد الطرفين أنه أخطأ في حق الآخر.
1: إذا كان طلبوا من بعضهم اسمع عيبة
0: يطلب علاش
1: يطلب اسمع،
0: قل كان ينهبط له راسي ولا هو يقول
1: أي هبط له راسك ولا هو يهبط له وهو يهبط راسه لمرته عيبة
0: زوجتك
1: ماهوش عيب مرتك مرتك جايبت لك صغار
0: والله ما نعرف. ثم إذا لجأ أحد الزوجين إلى إدخال طرف ثالث للإصلاح فليحرص، هذه الآية اللي ذكرتها منذ حين سيدنا الشيخ، أن يكون من أهل الصلاح والحكمة،
1: لا يقول من أهل الصلاح لا ومن عائلتهم،
0: ومن
1: حتى تفسير القرطبي يقول من عائلته ومن
0: مش
1: عائلته
0: مش مدخلوش
1: مش براني لا براني لا
0: مش مضرور يكون بول من الناس يكون عمها خالة عمه
1: عمها ولا عمه
0: أم إنسان معروف
1: بالعقل، أما يجي يطب يعمي
0: موجود
1: ثم ناس وقت اللي يجي بيجي يصلح يفسد
0: يفسد
1: يقول يجي يطب يعمي.
0: ثم في الأخير من الحلول الابتعاد عن الوساوس والشكوك وسوء الظن،
1: هذا الكل يبعد عليهم ياسي شكري. والحاجة اللي بيقول لك عليها راه بعد الطلاق ثم حوايج أخرى ما تصلحش بكل، خاطر البو يسلم في ولاده، لم تسلم في ولاده والولاد ينحرفوا ويفسدوا، تلقى يقول لك أنا طلقتها معاش حاشبة مش ولادي هون عندي هي، وتقول أنا طلقت ساعات ولا طلقني
0: الولاد عنده هو
1: مش عندي أنا، يولي ويضيعوا الولاد ما بين الطرفين. وقداش مفاسد توا يا زي شكري توا الفساد جاي من جرة الطلاق، ولهذا الطلاق راهو ينشق منه باب العرش ناس اللي يقولوا
0: مش خاطر حل وربي يعني نعتمدوه، راهو اخر حل التلاق.
1: اخر حل
0: واضح
1: الطلاق ينشق منه باب العرش.
0: واضح سيدنا الشيخ، ربي يبارك لك في صحتك وان شاء الله حديثنا يوصل للساده المستمعين، وسامحوني اذا كان تشنجنا شويه في
1: تشنجنا شويه طولوا بالهم علينا لا غالبا.
0: شكرا لك سيدنا الشيخ
1: يعيشك، والان نستاذنكم في الانصراف ونقول لكم الى اللقاء.
0: الى اللقاء مع التحيه للزميله نجلة عتيبة بن محمد، السلام عليكم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان اجدد لكم التحيه من قسم الاخبار. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطنين، سيتم اليوم افتتاح داري الخدمات الرقمية بكل من عميرة الحجاج والبقالطة من ولاية المنستير ضمن مشروع وطني تدعمه رئاسة الحكومة. تنظم الوكالة التونسية للتكوين المهني فعاليات الندوة الوطنية لمديرية المؤسسات الفرعية التي سيتم خلالها الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للتجديد البيداغوجية، كما سيتم خلال هذه التظاهرة توقيع عقود الأداء الخاصة بمديرية المؤسسات الفرعية عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. سجلت جامعة تونس المنار إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف QS World University Ranking 2027، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. قال رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي أن إسرائيل شهدت صباحا عصيبا ومؤلما للغاية اليوم، وذلك عقب الإعلان عن مقتل 4 من جنودها في معارك جنوبي لبنان الليلة الماضية. نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي أن على إسرائيل وقف أعمالها القتالية في لبنان، وأن على واشنطن ممارسة ضغوط على تل أبيب لوقف الأعمال القتالية في لبنان. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم إلغاء المحادثات الفنية المقررة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منتجع سويسري لإجراء مفاوضات بشأن الخطوات التالية المرتبطة بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

10 النصف النهار من 10 النصف النهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار.

زاد الطريق مع لسمة العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 19 من جوان للعام 2026 ميلادي الموافق للرابع من محرم 1448 هجري. أجمل تحية فريق الطريق لهذا اليوم، زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، زميلتنا هويدة بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلتنا نجلة طيب بن محمد في تأمين البث الرقمي لحصة اليوم على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على صفحة الفيسبوك وأيضا على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على اليوتيوب. تحية أيضا زميلنا فرج الجيد في تأمين المكالمات الهاتفية وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليكم وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام، وجمعة مباركة وسنة هجرية جديدة مباركة بإذن الله تعالى.
0: نعم، مبارك هذه السنة الهجرية وإن شاء الله تكون مناسبة للخير واليمن والبركة وبمزيد إن شاء الله من الصحة والعافية للجميع. إذن فضيلة الشيخ، اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق بمعنى الاستقامة، الاستقامة في الإسلام. سنتحدث عن معنى الاستقامة في القرآن، عن أسبابها، أيضا عن أنواع الاستقامة وعن الآيات التي ورد فيها الحديث في الاستقامة، وأيضا للاستقامة ثمرات سواء في الدنيا أو في الآخرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله الاستقامة على أمر دينه. هذا الموضوع أيها الأخ العزيز والدكتور الكريم هو من أعظم موضوعات الدين.
0: نعم،
1: يمكن القول إن الاستقامة هي الثمرة العملية للإيمان كله.
0: نعم.
1: للعقيدة، يعني الاستقامة لم يأتي الأمر بها في القرآن والسنة على أنها عمل جزئي.
0: نعم.
1: ولكنها استقامة على الأمر كله. فالاستقامة هي عنوان شامل لكافة مجالات حياة الإنسان.
0: نعم.
1: ويمكن أن نعرفها بأنها لزوم الصراط المستقيم.
0: نعم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: هي سلوك الصراط المستقيم.
1: لزوم أو سلوك الصراط المستقيم، أي ظاهرا وباطنا.
0: نعم.
1: واعتقادا وقولا وعملا، من غير انحراف لا عن اليمين ولا عن الشمال.
0: نعم.
1: ولا تطرف ولا إفراط ولا تفريط. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله رجل أن يوصيه في أمر مهم ومختصر،
0: نعم،
1: اختصر له الدين كله في ماذا؟ في قول بليغ: قل آمنت بالله.
0: نعم.
1: ثم استقم.
0: إذن
1: الإيمان هو الأصل، والاستقامة هي ثمرة ذلك الأصل.
0: نعم.
1: أي ثمرة ذلك الإيمان. عندما قال استقم يعني أن الاستقامة تشمل ذلك كله.
0: نعم.
1: تشمل ذلك كله دون استثناء.
0: نعم.
1: ثم وهذا يقتل الرسول قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هو ترجمة للآية الواضحة. إن الذين قالوا
0: ربنا الله ثم استقاموا
1: نعم. قل آمنت بالله، الذين آمنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله هي العقيدة.
0: نعم.
1: استقاموا هي ترجمة تلك العقيدة إلى
0: واقع عملي.
1: العمل
0: بجنة.
1: يدل على صعوبة الاستقامة ودقتها وصعوبة الالتزام بها.
0: نعم.
1: وأهميتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مما قال وقت قال يعني أبو بكر الصديق: أراك قد شبت، يعني
0: إيش
1: قالوا شيبتني هود وأخواتها.
0: نعم.
1: العلماء عندما بحثوا وجدوا أن أصعب آية في سورة هود هي قوله تعالى يعني فاستقم كما أمرت، أي ومن تاب معك. فالاستقامة مطلوبة من الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: أي ومن كل مؤمن تاب وآب إلى الصراط
0: المستقيم.
1: نعم. يعني كثير من الناس قد يستقيمون لكن كما يحب هو ولا كما حسب أهوائهم ولا حسب البيئة. لا، المطلوب هو الاستقامة كما أمرت، مش كما أردت أنت وكما شاء لك الناس وكما فرضته عليك البيئة، يعني واستقم كما أمرت.
0: طيب هنا يمكن أن نتحدث ما هي المساعدات أو الأشياء أو الأوامر التي تعين الإنسان على الاستقامة؟
1: معناها
0: يعني كيف يمكن للإنسان أن يحقق هذه الاستقامة؟
1: هذه الاستقامة تتطلب كثيرا من الأشياء. أولا هي تقتضي دوام المراقبة. مش معنى المراقبة؟ أن يراقب الإنسان نفسه، أن يحاسب نفسه، أن يجتهد في الثبات على المنهج، وأن يجتهد في أن لا ينحرف يمينا ولا شمالا. ويلزم الإنسان يجتهد في ما يسمى ب العلم، لأن الاستقامة هي إما أن تكون فكرية وإما أن تكون عملية. في مجال العلم يعني فما شبهات كثيرة، في مجال العمل فما إغراءات كثيرة. يلزم الإنسان يواجه مشاكل العلم وتحدياتك الجاهل وكذا بالعلم. ويلزم يواجه الشبهات بالاستقامة على العبادة ثم بالصحبة الصالحة لمواجهة يعني الصحبة الصالحة مو ميسر ضغط البيئة. الذكر والقرآن لحماية القلب. الدعاء لله سبحانه وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، لأن الثبات على الله هو هيبة من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: أعتقد أنه مما يعين العبد على الاستقامة على أمر الله هو أن يتذكر المقصود من خلق الله له سبحانه وتعالى. لم يخلق الخلق إلا لعبادته. لذلك يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
1: أن يستحضر أنه إنسان مبتلى. وأنه
0: خلق للعبادة.
1: إذن الاستقامة هي ليست ذلك التدين الموسمي. يعني الاستقامة ليست مجرد لحظة حماس عابرة. أو هي شرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة. كثير من الناس يعني تأتي مرحلة من مراحل الحماس والشرة، لكن تأتي أحيانا فترات من الفتور يترك فيها العمل ويتكاسل فيها عن الطاعة. المستقيم هو الذي يعبد الله تعالى في النشاط وفي الفتور، في حالات القوة وفي حالات الضعف، في حالات الشباب وفي حالات الشيخوخة. فأحب الأعمال إلى الله تعالى هو أدومها وإن قل. ولذلك الاستقامة هي عبادة العمر كله. عبادة الإنسان في العمر كله، وعبادة الإنسان في الأحوال كلها، في الفترة والنشاط، في الضعف والقوة. فاستقم كما أمرت، أي لا كما أرادت لك البيئة أو أرادت لك الناس أو أرادت لك الأهواء أو أرادت لك الإيديولوجيات المستعارة وما إلى ذلك.
0: طيب مسألة أخرى تتعلق بأنواع الاستقامة، أعتقد أن الاستقامة لا تقتصر فقط على الأقوال وإنما أيضا على الأعمال، على الأعمال والمقاصد أيضا.
1: هنا ندخل في مجال إن شئت التعبير ما يسمى بمجالات الاستقامة. الاستقامة في العقيدة، أن تعتقد في الله تعالى اعتقادا جازما دون أن تشبه الله تعالى بالمخلوقات، ودون أن تعطل بعض صفاته سبحانه وتعالى، وأن تسبح أسماءه وأن تقدس ذاته العلية، وأن تؤمن بجميع صفات الجمال والجلال والكمال. ثم الاستقامة في العبادة، الصلاة بإذن الله تعالى في أوقاتها، محاولة الخشوع، المحافظة على العبادات. ثم والمهم جاء كذلك الاستقامة في الأخلاق. معنى الأخلاق يعني الأخلاق هي الإسلام، هي القرآن، هي السنة. أي الاستقامة في الأسرة، إن كنت أبا عليك واجبات.
0: صحيح.
1: إن كنت كانت المرأة أما زوجة، إن كنت ابنا أن لا تكون عاقا، أن تكون بارا بوالديك. الاستقامة داخل الأسرة مهمة، لأن الأسرة هي نواة المجتمع. ثم الاستقامة في المعاملات المالية، في البيع والشراء والشركة، لا سرقة ولا رشوة ولا خديعة ولا خلابة.
0: نعم.
1: الاستقامة في المعاملة المالية أصعب، ربما من أصعب أنواع الاستقامة عندما تجري الأموال بين يدي الإنسان.
0: نعم.
1: الاستقامة في الوظيفة، في المهنة، أن يقوم بما هو مطالب مطلوب.
0: نعم.
1: مطالب منه، لا أن يطالب بحقوقه دون أن يقوم
0: بواجباته.
1: نعم. الاستقامة في استعمال اللسان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
0: حسنا،
1: قولا سديدا،
0: سديد،
1: يصلح لكم أعمالكم. قول السداد، قول الصواب، وعدم الغيبة، وعدم النميمة، وكل آفات اللسان. إذن الاستقامة في المواقف، مواقف السياسية والاجتماعية والفكرية، في المواقف من في ما يجري في العالم، يعني فهمتني، من صراعات، ومن أن يكون دائما الإنسان مع المظلوم، وأن لا يكون مع الظالم، وأن يحكم القيم الإسلامية العليا.
0: طيب، في مجال يمكن التفاعل الربط هنا بين استقامة القلب واستقامة اللسان، نورد ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه.
1: لاحظنا
0: استقامة القلب واللسان،
1: لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمجالات الاستقامة إذن هي أن تلتزم بالدين في مجالات الحياة، وألا تفصل بين الصلاة والمعاملات الحسنة. فالتدين ليس صلاة فقط، وليس ذكرا فقط، وليس تلاوة قرآن فقط. هي شعيب عليه السلام أش قالوا له قوم، يعني قالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ لا، هم فصلوا بين الصلاة وبين الاستقامة في المعاملات المالية. المتدين هو الذي يستقيم في صلاته وعبادته، ويستقيم في معاملاته مع الناس، ومنها معاملته المالية. ما تتكلم على ثمرات الاستقامة.
0: نعم، سنتحدث بعد ذلك عن ثمرات الاستقامة سواء في الدنيا أو الآخرة. طيب، عن الاستقامة سنواصل حديثنا في طريق اليوم على أثير موجات إذاعة المنستير. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو بإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم أيضا المتابعة على القناة، على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على اليوتيوب. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

0: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس،
1: المتابعات والمواكبات
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا. خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستين. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونذكر أصدقائنا بأننا اليوم نتحدث في موضوع الاستقامة في الإسلام. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، تحدثنا في معنى الاستقامة في القرآن، تحدثنا أيضا عن مجالاتها، الآن نتحدث عن ثمرات الاستقامة. وللاستقامة ثمرات وفوائد في الدنيا والآخرة أيضا.
1: طبعا ثمرات الاستقامة، بما أن الاستقامة هي استقامة شاملة على الدين كله، فإن ثمرات الاستقامة تشمل جميع ثمرات الإيمان. ثمرات الاستقامة هي ثمرات العقيدة، هي ثمرات العبادة، هي ثمرات الصلاة، ثمرات الزكاة، ثمرات الحج، ثمرات الصدقة، ثمرات تلاوة القرآن. ومن أفضل الثمرات التي ذكرها الله تعالى للاستقامة في قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. سبحان الله. يعني ثمرة الاستقامة الكبرى هي الأمن النفسي والطمأنينة وحسن الخاتمة. عند الوفاة تتنزل عليه الملائكة ألا تخاف مما أنت مقبل عليه، ولا تحزن عما فاتك من الحياة التي كنت فيها، وهذا ما وعدك الله تعالى به من جنات عدن، ومن يعني لك كل في هذه الجنة كل ما تشتهي نفسك وكل ما تطلبه دون أي تأخير ودون أي نقصان بل بزيادة. إذن ثمرة الاستقامة الكبرى هي هذا الأمن النفسي، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا في لحظات الموت، حسن الخاتمة. ثم في الدنيا كذلك الاستقامة في الدنيا ثمرات، لأن الدين ليس مجرد صلاة كما قلنا. الاستقامة على الدين هي صلاة وزكاة ومعاملات وعبادات، واستقامة في المعاملات. الاستقامة في العبادات والمعاملات تترتب عليها آثار يعني مهمة جدا في الحياة الدنيا، كما قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لعسقيناهم ماء غدقا. يعني الاستقامة لها آثار فردية وجماعية وروحية ومادية ودنيوية وأخروية. آثار الاستقامة هي آثار الثبات على الدين كله. يعني فمن هنا يقدم ما الذي سأعمله لأتقرب إلى الله تعالى. ديما نحط في أذهاننا الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم المختصر: قل آمنت بالله ثم استقم. المشكلة ليس في أن يعرف الإنسان الحق، معظم الناس يعرفون كثيرا من الحق، وإنما المشكلة في الثبات على هذا الحق. الاستقامة هي ليست بطولة يوم أو يومين أو فترة زمنية من فترات الحماس. الاستقامة هي بطولة العمر كله، هي خطوة في طريق الله، هي البقاء على الطريق حتى نلقى الله تعالى. والإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني فمن هنا تأتي مسألة الاستقامة
0: في هذا السياق. المتابع كريم، في هذا قلت في هذا السياق ومتابع كريم سي محمد الكناني له سؤال، قال: لماذا في الحديث النبوي قال قل آمنت بالله ثم استقم ولم يقل آمن بالله ثم استقم؟ كذلك في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولم يقل إن الذين آمنوا ثم استقاموا.
1: يعني وقت قال قل آمنت بالله، يعني قل آمنت بالله لأن القول
0: قبل العمل.
1: لأن القول لا يكون قولا إلا إذا كان دالا على ما في القلب.
0: يعني هل الاستقامة تأتي قبل الإيمان؟
1: لا، قل آمنت بالله
0: يعني تؤمن بالله ثم بعد ذلك تستقم. الإيمان يأتي قبل الاستقامة،
1: والإيمان هو أساس الاستقامة. إن الذين آمنوا قالوا ربنا الله ثم
0: استقاموا،
1: قالوها صادقين، قالوها مخلصين، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هي الأولى في الأركان، أركان الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.

0: العقل هو هذا عندنا في القرآن كلمة اسمها العقل، لا وجود لكلمة العقل في القرآن. هناك يعقلون تعقلون لعلكم تعقلون، فهناك أولو الألباب وهناك لهم قلوب لا يفقهون لا يفقهون بها. ولذلك شو معناها الاستقامة في القلب؟ الاستقامة في القلب، القلب ليس المقصود بالقلب تلك الغدة الصنوبرية المادية. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الجسد مضغة هكا ولا إذا صلحت صلح. هناك قلب، القلب المادي والقلب المعنوي. وقتها يقول إن الشيطان يوسوس في صدور الناس، فما الصدر المعنوي، الصدر المادي، فما الصدر المعنوي الروحاني. يعني وتعيها أذن واعية، فما الأذن المادية البيولوجية، فما الأذن المعنوية. ولكن العلماء عندما يتكلمون على القلب لا يقصدون تلك، كما قال الغزالي في الإحياء، ليست هي تلك المادة الصنوبرية التي في الجسد، وإنما هي تلك اللطيفة الربانية الموجودة في الوعي الإنساني.
1: خليني نوجه تحية لمتابعينا الكرام على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. الأخت سعاد زهرة تحية لها، سي نجيب بن عمر، سي محمد علي ترشون، أخت أم صبري، جمعة مباركة للجميع، وتحية سي عادل المانسي، منى الأنصاري، تحية ليهم جميعا. سي نجيب بن عمر أيضا تحية ليه. سي نجيب، طيب هو ملاحظة تتعلق ببرنامج آخر بحصة أخرى، وشاطرك الرأي سي نجيب. سي محمد ساسي أيضا تحية لحياة البكوش، وسام لحيشي، سي سامي الشادلي، سي محمد ساسي مرة أخرى، سي نور الرحمن، كوثر الفقيه، فوزية مزالي، سي محمد الكناني قدمنا سؤاله، أخت ذكرى سؤالك بعد قليل إن شاء الله نقدموه، أخت منيرة أيضا أسئلة نرجوها للجزء الثاني. طيب في نواصل حديثنا عن ثمرات الاستقامة، نبدأ أولا في الدنيا، ما هي الفوائد التي يجنيها المؤمن عندما يستقم في الدنيا قبل أن نذهب إلى الآخرة؟
0: الفائدة الأولى والأساسية هي نال مرضات الله تعالى، هذه النقطة الأساسية. ثم عندما تستقيم الأمة في مجال الصلاة والعبادة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
1: والمنكر،
0: والمنكر عندما تستقيم في مجال الحج هو مظهر مظاهر وحدة الأمة.
1: صحيح.
0: ولذلك عدم وحدة الأمة دليل على خلل في الاستقامة. فكل خلل يجده الإنسان في حياته الاجتماعية أو الاقتصادية راه في الغالب ناتج عن خلل في الاستقامة. وقت تنتشر الرشوة وينتشر الفساد المالي والفساد الإداري، يعني غابة الاستقامة. عندما تغيب الاستقامة المالية والإدارية هكا ولا يترتب على ذلك خلل في الحياة الاجتماعية، تولي مشاكل اقتصادية وكذا. وقت لا يستقيم الناس في الدنيا، يستقيموا الأحكام في المعاملات المالية، في البيع، في الشراء، في
1: حتى كل حتى في المعاملات الاجتماعية،
0: في كل ما هو في علاقتك بالأسرة. وقت تبدأ الأسرة مستقيمة فيش نزاعات، ثمرة الوحدة والألفة، وتبدأ فما مش مستقيمة،
1: سيكون هناك
0: مستقيم ولا الأم مش مستقيمة ولا الأولاد ولا صراعات،
1: تفكك الأسرة وانحلالها.
0: هذه مظاهر يعني معروفة. هو احنا روى حاجة أخرى في الزمن ذايا، الاستقامة كلما تقدم الزمن بالإنسان كلما صعبت الاستقامة.
1: بطبيعة الحال عندما تكثر المغريات وتكثر يعني
0: ولذلك والاستقامة ديما عندها زوج جوانب، جوانب فكرية وجوانب عملية. إذا المسلم المعاصر وخاصة الشاب لم يعد مطالبا بأن يقاوم المعصية العملية فقط، بل المطلوب منه أولا أن يحافظ على يقينه. في هذا العصر الذي أصبحت فيه العقائد والقيم والمسلمات كلها محل تشكيك، تشكيك في وجود الله تعالى من قبل ميليشيات الإلحاد، دعاة بتاع الإلحاد، وعلى القنوات وعلى يعني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب، يعني الناس مشاهير بتاع الإلحاد، تشكيك في الوحي من قبلي.

0: المسلمين ومن قبل أبناء المسلمين الذين يحرفون الكلمة عن مواضيعه وقد تأثروا بشبهات الآخرين فصاروا يفسرون الدين كما يحلو لهم. التشكيك في الوحي، في القرآن، التشكيك في السنة، والبخاري والسنة، والسنة فيها كذا والسنة إلى آخره،
1: أيضا سيرة الخلفاء الراشدين،
0: التشكيك في التراث نفسه، التشكيك في الأحكام الشرعية، ليش هذا وش بيه الإرثك وش بيه ميراثك، التشكيك في المرجعية الدينية نفسها، لأنه المرجعية الدينية ولات متشظات، صار الإنسان ما يعرفش عن شكون مشاخذ. يشاهد إنسانا ملتحيا يلبس جبة أو يلبس قميصا ولكنه لا يطمئن إليه، لأنه قد تدفعه الأهواء، قد تدفعه مصلحة مالية، قد تدفعه مصلحة سياسية، تدفعه حب الظهور ولات يعني حتى المرجعية الدينية صارت محلها شبهة، لأنه هما فمن الناس قاعدين هما نفسهم يشوهوا في المرجعية الدينية.
1: في نهاية الأمر يعني مقاومة كل الحروب التي تقام الآن ضد الإسلام وباتجاه المسلمين، يعني فيما يتعلق بشخصياتهم الدينية برموزهم بأحكامهم إلى ذلك،
0: يعني الشبهات الآن لم تعد هون تقرأها في كتاب أو حتى تقرأها ربما في جريدة أو تسمعها في محاضرة. الشبهات الآن دخلت البيوت، دخلت الهواتف، دخلت الهواتف بدون استئذان. ولذلك السلف كانوا دائما يوصون بحراسة الإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حراسة الإيمان وحراسة اليقين صارت في هذا الزمن ضرورة يومية، وذلك علاش القرآن يكثر من الدعوة إلى طلب العلم وإلى التفكر
1: والتفقه في الدين أيضا
0: وفي الكون وفي الحياة، لأن الإيمان إذا لم يتجدد ضعف وذهبت به رياح الشبهات ورياح الحداثة. هذا في مجال الشبهات الفكرية والتصورات. جي الشهوات، الحداثة هي حداثة الزينة، هي حداثة البهرج، هي حداثة تزيين الأشياء، حتى الأشياء القبيحة، حتى الأشياء القبيحة تقدم في صور جميلة في الإعلانات، في الواجهات، في المنصات الرقمية، في وسائل الترفيه، مبنية على جلب الانتباه وعلى مخاطبة الشهوات، ومش حتى على المنفعة المطلوب، مش حتى المنفعة المادية، صار المطلوب هو اللذة، اللذة المشاهدة أو لذة اللمس أو لذة يعني الأكل أو أي لذة من الملذات، والتي هي ولذلك إثارة الشهوات صارت صناعة، صناعة مقصودة تستثمر فيها الأموال اقتصاديا، ولذلك لم تعد المعصية كما كانت قبل تحتاج إلى سفر أو جهد أو مال كثير، بل قد تصل إلى الإنسان وهو جالس في مكانه وتصفح صفحات معينة. ولذلك أصبح المؤمن يحتاج إلى قدر كبير من المجاهدة لم يكن يحتاج إليه الإنسان من قبل.
1: أيه، هو عرضة للعديد من التحديات،
0: يعني ولذلك شنو التحدي الخطير اللي يواجه المسلم في خصوص الاستقامة؟ هو تحدي ما يمكن وصفه بالتطبيع مع الخطأ. شنو التطبيع؟ يعني كثرة أن يشيع الخطأ
1: فيصبح أمرا عاديا،
0: يصبح أمر عادي. يعني اليوم الاستقامة اليوم هو أن المنكر لم يعد يقدم على أنه منكر بالماضي، لا، اليوم كثير من المخالفات تقدم على أنها حرية شخصية، تطور حضاري، حقوق مكتسبة، أسلوب جديد في الحياة. وهذا التطبيع يعني مع الخطأ، أن يرى الإنسان المعروف منكرا وأن يرى المنكر معروفا، هذا أخطر من المعصية. تعرفش علاش أخطر من المعصية؟ لأن التوبة كيف تبدأ؟ هي التوبة تبدأ بأن يعترف الإنسان بخطائه، لكن عندما لا يعترف الإنسان بخطائه وتتحول تلك المعصية وتلك الأخطاء إلى عادة يومية يمارسها الإنسان، ولذلك إذا كان تحول الخطأ إلى فضيلة ستسد أمام الإنسان يعني أبواب التوبة. وقت اللي يروج لك فلان وفلان وفلان أن شرب الخمر ليس حراما،
1: الخمر ليست حرام،
0: والإنسان يتأثر بمن حوله.
1: لا.
0: ليش؟ لأنه المستقيم في بعض البيئات الآن صار يشعر بأنه غريب. وقتش تغير إذا تمسك بعفته غريب، إذا تحرى الحلال والحرام في معاملاته يقول ودي أنت مازلت هنايا، ويقول إيش دخل ربي توه، إيش دخل ربي في الموضوع هذا. إذا رفض الرشوة أو الغش، شو كيف يجمعوا الناس كل دبر في راسه هكا، يصبح هو غريب، عجب ذاك فلان لك نظيف.
1: تحولت تحولت القاعدة إلى استثناء،
0: الاستثناء
1: إلى قاعدة.
0: يعني ولذلك الحديث معروف، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. كما من مشكلات العصر أن الإنسان صار يعيش في ضوضاء، هاتف، رسائل، إشعارات، أخبار، صور، مقاطع ما تنتهيش. هل الاستقامة في هالزمن هذا تحتاج إلى محاسبة، تحتاج إلى تأمل، إلى مراجعة دائمة للنفس، إلى خلوة مع القرآن؟ الانشغال الدائم بكنية راهو يجعل القلب يفقد كثير من صفائه. ثم الحداثة المعاصرة هذه
1: ذكرتها المستمع الكريم الأخت الكريمة هداء، قالت وجراء ما ذكرتموها يعني كم أشفق على ناشئتنا وشبابنا. لأنهم عرضة لكل هذه
0: ولات الحداثة المعاصرة ما تقدمش روحها بوصفها كمتقدم علمي وتقني، ولا تحمل فلسفة ضمنية تجعل الإنسان كائن مستهلك. الشوبينج مستهلك،
1: يعني
0: يبحث
1: تجارية.
0: مش حتى عن المنفعة المادية، عن اللذة العاجلة والراحة الفورية، بينما الاستقامة تتطلب الصبر، الانضباط، تأجيل بعض الرغبات. يأخذ كل الرغبات مش نفذها، أما رغبات تؤجل، التضحية من أجل بعض المبادئ. وكليش الصراع الآن بين فما منطق السوق ومنطق القيم. تحدي أن منطق السوق ومنطق المنفعة هو اللي غالب منطق القيم. كيف مش تحافظ أنت هذا؟ كما قلنا بكري، العلم لمواجهة الشبهات، العبادة لمواجهة الشهوات، الصحبة الصالحة لمواجهة ضغط البيئة، الذكر والقرآن لحماية القلب، والدعاء يا مقلب القلوب
1: ثبت قلوبنا،
0: ثبت قلوبنا على طاعتك. هنا نقطة مهمة جدا في الدعاء. تعرف رجول الأدعية المذكورة في القرآن ولا في السنة ولا اللي يحطها العلماء في السلف هي أدعية مندوبة، هكا ولا مندوبة مش فرض.
1: صحيح،
0: لازم تعمل دعاء هذا وتعمل دعاء هذا. لكن فما دعاء جعله الله تعالى واجبا، واجب على كل مسلم يقوله في النهار أقل شيء 17 مرة. شنو؟ اهدنا الصراط
1: المستقيم في الفاتحة،
0: لأنها في الفاتحة. والصلاة بغير فاتحة باطلة، هكا ولا؟ إذن الصلاة بغير قولك اهدنا الصراط المستقيم، بغير هذا الدعاء فهي باطلة. ولذلك يقول قائل لماذا نطلب الهداية ونحن مهتدو؟ هاك أنت مهتدي، أنت هاك مؤمن، توقت تقول الحمد لله رب العالمين، أنتك مؤمن يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وانك تعبد
1: الاعتراف بوحدانية الله،
0: وانك تعبد في إياك نعبد وإياك نستعين. هي تقول اهدنا الصراط المستقيم، ما لهنا المطلوب
1: زيادة في
0: الهداية، ما قالش اهدنا إلى الصراط المستقيم،
1: اهدنا الصراط،
0: وإنك لتهدي إلى صراط. كيف تبدأ تهدي إلى الصراط؟ يعني أنت خارج الصراط.
1: صحيح،
0: وفين ياك البلاد هذيك؟ هاي تدلوا، هاي من هنا، هاي من هنا يمشي لها، لكن وقت لها تدخل لها تحتاج إلى هداية تفصيلية وإلى الثبات. فالهداية هي إلى تفاصيل الحق. اهدنا الصراط المستقيم، نحن فيه، احنا قدمنا صفات الله تعالى وقلنا إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب العالمين ثبتنا على ذلك، ثبتنا على هذه الهداية. ولذلك شنو تشمل الهداية؟ الهداية إلى الثبات على الحق. يعني فليس الشأن أن تصل إلى الطريق، وإنما أن تبقى مستقيما في الطريق. الهداية إلى كمال الاستقامة. ولذلك احنا نسأل الله دائما مزيد من الاستقامة. هي احنا قلنا في الكتاب قلنا انت تقول رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم زاد اعطانا صراط تكون الذين انعمت عليهم
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ما شنو الصراط المستقيم؟ هنا يقولون في ايه اخرى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
1: نعم واضح. شكرا لك فضيلة الشيخ. للحديث بقية ولكن بعد أن نستمع إلى هذا النغم.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة طريق اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الأول فيما تبقى من دقائق فضيلة الشيخ، دعوة إلى ضرورة الاستقامة
1: في خصوصي، يعني اهدنا الصراط المستقيم.
0: نعم،
1: الله تعالى لم يفرض علينا شيئا من الدعاء إلا دعاء طلب الثبات على الهداية.
0: نعم.
1: والاستقامة.
0: نعم،
1: لأن الذي يطلب الاستقامة والهداية الاستقامة في الصلاة قد يكون عالما، قد يكون جاهلا، قد يكون غنيا، قد يكون فقيرا.
0: نعم.
1: قد يكون عاملا صالحا، وقد يكون مقصرا في العمل. فالجميع بدون استثناء عند الصلاة يقولون اهدنا الصراط المستقيم.
0: نعم.
1: إلا أحد من المسلمين يستغني عن الهداية إلى الصراط المستقيم.
0: نعم.
1: فالجاهل يحتاج إلى هداية العلم، والعالم يحتاج إلى هداية العمل بالعلم.
0: نعم.
1: والعامل يحتاج إلى هداية الإخلاص في العمل.
0: نعم.
1: والمخلص يحتاج إلى هداية الثبات على ذلك، والثابت يحتاج إلى هداية الاجتهاد من الخير. ولهذا قال بعض السلف، نختم به: لو علم العبد حاجته إلى الهداية ما فتر لسانه عن هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم.
0: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا فيما ما يرضيك آمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: الحادية عشرة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. نظم مركز التكوين ودعم اللامركزية ندوة دراسية للتعريف بأبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بمنظومة النظافة والتصرف في النفايات على المستوى المحلي ورفع الوعي والتحسيس بأهمية التصرف المستدام في النفايات وانعكاساته على تحسين جودة المحيط، فضلا عن تقديم التوجهات الوطنية ومختلف البرامج والمبادرات ذات الصلة بالنظافة والعناية بالبيئة والتصرف في النفايات. أكدت تونس خلال مشاركتها يومي 17 و18 من جوان الجاري في الدورة 11 للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية سنة 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، تمسكها بمبادئ الاتفاقية وحرصها على تعزيز حماية التراث الحي باعتباره ركيزة للتمسك الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة. رصدت وكالة التهذيب والتجديد العمراني 3.4 مليون دينار لاستكمال مشروع تهذيب منطقة بوعشير من معتمدية الزريبة ولاية زغوان، حيث يشمل بالخصوص تهيئة وتعبيد طرقات وتجديد شبكة الماء الصالح للشرب بما من شأنه تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة لفائدة متساكني المنطقة. ينظم المجلس الدولي للنساء صاحبات الأعمال بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يوم الجمعة 26 من جوان الجاري ندوة حوارية بعنوان حوار القيادات النسائية، وذلك على هامش الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار 2026. ختاماً، يطلق مشروع غرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج غرين أسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء والتي تهدف إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables de l'équipe nationale.
3: Tunisie, Tunisie, ma grabbi ou nebbi.
1: ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: مرحبا بكم متابعينا الكرام في موعد جديد من حكايات نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم، هو بأرقامه وتتويجاته في حد ذاته تاريخ كبير في الكرة. مع منتخب بلاده لعب 85 مقابلة، سجل 84 هدف. مع النوادي لعب 529 مقابلة، سجل فيها 514 هدف. توج بدوري أبطال أوروبا مع الريال مدريد في 3 مناسبات، كما فاز بجائزة الهداف في 8 مناسبات، وتحصل على الليغا في 5 مرات. نجمنا لليوم نجح مع بلاده ومنتخب المجر في تحقيق ذهبية الألعاب الأولمبية في هلسنكي سنة 1952، وأمضى على واحد من أهداف الدور النهائي ضد يوغوسلافيا عام 54. جاء كأس العالم، الدورة اللي نظمتها سويسرا، وكان نجمنا مع منتخب المجر من المرشحين لحصد اللقب. منتخب أطلقت عليه الصحافة بالمنتخب الذهبي، أداء وانسيابية تكتيكية رهيبة، اندفاع بدني وقوة هجومية، خلت المجر تربح في الدور الأول كوريا الجنوبية 9-0، تفوز على ألمانيا الغربية 8-3، تربح البرازيل في الدور الربع النهائي 4-2، وبنفس النتيجة 4-2 تربح الأوروغواي في الدور النصف النهائي. ومنافس النهائي في بيرن هو منتخب ألمانيا اللي سجل فيه في الدور الأول 8 أهداف كاملة. وفي الدور النهائي صارت المعجزة الكبرى، ألمانيا تفوز على المجر بنتيجة 3-2. المجر اللي ما خسرتش منذ 4 سنوات تنهزم في أهم لقاء في تاريخها. رغم هذا فإنه النجم اليوم تحصل على جائزة أفضل لاعب في المونديال. هذه كانت قصة جوهرة المجر، الهداف المعجزة، أسطورة ريال مدريد، والتي كرمته الفيفا بإطلاق اسمه على جائزة أفضل هدف للعام، إنه الاستثنائي بوشكاش.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيني. زاد الطريق.

0: نعود مستمعينا الكرام اللي موصلت الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنسين، وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. الجزء الثاني كالعادة سيكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو بإمكان متابعين الكرام تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع الفيسبوك راديو منسير إذاعة المنسير. وأيضا أشير أنه مستمعينا بإمكانهم متابعتنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على اليوتيوب. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. إذا ننطلق فضيلة الشيخ في تقبل واستقبال المكالمات الهاتفية.
1: مرحبا، ننطلق إذن
0: في انتظار ذلك. خلينا نشير إلى بعض. أولا، أبنائنا التلاميذ قاعدين يجتازوا في الامتحانات في مختلف المناظرات والامتحانات الوطنية، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع
1: في التدارك.
0: أذكم في الجامعة، في دورة التدارك. أيضا الأسرة التونسية في انتظار الأعلان عن نتائج البكالوريا، إن شاء الله يا رب بالنجاح والتوفيق للجميع، وإن شاء الله الأفراح مستمرة إن شاء الله في كل البيوت والأسر التونسي
1: بحول الله.
0: إن شاء الله بحول الله. والأكيد أن كل من اجتهد سيلقى ثمرة اجتهاده. طيب، المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا والسلام عليكم وجمعة مباركة ويعطيكم الصحة ديما في المواضيع اللي تتفرع.
0: مرحبا بك أختي الكريمة، ذكرنا بالاسم الكريم.
2: زينب من سوسة.
0: مرحبا بك أخت زينب وبكل أهلينا مستمعينا بسوسة، تفضلي سؤالك.
2: بالله هما زوزة سلاء.
0: يعني سؤال.
2: سؤال لول، كنت نستمع إلى موضوع التلاق مع سي منور وسي شكري. فما حاجة ربما ما تعرضوا لهاش، هي أنه الزوج يعني بكل تعنت بكل سلطة بكل قوة أنه يقول للزوجة أنت طالقة، مثلا أنت طالقة بثلاث وإلا أنت محرمة عليها، ولا يحطها في خطأ في قهوة في مناسبة في أي حاجة مرتي حرمة ولا محرمة عليها إذا كان كذا وكذا. عرفت؟ ومن بعد ربما الزوجة تبدأ متعلمش وإلا تعلم وتطفي الضوء ويرجو حياتهم طبيعية كأن شيئا لم يكن.
1: أي.
2: عرفت؟ هل هذا جائز أم لا؟ حبيت نعرف أنا.
0: واضح.
2: يعني هذا موجود بخلاف بلا فما حاجة أخرى. أني زوجة ربما تضرب وعنف وشتم وقدام أولادها وكذا ويصير فيها مصير، وأحيانا حتى وصلت حتى إلى القتل. فتمشي للوالديها يقولوا لها لا، المرأة إذا كان صبرت دارها عمرت. هذا مجرد معناها كيفاش، يكون كيفاش نجم ترجع وتعدي أن تعيش حياة بعد ما صارك الظلم هذاك عليها. منيش النزه في المرارة بصفة عامة.
0: واضح أختي الكريم، واضح، شكرا لك على
2: هذا. سؤال الأول. الثاني، باللي احنا توا قرب عاشوراء، شكرا، مبروك علينا نسكن. والله انا مو نتحدث مع الناس ومع كل مجتمع كذا، الناس تحكي والله مش نطيبوا دجاج ودجاج ترى شنو. يا اولادي راهو ماهوش بالضروره انهم تطيبوا دجاج، لازمكم معناها صيام وحاجات كيما هكا. انا مانيش نعرف اكثر من الدكتور. عرفت؟ بالله حبيت تعطينا لمحه ولا تعطينا فكرة على الموضوع
0: هذا،
2: خاطر الناس كل تتبع فيكم.
0: واضح أختي،
2: وحبيتهم يعرفوا.
0: شكرا، واضح،
2: بارك الله فيك.
0: شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي.
1: نعم،
0: سؤال متعلق بالطلاق. بعض الممارسات من قبل الرجل أحيانا يعني نتيجة إلى ذلك، يعني يصدر عنه شفويا الإعلان عن الطلاق، ثم بعد ذلك يعني سرعان ما تعود المياه إلى مجاريها وكأن شيئا لم يكن.
1: هذه مشكلة، يعني صار الناس يتسرعون في مثل هذه الأمور.
0: نعم.
1: طلاق بالحرام. وهذه في الأصل أن الإنسان يجب يصون لسانه على هذه الكلمة. رأوا كيف يطلقها بالثلاثة، أنا حرم عليه، رأوا تحرم عليه مرأة ثلاثة حرمة نهائية ولزم عقد جديد وكوش ما تتزوج واحد آخر، ومشكلة كبيرة ياسر ولا يلقي لها بالا هيك.
0: عادي جدا، أو يحرمها على نفسه ثم بعد ذلك يعود. ما حكم الإسلام في ذلك؟
1: حرام، يعني ما يجيش هيك وزيد يقول لها أنت حرام علي.
0: كظهري
1: ثم علماء يلحقها بالظهار. يولي يلزم يعني يصوم شهرين متتابعين وكذا والآخري، لا يلزم الناس ما عادش يتسرعوا في المسائل هذه. ومسألة الطلاق راهي مش مسألة متاع لعب، مسألة ميثاق غليظ فهمتني. والمرأة كما كنت تقول أخت ساعات ترجع له، ما هو أحيانا تكون مضطرة، هي عندها ذريالي وعندها أسرة وعندها تقبل هك الصبر وتقبل هك ومعروفة سبحان الله يعني في الواقع الاجتماعي متاعنا كثرة الطلاق في المحاكم والمشاكل في الأسر، وهذا يتابع الموضوعنا الاستقامة. وإلا استقاموا على الطريقة، الاستقامة حتى كيف تجي مش تطلق تستقيم، إمساك بمعروف أو تسريح
0: بإحسان،
1: بإحسان حتى الطلاق يلزم فما إحسان وفما فما جميل، فسرحونا صراحة جميلة. نحن الصراحة متاعنا مش جميل، والإمساك مش جميل، وهذه مشكلة كبيرة ياسر من مشاكل
0: طيب دون أن نتوسع أكثر، نرجو السلام لكل الأسر التونسية، ونرجو مثل هذه العادة أن تتغير، وأن يعني يتمالك الإنسان نفسه، يعني مش كل بمجرد خصام يعني عائلي أو ما إلى ذلك واختلاف في وجهات النظر يعني يقع إطلاق هذه الأحكام. هو شرعا يقول لك مثلا الطلاق لم يحصل طالما أنه ما فيش وثيقة قانونية، يعني فما الطلاق المدني والطلاق الشرعي. هو الطلاق الشرعي أعتقد حاصل هنا، فماذا يفعل؟
1: شعنده في الشعب يولي يمشي هو يرد بدني، ما يكون مشكلة كبيرة ياسر.
0: شفت أحيانا الإنسان يفتح أبواب
1: بين الشرع، وساعة تشوف في الإرث يقول لك كريم مش عطي الإرث كما الشرع ولا كما القانون. هذيك مشكلة من مشاكل حياتنا والإزدواجية في تطبيق الأحكام.
0: واضح. سؤالها بخصوص عاشوراء.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. مواليد تو مش يجي موسم.
0: دائما المواسم مخترنة بالأكل والمأكولات والطبخ وما إلى ذلك. قالت على هذه العادة طبخ الدجاج يعني.
1: إحنا عنا تو في تونس.
0: نعم.
1: مرتبط من قبل ذاك المعتقدات الموروثة.
0: نعم.
1: اللي هي مربوط يذبحوا دجاج. وكانوا قبل يعملوا النار.
0: أي يشعلون النار
1: ونساء تحني ويعملوا كحاجاتك هدايا، هذا كله لم يثبت. الثابت في السنة وأن يوم عاشوراء يستحب صيامه، ولد نجم تعمل قبله بنهار وبعده بنهار، لأنه هو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام من الغرق. وفي بعض الروايات أنه صيام عاشوراء كان هو فرضا قبل صيام رمضان،
0: واضح،
1: فبقي سنة. أما ارتباطه بالنار هذه كانت قعلنا قبل في العهد الفاطمي، يكون كيف يجي عاشوراء يستحضر هما استشهاد الحسين رضي الله عنه، ويعملوا فك النيران ويذكروا عملية الثأر من الذين قتلوه اللي هما أهل السنة. وكأنه أكل الأمويين اللي هما ضد كذا يتخذوه يوم فرحة ويأكلوا الجيش. تثير أكل الصراعات
0: النهارات المذهبية
1: المذهبية القديمة.
0: صحيح.
1: هكما يوقد النار باش يتذكروا معاني الثأر
0: تعبيرا عن الثأر،
1: والأخرين يذبحوا الجيش وزينوا
0: عن معنى الفرح والانتقام.
1: هو هو يوم عبادة.
0: نعم.
1: ما عندوش
0: واضح
1: اي علاقه بالعادات. اما كيف تنتي تذبح الدجاج تعتقد انه فما فيه بركه وفي كذا، اما كونه كمجرد عاده
0: واضح
1: ما مش اشكاليه معناها.
0: المكالمه الهاتفيه الموالي. الو، مرحبا، اهلا وسهلا. الو،
3: السلام عليكم خويا الاسعد.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
3: حيا للشيخ محمد الشتوي، ونحب نبارك لكم بالسنة الهجرية.
1: شكرا شكرا جميعا.
0: سنة هجرية مبارك عليك إن شاء الله بالصحة والعافية.
3: نحبكم في الله يا سيدي الشيخ.
0: شكرا. ربي يبارك لك سيدي. شكرا جزيلا. ذكرني بالاسم الكريم أخي الكريم.
3: الكريم الأخ منتصر سميدة ولاية المنستير.
1: هاي مرحبا.
0: مرحبا بك سي منتصر، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالمنستير. تفضل سي منتصر سؤالك.
3: عندي ثلاثة أسئلة وبعد إذنك لو تسمح.
0: تفضل السؤال الأول.
3: السؤال الأول البارح في صلاة المغرب مانيش متعمد نصلي وقتي معنا مانيش متعمد
0: هاي
3: أول شيء الخطأ ممكن أعملها ولا ممكن تفهمها طول الشيء للشيخ في السرادي بطريقة أخرى
0: شنو الخطأ اللي ذكرت
3: في الركعة الأولى قريت بالفتحة والصورة مانيش متعمد معنا في الركعة الثانية جبت بالفتحة والصورة جهرا هكا ولا
1: هاي
3: عساسة ما المفروض نصليها سرا
0: هاي
3: معنا ونها مانيش متعمد عملتها جهرا بالفتحة
1: هاي مش مشكلة ما خطأ هاي
3: وبعتلي سؤالي هنا جبت سجلتين قبل السنة عملت
0: سجود سهو
3: وبعتلي جبت التشهد وسلم
0: عمل سجود سهو قبل عملته قبل السلام واضح واضح سؤالك واضح سؤال
1: يعني
0: ثاني
1: يعني انت السجود السهو
0: عمله قبل السلام
1: عملته قبل السلام
0: اي واضح واضح انك ماكش متعمد
1: اي
3: بالفتحة
0: سر جهر واضح سي منصر واضح سؤالك الثاني
3: سؤالي الثاني اني في ما خدش قراني ديما كثر من الصلاة والسلام على السيد
0: وسلم
3: لكن وصلت ما نحب نراها لكن ما نجمش نراها مع العلم نصلي ونصلي عليه في اليوم 10,000 مرة كل يوم
1: ما فهمش
0: شنو سؤال يعني شنو سؤالك تحب ترى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم
3: حب الشيخ يعطيني ملاحظة نجمش نشوفها في المناب نجمش نرى خاطر حاولت ديما نصلي ونسلم عليه 10,000 مرة 15,000 مرة
0: واضح واضح واضح واضح لأنه في بعض الأقوال المأثورة يقول لك من صلى على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 1,000 مرة أو 10,000 مرة بإمكانه أن يراه في المنام واضح سي منصر سؤالك الثالث إن شاء الله
3: السؤال الثالث فيما يخص عملية التجميل
0: تجميل
3: واحد مثال يعمل عملية تجميل يحب مثال يبدل مثال مش عاجبة عنده تشوهات في الخلقية معناته يحب يبدل ملامح وجهه يغير شوية من ملامح الوجه وملامح مستغرب الخشم وبعد ثاني يمشي يصلي في الجامع ويهبط
0: طيب لحظة سي منصر راو فما تو انت السؤال متاعك يعني اعتقد انه فيه نوع من التداخل في خصوص تجميل يعني فما هو يتحدث عن التجميل هو ولكن هل التجميل من اجل يعني تحسين عاهة موجودة او التجميل من اجل التغيير والتزيين اكثر
3: لا حش حبيت اللي حبيت انت تقول هو معناته على الصورة مشوبها معناتها الصورة خلقية الصورة خايبة معناتها
0: يحب يغير من صورته واضح واضح تو واضح واضح
1: ليس ذكرني انت في الركعة الثانية
0: الركعة الثانية جاب فاتحة والفاتحة والصورة عادي
1: جبتهم سر ولا جهر
0: جهر جهر
1: اي يعني في المغرب ما هو جهر هما
0: هو الثالثة يحكي لك على الثالثة
1: في الثالثة باهي
0: الثالثة جابها جهر
1: اي
0: واضح واضح واضح سي منصر سؤالك شكرا لك سيدي تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ شوف نعود لك السؤال الأول في صلاة المغرب الركعتين الأولين نعملهم بالفاتحة والسورة جهرا في الركعة الثالثة كان من المفروض أنه يقرأ الفاتحة سر لكنه قرأها جهر قال لك على وجه الخطأ طيب حب يصلح قال لك قبل السلام عملت ركعتين سجود سهو عملت سجدتين سجود سهو
1: عملهم في عظم شعمل هو واضح هو مدام هو غلط هنا هو يلزم السجود بعدي ولكنه غلط
0: عمل قبلي هو مش في باله بالنقصان هو وهي بالزياده
1: هو كيف يتفكر هو ايش يتسمى عمل سجدتين زايدين في الصلاه يلزم يعمل سجدتين بعد تالي بعد السلام
0: تو هو على محاله صلمه
1: يقول لك العلماء يقول لك هو كان ذكر عن قريب يعمل يجيب سجدتين بعد السلام لأنه زاد سجدتين قبل وإذا كان ما تذكرش كان بعد مدة فصلاته صحيحة يعني ما فماش مشكلة
0: هو عمل سجود السهو على أساس أنه حب يصوب الخطأ اللي وقع فيه يا أخي هو يلزم يصلح السجدتين
1: ولا هو عمل سجدتين زايدين في الصلاة يتطلب منه أنه يعمل سجدتين بعد السلام على خطأ عمل لك الزيادة هكي عمل وعمل
0: مسألة الجهر والسر
1: نعم
0: مسألة الجهر ايش يعمل لها
1: هو نعمل لها
0: سجود قبلي ولكن سجود قبلي
1: يلزم يعمل سجود بعدي للزوز لكل لكل ما هو زاده.
0: اي تو حصلت الصلاه شي يعمل تو اليوم
1: يعني ينجم وسدرك القبليه من قرب السلام وسدرك البعديه ولو من بعد عام.
0: اي نجم
1: ينجم يعمل تو سجدتين بعد السلام في اي وقت.
0: واضح واضح. السؤال الثاني بخصوص قال لك ذكرت منذ قليل أنه عنده رغبة في رؤية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك أني مثلا هو يتبع فك الأقوال المأثورة من قال من صلى علي 10,000 مرة أو كذا مما يؤثر يقال سيرى.
1: هذه أمور ليس فيها نص صريح
0: صحيح
1: من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ما جربه عالم
0: ما ينسحبش
1: على ينسحبش على عالم آخر.
0: صحيح
1: هي تجارب شخصية حاجات لا. شخصية
0: لا.
1: فما شكون ما يصليش على النبي 1,000 مرة ويصلي 100 مرة ويراه، وفما شكون يصلي أكثر من 1,000 مرة وما يراشي. فهذه أخي الكريم هي هبة من الله
0: سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يهبنا إياه
1: سبحانه وتعالى، مرتبطة بالإخلاص. ما عندهش
0: فيش قانون أو قاعدة
1: تعبد مخصوص. أنا الإنسان كيف يعمل حاجة معينة إراء الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: واضح. سؤال الثالث بخصوص التجميل.
1: ما فهمتوش السؤال مليح.
0: تغيير صورة الشخص. أنا سألت وقلت له يا هل ترى للمعالجة أو للتغيير؟ قال لك لا، إنسان يعني ملامح وجهه ما عجبتوش يمشي يعمل على عملية تجميل لتحسين المنظر. أنا سألت وقلت له هل لمعالجتي عاهة معينة؟ قال لك لا، لتحسين المنظر.
1: والله احنا عنا
0: خاطر اعتقد يعني تختلف المساله من الى
1: جراحات
0: التجميل.
1: في جراحه التجميل هذه العلماء يعني متكلمين فيها
0: باطناب
1: باطناب ومفصلين. التجميل اللي هو كما قلت انت في سؤالك عنده عاهه معينه اثر حادث كذا
0: هذا يجوز،
1: هذاك جائز
0: يجوز نعم.
1: أما المقصود تغيير ملامح الوجه،
0: تغيير الخلق
1: السوية هي لمجرد طلب بالحسن أو التشبه بغيره، كما تصغير الأنف ولا تكبيره ولا تغيير شكل الذقن ولا الخدين وكلا وشد الوجه من غير حاجة. فالجمهور العلماء المعاصرين أصلا على أن ذلك ممنوع محرم. ليش؟ لأنه داخل في تغيير
0: القدر،
1: في تغيير خلق الله،
0: وفي تغيير القدر أيضا. قدر الله وشاء لك أن تكون على هذه الصورة.
1: فلا يغيرن خلق الله. وحديث الواشي مولود تفلج، ماذا كان المقصود؟ إزالة عيب ولا
0: تلك مسألة أخرى،
1: حرق ولا مرض ولا حاجة،
0: تلك مسألة أخرى،
1: تسبب له قلق نفسي. فلا إشكال.
0: واضح. ناخذ سؤال أخت بلقيس من الصفحة، تقول جمعة مباركة، ما حكم بيع الذهب للزينة من أجل نفقات الحج؟ هل عليه زكاة؟
1: ما فهمتش.
0: بيع الذهب يعني هي عندها ذهب للزينة للاستعمال أعتقد من أجل نفقات الحج، هل عليه زكاة؟
1: لا، هو الذهب متاعها إذا كان وصل للنصاب مش خارج عليه الزكاة.
0: في هذا المجال خلينا نذكر بما صدر عن مفتي الديار التونسية أنه نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1448 هجري. يعلم مفتي الجمهورية التونسية أن نصاب زكاة المال للعام الهجري المبارك 1448 هجري هو 34,000 دينار و369 دينار و356 مليما. نحاول نقرأها بالحروف. 34,369,356 ملي. نعاودوا 34,369,356 ملي. واضح. ويتوجب إخراج ما قدره 2.5 على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول، ونعني به ونعني بذلك دوران العام القمري يعني بعد عام، علما بأن مال الزكاة يدفع لمن يستحق من الفقراء والمساكين والمحتاجين وما إلى ذلك. إذن نصاب زكاة المال قدرت ب 34,369,356 ملي.
1: باهي نرجع تو الأخت في سؤال الحج
0: بخصوص قل لك من نفقات الحج، هل هي عندها ذهب مخليتهم للحج؟
1: لا، قالت للزينة. هي قالت
0: أي هو ذهب للزينة، معناتها مش مدخر. قالت لك نجمشي من أجل نفقات الحج.
1: الذهب اللي ما خذته المرأة حطته للزينة متاعها معتاد

0: 40 ال 40 حكومه مليون تستقبل بيهم عام تصبر بيهم عام وتزكى عليهم
1: واضح
0: فهمتي مش
1: 2.5 نذكر اي واضح. المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا. الو الو
2: الو
1: الو مرحبا اهلا وسهلا
2: بيك اخي سعد بالاخ الدكتور محمد.
0: مرحبا
1: مرحبا بك اختي الكل. شكرا لك
2: دوجة بني خيار.
1: مرحبا بك اخت دوجة وبكل اهلينا ومستمعينا ببني خيار. تفضل اختي.
2: الله يخليك. بدا عندي سؤال يا الله يخليك.
1: اي سؤال
2: خي خي يا سعد يا ربي سبحانه وتعالى قال يا رب كوني بدنا سلام على ابراهيم
1: نعم
2: في عاشوراء اقتداء سيد ابراهيم كانت حتى في الوسخة تنفق مع الحجر في النار بسبب سحر سيد ابراهيم.
0: ما فهمتش الصوت ما سمعتش.
2: الوزغة الوزغة تنفق في النار.
1: الوزغة تنفق في النار على سيدنا ابراهيم اي
2: بسبب سحر سيد ابراهيم عليه السلام.
1: اي
2: سيدنا ابي يرحمه يقول لي عنك الحق تقتل الوزغة بس الوزغة اكثر كائنة حية يسبح بالذات عمدا ما تسيوها فهذا صحيح.
0: قالت هي
1: تحكي على الوزغة التي كانت تنفخ يعني في النار لتكثيف النار على سيدنا إبراهيم عندما يعني أمر بإحراقه. والوزغة هي أكثر قلت لي من تسبح لله هكذا.
0: أنت ريتها هي أكثر من تسبح لله ومشي عرفتها
1: نعم
2: الزبدة أكثر
1: كائنات
2: تسبح لله.
1: الضفدع هكذا
2: يعني ما نقصوهاش عمدا.
1: الضفدع تتحدثين عن الضفدع.
2: الوزغة.
1: الوزغة وبعد الضبط. واضح أختي الكريمة. واضح واضح. طيب. في الاستماع.
2: عندي سؤال آخر.
1: أي تفضلي.
2: ألو.
0: أي نعم.
1: تفضلي في الاستماع.
2: نحب نعرف الله يخليك. امرأة ذهب يسيط يزوجها. فجعلتها تحلف عليها. الفيت المرأة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يا رسول الله لا توفي زوجي وزارة التحرية العليا قادرها من الفيت على عينيها التجاسية أعطت منها تلتك فمها تلتك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يا رسول الله زوجي منها الله يزوجي فمها على من الفيت على فمها في رائحة من فمها تلتك يوم حلت يديها الفقية وشكت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يا رسول الله صارت في راجحة لا تقل قال لقد ثلاثة فيك كان هذا صحيح.
1: والله والله أختي الكريمة حاولت أني صراحة ما مش واضح سؤالك مش واضح
0: الصوت مش واضح
1: أي السؤال غير واضح
0: حاول بالبلاصة
1: أي السؤال الثاني خاصة تحديدا يعني باختصار السؤال الثاني أختي الكريمة
2: حدث نعرف حدثنا التسع مرات مرة جدا سوئين مرة جدا تحدث عليها زوجها ميت
1: زوجها ميت زوجها ميت
2: زوجها ميت يا أخي زعلتها وكانت رمسي بجوها وكانت قد قلت لها لو زوجتي تحدث عليها قلت لها رمسي بجوها وكانت اللي شاش إيها لعلها تزعجيها وكانت نهار ثاني اختيت وزعلتها قد قلت لها صوتك همها بس إليك قلت لها ميشان تعالها بمات نظرتية كانت يوم على سقيها ويديها وكانت تستجيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زلت يا وخلت يديها قال لها لقد سلست فيكي.
1: لها ماذا اش قال لها لها ماذا
2: سلست فيكي
1: والله
2: سلست فيك يعني
1: يعني ماذا
0: يعني لم أفهم شيئا.
1: طيب هي شكرا لك اختي دوجة واعتذر لاني لم يتوضح لي يعني نوع السؤال. هي اعتقد انه امراه متزوجه اليوم الاول استعملت الكحل ثم بعد ذلك السواك ثم بعد ذلك الحناء يعني جارتها ذهبت إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقالت جارتي زوجها متوفي وقام يعني وضعت الكحل في عينيه. أعتقد أنه قال يجوز لها ذلك، ثم بعد ذلك السواك قال يجوز لها ذلك، مش عارف الحنة ما

0: لم يبلغني
1: لا نستطيع أن نجيب جوابا.
0: طيب بخصوص السؤال الأول ونعتذر أختي الكريمة، كان بالإمكان حتى تسجيل السؤال يعني يمكن تسجيله على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، ومرحبا بك أختي الكريمة، ونعتذر لأني صراحة لم أتبين طبيعة السؤال. سؤالها الأول إذا كان واضح يعني بخصوص
1: هاي شنو سؤال ذكرني
0: حول ما وقع لسيدنا إبراهيم
1: بخصوص الحيوانات. رأوا فما هو الحذية ثابت في الحديث الصحيح طريق فحل سعر وزغ، مش معناها وزغة كحيوان بعينه هو جنس لزغ، هو من الفويسقات التي تقتل لأنها تجيب الأذى. علتها مش هي أنت مش تقتلها على خطر هي كانت تنفخ في النار مش دخل، هي كائنات مكلفة، هي
0: لا.
1: العجماء الحيوانات الدواب مكلفين هما يتعاقبوا على خطر عملوا ذنوبة،
0: هي غير عاقلة،
1: هي كائنات غير عاقلة وكل من في الوجود يسبح لحمد الله سبحانه وتعالى. فهذاك مش هو علة القتل متاعها، لأنك إباهي ملا هكا واحنا بونا فلان بو فلان الفلاني ولا واحد جد قديم عمل، أنت تحاسب على على جدك ولا جد جدك ولا حتى بوك إيش عمل له،
0: أو قصة الهدهد مع النبي سليمان وإلى ذلك
1: ما عندوش حتى أي علاقة.
0: واضح واضح.
1: فالقتل متاع الحيوانات اللي هي تجيب المضرة لذات المضرة، أما مش على خاطر هي كانت تنفخ، هي كانت تنفخ بكلهم ينفخوا.
0: واضح واضح.
1: هي ذيك حدث حدث في القديم في لحظة من اللحظات اللي هي فما حدث إعجاز رباني فجعل النار بردا
0: السلام
1: السلام على إبراهيم، مش ما نربطوش الحدث القديم لأنه هو إلا في قتل الحيوانات اللي هي فيها مضرة.
0: واضح. أخت روضة سؤالها بخصوص الضماد أو الفاصمة، هي تقول على الجرح يمنع صحة الوضوء عندما لا أزيلها لأن الجرح ينزف
1: لا هذه واضح، هذه يسمى في الفقه تسمى المسح على الجبيرة.
0: على الجبيرة
1: إيش معناها؟ معناها كيف تغسل العضو كيف تجي على حد الجبيرة تمسحك من فوق.
0: نعم واضح.
1: إيش هنزيد نبولها وقتاش تنقض الوضوء؟ نفرضها هي مسح الجبيرة وصليت وما زالت مش تصلي صلاة أخرى وقعدت تحاول، لو كان هاك الفاصمة تتنحى تطيح لها يتنقض الوضوء إذا ما تعاود
0: مرة أخرى. واضح.
1: فهمت؟
0: واضح. أخت نورس بن حسين تدعوك سي محمد أنك تدعو لابن أختها بالنجاح في شهادة البكالوريوس، إن شاء الله ربي ينجحهم جميعا.
1: نسأل الله, الله تعالى له النجاح والفلاح ولكل يعني
0: الممتحنين
1: أبنائنا
0: الممتحنين
1: إن شاء الله.
0: المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مراد مطلوب. السلام عليكم.
0: أهلا بسي مراد تحياتي.
1: سلام.
0: مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: السلام. مرحبا.
2: عايشك يا شيخ، والله سؤال حيرني هيك وقلقني عندي برشا على نتيجة الظلم تعرضت له معناها من شخص زميلي في العمل لمجرد شهادة حق في عمل معين، شهادة حق وعدم مشاركة في كيف نقوله في في
0: في في مظلمة
2: في دوسي في دوسي كما نقوله فساد، كما نقوله ما حبيتش إن نشارك فيه، تعرضت للظلم قطع من منح
0: لا حول
2: ظلم كبير ظلم كبير وصل لدرجة أنه حب يقطع لي رزقي معناتها. هل يجوز من الدعاء للظالم مع العلم اني صارت سوء تفاهم قبل وانا بحب حتى انا اكبر منه مشيت قلت يجوز مسلم معناها يقعد شادد على مسلم معناها خلاها بالتهزاء، ومره اخرى حتى بعد المشكله هذيك حبي معناها سبب اضطر فما تدخلات ترفض تب الجلاله. أنا واحد من الناس كما أقول لك ستة شهور ما نجمش تسامح معناها فهمتي قهر كبير.
0: سامحني أنت في مؤسسة عمومية ولا خاصة؟
2: لا عمومية عمومية، والأغرب من هذا معناها
0: والمؤسسة هذه خي ملكه هو يتصرف كما يحب
2: ما هو خطر كما أقول هو عارف المباشر وبالرغم الحمد لله هو الحقيقة بدأت تظهر معناها حتى لي كي أنا ما حبيتش نفاح تكدوسي المعاين توا ظهرت حقيقة تكدوسي هذيك والناس الكل حتى اللي كان معاه بدا يكتشف
1: الحمد لله رب
2: العالمين. أنا نسأل عليك خويا شكري
0: لا سعد
2: معك. هاي لسيلة سعد سمحت
0: سمحت تفضل.
2: معناها هل يجوز الدعاء وانا راني ما نجمش نبرد معناها حاجه اقوى مني
0: قاعد. واضح سي مولات واضح واضح
2: سمحت. بارك الله فيك
0: شكرا لك وربي ينصرك وينصر الحق
1: امين ان شاء الله. الجواب الاول بخصوص الدعاء والمتبادر نعم يجوز للمظلوم ان يدعو على الظالم وقد دل على ذلك القران والسنه في القران واضح قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم يعني رخص الله تعالى للمظلوم أن يشكو ظالمه وأن يدعو عليه أي بقدر مظلمته ما يتجاوزش وعندنا في الحديث المعروف اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم لكن الدعاء على الظالم عنده أحكام وعنده أدب كيفاش ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما يزموش يدعوه يدعو بقطيعة الرحم بتاعه هو لكن يلزم يعرف أن العفو والصبر أفضل في كثير من الأحيان لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى ولذلك شو يقول العلماء يقولوا المظلوم عنده ثلاث مراتب الأولى أن يأخذ حقه هكا ولا أي أما يأخذ حقه كأن ما أخذش حقه يدعو بمثل ما ظلم به ما يتجاوزش وهذا جائز واضح ولا وأن يقول اللهم اكفنيه بما شئت ما تمشيش تدعي أنت بحاجة هو عمل الحاجة أنت تدعي له بالموت اللي هي أقوى ولا تدعي له بقطيعة الرحم اللي هي أقوى
0: تو سامحني في هذا المجال يعني بماذا سيدعو عليه
1: بما شئت خذ لي حقي بما شئت يا رب يترك المشيئة لله ما يدعوش بالقتل
0: في نهاية مثلا بالموت مراد فوض أمرك لله
1: ما يلزمش الدعاء يتجاوز نوعية المظلمة
0: واضح واضح
1: ثم المرتب العلماء شو يقولوا عنده مراتب المظلوم إما أن يأخذ حقه كان ما أخذهاش أن يدعو هاي في حدود ما ظلم هذا هو الجائز أن يعفو وهذا أفضل ما نجمش ما نجم فما بعض الناس يحسنون إلى من ظلم لكن إذا كان الظالم متمادي في ظلمه وما ارتدع إلا بالعقوبة فلا حرج في الدعاء عليه بأن يكف الله شره يا ربي كف علي شره وخذ لي حقي منه كو من غير ما نتجاوزه نوعية
0: واضح.
1: الظلم
0: واضح شكرا
1: وربي ظاهر الحق إن شاء الله
0: المكلمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
3: ألو أسلام ومرحبا سيدي الأسلام
0: أهلا مرحبا وسهلا تحياتي
3: شيخ الكريم السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: سي عبد الرحمن
1: أي
0: أهلا سي عبد الرحمن مرحبا بك سيدي كيف الحال
3: أسابكم الله
0: شكرا شكرا بارك الله فيك سي عبد الرحمن
3: سيدي أكثر تدخلات يعني تنطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اليوم أش يقول المرأة لا ترى منها إلا وجهها وهكذا كفيها السؤال هنا يا سيدي الغاية من وجهها وني ما بيان الأنوث الذكورة هكا ولا
0: هي
3: مطلوب تو تفسير سيدي شيخي فسر لي وهكذا كفيها المقصود منهم شنو
0: واضح سي عبد الرحمن
1: واضح ما فهمتش
0: طيب سي عبد الرحمن
1: شنو معناها
0: قال لك يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين
1: وشو أنا مش مفهوم
0: يعني قال لك للوجه للتمييز واضح واضح سي عبد الرحمن قال لك بالنسبة للوجه هو للتمييز بين الرجل والمرأة باش يعرف هذيك امرأة أو رجل وبالنسبة للكفين قال لك لما علاش فهمت السؤال علاش تبين الكفين تبين الوجه باش نفرقوا بينها ونعرفوا هذيك امراه ليست رجل والكفين لماذا الكفين
1: هون ظاهر عاد الكفين يا اخي تو الكفين ما بتاع الاستعمال اليومي الاستعمال اليومي وديما تستعمل فيه
0: وديما يستحق اليد بتاعو
1: يعني مش تقعد ديما اليدين
0: مخفيه
1: كما يقولوا للضروره او للحاجه اللي انا محتاجه مش تقعد ديما لابسه قفازه
0: واضح
1: وهذا
0: سي عبد الرحمن
1: لأنها كثرة الاستعمال يعني فهمتني
0: وهذا سي عبد الرحمن
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك اللي تحبه قلوا راني نحبك
1: يعني ربي يبارك فيك
0: أحبك الله الذي أحببتنا فيه سي عبد الرحمن شكرا بارك الله فيك
3: بارك الله فيك
0: المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا
4: الو عسلامة.
0: مرحبا وسهلا، مرحبا بك.
4: جمعة مباركة.
0: مرحبا بك
4: عايش، بارك الله فيك. أنا عايشة من القصيب.
0: مرحبا يا أخت عايشة، مرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالقصيب. تفضلي. عايش،
4: ربي يبارك لك يا حمادي. إن شاء الله عامكم مبارك، إن شاء الله كل عام حين.
0: أمين أمين.
4: عايش حصير ويني بالله. سألت قالوا لي معناها الميت ربي يرحم الجميع إن شاء الله، قالوا معناها المرأة يلزمها تدفن معناها على الرجل، على المرأة، والراجل تدفن على المرأة. الرجل على الرجل والمرأة على المرأة. حبيت نسأل الشيخ في القول هذه، وحبيت نقول حاجة أخرى. في منور بكري جابد على الخياطات وقال معناها جارة خياطة حق ما عجبتناش الحقيقة، احنا في الخدمة كل علقنا عليها نحبوها، معناها ما يلزموش يكون هو كان قدوة، يلزمه يكون قدوة، معناها ناس كل تسمع فيه.
0: أختي عايشة، أختي عايشة سامحني بعد إذنك ما فهمتكش، أنت انتقلت من حديث
4: السؤال هذاك وبعد حبيت نعلق على منور الشيخ منور مدين.
0: أنت توا مع الأسد العياري والشيخ محمد الشتيوي؟
4: أي نعرف. أي أما أنا حبيت نعلق على، أنا حبيت نسأل السؤال هذاك وحبيت نقول على سي على الشيخ منور.
0: الحصة، الحصة السابقة يعني تحكي على الحصة السابقة.
4: أي حصة فيه. أي صحيح.
0: شنو
4: جارة خياطة ومعناها من حق ما قبلنا هيش، احنا كنا خياطات وما قبلنا هيش.
0: لا حاشا وكل، حاشا وكل، حاشا وكل أختي الكريمة. إن شاء الله بفيه زاد إخواتنا وأمهاتنا
1: باقي
0: هي كلمة العبارة هذه. طيب لابد
1: نرجع للسؤال الاول،
0: سؤالها الاول، سؤالها الاول، سؤالها الاول. هي قالت لك هل انه في الدفن يعني يدفن الرجل على الرجل، يفتح القبر ويدفن عليه كان الرجل فقط، ام النجم مثلا امراه يدفنها على الرجل؟ هكذا اختي الكريمه سؤالك.
4: اي هكذا، هكذا
0: واضح. شكرا لك. وبالنسبه للملاحظه الاخرى، طيب نجمش نعتذر بالنيابه، وصلت الملاحظه وكو. شكرا لك اختي الكريمه، وتحيه لك وتحيه لكل زملائك والخياطين الكل، تحيه ليهم، وذوكم اخواتنا واماتنا وفخروسنا. يا واضح سؤالك، سؤالها. يلا فهمت سؤال ولا؟
1: هي
0: في رجل نجم نفتحه على
1: في يعني
0: في نجم يكون أزواج أو إخوة.
1: مش واسع، مش
0: أي تفضل.
1: معناها تقصد مش ألا مش يهبطها للقبر،
0: يدفن، يدفن يدفن في يدفن في في مكانه سي محمد.
1: أي أي
0: قبر لرجل النجم بعد سنوات بطبيعة الحال، يعني في سنوات معينة قبل فتحه النجم بعدها ندفنوا فيه امرأة ولا؟
1: لي عاد ما نوليو نعيو نعيو في معناها حسب الـ حسب الـ القرابة يعني. ما فماش
0: يعني ابن عم مع بنت عم ولا مثلا العائلة الموسعة نجم، ولا كان الإخوة فقط؟
1: هو الأصل
0: هاي.
1: الأصل أن كل ميت يدفن في قبر وحده إلا للضرورة هكا، ولا الحاجة ولا المكان
0: ضيق. أي مكان ضيق. يلا
1: إذا كان احتاجوا حتى باش يدفنوا الراجل مع امرأة في قبر واحد،
0: نعم
1: فوق هاش قالوا؟ قالوا ما يتحطش هكا على هكا، يحطوا يعملوا بيناتهم حاجز من تراب في داخل القبر للحرمة، فهمتني؟ اما هكا هو في الاصل هو القبر هكايا راهو مشروع للميت، هو ملك للميت، فهمتني؟ تو اذا كان زالت الاثار بتاعه وما لقاو فيه حد شيء وما كذا، لكن
0: يمكن استعماله مره اخرى
1: في الاصل من غير حاجه. ما نحتاجوش، اذا دعت الحاجه باش ندفنوهم ندفنوهم، لكن يعملوا بيناتهم حاجز،
0: حاجز ترابي حتى وان كانت العلاقه بعيده نوعا ما، مش علاقه قرابه.
1: اي بالطبيعه
0: هو يلزم تكون علاقه قرابه،
1: هو سؤاله في المطلق. في المطلق
0: واضح،
1: فهمتني؟
0: ناخذ المكالمه الهاتفيه.
1: اما بالطبيعه اذا كانوا هما زوجين ما يجوز يحطوا بيناتهم.
0: واضح. طيب المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: أهلا عسيمة، وينكم؟ لاباس؟
0: الحمد لله، الحمد لله. لاباس أنت؟
5: لما أسمعكم أني نحب
0: إذاعة. شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك.
1: أنا واش أختنا
5: كريم، أني حبيت نسأل بربي على الحرب اللي في غزة، قالوا ما توفى الحرب اللي في غزة إلا ما توفى الدنيا، ما فهمتش يعني زعما صحيحة زي ما ارتبطت بالدنيا معناها.
0: ذكرني باسم الكريم أختي كريم.
5: يعني آية من سوسة.
0: قديش عمرك يا آية؟
5: طنط.
0: آي واضح يلا. سؤالها بخصوص لا لأن يلا لأنه الصوت يعني بتاع صوت طفولي هكا صوت طفولي جدا. طيب يلا يا رب يعطيك العمر إن شاء الله كامل العمر إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
5: وحبيت نسأل سؤال ثاني.
0: أي سؤالك الثاني
5: بخصوص الموت.
0: الموت
5: الموت هل الإنسان كي يدفن بعد ما يمشي معناه يحل عينيه في القبر يشوف معناه يتحاسب كيف معناه قلت عذاب القبر موجود معناه ربي يخلقنا باش يعذبنا في القبر زعما.
0: واضح أختي الكريمة شكرا لك. طيب سؤالها السؤال الأول هي تتحدث بعد ذلك عن حياة البرزخ يعني وهذا يحب لها يمكن حصة كاملة يمكن على حياة البرزخ. سؤالها الأول بخصوص وخرجت أعتقد هذه مثل هذه المقولات يعني أنه نهاية حرب غزة هي إعلان عن نهاية العالم وما إلى وربطها يعني ببعض الأحداث وبعض المفاهيم.
1: أختي الكريمة نهاية العالم ليست مرتبطة بمعركة من المعارك ولكنها مرتبطة بأجل
0: لا يعلمه إلا الله
1: وكما أن أجل كل إنسان لا يعلمه إلا الله وأجل كل أمة لا يعلمه إلا الله وأجل الدنيا كلها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا حرب غزة ولا حرب مضيق هرمز ولا حرب كرواتيا ولا أي حرب بعدها هي مشتوفة الدنيا لأن الحياة كلها ابتلاء كلها ابتلاء بحول الله تعالى ولكن فما أحاديث متاع علامات الساعة يتحدث عليها
0: فما العلامات الكبرى والعلامات الصغرى
1: أي هو ما تنتهي الدنيا يا أختي الكريمة إلا ما يعود جي فترة من فترات ويعود فيها السلم ويعود فيها الأمان
0: يعني فما علامات
1: أي وهي من العلامات الصورة هي كثرة الفتن.
0: نعم طيب شكرا
1: بخصوص العذاب القبر.
0: العذاب القبر
1: أختي الكريمة ربي خلقنا إما باش ينعمنا إذا أحسننا واستقمنا ولا باش يعذبنا إذا كان ما استقمناش.
0: نعم
1: في القبر حياة برزخية مش كل إنسان مش يعذب في القبر اللي هو باهي هنا في الدنيا إن شاء الله تكون أنت وأنا وجميع المستمعين منهم القبر يولي نعيم واللي هو مجرم وفاسد وبيه وعليه وعليه القبر يولي جحيم.
0: واضح
1: أختي الكريمة مش خلقنا باش يعذبنا في القبر خلقنا باش يبتلينا يا أما ينعمنا ونعيشه في وحياتنا في البرزخ في القبر تكون باهية خير من حياتنا في هنا وهذا نتعذبه ونسأل الله نسأل الله تعالى أن يكون قبره أن تكون قبورنا روضة من رياض
0: الجنة.
1: الجنة.
0: شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي تحية لكل المستمعين والمتابعين تحية لهم جميعا أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم ولطفي المكي في إخراج الحصة التقنية هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي نجلعتية في الإشراف على الإخراج المرئي والبث الرقمي فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: إشهار بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا، وأرسل الرسل إلى المكلفين أعذارا منه وإنذارا، فأتم بهم على المؤمنين نعمته السابغة، وأقام بهم على المعاندين حجته البالغة، فنصب الدليل وأنار السبيل وشفى الغليل وأزاح العلة عن كل قلب عليل. والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين ويقينا للموقنين وحسرة على الكافرين. اللهم يا راحم يا رحيم يا رحمن، يا منزل القرآن، يا من تفضل علينا بالجود والإحسان، يا من لا يعجزه في السماوات والأرض إنس ولا جان، يا مبدع الموجودات في عالم الإمكان، يا من عنده كل شيء بميزان وحسبان، يا خالق المكان ولا يسعه المكان، يا خالق الزمان ولا يحويه الزمان. اللهم إنا دخلنا بآثام وفيرة، وأقبلنا بذنوب غفيرة، وجئنا بسيئات كثيرة، وبعبادات في حقك يسيرة، فاغفر لنا قليل والكثير، وامحو من ذنوبنا العظيم والحقير. فاللهم يا راحم يا رحيم يا رحمن، يا مجيب السائلين، يا قابل التوبة من التائبين، يا ملجأ الخائفين، ويا غياث المستغيثين.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في النشرة نتابع افتتاح دارين للخدمات الرقمية بكل من عميرة الحجاج والبقالطة من ولاية المنستير. بلدية المنستير تنطلق في العمل برفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة الشنغال مع وضع الكبلات. أهالي كدوة الشعير بمعتمدية الفحص يعبرون عن استيائهم من تأخر حملات التلقيح لقطيع الأغنام والأبقار. إلى تفاصيل الأنباء. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطنين، تم اليوم افتتاح دارين للخدمات الرقمية بكل من عميرة الحجاج والبقالطة من ولاية المنستير ضمن مشروع وطني تدعمه رئاسة الحكومة. مستشارة المصالح العمومية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية فاتن مخلوف، وأكثر تفاصيل في ميكروفون أمن الغزال.
1: اليوم جينا باش نواكبوا فعاليات تدشين دار الخدمات الرقمية بعمير الحجاج وبالقالطة. السيبل متاعنا هو المواطنين اللي هما موجودين في مناطق فيها غياب على الخدمات الإدارية اللي هي بحذا بعضهم. المشروع هذا يوفر 26 خدمة تنتمي لسبعة هياكل عمومية. عنا ثلاثة لترواكيس، صناديق ثلاثة، سينخ بي اس، سينس اس، لكنام، وعنا تونيزي تيليكوم، ستيك والسونيت، وعنا حصريا خدمة الهوية الرقمية اللي تصديها وزارة التكنولوجيا الاتصال. دور الخدمات الرقمية دي بروجي عنا أكثر من عامل ونص نخدموا عليه. المشروع هذا يضم 34 دار خدمات رقمية تغطي 21 ولاية على كامل تراب الجمهورية التونسية. وبالنسبة لولاية المنستير تحديدا وقع افتتاح دفعة الأولى للخمسة دور خدمات النموذجية بما فيهم الوردانيين.
0: الأحداث الجديد سيوفر 26 خدمة إدارية مجمعة لسبعة هياكل عمومية من بينها الهوية الرقمية، وهو من شأنه أن ييسر الولوج إلى هذه الخدمات.
2: احنا في عميرة والمناطق المجاورة نتكبدوا عناء التنقل للمكنين او للقصر هلال او الى المستير لطلب الخدمات. ده الخدمات هذه مش تكون منها فرصة للمواطن انه معاش يتنقل برشا، انه يقضي شهره لهنا.
3: الحمد لله ولا عندنا مركز كما هكا ما بين البقالطة وعميرة الحجاج، وهذا شيء بشر بالخير. ارتحنا ماشي جاي برشا الكنام، ماشي التليكوم، ماشي لورانج.
4: احنا نبارك الخطوة هذه الباهية، لكن احنا عندنا مشكل في البريد. البريد احنا هنا في المنطقة يخدم نص النهار. احنا ماذا بينا يغيروا في الكاتيجوري نتاع البوستة، على خاطر مكتب الخدمات هذا مربوط بالبوستة في الادينار، معناها ما تنجمش تقضي شهرك كان بالادينار، في حين اللي البوستة احنا تسكر نص النهار.
0: انطلقت بلدية المنستير أمس في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة شنغال مع وضع الكبلات. وأوضحت البلدية أن كل سيارة رابضة بصفة غير قانونية أو مخالفة لعلامات منع الوقوف والتوقف ستكون عرضة للرفع بواسطة الآلة الرافعة. محمود بنواس مدير النظافة ببلدية المنستير والتفاصيل.
5: الفترة الصيفية معناها تتكاثر الوافدين على مدينة المنستير، لذلك معناها ارتأت بلدية المنستير وأنه في إطار تنظيمها لحركة المرور وأنه ترجع معناها عمل الشاحنة الرافعة بطبيعة الحال حسب ضوابط وحسب كل شروط مخدومة معناها حسب التدخلات الميدانية وحسب الدراسات الميدانية اللي قامت بها بلدية المنستير بمعية برشة مختصين منهم بطبيعة الحال السلطة الأمنية. عندنا كل شروط تتماشى وخاصية مدينة المنستير وخصوصية كل شارع وكل نهج، وبالتالي معناها ما على المواطن وما على الوافدين على مدينة المنستير وكذلك متساكن مدينة المنستير بطبيعة الحال الالتزام بقانون الطرقات، الالتزام بالأماكن المخصصة لوقوف السيارة نتاعهم ورفض السيارة نتاعهم. المأوي موجودة، ربما معناها فما مأوي خاصة، فما مأوي عمومية كما المأوى بجانب معناها السوق المركزية خلف إذاعة المنستير، كذلك قصر العلوم، كذلك مأوى بلدية المنستير، وكذلك على مستوى سور المدينة ومحكمة الاستئناف ووين البرشا، يعني كامل محيط سور المدينة.
0: إلى ولاية زغوان، حيث عبر عدد من المواطنين بمنطقة كدوة الشعير بمعتمدية الفحص عن استيائهم من تأخر حملات التلقيح لقطيع الأغنام والأبقار مما ساهم في تضرر عدد منها. الزميلة حنان العباسي زارت المنطقة وعادت نقل التالي.
6: حيرة تملأ عيون الفلاحين هنا منطقة كدوة الشعير بمعتمدية الفحص التي يعيش عدد من فلاحيها حالة ذعر وخوف بسبب الأمراض التي تتهدد مشيتهم جراء تأخر حملات التلقيح بالمنطقة.
7: النعشات نتاعنا نهارتها نكح والله في حالة قلنا باش يجوا يلقحونا ما جوناش ما ثماش تلقيح. كان عندنا 20 بقر ما ثماش مي وما ثماش ومرت وبعنا والحليب كنا والله كنا نبيعوا في الحليب وكنا قايمين برواحنا كنا واحدة منهم يا قريب تول فزيت صباحنا قام ملوحة منفوخة هك زيت طيشت بيجوا يلقحونا قوموا يعاونونا قوموا بالواجب نتاعهم.
8: نمشوا لهم قداش من مرة نمشوا لهم مع التلقيح تو نجوكم تو نجوكم اخرتها مره مشيت لهم قال لي ما ثماش
9: جيت برشا مرات وقالوا لي برا تو نجوك وما ثماش حتى حاجه واحده نطلبوها ديما يتفقدونا جيت لنا على الساعه هكا وقت الساعه الدنيا سخونه يمرض هذا ماخذ ب 42 دينار وندق فيه بروحي ما نعرفش هكاك على نيت ربي.
6: من جانبه أكد لنا رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بولاية زغوان مراد جعفورة أكد أن حملات التلقيح بمنطقة كدوة الشعير ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة وفق رزنامة خاصة تم تحديدها مع المصالح البيطرية. حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
0: في بقية أنبائنا، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة المعاملة للمسنين، أشرفت وزيرة المرأة على أشغال الندوة العلمية الوطنية حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبار السن. عميد العماري مدير إدارة كبار السن بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون زميلة نجاة حسن.
10: عندنا العديد من الآليات، الفرق المتنقلة اللي هي آلية من آليات تقديم خدمات القرب لكبارنا في الجهة، لأن نحن الوضع الطبيعي والوضع الآمن لكبير السن هو في محيط الأسري. صحيح نحن كوزارة عندنا مؤسسات رعاية، وبالمناسبة نحن تم في إطار مراجعة المنظومة التشريعية وتكييفها مع الواقع أنهينا وضع قانون لكبار السن باش يقع عرضه في أقرب الأجال. تمت مراجعة مؤسسات رعاية كبار السن، ركزنا على خدمات الجودة مواصفات إشهادية مش يقع تعميمها على كافة مؤسسات الرعاية. تويك نخدموا على منظومة إشهاد هاج دوزيس اللي هي باش تكون لولا في الأفريقيا، وعندنا خدمات ما يسمى برنامج الإداء العالي لكبار السن. الدولة تسند منحة وقع ترفيحة ولت في 350 دينار تسندوا للكافل. احنا تو في حدود 300 تقريبا و50 مسن تفعوا بهذا البرنامج، مع نهاية 2026 العدد تقريبا 100 مطلب إن شاء الله باش نوصلوا نجاوز 420-430 مع موفى سنة 2026، إلى جانب تدعيم برامج خدمات نوادي كبار السن. مبدئيا نحن عندنا تو 25 مؤسسة عام وخاص، ولكن بالنسبة لنا نخدم تو لتجويد كراسات الشروط للفرق المتنقله ولنوادي كبار السن للتشجيع، لانه قطاع واعد وباش نشجعوا على الاستثمار في هذا المجال، ولاحظنا انه ثم العديد من الطلبات في هذا المجال.
0: سجلت جامعة تونس المنار إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف عالمي مرموق، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار والتفاصيل.
11: القياس هذايا هو الإجمالي. نحن في جامعة تونس منار خدمنا على القياس باي سبجكت، هو بالتخصصات، وتميزنا في 14 تخصص، وهذاك علاش قدمنا نحن المرة هذه كنا في 800 وفي 700، تحصلنا على المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل جامعات في العالم. كيف نقول 655؟ رانا ديما نرجع العدد الجملي للجامعات هو 33,000 جامعة. كي نعملوا عملية قسمة ما بين المرتبة اللي وصلنا لها وعدد الإجمالي للجامعات نلقاو روحنا تقريبا في التوب 2% عالميا، وهذه مرتبة مشرفة. وصلنا للمرتبة 261 كذلك عالميا في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف، اللي مؤشر مهم ياسر هو التدريس، يعني الديكاسيون، جودة التدريس، جودة التكوين كذلك. وكذلك المرتبة 289 عالميا في مؤشر شبكة البحوث الدولية، وان شاء الله في الهدف نتاعنا نحن هو باش نوصلوا 500 افضل جامعة في العالم، وان شاء الله نوصلوا له.
0: دوليا، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع موقع أكسيوس بأنه لولا تدخل واشنطن لكانت إسرائيل قد سحقت، مضيفا بأن علاقته بنتنياهو جيدة وأنه يتعين عليه أن يتعقل بعض الشيء. ترامب أكد أنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. بلدية المنستير تنطلق في العمل برفع سيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة الشنغال مع وضع الكبالات. أهلي كدوة الشهير بمعتمدية الفحص يعبرون عن استيائهم من تأخر حملات التلقيح لقطيع الأغنام والأبقار. حكيم صنبول يأتيكم بعد قليل بآخر أخبار الرياضة.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير ديما
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بالمونديال اليوم، الموعد مع جولة الثانية في المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة في البرنامج. المجموعة الرابعة، الولايات المتحدة أستراليا الساعة الثامنة، وانطلاقا من الساعة الرابعة صباحا تركيا الباراغواي. نذكر الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الانتصار الثاني بعد فوز في المباراة الأولى بأربع أهداف مقابل هدف ضد المنتخب الباراغواي. أكيد مباراة مهمة للترشح للدور 32 بالنسبة لكأس العالم 26. في المقابل، الأنظار باش تتجه للمنتخب المغربي بعد المردود المتميز اللي قدمه ضد المنتخب البرازيلي، وكان تعادل 1-1 لمباراة مهمة للمنتخب المغربي. الانطلاق من الساعة 11 متاع الليل في المقابل البرازيل ضد هايتي. البرازيل تبحث على أول انتصار في المونديال بعد ما تعادل كما قلت ضد المنتخب المغربي 1-1. البارحة تعرفنا على أول منتخب ترشح للدور 32، المنتخب المكسيكي اللي حقق انتصار مهم أمام الفريق كوريا الجنوبية بهدف مقابل صفر، هدف لويس رومو في دقيقة 50 في المقابل. في نفس المجموعة، الجنوب أفريقيا تعادلت مع الجمهورية التشيك 1-1. سجلنا الترتيب في المجموعة الأولى، كما قلت المكسيك في المركز الأول 6 نقاط يضمن ترشحه للدور 32، المركز الثاني كوريا الجنوبية 3 نقاط، والمركز الثالث والرابع كوريا لجمهورية التشيك وأيضا لجمهورية أفريقيا وجنوب أفريقيا بنقطة واحدة. البارح هزيمة مذلة للفريق القطري والمنتخب القطري كانت ضد المنتخب الكندا، وأول انتصار يحققه منتخب الكندا في كأس العالم يكون أمام منتخب قطر بستة أهداف كاملة 6-0. سجلنا زوز إقصاءات للمنتخب القطري لحمان الأمين في دقيقة 32 وأسيم عمر في دقيقة 54، 6-0 للمنتخب كندا. في المقابل السويسرا كانت فازت فوز مهم أمام بوسنا والهرسك بأربع أهداف مقابل هدف، وأيضا سجلنا إقصاء لإرمين ماهيش لبوسنا والهرسك في أو طريق في الدقيقة 80، وهذا ثالث إقصاء في الجولة الثانية وسادس إقصاء في مجموعة كأس العالم. ذكركم الترتيب بالنسبة للمجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثانية، كندا والسويسرا في المركز الأول برصيد 4 نقاط، في المقابل في المركز الثالث والرابع البوسنة والهرسك وقطر برصيد نقطة واحدة. المنتخب الوطني التونسي وصل في استعداداته للمباراة الثانية ضد المنتخب الياباني، وذكر المباراة رقم 1000 في كأس العالم باش تكون مخصصة للطاقم التحكيم للمباراة هذه. وأكيد المنتخب الوطني التونسي عدة تغييرات مع المدرب إيرفي رانار المدرب الفرنسي، ننتظر وجه آخر للمنتخب الوطني التونسي. ذكر المباراة في فجر يوم الأحد انطلاقا من الساعة 5 صباحا، والنقل المباشر باش يكون على موجات إذاعة المنستير. ونختم بالكرة خارج البطولة العالم، ونحكي على ملك الميلادي. نادي الميناء العراقي تعاقد مع ملك الميلادي المدافع السابق لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري بعد كان قريب برشا للتعاقد مع فريق الترجي، يخير التعاقد مع فريق الميناء العراقي. نقطة نهاية سبورانفو، شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه نستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا بفضل الله تعالى ومنه وجوده وكرمه مع برنامجنا قواعد التلاوة وأحكام التجويد. ونواصل اليوم بإذن الله تعالى مع اللامات السواكن. فبعد أن ذكرنا في الحلقة الماضية لام التعريف، نتوقف اليوم مع لام الفعل. فنقول بداية، يمكن أن تأتي لام الفعل في وسط الكلمة أو في طرف الكلمة، يعني الأفعال التي تحتوي على حرف اللام الساكنة يمكن أن تكون اللام في هذا الفعل في وسط الكلمة أو في طرفها، يعني في آخرها. فإذا جاءت اللام في وسط الكلمة فليس لها إلا حكم واحد وهو الإظهار، لأنه وكما هو معلوم الإدغام لا يكون إلا بين كلمتين منفصلتين عن بعضهما. وتأتي هذه الحالة مع الفعل بصيغة الماضي أو المضارع أو الأمر، كما في قول الله تعالى أنزلنا، اللام ساكنة في وسط الكلمة، يلمزون في المضارع، اللام ساكنة، سلهم يعني في الأمر. هذه الحالة الأولى دائما يكون فيها الإظهار كما سبق أن بينا، لأن الإدغام لا يكون إلا بين كلمتين منفصلتين. الحالة الثانية، إذا جاءت اللام في طرف الكلمة يعني في آخر الكلمة فلها حكمان، إما الإدغام أو الإظهار، وهي لا تأتي إلا في الأفعال التي تكون في صيغة المضارع أو صيغة الأمر. نبدأ مع حالة الإدغام. فلام الفعل المتطرفة تدغم إذا جاء بعدها حرف لام أو حرف راء، مثال ذلك قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، فلا تقل عندنا لام ساكنة في آخر الفعل اللي هو في صيغة الأمر، تقل لا تقل، ثم لهما، اللام الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. فلام الفعل الساكنة أتت متطرفة في آخر الكلمة وأتى بعدها حرف اللام المتحرك، إذن تدغم لام الفعل الساكنة في لام لهما ويحذف السكون من فوق لام الفعل ويتم تشديد اللام الثانية، وذلك للدلالة على الإدغام، فتقرأ لاما واحدة مشددة ولا يتم الفصل بين اللامين. فلا نقول في هذه الحالة فلا تقل لهما، فلا تقل لهما، وإنما نقول فلا تقل لهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. مثال حرف الراء قول الله تعالى قل ربي، قل ربي، هنا اللام جاءت في الفعل ساكنة متطرفة قل، بعدها جاء حرف الراء ربي، هنا نقوم بإدغام اللام في الراء ونحذف السكون من فوق اللام ونقوم بتشديد الراء للدلالة على الإدغام، فلا نقرأ بهذا الشكل قل ربي، قل ربي، وإنما تقرأ قل ربي، قل ربي، أزلنا السكون من فوق اللام وأدغمنا اللام في الراء ووضعنا الشدة فوق الراء فقلنا قل ربي. إذن لام الفعل المتطرفة تدغم إذا جاء بعدها حرف اللام أو حرف الراء، هذا بالنسبة للإدغام. أما حالة الإظهار فيكون إظهار لام الفعل المتطرفة إذا جاءت بعدها باقي الحروف الهجائية، كل الحروف الهجائية ما عدا حرفي اللام والراء، ولا يكون الإظهار إلا مع فعل المضارع أو الأمر. أمثلة ذلك قول الله تعالى قل من، قل من، سل بني إسرائيل، سل بني إسرائيل، قل عسى، قل عسى. وخلاصة القول أيها الأحبة أن لام الفعل تدغم في حالة واحدة، وهي إذا أتت متطرفة وبعدها حرف اللام أو حرف الراء، أما إذا أتت في وسط الكلمة أو جاءت متطرفة وبعدها أي حرف من حروف الهجاء باستثناء اللام والراء فيكون حكمها الإظهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم. من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لتدبر معا إحدى وصايا الرسول

0: صورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم جمعت الخير كله. ففي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: عظني وأوجز. وفي رواية: علمني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت لصلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في يد الناس. وهو حديث حسن بما له من شواهد. فقد جمع هذا الحديث العظيم ثلاث وصايا عظيمة جمعت الخير كله، من فهمها وعمل بها حاز الخير كله في دنياه وأخراه. الوصية الأولى وصية بالصلاة والعناية بها وحسن أدائها، والوصية الثانية وصية بحفظ اللسان وصيانته، والوصية الثالثة دعوة إلى القناعة وتعلق القلب بالله وحده. ولنقف في هذه الحصة على الوصية الأولى، وفيها قد دعا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه من قام في صلاته، أي شرع فيها، أن يصلي صلاة مودع. ومن المعلوم لدى الجميع أن المودع يستقصي في الأقوال والأفعال ما لا يستقصي غيره، وهذا معروف في أسفار الناس وتنقلاتهم. فمن ينتقل من بلد على أمل العودة له ليس شأنه كشأن من ينتقل منه على أمل عدم العودة إليه. فالمودع يستقصي ما لا يستقصي غيره، فإذا صلى العبد صلاته مستحضرا أنها صلاته الأخيرة وأنه لن يصلي غيرها، جد واجتهد فيها وأحسن في أدائها وأتقن ركوعها وسجودها وواجباتها ومستحباتها. ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن أن يستحضر هذه الوصية في كل صلاة يصليها، يصلي صلاته صلاة مودع، يستشعر من خلالها أنها الصلاة الأخيرة وأنه لن يصلي بعدها. فإذا استشعر ذلك دعاه هذا الاستشعار إلى حسن الأداء وتمام الإتقان. ومن أحسن في صلاته ساقته إلى كل خير وفضيلة، ونهته عن كل شر ورذيلة، وعمر قلبه بالإيمان، وذاق بذلك طعم الإيمان وحلاوته، وكانت صلاته قرة عين له وراحة وأنسا وسعادة. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، لنواصل شرح الوصية الثانية من هذه الوصايا الثلاث العظيمة. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد الشرفي. فإلى اللقاء.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: إشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: السلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة ميتا عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق واتساب تتيح للمستخدمين إجراء محادثات أكثر خصوصية من مساعدها الذكي ميتا AI، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في داخل التطبيق بشكل آمن ومباشر. وتجي الخطوة هذه في وقت تزايد فيه المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركة إلى تقديم وضع جديد يعرف باسم لانكونيتو تشات، يتيح للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي دون حفظ أي بيانات بعد انتهاء الجلسة. ووفقا لشركة ميتا، فإن الوضع الجديد باش يسمح ببدء محادثة مؤقتة مع ميتا AI لا يتم فيها تخزين الرسائل، حيث تختفي تلقائيا بمجرد إغلاق الدردشة أو قفل الهاتف. وتأكد الشركة أن المحادثات هذه لا تحفظ على الخوادم متاعها، ولا يمكن حتى لشركة ميتا الوصول إلى محتواها، كما يتم فقدان السياق بالكامل بعد انتهاء الجلسة، ما يجعل كل محادثة جديدة مستقلة تمام. ورغم الترويج إلى أن هذه الميزة آمنة، تثير الشركة جدلا متجددا حول سياسات الخوصصة، خاصة في ظل قضايا سابقة تتعلق باستخدام بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي. وكانت ميتا قد واجهت دعاوي قضائية من ناشرين عالميين اتهموها باستخدام محتوى محمي بحقوق النشر لتدريب النماذج متاعها اللغوية، إلى جانب انتقادات تتعلق بسلامة بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
5: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت مؤسسة روسكي مير الروسية خلال حفل انتظم بالمناسبة عن تسليمها هبة إلى 18 معهدا ثانويا تونسيا تدرس فيها اللغة الروسية باعتبارها مادة اختيارية، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات المنتظمة بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وروسيا، وفق ما جاء في بلاغ للسفارة الروسية بتونس. شهدت صادرات تونسية من الفواكه والخضار الطازجة إلى إيطاليا انتعاشا ملحوظا خلال السنة المنقضية، إذ بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار سنة 24 و2000، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. تنتظم يوم 26 من جوان الجاري بالعاصمة ورشة دولية مخصصة لقطاع السيارات في تونس، وذلك على هامش الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار 2026، والمنتظم من 25 إلى 26 من جوان الجاري، بمشاركة صانعي القرار وممثلين عن المؤسسات الصناعية والناشئة ومراكز البحث والتطوير. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني لهذا العام، تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 557 تدخلا، من بينها 103 عمليات إطفاء الحرائق، وفق ما نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة فيسبوك. ختاما، ينظم مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة يوم السبت 20 من جوان الجاري بمقر العمادة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال

كيف؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنقذناكم

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بصفاقس بإمامة الشيخ ناجي أبو قدرة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين، ونستهديه جل وعلا، ونتوب إليه ونستغفره، وهو الغفور الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه، أرسله كافة للناس ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتأهبوا عباد الله، تأهبوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة مباركة تبيض بها وجوهنا يوم نلقاه عز وجل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين، اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل شيء، على كل صغير وعلى كل كبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأصحاب العقول السليمة والقلوب الواعية يستعدون ليوم الحساب بمحاسبة أنفسهم. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.

وتهيأوا للعرض الأكبر، استعدوا ليوم القيامة، يوم تعرضون على الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. ويقول عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الفضيل بن عياض يقول: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه. لحب يضمن لنفسه تخفيف وطأة وهول وصعوبة الحساب، فليستعد لذلك من الآن، وليبدأ هو بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب. فينبغي للعاقل أن يكون له من حين لآخر ساعة يحاسب فيها نفسه، لأن الأمر الذي سيحاسب فيه نفسه، وهو طاعة الله أو عصيانه، مرضاة الله أم إغضابه، هذا الأمر يتعلق بسعادة أبدية أو شقاوة أبدية. حفظنا الله وإياكم من الثانية، وأنعم علينا بالأولى، بسعادة أبدية لا تنتهي. ولابد أن يكون العبد ليكون في مستوى محاسبة النفس، لابد أن يكون من المتقين، يعني يخشى الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا ذلك لما فكر في محاسبة نفسه. ومن هنا إذا أراد العبد أن يحاسب نفسه، سيبدأ بأن يوازن بين ما أنعم الله به علينا من نعم، من عافية، من أمن، من ستر، من غنى، يوازن بين ذلك وبين ما يصدر عن العباد من معاصي ومن ذنوب. آنذاك يظهر له أن الأمر فيه تفاوت كبير بين نعم كثيرة لا تحصى، وبين رد من العبد بعدم الشكر وبالمعصية، فيعلم آنذاك أنه قد زل وليس أمامه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد تفطن لهذا، فإنه سيعرف قدر نفسه، حتى لا يظن الواحد منا أنه قد حقق الصلاح والتقوى. كل منا خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن لا يعترف بخطائه فإنه لن يتوب منه ولن يصلح حاله. ولهذا العبد إذا حاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة، فإنه سيتفطن إلى ما يوجد في سلوكه وفي أعماله من تقصير. إخوتي الكرام، ينتظر من المؤمن أن يحاسب نفسه فيسألها: هل ظلمت أحدا من عباد الله سبحانه وتعالى؟ هل ظلمت نفسك فألقيت بها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل أذيت مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه؟ هل قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل كان كسبك يا نفسي حلالا طيبا أم عكس ذلك؟ هل أنفقت ما أنعم الله به علي فيما يرضي الله أم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ والمؤمنون أيها المؤمنون، كلما أذنبوا وأساءوا استغفروا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الغفار الذي لا يغفر الذنوب غيره. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يواصلوا فيما أخطأوا به، لم يواصلوا في معصية الله سبحانه وتعالى، لم يصروا. ولكن الاستغفار أيها المؤمنون ليس للعاصين فقط، بل أيضا لمن أطاع الله، لأن المطيع المصلي مثلا بعد أن يتم الصلاة بخشوع واطمئنان يستغفر لربه سبحانه وتعالى من كل نقص ومن كل زلل يمكن أن يكون قد وقع فيه وهو يصلي. وهكذا كل طاعة، كل عمل

رضاة الله سبحانه وتعالى، نحرص على حسن أداء العمل وعلى أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ثم نستغفر الله إن كان هناك خلل أو كان هناك تقصير. في هذا الإطار، إطار تنبيه النفس من الغفلة ومحاسبتها قبل يوم الحساب، التابعي الربيع بن خثيم حفر في بيته حفرة، وكلما لاحظ أن نفسه أقبلت على الدنيا ونسيت الآخرة ووقعت في الغفلة، ينزل في تلك الحفرة وكأنه قد نزل في قبره، ويصيح ويبكي وكأنه في عداد الموتى، ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يصعد من الحفرة ويقول: يا نفس، كنت تطلبين أن ترجعي إلى الدنيا لتعملي صالحا، فها أنت في الدنيا لم تموتي، فالأمر مجرد تنبيه، ها أنت في الدنيا فاعملي صالحا. فلننتبه أيها الإخوة الكرام، نحن في الدنيا ومجال العمل ما زال، فلننتبه لذلك ولنعمل صالحا قبل أن يفوت الأوان. إبراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأطوف في وديانها، ثم مثلت نفسي في النار والعياذ بالله آكل من زقومها وأشرب من حميمها وأصيح بين أهلها، ثم قلت، وقاعد يحاسب في روحه ينبه في نفسه، ثم قلت: يا نفس، أي دار تريدين، هذه أم تلك؟ فقالت النفس: أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا كي أنال الجنة. فقلت: يا نفسي، ها أنت في الدنيا فاعملي، يا نفسي، ها أنت في الدنيا فاعملي. أيها المؤمنون الكرام، آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أدعوكم لنتدبرها. يقول عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا تنبيه من رب العالمين إلى أن كل عمل مسجل علينا، مكتوب في صحائفنا، والملائكة يعلمون كل ما يصدر منا. وقال سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كنا نسجل عليكم أعمالكم، وهذا كتابكم قد سجلت فيه أعمالكم، يومها تحاسبون على أو عن كل عمل قمتم به. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يصدر منك يا عبد الله من قول، فإن هناك من يراقبك من الملائكة ويسجل عملك. في آية أخرى يقول سبحانه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. من أذنب يخشى مما في كتابه، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما فلت شيء، كل شيء مسجل، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كانت أعمالك قد سجلت عليك، ما هيش أعمال غيرك، مش ربي ماشي حاسبك على اللي ما عملتوش، لا يظلم الله أحدا. ولهذا أنت من يتحمل مسؤولية ما صدر عنك من أعمال في الدنيا فسجلت عليك. وصدق العبد الذي قال: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عبد الله، حاسب نفسك قبل أي عمل تقوم به، حاسب نفسك قبل أي كلمة تنطق بها، حاسب نفسك هل هذا الذي يصدر عنك حلال أم حرام، حاسب نفسك أثناء العمل هل تقوم به كما يجب وخالصا لله سبحانه وتعالى، ثم حاسب نفسك بعد العمل حتى لا يصدر عنك عجب وافتخار ورياء، واستغفر ربك من كل نقص. من فوائد محاسبة النفس أيها الإخوة الكرام أنها تذكر الإنسان وتبعث فيه الاستعداد للقاء الله عز وجل الذي سوف يكون بين يديه الحساب سبحانه وتعالى. الأحنف بن قيس كان يجيء بالمصباح فيضع أصبعه ثم يقول: حس يا حنيف، حس لك النار اللي قاعدة توقد وأنت تقرب منها يدك، ما حملك على ما فعلت يوم كذا ويوم كذا؟ هذه النار الدنيا، ألك قدرة على النار يوم القيامة؟ يلزم الإنسان يحط نفسه وهو في الدنيا في موضع ينقذ فيه نفسه من نار الآخرة والعياذ بالله، فيقارن بين نار الدنيا التي لا تساوي شيئا أمام نار الآخرة، ويسأل نفسه كما سأل عبد الله الذي ذكرته، يسأل نفسه: هل تقدر أن تضع يدك في النار وتصبر على ذلك؟ فإن كنت لا تقدر على ذلك فهل أنت قادر على الصبر عليها وتحملها وهي نار جهنم المستعرة؟ حفظنا الله وإياكم منها، اللهم آمين يا رب العالمين. ها هو يزيد الرقاشي كان يحاسب نفسه كل يوم ويتذكر الآخرة ويقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا سيتصدق عنك بعد الموت؟ تحب تعمل حاجة اعملها اليوم، بعد الموت يقف سجل تسجيل أعمالك عن التسجيل، لأن الدنيا هي دار العمل، أما الآخرة فلا عمل فيها بل هي دار الحساب. فبعد ذلك يبكي ويقول: من كان الموت مصيره والقبر بيته والتراب فراشه فكيف يكون حاله؟ يخاف ولا ما يخافش من يوم يحاسب فيه بعد أن ينتهي العمر وتنتهي الحياة ويقبر؟ وربي إن شاء الله يرحم جميع المسلمين، وإن شاء الله ربي ينجينا من عذابه يوم القيامة يوم الدين. تابعي آخر بلغ من العمر 60 سنة فحسب نفسه وحسب أيام عمره، يلقاها زادت على 20,000 يوم، صرخ وقال: يا ويلتنا، أكثر من 20,000، لو عصيت الله في اليوم بذنب واحد فأنا سألقى ربي 20,000 ذنب، فكيف لو كان في اليوم 10 ذنوب مثلا أو 100 ذنب؟ تنبه ويروى أنه خر مغشيا عليه خوفا من مصيره يوم القيامة. أيها المؤمن الكريم، حاسب نفسك في هذه الدنيا الزائلة لتعرف رصيدك من الخير والشر. حاسب نفسك واسألها: ما حالك مع أوامر الله؟ ما حالك مع ما نهى الله عنه؟ ما حالك يا نفسي مع الصلاة؟ هل تؤدينها بشروطها وبأركانها وفي وقتها وفي خشوع وفي خوف من الله خالصة له سبحانه وتعالى؟ ما حالك يا نفسي مع كتاب الله؟ ما حالك مع آيات الله سبحانه وتعالى؟ لا تكوني أيتها النفس ممن قال الله تعالى عنهم وقال الرسول
يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى كانك كنت تقرأ القرآن انتبه حتى لا تهجر القرآن هجرة فهم وتدبر. أقرأ وافهم ومن بعد طبق. لو تركت التلاوة أو تركت التدبر للفهم أو تركت العمل بما في كتاب الله فقد هجرته بنوع من أنواع الهجر. الحسن البصري يقول في قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يقول يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، فاعمل يا عبد الله ما شئت أقلل أو أكثر كل ذلك سيسجل. فإذا مت طويت صحيفتك حتى يوم القيامة فيقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ستنطق أعضاؤك، ستنطق يدك التي أنفقت في الحلال، وستنطق يدك التي آذت الغير، وسينطق لسانك الذي قال خيرا أو قال شرا، وستنطق رجلك التي سارت إلى طاعة أو إذا سارت إلى معصية. أنت وأعضاؤك وجسدك ستشهد أو سيشهد أحدكم على الآخر. يا عبد الله اجلس مع نفسك جلسات تختارها في أوقات الهدوء والسكينة وحاسب نفسك وقل لها يا نفس أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا أما ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون، يجمع ويمشي ويخليه، ويبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون، يبني كل واحد قصرا مرفوعا إلى جهة السماء، يبني ويعلي ويشيل هو بعد ويماشي فوق، مقره قبر محفور تحت الأرض، يبني ويعلي ويسكن في حفرة. إن شاء الله تكون حفرة خير وحفرة رضا وحفرة يسر في الحساب، وإن شاء الله نكون من أهل الجنة يا رب العالمين. فلنحاسب أنفسنا ولنقل لها يا نفس بأي عمل تقفين بين يدي الله وبأي لسان تجيبين، فأعدي للسؤال جوابا وللجواب صوابا. عباد الله يقول الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحامدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الساجدين. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم سرائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى، أذقنا برد عفوك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أذقنا لذة مناجاتك واجعلنا ممن قام بحقك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم ارض عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، واكفنا والمسلمين ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم وغم يا كاشف كل ضر وبلية. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وانصر أهلنا في كل الأرض وفي فلسطين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وضاعف حسناتنا وحسناتهم، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، غفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بصفاقس بإمامة الشيخ ناجي بقدرة.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد المتدخلون اليوم في فعاليات اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي المنتظم تحت شعار المرأة في الدبلوماسية التزام متواصل وعمل دؤوب من أجل السلم والأمن والتنمية الشاملة، أكدوا أن دور المرأة في الدبلوماسية محوري وأن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار وفي عمليات التفاوض تساهم في جعل مسارات السلام أكثر شمولية واستدامة. سخرت الإدارة العامة للديوانة التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. أمضى المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس إثبات ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي إريزا اتفاقية شراكة ونقل تكنولوجي لمزيد تعزيز التعاون العلمي والتقني بين المؤسستين. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني دورة الثانية للملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، وذلك يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة. تنظم الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الأعضاء أول لقاء علمي مخصص بالكامل لتقنية الإزالة الدموية خارج الكلية، وذلك يوم 27 من جوان الجاري بالحمامات. ختاما، ينظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية غدا السبت ندوة وطنية لتقديم توصيات حول الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وآلية سحب الوكالة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
3: 8 ضربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouqablés de l'équipe nationale.
4: Tunisie, Tunisie, hé, Maghrabi, Wennebi, hé.
2: ونهار لحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كاس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
5: مرحبا بكم أحباء الكرة الكل. يعرفوا اسم جوزيبي مياتزا من ملعب اللي تسمى باسمه في مدينة ميلانو الإيطالية، لكن ما يعرفوش أنه ملاعبي طلياني شارك في مونديال فرنسا 38 في سن 28 سنة، وصارت له قصة طريفة جدا في مقابلة نصف النهائي لكأس العالم ضد منتخب برازيل. وهذه القصة: منتخب إيطاليا يتحصل على ضربة جزاء، يتقدم جوزيبي ميازا للتنفيذ، وفجأة الخيط نتاع الشورت نتاعه يتقطع. وقتها ما كانش فما شوارت، فما سروال تقريبا قصير. تخيلوا اللي صار قدام آلاف الجماهير اللي شبعت بالضحك. الملاعب الإيطالياني جمع قواه الكل وتركيزه، وشد سروال بيدو وسدد الكرة، ونجح باش يغالط الحارس البرازيلي وولتر ويسجل هدف في إيطاليا.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
6: من زاوية أخرى،
7: من زاوية أخرى،
6: من زاوية أخرى،
7: من زاوية أخرى
6: مع مروى سيدي،
7: الإخراج الرقمي
6: حسام نوار. من زاوية،
7: من زاوية أخرى.
8: أعداد جديد من بودكاست من زاوية أخرى، عسلامة ومرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. سعيدة جدا بأنه يكون حاضر معنا اليوم الضيف بشي نورنا، وأكيد باش تتعرفوا مع بعضنا ومع بعضنا الكلنا أكيد على شخصية اليوم. شخصية فريدة وشخصية مختلفة ومتنوعة وخبرة سنوات باش نحكي معها في برشا مجالات، لكن اختصاصها الأساسي هو الفلاحة، وما أدرك ما الفلاحة. خبير فلاحي ومسؤول ومهندس عام ومدير عام متقاعد بوزارة الفلاحة. أهلا وسهلا ومرحبا بسيد أحمد بوريكا.
9: أهلا بك، شكرا على الاستضافة، وسعيد جدا بتواجدي في إذاعة المنستير، وهذا شرف لي.
8: يعيشك. عنوان البودكاست من زاوية أخرى سيد أحمد، كل الزوايا تؤدي إلى شخص أحمد بوريكا، وإلا فما زوايا أخرى ربما كيف نتركوها نتعرف عليك أكثر؟
9: كل الزوايا تؤدي إلى أحمد بوريكا.
8: والزوايا هذه مفتوحة ولا؟
9: مفتوحة،
8: مفتوحة
9: منها
8: للعموم.
9: شفاف، شفاف على طول.
8: مرحبا بك يا سيدي. كمسؤول بالكاسكيت متاع المسؤول السابق، ترى أنه كان جيت استضفتك في الوقت اللي أنت تكون فيه في إدارة ولا مسؤول في وزارة الفلاحة، باش تحكي معايا بنفس الشفافية اللي باش تحكي بها اليوم ولا لا؟
9: بنفس الشفافية.
8: خاطر جنرال موفا ما واجب التحفظ، واجب انك ما تحكيش في التفاصيل كلها وقت اللي تكون مزاول العمل متاعك.
9: لا، انا ما عنديش مشكل. شفاف، خاطر نتكلم في حوايج واقعيه، مش نتكلم ماهوش افتراء زاد. نتكلم انا دونك نتكلم بواقعيه، وامور معناها لازم تكون واضحه للجميع.
8: الخبره هذه في المجال هذه وفي الاختصاص هذا كان يعطيك هكا الفرصه انك تقيم مسيرتك كلها المهنيه. نحكي راضي عليها؟
9: نعم،
8: بنسبة
9: راضي عليها بنسبه 95%.
8: الخمسة الأخرى وين؟
9: الخمسة الأخرى ربما في حوجات كنت بودي نعملها ما نجمش نعملها.
8: شنو العائق اللي يخليكش تعملها سيد أحمد؟
9: لا، هما ظروف الخدمة وكهو.
8: ظروف العمل كانت صعبة في الوقت ذاك؟
9: حبيت أنا نستغل الأرض، فهمتي؟ هذيك هي الحكاية، فهمتي؟ حبيت أنا نكون أنا خدمت رو الأرض، أنا خدمت مباشر للأرض، فهمتي؟ كانت عندي كنت نستغل في كنت عندنا ضيعة كبيرة، كنت أنا المسؤول عليها، فهمتي؟ دونك خدمت الواقع، خدمت كل شيء على عين المكان. دونك فلاحة بجميع أنواعها، من تربية الماشية، من زراعة الحبوب، من أزهار مثمرة، كل هذوما تعلمتهم على الأرض وعلى عين المكان، فهمتي؟
8: لكن اختصاصك الأساسي أو تكوينك بدأ مع المياه، اشتغلت على المياه؟
9: لا، أنا اشتغلت على تربية الماشية من الأول.
8: نعم. وتكوينك العلمي؟
9: التكوين العلمي هو تربية الماشية.
8: تربية الماشية.
9: تربية الماشية. هذه أنا عملت في المعهد الوطني للعلوم في الأحياء بتونس، ثم كملت في المعهد الوطني للعلوم في باريس، فهمتي؟ واختصاص تربية الماشية. وخذيت أول تونسي ياخو شهادة التعمق في الفلاحة من باريس. أول تونسي ياخدها،
8: أول تونسي حاصل على شهادة التعمق. من باريس. في مجال تربية الماشي،
9: دبلوم دجرونومي أبروفوني.
8: كان عام قديش هذا سيدة؟
9: هذا عام 76 77.
8: يعني مسيرتك بديت في المجال من السبعينات.
9: أي، من السبعينات.
8: كان نرجعوا للصغر سيدة أحمد.
9: نعم.
8: كنت تفكر معايا هكا ذكريات الطفولة مربوطة بالأرض، مربوطة بالفلاحة؟
9: مربوطة بالأرض ومربوطة بالفلاحة.
8: كيفاش؟
9: كل شيء. أنا أصيل مكنين. الوالد الله يرحمه كان فلاح. كان فلاح وانا كنا معاه في كل في كل في كل خطوه كنا معاه.
8: محبه الارض جيت من الصغرى
9: محبه الارض. محبه الارض. انا مولود تحت زيتونه. انا مولود اعشق الزيتونه بالمجد. اعشق الزيتونه
8: لليوم.
9: شجرة المباركة
8: أكيد
9: لا شرقية ولا غربية. أنا أعشق بالمجد.
8: يكاد زيتها يضيء.
9: يكاد زيتها ولو لم تمسس نار.
8: نور على نور.
9: أعشق نور على نور. عليك نور.
8: يعيشك صدق الله العظيم.
9: أعشق الزيتونة. أنا محبتي الأرض ما نزلش نصفها لك. أنا مضبية كنا نلقى التربة كفرشكة واحدة منقولات كل واحدة راهو مضبية نتمد فيها. وعملتها برشا مرات راهو. وراحة نلقاها كبيرة برشا. كيف واحد يتمد في التربة وهي محروسة جديدة هيك هو حاجة ممتازة جدا عندي أنا هو عندي حاجة ممتازة. دونك ما خرجتش مكبكل ديما توا نحبك التربة ونحبك القاعدة في التراب وكل خاطر هذاك هو راه هو أصلنا هي الأرض وفي الحتة راهي بالأرض ما خرجناش من هذيك هي راهي وأمنا هي الأرض ما تمش حاجة أخرى.
8: بالضبط سيد أحمد محبة الأرض التونسية وأرضنا تربتنا كما قلت أنت اللي منها يجي كل شيء منها يجي الخير الكل يقول لك الخيرات الكلها مربوطة بالأرض بتاعنا. المحبة هذه علاش قاعدة تمشي وتنقص في صفوف شبابنا وجيلنا الجديد؟ التشبث هذه علاش يمشي وينقص؟ هل ترى على خاطر ما عادش نحب ونخدم الأرض وإلا على خاطر دخلت عوامل أخرى مختلفة وجديدة؟
9: هو دخلت عدة عوامل تواتم عزوف على حبة الفلاحة فهمتي؟ تعرف منها عزوف كبير ما عادش
8: صحيح
9: تو اللي الفلاح اللي يكبر ما عندوش كود ياخذ مشعل وراه من جد منها تم فراغ الشباب ما عادش حاب يخدم الفلاحة ما تعرف احنا نقولك جهد منها جهد عظيم أما الفايدة ما تماش فهمتي الفلاحة راهو تعطيها برشا حوايج
8: تعطيها
9: من صحتك ومن طاقتك ومن وقتك ومن كل شيء أما المردود مش كبير المردود تاع الفلاحة وذاك علاش خلا العزوف الشباب زيد حاجة أخرى عزوف الشباب راهو حتى حوايج أخرين تو يجي شاب يحب يعمل مشروع فلاح ما ثمش مساعدات ما ثمش قروض ما فهمش ما نعطيوش الامكانيه باش يكون
8: تحفيز
9: باش يعمل بروجي وحده فهمتي مشروع وحده ما تماش التحفيز هذا ما تماش مش موجود فهمتي خلي ما نحكيش على العراقيل نتاع الاداره تم زاد انا شويه عراقيل نتاع الاداره
8: مش شويه سي
9: دحم احنا مش حبوش نهولوها الامور
8: خلينا نحكيو على الواقع مثالش في في في وقتك انت سي دحم لانه الانسان يتسال على شنو اعطى للاختصاص وللمجال هذا كان نقولك شنو اعطيت لوزاره الفلاح وشنو اعطتك
9: انا منهم بدون مبالغه اعطيت برشا الفلاح انا من مؤسسي وكاله النهوض بالاستثمارات الفلاحيه لابيا انا من اول مهندس دخل لابيا وحطيت بصمه احمد بوريكا يعتمدوا فيها توا القواعد الكل الاساسيه نتاع تقييم المشاريع هما انا حطيتهم في لابيا وكانت عندي بصمة أخرى أكبر من هذه هو وقتها لشديت ميزانية التنمية وما أدراك ما ميزانية التنمية في وزارة الفلاحة 14 سنة ميزانية التنمية عملت فيهم برشا حوايج
8: أحكينا بعض الإنجازات هذه اللي خلتك تتحصل على وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية
9: هذوما المشاريع الكل أنا نقيم المشاريع حتى ما تعرف كيفاش نحضروا ميزانية الاستثمار على المستوى الجهوي
8: نعم.
9: المندوبيه نتاع الفلاحيه هي تحضر مشروع نتاع الاستثمار ثم يجيو ونديسكوت مع بعضنا ناقشوا المشروع نتاع الميزانيه نتاعها وندرسوه بالتفاصيل الممله كي نقول لك معناها 16 ساعه متتاليه باش ندرسوا مشروع نتاع ميزانيه بالتفاصيل حتى نوصلوا كونسنسوس مشروع متكامل للمندوبيه هذيك وذاك المشروع هذاك يلزم نمشيو لوزارة المالية باش نفكوه باش نفكوا الكلفة نتاعه والتمويل نتاعه ما كانش معنا حتى شيء
8: سيد أحمد راو النور المشاريع هذه
9: وي قلت ربي ما أنا شفت النور وتعد وخرجت ومشيت لعلن
8: تعديت الصعوبات ونجحت
9: تعديت الصعوبات ولبس
8: أنا سألتك شعطيت لوزارة الفلاحة ونسألك زادة شعطاتك قبل ما نقولك شخذيت منك شخذيت منها شعطاتك.
9: أنا أعطيتها برشا خدمة
8: ولا وهي شعطاتك
9: برشا تفكير أنا من الناس اللي ما تمش راحة تفكيرها 24 ساعة على 24 ساعة ما تمش تفكير يعني حتى كي نرقد ما ساعات حواجي نقوم في الليل ما باش نقيدهم باش الغدوه الصباح فهمت دونك برشا خدمه فماش هذه مش نعطيك حاجه بسيطه جدا كارير كامله ولا تلقى يوم كونجي خذيته كونجي ملدي ولا ولا حتى نهار ولا العطله ديما نخلي ناخذ جماعه في الشهر والبقيه كل يقعدوا في الوحده ديما نهار كونجي ما تماش امشي شوف الملف نتاعي تاع تلقى نهار كونجي خذ تحت
8: تاخذ جائزة المسؤول المثالي انت فوز
9: ابدا انا قلت لك ونحاول وحده
8: تتقوى على روحك حتى كي تبدا مريض سيد احمد حتى كي تبدا متقلق
9: الى حد الان لاباس
8: الحمد لله يا ربي
9: غير ما تقوى على روحك لاباس الحمد لله
8: اكيد الحمد لله
9: وما استحقيتش بالكل لا ما استحقيتش باش ناخذ كونجي الملدي
8: طيب كنت مسؤول صعيب
9: لا كنت صارم ليش لا
8: عندك صار
9: في الخدمة
8: في الخدمة
9: في الخدمة أما سوبر في حوايج أخرين أنا راهو بسيكولوج
8: إنسان
9: شعتي كان عندي شوية ميزة عملت بسيكولوجي في باريس خولتي باش نتصرف بالبسيكولوجي نقرأ شوية العيون نشوف القلق على وجوههم كله أنا كل صباح المدير العام الوحيد اللي نعمل لك اللي يسميوها دورة نلم جماعتي كلهم آي سيدي شعملنا البارح شقيمنا البارح شنو هو برنامجنا اليوم وش مش نخليهم الغدوة فهمتي هذوما الكل نعملوهم في في في في قاعدة تاع نفس ساعة وكل حد يمشي على روحه فكل قاعدة هذه كنشوف إلا شفت واحد متقلق شبيك متقلق شو عندك أنا وعندي كذا كذا كذا أما نقول له برا روح روحك وارتاح وأنا مسؤول فهمتي وأنا أقول له واصل ووطن
8: القوحل شنو قيمتها هذه القاعدة هذيك الترافاي دو جروب الإنساني اللي فيه الروح الإنسانية تحس بالناس اللي تخدم معاك هذا متعب هذا متقلق هذا في فورمة شنو قيمتها شنو تعطي للعمل
9: من بعد ما معناها العمل فهمتي معناها يولي يخدم بقلب رب أنا مش أعطيك مثال بسيط عن زميلة الله يرحمها هي مهندسة
8: الله يرحمها
9: كانت تخدم مع زميل آخر تخدم معه مرضت مرضها بالعكسيات وبالوهنة فهمتي ساعات تبع الكورونا وباسبا فهمتي مش طلبت نقلة بعدين الجمعة الأولى تخدم مريقلة كانت تاخو في قداش من حربوشة كل يوم تاع ستريس و تاع واحدة
8: ضغط نفسي
9: ضغط نفسي وكل شيء فهمتي بكملت الجمعة قد نحت الدواء وليت لبس عليها وليت عندها موتيفاسيون في الخدمة ما عند ما تتصورش قداش
8: فهمتي هو يشاع أو يقال وبالدراسات أيضا يقولوا أنه الإدارة تقتل روح الإبداع وروح العطاء
9: تقتل يعني كان واحد ما يفهمش البشر ما يتعاملش مع البشر كبشر فهمتي مش مكيدة البشر بشر عنده إحساس عنده كل شيء البشر فهمتي لازم تتعامل معه كبشر كإنسان عنده قلب وعنده ضمير وعنده إحساس وعنده كل شيء فهمتي لازم تتعامل معه وتستغل لك تستغل نقاط الإيجابية
8: والسلبية
9: وتحاول باش تنحيك السلبية هذيك فهمت
8: سيد أحمد خدمت مع أسماء كثيرة مع عديد الوزراء في الفلاحة في تونس من الأسعد بن عثمان مرورا بالصادق رابح ومحمد برجب الأسماء هذه طبعت فيك خلت فيك أو شكون الاسم اللي خلى فيك خلينا نقوله أثر هكا لليوم تتفكر ما أعطاه هو وساعدكم باش تعطيوه أنتم كمسؤولين صلب وزارة الفلاحة
9: والله يوم تمام أول الأسعد بن عثمان الله يرحمه كان وزير ممتاز معنا بالمجد بيتم على الكلمة وهذا أنا خدمتها في الكبير بتاعه ونعرفه منيح عرفته عن قرب مش عن بعد من قرب وخلى فيه انطباع طيب وكان يحب تونس برشا كان يجري باش المصحة بتاع البلاد هناك هذا صادق رابح ربي يشفيه صادق رابح هذا إنسان عظيم وكان صارم وكان قوي وكان عنده نظرة استشرافية كبيرة وكان ذوما من الناس اللي خلاهم انطباع طيب فهمتي تم المولدي زوبي خدمت معه إنسان مهندس بالمجد كان الملفات هذه يهزم في الليل يجيبهم غدوة مدروسين أبيك دي نوتيفيكاسيون وانت عليك نطبق التعليمات هذيك وما يخليش دوس يرقد ولا واحد. وتعليماته واضحة، تعمل هذا وتعمل هذا وتعمل هذا، معناها أمور منظمة.
8: كلهم وزراء كما قلت أنت، خدموا الفلاحة التونسية، خدموا القطاع واعطوه. نسأل هنا عن نظرة الاستشرافية اللي اليوم برشا يقولك ما عادش موجودة، في علاقة طبعا بالفلاحة، ما عادش نخدموا على المستقبل، احنا نخدموا على العامين 3 سنين الموجودين. هذا ما وزراء
9: يريتهم على العامين 3 سنين،
8: ما نقدرش
9: خاصك على بطور حينية،
8: على الحاضر
9: حينية، هذا مش كده، وكانت ما حاجة حاضرة وكو ما كانش. أما المستقبل هذا مش موجود، فمش نظرة استشرافية متاع 10 سنين 20 عام 30 عام. نحكي الفلاحة مش كان الليبراج يعملوا، لا لا، الليبراج اللي كان عندي أنا شركت رو عند شركت برشا في الليبراج، أنا اللي جبت التمويل للبراجات، مش عامل. أنا نمشي نناقش مع القروضات مع الليبراج دوفون هذوما، نمشي مع هذا وعملية كبيرة برشا. هذيك هاوكا ثم استراتيجية فهمتي كبيرة. أما توا الفلاح يقول له واش عندك شي حاجة تخممشي على غدوة، تخممشي على العام الجاي، ماشي نحكي وانا نابت اللوطة مش في الفلاح. فلاح هاوكا ثم مثلا البيئة توا بتاع 2050، فكما استراتيجية المياه بتاع 2050 حاجة مهمة إن شاء الله نطبقوها وإن شاء الله نوصلها، فهمتي. أما الاستراتيجية هذيك يلزمها برشا فلوس، المال قوام الأعمال
8: فعلا.
9: إلا ما عندناش فلوس سمحني ما نجموش نبيعوا الكبوس.
8: سيد أحمد، أنت عشت في فترة فما فلوس وفما خدمة، فما ازدهار معناها مادي،
9: صحيح.
8: أي فترة دي كانت تقولي زمنيا شنية؟
9: زمنيا الفترة هذه
8: من إلى
9: من 88 حتى 2004.
8: حتى 2004.
9: حتى 2004.
8: بعد هالتراجع بدأ من 2004. علاش؟
9: بدأ يتراجع.
8: مشكلة فلوس ولا مشكلة جيل ما عادش وطني يختم على يحب لحب البلاد، ولا تدخلات أخرى ولا عوامل أخرى؟
9: هو نبدأ منها، نبدأ أمور واضحة. هي بدأت التراخي من القمة.
8: نعم.
9: وصل
8: للقاعدة.
9: للقاعدة. فوالا. هذا هو اللي خلى النقص نتاع
8: الاكل. علاش تهميش الفلاحة على حساب معناها بقية القطاع، على معناها القطاعات أخرى نطلعوها والفلاحة تحت؟ شنو السبب التهميش؟ شكون كان سبب فيه
9: التهميش؟ هو ما نحبش نستعمل كلمة تهميش،
8: العبارة لا تصح نبدلوها، مثال تقليل ربما من قيمة،
9: تقليل من قيمة
8: المجال هذا اللي كان عنده قيمته الكبيرة في الاقتصاد التونسي.
9: هو ما يحبوش الفلاحات تنمو، ما يحبوش. ثم برشا ناس ما عندهمش أغراض، من عش شكون ثم اللي
8: أغراض أجنبية.
9: أجنبية
8: نعم،
9: أجنبية فهمتي.
8: كيف تغلغلت في وسطها؟
9: وخاصة نعطي وخاصة طلين طلين عندهم أغراض بسم الله المنع السطار فهمتي. مضابيهم هذا زيتونة في في في في في في في, في تونس مضابيهم نحيها.
8: لكن الأغراض الأجنبية ما توصل تلقى نجاحها ولا صداها إلا ما يكون فما تواطئ وطني.
9: ثم تواطئ موجود تواطئ
8: في صفوف. شكون؟ خلينا نحكي شوية هكا
9: في صفوف في صفوف القشارة. في صفوف القشارة هذوك هما اللي متواطين بيسير مع هذوما الأجانب هذوما، خاطر يساعدهم وهما اللي يزول يعطوه المعطيات كلها. كل المعطيات يعطيوها صفوف القشارة هما اللي يعشوا. ما لا باش تبدا
8: سيد أحمد، الفلاحة قطاع هش، قطاع تحكم فيه العوامل المناخية، تحكم فيه المؤثرات الخارجية، وكيف تكمل على هذا الكل تواطؤ وإلا أطماع أجنبية؟
9: أطماع أجنبية.
8: وقتها بالحق نحسوا تخلخلت
9: الأمور. تخلخلت وي صحيح.
8: لكن ترى القوة وين باش ننقذوا هذا، باش ننقذوا فلاحتنا ولا هالقطاع هذايا اللي نحبه ولا نكره هو جانب أو هو يعني ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد التونسي، ثم يمثل أمننا الغذائي وأمن القومي.
9: أمن القومي، أمن الغذائي.
8: شو اللي خلينا نحصنوا بلادنا من أطماع الخارجية، من التغيرات المناخية، من هالاهتزازات الكل اللي تنجم تمس القطاع الهش هذا؟
9: أي هذا يلزم استراتيجية كاملة، معناها باش نقلوا من التأثيرات هذه.
8: أنت كان تكون مسؤول سيد أحمد، ولكن كنت خديت بوست، وأنت خديت قبل مواقع كبيرة في وزارة الفلاحة، ولكن كان خديت أعلى يعني هرم الوزارة، نحكي على تكون وزير يعني في فترة من فترات. شنو كنت تخدم باش تلقى اليوم النتائج؟ ترى أنه ما خدموش عليها، ما ركزوش عليها.
9: أولا استراتيجيات، كل حاجة يسمى استراتيجية بتاعها. على لون تيرم بداو بالمرحله بمرحله استراتيجيات والدراسات والتقييم والمتابعه هذوما هذوما واحد. ثم اللي كان ناخذوه بعين الاعتبار تو الموجوده عندنا رحمه عندنا رحمه كبيره تتسمى الرقمنه والذكاء الاصطناعي والانترنت.
8: فاش يخدموا الفلاحه هذوما كان لخص
9: هذوما هما اللي كان تحب راي هذه هي تعرف سنتور سيكوريتي هذوما سنتور سيكوريتي
8: حزام الامان
9: حزام الامان بالنسبه للفلاحه هذوما هما اللي مش يطوروا قطعه فلاحي الا مش نكملوا كما توا الفلاحه التقليديه هذه راه احنا ما احناش ماشيين لبعيد وراهي قاعدين نضروا في بلادنا نضروا في بلادنا بالمجدره
8: نعم
9: فهمتي كيفاش نضروا في بلادنا تنعطيك بعدين نرجع لك على الرقمنه وعلى هذيك هي اللي مش تنقضنا الرقمنه انتي الرحمه راهي انتي مش في الشارع اون دوا يلزمنا نستغلوا هالمعطيات هذه باش نخدموا الفلاحه نتاعنا ما كانش ما يا خيبه المسعى يلزم توا استراتيجية كاملة ويلزم توفير الاعتمادات للتطبيق الاستراتيجية هذه يلزم كل فلاح توصله الرقمنة ويلزم كل فلاح يتبع بالذكاء الاصطناعي من الري من متابعة الأشجار من متابعة الزراعة الكبرى توا درون تمشي تحوس معناها أنت فلاح في بلاصة من عشوين تقول لنا مش مشيت نحوس غادي كي يبعث درون يمشي يشوف البارسيل نتاعه واش نحوالها وشنو الامراض اللي فيها
8: وانت في بلاستيك
9: معناها انت تحب اكثر من هكا الري عندك تو ما عادش حكايتك الاساليب القديمه ما عادش قطره تو الماء في وسط المال داخل باش ما ثمش ليفابوتونسبيراسيون وكل حكايه تو مع النبته ويعمل لك تحليل نتاع التربه ويعمل لك التحليل اللي ما لازم النبتة باش يعطيها ما لازمها من ماء ومن غذاء الكل بالذكاء الاصطناعي
8: تربح فلوس وتربح وقت
9: تربح كل شيء نعطيك على فكرة بسيطة معناها بعد دراسات بين التوى إذا كان نستعملوا هالذكاء الاصطناعي والرقمنة في الري متاع الفلاحة نجم نوفروا 30% من ما ضيع 30% راهو كي نحسبوه مضومة شيء كبير
8: واحنا على ابواب ازمه عالميه في الشح المائي وفي المواد المائيه
9: في كل شيء. اذا الرحمه هذه انا اقولها رحمه قد ما بالمجد انا
8: نستغلوها بالايجابيه
9: هي فرصه بنا حاجه عظيمه لازم نستغلوها في كيف اقولها على جميع المستويات لازم التامل وحتى الفلاح الصغير فهمتي اما يلزمها خطه كامله فهمتي
8: لازم فلاح متكون ما عادش نحكيو على فلاح مغرومه كهو بالارض لازم يتكون
9: يلزم مراكز تكوين في المجال هذا باش يعرف شنو مش مهمش يلزم لازم شباب نعاونوه باش هو يدخل يشد بلاصه بو ويشد بلاصه جده فهمتي تو تما انا نعرف انا من العديد من الفلاحه تخلى على نتاعه وهملت البارسيل ومشى كان زيتون كان يهمل وما لقاش كون يعوضه دونك يلزم تكوين يلزم مراكز تكوين في هالميدان هذايا فهمتي ويلزم نكثفوا مع الاستعمال الانتليجنس هذه الذكاء الاصطناعي والرقمنه مع الناس هروب اصبحت ضروره حتميه هو استعمال الذكاء الاصطناعي والرقمنه والانترنت اوني تريلو معنا بعيد برشا مازلنا متاخرين برشا يلزم نسقوا ويلزم تغطيه جمهورية كاملة في سيدي بوزيد ولا في القصير بقول يلزم الانترنت موجودة معناه يلزم تكون انترنت قوية مش معناه يقعد يقاسي بها كيفاش فهمتي ويلزم الفلاحة مثالش كي نقربوا لهم ونكونوهم حتى كيفاش يعمل استعمل البورتابل واستعمل ذي ويلزم زادة توفير زادة تضحي من الدولة لازم تضحي تو باش تعطي إعانات للفلاحة باش ينجموا يدخلوا كليزوتية دوكم هكم تاع الذكاء الاصطناعي باش ينجموا يتعاملوا معها معناها حاجة كبيرة برشا هذه اللي باش تخرج هذه راهي مش خرجنا من المجد اللي كان أكثر حتى من الوحدة نقل فوق إذا كان هذين طبقوها إذا كان من 10 سنين نخدموا على هالجانب هذايا تو تشوف قدر تربي من حتى من المائرة رحنا قلت لك انا 30% تعرف عن تعرف عندنا 450 الف هكتار سقوي المياه اللي ضايعه ثم تقريبا 30% مياه ضايعه
8: واحنا بلاد الماء، بلاد المطر، بلاد الخيرات، ما شاء الله
9: موجودة.
8: تونس الارضها تعطي
9: تعطي. لا الارض الحمد لله، الحمد لله. باش يجيو الارض توا سامحني، الارض تعطي. اما راهو دي سي كالكزاني ما عادش باش تعطي، ما عادش باش تعطي. انا مش نقول لك على اسمها
8: هملناها، خاطر هملناها، خاطر ما عطيناهاش.
9: لا خاطر
8: اعطيها تعطيك،
9: استنزفناها.
8: استنزفناها
9: نتكلم نستعمل كلمه استنزفناها. توا الارض، الارض فلاحيه اللي مش تزرع فيها يلزم فيها الماده العضويه، باش نبسطها يلزم فيها الغبار. هاي يلزم فيها الغبار، الماده العضويه. حاليا يا مدام نسبه الماده العضويه تقريبا في 0.5%، ضعيفه جدا وضعيفه جدا.
8: يعني سنوات القضيه ما عادش تلقى فما شيء،
9: لا ما تلقى حتى شيء. علاش؟ توا حتى في الفلاح نورمالمون وقت يحصد يخلي شويه يخلي شويه كعامه ملوثة باش يقلبهم في الوحده هذيك، هذيك ماده عضويه تولي. بمرور الزمن تولي ماده عضويه. عمل عام عمل عام يولي ماده عضويه ويولي غبار، وهذاك يولي يعطي الماده العضويه باش نجمو نزرعو كما ينبغي. يلزم ثم استراتيجيه كامله زاد كيف كيفاش الارض هذه نردوها ريش او ماتير اورجانيك، ما كانش راهي خيبه المزرعه. انا نقول لك الا كان انا باش نكون معناها متفائل، اللي كان نواصل توا على هالطريقه هذه 40 عام تقريبا، هذا تقييمي انا راهو 40 عام تقريبا ونوليو في وضعيه صعيبه برشا، الا كان ما نطبقوش هالازمه هالحزمه كلها من الذكاء الصناعي، من رقمنه، من انترنت، من تكوين، من قروض معناها ميسره للفلاحه للشبان باش ياخذوا المعدات هذه، راهو ما عملنا حتى شيء. الا كان ما يكونش هذا الاستراتيجيه هذه متكامله، انا نقول له كان نبداو من توا وعشر سنين بعد هذا تو تشوف كيف تولي في العادة. 10 سنين برك
8: اذا ما بديناش رانا باش نقضيو على حاجه اسمها فلاحه في تونس.
9: اي اذا كان ما بديناش مش نكملوا هكا رانا باش نقضيو على الفلاحه.
8: احنا علاش وصلنا هكا سيد احمد الهكة هذه اللي فيها هالاشكاليات اللي طرحناها الكل توا في حديثك؟
9: وصلنا على خاطرنا من الاهمال. من الاهمال هملنا ارضنا، نستغلوا فيها
8: هملنا ثقافة محبة الأرض، حتى الثقافة
9: طيب هو بشي يمشي للشاب يقول له ايش قولك فهمني، ويقول كلمة ما يعرفش معناها أرض، ما يعرفش معناها أرض،
8: ما يتعبش عليها،
9: ما يتعبش عليها. حتى من الانتماء، فهمتي؟ حتى تم الانتماء.
8: هي أكثر ربما مجال بالوراثة، نحكي في السنوات قبل. يعني البو يخلي الأرض استحفظ عليها لولدك، وولده يستحفظ عليها لولده، وديما تقعدك الأرض المعطاءة. توا القول للأسف الشديد أجيال تهمل كما قلت أنت قبيلة أرضها، تسلم فيها، تبني عليها، تكون أرض
9: خليها، فهمتي؟ في وين هو من أشمن أي جهة من تونس ويهبط لتونس، وتعرف شنو لي كونسيكونس نتاع بعد، فهمتي؟ دونك راهو كيف تنمي الفلاحه، راهو راك تشد المواطنين، تشد بغادي كي يبدا معناها تنميه، وثم كوميرس وثم وحده حتى الكوميرس راهو تبع بعضه، راهي استراتيجيه تبع بعضها
8: اكيد.
9: خاطر تو شو اسمه الذكاء الاصطناعي والانترنت والرقمنه راهو فيها الاسعار وكل حكايه الكل. تو نجم فلاح يبعد على القشار، هو اللي مباشره بالمنصات تو المنصات، وانا تعرف عندي منصه
8: عليها
9: لاجرو فيجن، فهمتي؟ دونك بالمنصات تو ينجم الفلاح يدخل مباشره ويلقى شاري من الغادي، من غير ما يتعدى على القشار، ومن غير ما يتعدى على الاحتكار وكل حكايه كلها.
8: سيد احمد تجي تحكي على، واحنا نحكيوا على الثقافه، الثقافه هذه تتبنى مع الجيل الجايه، وتتبنى مع تنميه الوعي وتغيير العقليات. تغيير العقليات ينطلق من الشباب اللي اليوم حياته كلها تليفونات، وربما افكار وتنجم تجي من مجلات اليوم، والا من يعني دي بوبليكاسيون نلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي. أغروفيزيون اول مجله تونسيه علميه فلاحيه بثلاثه لغات لقات النور، وان شاء الله تلقاها في المستقبل اكثر واكثر، واشعاعها يكون ان شاء الله خير. مازال تجربه في بدايتها كولا سيد احمد،
9: مازال بدايتها. هذه معناها بدات هو 12 ماي
8: 12 ماي،
9: والتاريخ منها مش هو
8: مش مختار،
9: مش اعتباري، مش اعتباري، فهمتي؟ 12 ماي 2026،
8: نعم.
9: فهمتي؟ تعرف معناها

0: ثانوية راهي ضرورية كما قلت لك، معناها ضرورة حتمية الرقمنة هذه. دونك مش نحاولوا باش الأجروفيزيوم هذه أولا تكون بالنسبة للناس كل، بالنسبة للفلاح، بالنسبة للمهندس، بالنسبة للخبير، بالنسبة للناس كل، الأجروفيزيوم هذه باش اللي عنده حويجة يلقى، يعني يحب يلقى موجودة
1: حتى المواطن العادي لو تثقيف المواطن بأهمية البرودوي اللي باش يشريه ولا اللي باش ياخذ واللي ينطلق من الأرض، راهو مهم برشا باش يفهم ويوعى أكثر بقيمة هك الحاجة هذيك ويستحفظ عليها. دوما نعرفوا اللي احنا ندوروا في كل المجالات ونرجع للفلاحة نلقاوها هي الخيط الرابط والناظم بين الكل، هي الكل.
0: شوف الفلاحة راهي كل شيء، هي الأمن الغذائي، هي كل شيء. 80% من التوانسة مربوطين بالفلاح،
1: نعم،
0: مباشر ولا غير مباشر،
1: صحيح.
0: 80%
1: صحيح،
0: فهمتي؟ دونك معناها شيء عظيم. دونك هذه لازم نعطيها قيمتها. دونك وفي الأجروفيزيوم هذه مش كون زادة صوت الفلاح، نحبوه يوصل صوته، فهمتي، لأصحاب الأمر، يوصل صوته، ما يقعدش مسكين ماك تعرف بقاسي يقاسي الأمرين ساعات ساعات الأسعار تمشي على روحها. نعرف أنها تروا يعيشوا في مآسي، راو
1: قاعدين يحاربوا في تونس،
0: يحاربوا بلا مناضلين، مناضلين بحب الأرض، مناضلين خاطر يحبوا الأرض.
1: لكن النضال هذيك ما ينجوش يطول برشا،
0: ما ينجوش يطول برشا،
1: خاطر يقول لك النضال مش باش يأكلني، مش باش يعيشني، مش عايش صغاري، مش خلي نجم نزرع ونجم نحصد ونجم نعطي للأرض هذيك باش تعطيني، معناها في الأخر يلقى روحه في حلقة وفي شبكة تلوج على الربح على حسابه هو زاد.
0: صحيح. شاتيك البرجدين،
1: البرجدين،
0: البرجدين، التومسون، باش تاخذ فكرة، التومسون هو يبيع فيه 900 فرنك كيلو فلاح. قداش تلقاه في السوق؟
1: 4500.
0: اكل هذاك هو راهو تومسون هذاك. شكون اللي ياخذ البقيه 900 فرنك؟ هو ياخذ في 980. هو اللي يسقي، هو اللي ياخي معناها يصبر، هو اللي يداوي، هو اللي يحرث، هو معناها كل شيء
1: عباره ولده يربي فيه،
0: يربي فيه. معناها يصور كان 980 في الكيلو، يتباع في عند الخضار هذوما 4500 كيلو. هذا يا سيدي كونكري، فهمت؟ دونك حاجه من جد معناها. دونك نحبوا زاد كيف الربط ما بين البحث، البحث والارشاد والواقع. دونك لازم نربطوا ما بين هذه، هي الأجروفيزيوم، هي مش نحاولوا وبدينا داير، فهمتي، ناخذوا في تما ناس اللي عندهم بحوث وديزارتيكل، فهمتي، نخرجوهم باش نربطوا ما بين البحث والارشاد والواقع على عين على عين المكان.
1: نعم. الفلاحه البيولوجيه افاقه كبيره في بلادنا.
0: وي افاقه كبيره. وي
1: وهي
0: هي معناها منظومة
1: مكون أساسي،
0: لازم تكون مكون أساسي، لازم تكون موجودة. ما عادش حكاية هذه راهو وصلنا لدرجة معناها بالجد كارثية، التلوث والحكاية كلها، فهمتي. على الأقل الفلاحة البيولوجية تنقص مرشا من الضرر اللي قاعد تحصل فيه التربة متاعنا والماء متاعنا اللي هو برشا ماء، راهو كل التلوث متاع الماء، راهو عندنا برشا تلوث الماء، بناها شيء كبير. من غير ما ندخل في التفاصيل،
1: لا خلينا ندخلوا، علاش خلينا ندخلوا، خلينا نحكيوا على الواقع، خلينا نوعيوا التونسي.
0: الواقع مر،
1: مر
0: الواقع مر. كي تعرف اللي ناب متاعنا معناها عندهم تلوث بالمواد السامة، خلال التويات الكل هذوك وين مش تصب عليهم المطر يهبطوا اللوطه، فهمتي، يهبط الناب، الناب متاعنا كلها ممسوسه بالواحد.
1: السموم هذه شكون سبب فيها؟
0: السموم هذه هو استعمل الفلاح، يستعمل لك المواد هذيك باش يداوي باش كل شيء، تصب المطر على دويت الشجره، انت صبت المطر اكل المواد ماشيين هذوك، مش يابتو الارض، فهمتي، مش تهبط الارض ومش تولي بوليسيون في الارض ومش تولي مضره كبيره برشا، سيرتو كي تهبط الماء نتاعنا في العمق، الماء حاجه معناها
1: اي احنا وين قدام هالمضره هذه الكل اللي عارفينها وواعيين بها، وين دولتنا، وين وزاراتنا، وين هياكل الدولة، وين معناها في هذا الكل
0: موجودين قاعدين يخدموا
1: في المراقبة
0: أما يلزم تكثيف المراقبة وتكثيف بس حوايج.
1: كلمة غلبنا التيار وعلى المسيرة اللي أنت قمت بها واشتغلت عليها، ريت أنه في فترة من الفترات سلمنا رواحنا للأطماع الخارجية، خاطر برشا ناس تقول لك البلاد مباعة، برشا ناس ما تحبش الخير لتونس.
0: طبعا موجود، طبعا برشا موجود،
1: وفي المجال هذا بالذات،
0: في المجال الفلاحي،
1: علاش نحبوا نرجعوا بلادنا.

0: ونطيحوها للماكسيموم على حساب شكون ولا المصلحة شكون؟
1: باش هما ينجموا يدخلوا باللي يحبوا عليه. ونقبلوا نقبلوهم نقبلوا كل اللي جايبينه معهم نقبلوه. فوالا هما يحبوا يفرغوا المزود يدقدوه المزود ثم يجيبوا اللي يحبوا عليه. سواء كان اكيبمون سواء كان مواد سامه كما قلت لك هذوما الوحده ولا برشا حوايجات فهمتي يحبوا هما يتحكموا في السوق نتاعنا سوق المبيعات فهمتي نتاع الانفستيسمون والكل هم يحبوا يدخلوا ليزيكيبمون نتاعهم يحبوا يدخلوا كل شيء.
0: نحكيوا على ناس وصلت انه للاسف الشديد اليوم كي انت حكيت قبيل على البرتغال غلتنا التونسية الأصيلة مذورنا التونسية الممتازة دلاع قبل قل كعبة الخوخ بوتبقاية متاع قبل الماكلة التونسية اللي فيها جيناتنا وعروقنا وأصلتنا ما عادش موجود.
1: لا ما عادش موجود. الثمرة هي شنية الثمرة؟ هي نتيجة برشا عوامر هاي منها الغذاء متاعنا متاع الوحدة دي. منها الغذاء إذا كان نلقاو إذا كان في الغذاء تم مواد سامة فهمتي والخوخ باريكزامبل ما عادش عنده كل مطعم تاع قبل
0: صحيح
1: دلاع البطيخ كيف كيف على خطر الأرض ما هيش هي الأرض ما هيش هي
0: خطر زاد الأسمدة والمواد اللي قاعدة يتم اعتمادها ما هيش نفسها متعقبل
1: ما هيش نفسها قبل هي رو شنو كما قلت لك أنا المادة العضوية متاع الأرض هذيك هي اللي تعطي النكهة متاع الأرض علاش يقول لك برودوي دو التروار معناها هاك المكان هذاك ناخذه احنا باريكزامبل ناخذه الجبة باريكزامبل الكرموس متاع الجبة فهمتي علاش على خطرها أكل النوعية متاع التربة وكل تعطي كرموس جبة هي التربة والهواء تاع الجبة وكل تعطيك وغيره وغيره وغيره طبعا برشا
0: خيرات تونس قاعدة تنقص
1: خيرات تونس موجودة
0: قاعدة تنقص سيدي احمد
1: قاعدة تنقص نعم قاعدة تنقص فهمتي تو انا ما عندوش مطعم تو تاكل الكعبة كوخ ما عندناش مطعم ما عندناش قوم تاع
0: كل بلاستيك
1: نكهة كل بلاستيك البرتقال نقص المطعم تاعو
0: فهمتي معناها ما تلومش الناس اللي تقول يا حسرة على ما كلت قبل وعلى خيرات قبل
1: لا ما نلومش عليه لا ما نلومش عليه
0: انت تتحسر سيدي احمد حتى وانت موجود
1: لا انا موجود نتحسر انا بالمجد معناها نتحسر برشا ونتالم برشا مش حتى نتحسر
0: نجم نرجع قبل
1: نجم نرجع
0: نجم نرجع المنتوج التونسي هذاك الاصيل
1: نجم ترجع اللي كان نحيو برشا حوايجات نجم نرجع
0: اعطيني شنو نحيو
1: مش نحيو
0: ثلاث حاجات مهمه
1: اولا نسعى الفلاحه البيولوجيه يلزم التطور اكثر من هيك وتولي معناها في كل اماكن في حب الفلاحه البيولوجيه هذيك هي هذيك الاساس وهذيك اللي تعطيك حوايجات نتاع النكهه وكل شيء خاطر مثلا بدون استعمال لك المواد هذوما اللي نسميهم انا مواد سامه فهمتي هما يداويو الحشرات وكل اما مع كل اسف يخليو اثر ويخليو يعطيو نكهه على خاطر الشجره احببنا ام كرهنا وقت اللي تهبط الماده هذيك في الارض العروق نتاعها باش يجيبوا الماء والمش يجيبوا معها ماكل اكل اكل شيء اكل الموليكول وكل حكايه يدخلوا في الماء وهما اللي يغيروا برشا حوايج
0: ومن نبته هذيك المعدة التونسي لامراض اخرى
1: قوي
0: وامراض في الجانب الصحي لهنا نحكيوا على كوارث صحيه
1: كوارث صحيه
0: اليوم نحكيوا على سرطانات اسبابها الرئيسي الغذاء
1: هو الغذاء كعبة الطماطم تو انا شيء بكره معناها شيء مهول كعبة الطماطم ما عادش كعبة الطماطم كما قبل مش موجود احنا كنا شفت كان عشر تبعتش بالوانه في تربة السيد يسقي في الطماطم بالمياه الصرف الصحي وبعد اللي يبيعوا البشر الصرف الصحي ما تعرف مواد كيميائية او ترانس
0: شنو نعملوا سيد احمد احنا كمستهلكين يقول لك ايش باش ناكل كي تقول لي الطماطم كذا دلع كذا هذا كذا شنو باش نعمل انا كمستهلك اليوم لازم يكون عندي الوعي الكافي باش نحمي عائلتي ونحمي شنو نعمل جنينه في الدار ونزرع كل واحد يرجع واللي يسكن في باتيمه واللي يسكن في ابارتمان واللي يسكن في ما نجمش واللي يخدم مصباح لليل
1: يلزم الدوله تحرك الدوله هنا في الحكايه دي وتمنع برشا حوايجات فهمتي ومراقبه لسيقه
0: وردع زيادة وعقوبات صارمة
1: فهمتي هذا إنسان كما يسقي في طماطم بالصرف الصحي هذا مش ردع يلزم ردع معناها ردع كبير
0: أنت خاطر إيقافه معناها حتى تجريمه
1: برشا
0: هذه جرائم في حق الإنسانية
1: حق الإنسانية
0: نعم
1: جريمة معناها كاملة الأوصاف فهمتي في حق حق الانسان
0: وبعد نلقاوه يبيع ويخدم
1: ويخدم ويصور الفلوس وكل شيء فهمتي
0: ويربح زيد على شلاء
1: لا ويربح ما شاء الله اما الربح ما تعرف هذا اللي جاي غير مشروع ما تعرف يجيب برشا مشاكل
0: نعم ممتاز سيد احمد بوريقة شخص لا يؤمن بالتقاعد
1: انا لا اؤمن بالتقاعد اكره كلمه هذه احنا بيقولوها متقاعد.
0: تقاعدت.
1: ايه. انا اكره كلمه متقاعد، هي في الاصل هي متقاعد مش
0: متقاعد.
1: اي متقاعد. آه. متقاعد. فهمتي؟ انا اكره الكلمه هذه. انا نحب
0: صار فيك مالك سيد احمد وقت اللي خرجت للتقاعد؟
1: لا لا
0: لباس.
1: لا لا لباس.
0: لباس.
1: لا لا لباس. هم شو قلت؟
0: قلت انا اعطيني الخلطه السحريه.
1: اي الخلطه السحريه تري سامبل. انا كنت في الاداره مدير عام مركز الوطني للدراسات في الحياه.
0: نعم.
1: قبل ما نخرج فهمتي باش هي شنو حضرت مكتب دراسات تعينه. لو 31 مي 2008 كنت في الوزاره. لو 1 جوان 2008 دخلت البيرو نتاعي
0: الخاص.
1: وفت معناها زاد مش معناها معناها عملت دراسات كبيره والوزاره الفلاحه زاد عملت دراسات لوزاره الفلاحه فهمتي من البيرو نتاعي هذا دونك قلت لك انا كملت متواصل فهمتي وهاني مازلت البيرو ها موجود وهاني عملت البلاتفورم هذه لا لا لا لا.
0: وما زلت تعطي ما شاء الله. وهذه دليل.
1: وما زلنا نعطيه في الشعر زادة.
0: إن شاء الله باش نحكيو على الشعر. باش نحكيو عليك شعر ممتاز والوجه الآخر ربما المثقف أحمد بوريكا باش نحكيو عليه. أما حبيت نقف معك على النقطة هذه نقطة التقاعد لأنه فما برشا ناس تتشبث بالخدمة تقول لك ما نحبش نخرج نحب نكمل. ألوغ كو العمر عنده حدود أكيد عنده
1: يزم يبان يستوعب الواحد الإنسان ما عنده يعرف وقت النهار تدخل يعرف روحه ألاج من على 60 عام ولا 50 ولا 70 ثم تو حتى ال 70 سنة يخرجوا طال شو اسمه الأساتذة والبحاثة يمشوا حتى ال 70 سنة دونك هذا يعرف روحه اللي في 70 باش يخرج للتقاعد دونك
0: معناها أما الخبرة خبرة السنوات مازمش تتهمش
1: فما ناس ومازمش تهمش ومازمش تضيع يزمو يقعدش هذا هو علاش قلت لك انا اكره كلمة التقاعد فهمتي ما حباش
0: هي حياة جديدة
1: اي حياة اخرى
0: حياة جديدة بعطاء اخر معطيات جديدة بالضبط يعطيك صحة وبالحق الحديث معاك ذو شجون باش نمشيو نحكيو شوية شعر نحكيو شعر انا قاعدة نشوف في ابداعات جميلة قدامي الصحة بهجة الحياة قاعدة نشوف في كتابات على غزة رمز الصمود والعزة ومحبة خاصة للمرأة زيدة المرأة هي الحياة من وقت إيش هذا الكل سيد أحمد الغرام
1: الغرام هذا والله ما عندوش برشا هو
0: أنا
1: كنت كبير
0: جاي بعد متقاعد
1: أي بعد التقاعد
0: أي
1: بعد التقاعد هذاك جيت راهو دونك هو الحقيقة مش نحكي لك كيف جات الحكاية هذه أنا عندي ولي توفى على أجل 27
0: الله يرحمه
1: نعم أكثر من عشر كيفاش 27 سنة عندي أنا شوية عندي الميزان أنا نوزن كي نعمل جملة نوزنها من غير وقتها في بديش نعمل في الشعر نعمل نوزن فهمتي هيك هو وقتها فك اللي جورني دو دوي أنا راقد هكا وجاتني جملة فهمتي على ولدي برهان هذا وقمت بالليل كتبتها وبعد ثاني كملتها كاملة مع قصيدة هذه مش موجودة هوني أما عندي قصيدة
0: يعني فيها حزن وشجن
1: رثاء اللي يقرأها لابد باش يبكي من غير حتى
0: الله يرحمه وينعمه ورب صبرك على
1: فهمتي قلت شعلاش ما نجيش من نبدأوش مع حواجات أخرين فهمتي وخممت الحقيقة خممت على المرأة خطر المرأة هي بالمجد الحياة وهي الوتد وهي الأمان وهي شريكة في البناء وهي كل شيء
0: أما أنت حبيت تقول لنا أنه الإبداع يخرج من الوجيعة
1: من الوجيعة أبسوليما هكذا الإحساس معناها من القلب رأي كان تقرأها تلقاها خارجة من القلب
0: هو من عينيك تحس اللي فما أحاسيس خارجة من القلب وفما إنسان قاعد يقوي في روحه ربما أو ينسي في روحه فك الوجيعة هذيك بابداعات ادبيه
1: اي ربما وي عندك حق وي
0: معاونتك سيد احمد باش
1: وي
0: كافك في شويه الالم والجيعه
1: بون مش تعوض مش تعوض برهان
0: اكيد
1: دار مكتب دراسات اسمه برهان فهمتي
0: حتى حكينا عليه شويه اذا ما نحبوش نحبوش نوجعوك بطبيعه ما
1: لا برهان هذا كان انا عندي بنتي استاذه ميتر دو كونفيرونس ومديره عامه نتاع المعهد العالي لعلوم البحار
0: هذه اللي طبق عليها ولد الوز عوام هذه بنتك انت جايه من اختصاصك معناها من مجالك انت
1: مجال
0: اثرت بيك سيد احمد
1: أي تأثرت برشا. أي تأثرت برشا. فهمتها.
0: أما ربي يفضل هيك.
1: عاد كانت تحب خوها إيه معناها حب ليرى الشمس. بالمجد معناها حب جنوني مش هذا.
0: الله يرحمه.
1: التوى إلى يومنا هذا معناها كل يوم تعمل طلع عليه في القبر وتروح. كانت متعلقة به برشا. كان إنسان ملايكة. فهمتها. كان إنسان ملايكة وكان يحب الحياة ويحب الجو ويحب وبالمجد معناها كان يحب الناس كل. ويفرح بالناس كل قلبه كبير وحنين وكل شيء فهمتني
0: قديش خلى فيك وجيعة فقدين
1: كبيرة برشا كبيرة برشا وجيعة كبيرة برشا هذا كده
0: جوزتها
1: لا مازلت لا لا
0: وما تجمش تجوزها
1: صعيب يصعب جدا ما تمش ما تجمش تجوزها فهمتني تتنساها وي أما ما تتجوزهاش ما تجمش تبعد عليها فهمتني لابد يقعد أثر موجود في الإنسان إلا كان خطره كان موجود بصفة كبيرة فهمتي دونك ما تجمش بين عشية نتعاقل شنو قال أو عنده توا 5 سنين وأكثر من 5 سنين والوجع هي بيدها كانوا البارح
0: الله يرحمه وينعمه ربي يصبرك على فريقه وبرهان هو مكتب دراسات باسمه
1: أي مكتب دراسات
0: كانك حبيت تقول له هاني عملت لك حاجة حتى أنت ماكش موجود خليتها
1: هو أنا سبقت الأحداث راه سميت المكتب اسمه برهان من اللي خرجت روتريت سميته عملت مكتب دراسات البرهان من نهار اللي خرجت التقاعد
0: نرجع نحكيه على المرأة سيد أحمد المرأة في داخلك في قلبك كتبت عليها قصيدة جميلة ياسر أعطينا منها شوي
1: طب نختار أبيات
0: اختار لي أبيات اللي تحبهم أنت اللي قرب منك
1: هي كلها قريبة مني راه سبحانه خلق في أحسن صورة بلغة الجمال والإعزاز إنها حواء حوية الأسرار سحرها بديع حركاتها رائعة تمشي على استحياء أيقونة الحضارة ووتد الأمان سيدة الكون شريكة في البناء يا الله ما أعظمها أما وأختا زوجة وبنتا إنها نجما في العلا بقلم المهندس أحمد بوريك
0: يعطيك ألف صحة نفسقف عليك حتى وكان واحد
1: نشكرك
0: برشا سيد أحمد يعطيك صحة
1: أبيات برك ما
0: هذه اعتراف بالجميل لصانعة الحياة وللمرأة التونسية المناضلة أنا باش نوري زادة للمستمعين أنك تحصلت عام 1998 على الوسام الوطني للاستحقاق من عند رئاسة الجمهورية شنو كان يمثل لك الوسام هذا يا سيد أحمد اعتراف بالجميل على مسيرة مهنية وعلمية باهرة كان يمثل لك حاجة كبيرة
1: وي حاجة باهية بالنسبة لي أنا حاجة كبيرة
0: تكور بالباهي سيد أحمد؟
1: وي أنا سبورتيف
0: علاقتك بالرياضة كانت مهمة في صغرك
1: مهمة جدا
0: بطل في العدو
1: جدا بطل في العدو
0: تمرنت مع محمد جمودي
1: تمرنت مع محمد جمودي
0: احكي لنا على ذكريات
1: على ذكريات أنا كنت نتعاطى الجري فهمتي نعمل يوميا وأنا تلميذ نعمل يوميا 10 كيلومتر في الصباح قم بكري الصباح نعمل 10 كيلومتر في الصباح فهمتي وقتها الأستاذ الرياضة متاعنا وقتها قال لي راك مشارك مع في الكورس متاع
0: المسابقة متاع العدو
1: وكان لي حصل لي شرف باش جيت مع الجاموتي ما جيتش قبله
0: ما غلبتوش
1: برك الله عليه
0: اي بطل العالم
1: كنا نمشيو من الاول مع بعضنا ومن بعد تالي يخليك الدور الاخرانيه وتبارك الله عليه كان عنده قوه ومثابره يعطيه صح
0: وانت سيد احمد
1: عندي جائزة بتاع 2000 متر وعندي بتاع 10000 متر وخذيت مضومة على الشير ريجونال في نابل وفي زغوان مضومة شاركت فيها مضومة وعندي جوائز متاع
0: مش عادوا كهو رجبي زادة
1: رجبي أنا من مساهمي في التكوين فرقة رجبي في معهد الوطني العنفي حيبي تونس وكنت في البيلي الأولى لولاني هذاك اللي به الفايدة كنت أنا موجود بيلي في الجمعية نتاع رجبي هذه وانتصرنا على برشا وقت ذاك نحكي 72 كنا انتصرنا على برشا فرق كبار وكانت لينات كانت عندها اعتبارها في
0: صحيح
1: أما بالنسبة لنا ما تماش ما أحسن من نسمع صوت أنا بنحلل الصوت كي نسمع صوت نجم نعطيك
0: حللي سيدي أحمد هيا نحلوا على المباشر حللي صوتي حللي بكري تقول لي بسيكولوجي وأصوات وغيره حللي صوتي حللي
1: تفضل لا تبارك الله عليك
0: يعيشك
1: تبارك الله عليك
0: ربي يفضلك
1: صوت ممتاز
0: يعيشك
1: وزيد لفون تاع صوت ممتاز أيضا. فهمتني؟ خدا تما صوت مصنع. أما هو خارج من الطبيعة نتاعه، هو ديجا ممتاز من الطبيعة نتاعه.
0: الحمد لله يا ربي. معناه ما عملناش لا إي آي لا ماسكويت
1: لا ماسكويت لا حد شيء.
0: باش نختم معاك برسائل نحبك تقدمها سيد أحمد بوريقة اليوم، كان كل واحد باش نسميه لك تعطيه رسالة، شنو تقول له؟ نبداو أعلى الهرم ولا نبداو بالقاعدة؟ شنو تحب؟
1: أبدأ بعلى الهرم.
0: شكون الفعل أكثر؟
1: على الهرم بيسوف.
0: انطلق. رسالتك الأعلى الهرم. شنو تقول له في مجال الفلاحة دائما؟
1: في مجال الفلاحة هو أعطى أولوية قصوى للقطاع الفلاحي. باعتماد على دراسات استراتيجيات وتوفير الاعتمادات.
0: بيئة ومناخ سليم باش نخدمو المجال هذا.
1: هذا بالنسبة
0: القاعدة تو.
1: باعتماد على الدراسات واستراتيجيات وهذا توفير الاعتمادات. كما قلت لك من الأول، المال قوام الأعمال. بدون توفير الاعتمادات ما نحكيوش بكل مشكلة نحكيو. لما عنا اعتمادات وقتها نجيبوا الدراسات والاستراتيجيات كل ونطبقوهم هذوكم في الواقع.
0: ما حاشناش دراسات نحطوهم على الرف زاد.
1: لا لا لا ما حاشناش بالكل، لازم هذوما نطبقوهم على عين الواقع.
0: بي القاعدة.
1: القاعدة هم الفلاح. الفلاح.
0: اللي هما بلاش بيهم ما تنجمش يكون حد شيء.
1: لا ما تنجمش توا.
0: المنظومة الكل تخدم بيهم.
1: أولا ساعة يزمو يحضر روحه للرقمنة وتطبيق المحوجات هذوما كلهم. ثم التكتل مع بعضهم في منظومات.
0: في مواجهة شكون؟
1: في لمواجهة السوق، في مواجهة كل شيء وكل الاحتكاريين وكل، فهمتي؟ دونك يلزم التكتل نتاعهم لابد منه. خذ الصبغة اللي تساعده، أما يلزم يتكتلوا مع بعض الفلاح باش ينجموا يجابوا كل الوضعيات.
0: كي نقول لك شكون العدو الحقيقي لنجاح الفلاحة التونسية، أعطيني العدو الكبير، الاسم الكبير اللي هو أهم عدو يواجه اليوم الفلاحة التونسية.
1: هو القشار.
0: القشار. علاش؟
1: هو خطر. شفنا في العيدة شكون اللي ياخذ فلوس؟
0: القشار.
1: الفلاح شنو وصل؟ يبيع فيها في يبيع في العلوش بالزملين الزملين ونص. شخذا الفلاح من جمل وضنه. فهمت باش الامور واضحه.
0: وقص على ذلك بقيه المجالات.
1: وبقيه المجالات
0: سيد احمد بوريقة، كان نسالك على حلمه حبيت تحققها وانت تشتغل في المجال هذية واخو مسؤولية وتمنيت تحقق الحلمة هذيك. في عينيك فما إجابة ما نحسك تحب تقولها ومتردد؟
1: هو
0: أنا شنا قرينا تو العينين. موجودة الحلمة.
1: موجودة الحلمة. هو كنت كما قلت لك بكرة، هو حبيت تكون عندي ضيعة مثلية.
0: ضيعة
1: مثلية. ضيعة مثلية.
0: من حالة دون تحقيق هذا الحلم؟
1: أول ساعة إمكانيات ما تعرفش تعمل ضيعة، تشري أرض باش تعمل ضيعة، فهمت؟ دونك الأرض ما تعرف بس صعيبة شوي. فهمت؟
0: شو المقياس الرئيسي للضيعة المثالية؟ كانت تعطيني أنت سر من أسرار نجاح الضيعة المثالية. كان اليوم إنسان عنده إمكانيات ويحب يعمل ضيعة مثالية. شنو يلزم يكون عنده؟
1: هي النكهة.
0: سلاحه اللي بشيء.
1: النكهة متاع الفروي. إلا كان النكهة متاع الغلة اللي كان عندها النكهة
0: غلة ولا خضرة زيادة
1: ولا خضرة. فهمتي؟ بدون مواد متاع كله بيولوجي. الكل بيولوجي. هذا عشان قلت كان ضيعة مثالية، كله بيولوجي. ما فيش لا باش تعمل لك الدويات ولا باش تعمل حتى شيء. راهو هذاك راهو
0: سيد أحمد، وأنت تحوس في السوق وأنت على دراية كبيرة برشا بالمخاطر اللي موجودة في اللي قاعد يتباع اليوم للتونسي. وقلت لي قبيلة سم. سموم. تشري كتوينسة السم.
1: ساعات نضطر نشري، فهمتي؟ أما شنو هوكا في الغسيل تم بالخل شوية جبال قطرات منها واحدة
0: يحمي هذا بالنسبة
1: يحمي شوية مش برشا فهمتي. سرتوك يبدأ القشرة فيها. أما الدخلين ما تشم تحكم فيه.
0: والأخطر وين؟ في القشرة ولا في الدخلين؟
1: هو الأخطر في الزوز، هو الزوز مخترين، فهمتي؟ أما ربما في القشرة أكثر. هذه خطر الدوي اللي
0: تيجي. كي ما تشريش شنو تعمل سيد أحمد؟ خلينا نلقاو معاك حل احنا كتوينسا. كي ما تشريش شنو تعمل؟ كيف تعيش؟
1: صعيب شوي. لا صعيب شوي.
0: معناها أنت مستهلك تونسي. كيف كيفنا؟ حتى لو كان انت تكون واعي
1: يعرف اللي تم مضره ما عندوش خيار اخر. فمش خيار يزم ياكل. فهمت يعني
0: بالضبط
1: ساعات واحد يضطر باش ياكل ونعرف اللي فيه حويشات وشنو كل شيء. اما الواحد او كبشي باش يبدا مرتاح الضمير يغسل قد ما ينجم. ولا
0: سيد احمد بوريقه كي نحكيوا على الامن الغذائي التونسي ونعطيك تقييم على 10 احنا اليوم وين
1: الامن الغذائي
0: مهدد من غير تقييم؟ اعطيني وصف مثال في مرحله خطر في مرحله قابل انه يتصلح.
1: مرحله خطر اما مرحله صعبه.
0: مرحله صعبه
1: انا اقول لك 60%
0: ريكوبيرابل معني هنا جميل
1: ريكوبيرال نجم اون بو ريكوبيري بيزنا عن الواحد نجمه اللي كان توا معناها من توا نتحزمه فالعشر سنين هذوما نرجعوا. فهمتي خطر ديجا الامن الغذائي انا برشا حاجات معمولين.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الى هذه الوقفه الاخباريه الموجزه. في أخبارنا الموجزة عدد وزير البيئة حبيب عبيد عددا من المشاريع النموذجية في المجال البيئي بولاية سوسة مع من أبرزها مشروع المصب المراقب بواد ولاية الذي يعد أول مشروع في تونس لإنتاج الطاقة في النفايات المنزلية. وأكد الوزير للتصريح في تصريح للزميل مهر جعدان العمل على مزيد توسيع الطاقة الإنتاجية للمشروع بما يسمح بإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء تعادل استهلاك نحو 1000 عائلة بعد أن كانت القدرة الحالية تلبي حاجيات 300 عائلة. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن العودة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستشهد جملة من المستجدات الرامية إلى تعزيز منظومة التكوين المهني وتوسيع فرص التأهيل والإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب، وذلك خلال ندوة جمعت مديري المؤسسات الفرعية التابعة لوكالة التكوين المهنية. كما أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف خلال السنة التكوينية الجديدة توفير أكثر من 25300 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني بالجمهورية وإحداث 6 اختصاصات جديدة تستجيب لحاجيات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة تصدر ولاية باجة مشهد الحصاد على النطاق الوطني، وذلك بالتجميع 800 ألف قنطار من القمح إلى حدود يوم 19 من جوان الجاري، وهو ما يمثل ربع الصاب المأمول تجميعها بباجة مع نهاية موسم الحصاد والمقدرة بثلاثة ملايين قنطار. أعلنت شركة جت 2 الرائدة في قطاع السياحة الجماعية في المملكة المتحدة عن إطلاق رحلات جوية وبرامج سياحية إلى تونس خلال صيف 2027. ختاما أعلنت سويسرا إرجاء المحادثات التي كان مقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا، بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر، وضوح أكثر، وبأقل تعب.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حبيت نحكي لكم على مرض معين اللي هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروز اون بلاك. هو من أكثر الأمراض انتشارا عند العبيد اللي عمراتهم تتراوح ما بين 20 و 40 سنة. هو المرض يتمثل في التهاب في الأعصاب، المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، مرورا بالعصب البصري. من أكثر الأعراض انتشارا في هذا المرض هو ضعف النظر مفاجئ على مدة أيامات مع وجع في تحريكة العين. حاب نقولكم اللي أي واحد يحس في تنميلة في يده ولا في شطر بدنه ولا يده تعمل من روزة معش تحرك ولا ساقيه الزوز ولا قلق في النظر ولا قلق في البولة، المهم المدة تتراوح أكثر من 24 ساعة، راهو يلزم يقابل طبيب متاع أعصاب باش يقوم بتشخيص المرض بصفة مبكرة، باش يتمتع المريض بالدواء المناسب في الوقت المناسب حفاظا على صحته باش مازيدش تتعكر الحالة. مع تحيات دكتورة الأعصاب مهيري مريم.
6: دقيقة صحة.
8: أجندة.
9: أجندة.
8: مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أجندة من الآن وحتى الخامسة. اليوم افتتح هذا الاستوديو الجديد، استوديو رائع طبعا الكل سمعتوا به الاستوديو هذا. شكرا لكل الزملاء، شكرا لكل التقنيين، شكرا لكل اللي امن هذا الاستوديو وصر على انجازه. يعطيهم الصحه الزملاء الكل. في أجندة كما تعودتوا مجموعة من المتابعات الثقافية والمواكبات، وبش يكون معنا إن شاء الله في هذه الحصة الأولى وفي هذه الساعة الأولى من الأجندة بش يكون معنا إن شاء الله ثلاثي من قادة الكشافة، القائد رمزي إبراهيم والقائد محمد صالح الرياحي والقائدة فاطمة الجندوبي. بش يكون معنا بعد قليل إن شاء الله بش نحكيه معهم حول الملتقى الوطني للسلامة والمهارة روسبينا المنسير من 19 إلى 21 جوان الجاري، وباش نحكي معهم كذلك على مشروع الأمان الرقمي. طبعا هذا الكل هذا الملتقى نظم الكشافة التونسية قسم العصافير. من ضيوفنا كذلك في هذه الأجندة الأديب الحبيب المرموش، وباش نحكي معه حول أمسية ثقافية هي لمسة وفاة للراحل الكاتب والمترجم محمد عامر غديرة. هذه الأمسية ستكون اليوم الجمعة انطلاقا من الرابعة عصرا بالمركب الثقافي بالمنستير. من ضيفاتنا مروة قارة رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بقصر هلال، وش نحكي معها حول معرض توجيهي للناجحين في البكالوريا. ونختم هذه الأجندة مع سيد فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنسير حول تظاهرة صحية تثقيفية للمسنين تحت عنوان أمراض الكلى. هذه أجمل تحيات هيثم والناس في إخراج هذه الحصة، تقنيا رؤوف غديرة، في إخراجها رقميا عبر فيسبوك إذاعة المنستير، علي المنصوري في التنسيق، وسليم الحيزم في تعويض للزميلة ثريا علاق. ننطلق مع النغم الأول ميادة الحناوي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا في أجندة. تنظم الكشافة التونسية قسم العصافير الملتقى الوطني للسلامة والمهارة وملتقى آخر مشروع الأمان الرقمي. يحضر معنا مشكور القائد رمزي إبراهيم. مرحبا بك سي رمزي.
1: بك أكثر، مشكور على الاستضافة ورحبا بكافة المستمعين في إذاعة ابن السير.
0: كذلك يحضر معك القائد محمد صالح الرياحي. مرحبا بك محمد صالح.
2: مرحبا بكم وشكرا للاستضافة هذه، وإن شاء الله نعدي وقت مزيان مع بعضنا إن شاء الله اليوم.
0: إن شاء الله. نتعرف عليكم في البداية سي رمزي، شنو تعملت في الدنيا؟
1: رمزي إبراهيم، في حياتي الخاصة وكيل شركة. بالنسبة للكشافة التونسية ملازم في الدورية المركزية، عضو الدورية المركزية ومفوض قسم العصافير بجهة المنستير.
0: وانت اسمك محمد صالح؟
2: محمد صالح الرياحي، تقني سامي بشركة خاصة تونس العاصمة، ملازم قائد قسم العصافير، واليوم ملازم قائد الملتقى الوطني للاختصاص لقاده العصافير. كذلك اشغل قائد فوج كشاف المدرسي بزور الخامس تونس العاصمة.
0: باهي، في البداية خلنا نتعرف على الاقسام تاع الكشافة التونسية. عصافير كيفاش وحنا طالعين، هذول اقل حاجه العصافير هم الصغيرات.
2: هو الكشافه التونسيه تعتمد على المنظومه العالميه للكشافه، اللي تقسيم عندنا تقسيم عمري وتقسيم جنسي. الولد الصغير نجمو نحن نستقبلوه من اللي يبدا 4 سنين، من 4 سنين حتى 7 سنين في قسم العصافير، وهو القسم الفني الوحيد هو اللي هو مختلط. يعني القسم هذا فتي عنده قريب 23 سنة تويكا، ما عندناش إشكال أنه ينشط الولد الصغير مع البنية صغرونة. كبر الولد ذايا والبنية ذايا وصل 7 سنين. الولد يمشي للقسم الأشبال والبنية تمشي لقسم الزهرات. كبروا وليداتنا، كبروا وليداتنا
0: من 7 حتى الوين الأشبال
2: 12 سنة. وصل 12 سنة ما عادش ينجم يلعب الألعاب متاع 7 سنين و8 سنين، ما عادش ينجم يقبل معلومة متاع 7 و8 سنين. ينتقل قسم الكشافة اللي هو من بين 12 و17 سنة، والبنوتة متاعنا تكبر ما شاء الله، ولا تسبية ولا عمرها ما بين 12 و17 سنة، ولا تمشي قسم مرشدات.
0: مرشدات خاطر ولاد وحدهم.
2: كبروا وليداتنا ولاو ما شاء الله ولاو عزاب ولاو صبايا. العازب ولا عمره 17 سنه حتى 23 سنه يمشي لقسم الجواله، والبنوته نتاعنا ولا تصبايا من 17 حتى 23 سنه تمشي لقسم الدليلات.
0: الدليلات
2: هذا هو تقسيمنا. وعنا القسم الفني اللي هو على روسنا، هو قسم الرواد والاحباء، الناس اللي كيما سيادتك انت يحبوا الكشافه التونسيه لكن ما عندهمش وقت للنشاط، ينجموا يدخلوا معنا في قسم الرواد والاحباء، معناها كمحبه للكشافه وبالخبره نتاعهم الحياتيه وبخبره نتاعهم ينجموا يضيفونا برشا حاجات.
0: باهي، وبعد 23 سنه فمك الكبار هذوك،
2: فما القيادات. يدخلوا في قسم القيادات. الكشافه التونسيه حال الباب للناس اللي عمرها 18 سنه فما فوق، معناها ينجموا يدخلوا في السلم القيادي، في التدريب القيادي. واول دراسه يتلقاها الشاب ولا الفتاه هي من 18 سنه دراسه الابتدائيه ولا الاسان، ثم من ذلك ينطلق نحو السلم التدريبي نتاعو خطوه بخطوه.
0: وما شاء الله برشا افواج، كل كليه الاسنان في مستير عندهم فوج، فما في كل ولايه برشا
1: افواج،
0: برشا افواج متقسمين. باهي، نرجع للملتقى الوطني. هذا هو زوج ملتقيات في ملتقى واحد، ملتقى السلامه والمهاره روسبينا المنستير، سميته هيك من 19 ل 21، وملتقى الاخر مشروع الامان الرقمي. نبداو بالملتقى الوطني
1: الامان الرقمي.
0: نبداو بالمشروع الامان الرقمي. معك رمزي.
1: بالنسبة للمشروع الأمان الرقمي، الحقيقة احنا كنا في خطوة سابقة آخر جانفي دي بي في فري، قمنا بالملتقى العربي قيادة قسم العصافير. كان الحقيقة له صدى طيب في تونس وخارج البلاد بمشاركة 7 دول عربية. الحقيقة الملتقى هذا كان ملتقى نظري سواديزون، حكينا فيه عن نفسية الطفل، حقوق الطفل، المناهج وكل. طوى الحقيقة فكرنا في مشروع آخر هو مشروع الأمان الرقمي. حبينا نختص شوية كما بعد قائد محمد صالح شاكين على مشروع الملتقى الوطني العصافير. كان هذا مشروع خاص باش نحمي أولادنا من الأمن السبرياني كما نحكي عليه قبل. هذا مشروع الحقيقة يهم الفئة الكل. الحقيقة بالنسبة للعصافير العمر نتاعهم ما يسمح لهمش باش معنا الوعي نتاعهم، ما عندهمش الامكانيه انهم يفرزوا بين الصحيح والغلط، دونك لازم احنا نعملوا برنامج تاع مشروع اللي نحددوا سفراء المشروع هذا، خاطر جايينه من 24 ولاية، كل ولاية عندها ممثل ممثلين عن الولاية،
0: قسم العصافير
1: من قسم العصافير ومن خارج قسم العصافير زاد حتى من الأقسام الفنية الأخرى. الحقيقة هم شكونوا سفراء تابعين قسم العصافير في المشروع هذا باش يوعي ولادنا في الجهات نتاعهم، شكون عندهم كل تدريب الأكاديمي سوا ديزون باش يعرفوا نفسية الطفل، هم زاد كيفاش يخططوا، كيفاش يبرمجوا، كيفاش يتعرفوا على الأمن الرقمي بصفة عامة، كيفاش
0: نعمل الالعاب لازم هي ينجموا يستعملوها وانهم لا ولا البورتابل
1: حتى هو في كيما نقولوا في الفيسبوك، ولا حتى لازم كيما نقولوا كيما نراو احنا فما كونترول بارنتال معناها باش الولي يطلع، فما اولياء ما عندهاش فكره، حتى الاولياء نقولوا ما عندهمش فكره باش يحمي اولادهم من الامن. دونك احنا باش نكون نحاول نكونوا سفراء في الجهات نتاعهم اللي هما في نفس الوقت باش يعملوا مجموعات في الولايات نتاعهم ويتصلوا مباشرة بالأولياء كالك سواء كشفية أو غير كشفية، معناها فهمت جون شكون مشروع عام على تونس الكاملة بحول الله.
0: هذا بصفة عام المشروع
1: اللي ديتاي خاطر برشا فما الجلسات شوفوا على الحمام الأداء، شوفوا على السلامة الرقمية، التخطيط والبرمجة، نفسية الطفل، التشبيك وبناء العلاقات، كيفاش يسيروا جلساتهم بتبع شكونوا مع أولياء، شكونوا مع صغار، كيفاش يسيروا الجلسات بتاعهم بتبع ويعرفوا الدور بتاعهم اللي هو الأهم في هذا كل.
0: باهي هذا المشروع، المشروع الوطني تولي السلامة والمهارة، معاك اسمه مصالح.
2: هو الملتقى الوطني لقيادة قسم العصافير هو ملتقى وطني يضم ثلة كبيرة من مختلف ولايات الجمهورية، نحن في كشافة نقولوا من الجهات، الجهات اللي هي عبارة عن الولاية، عنا اليوم مجتمعين في مدينة المنستير في عروس البحر، مجتمعين أكثر من 63 قائد باسم قيادة قسم العصافير كإطار مشرف وكمتدربين. الهدف متاعنا أنه تكوين القيادات متاعنا اللي باش ينجموا يوصلون الرسالة الكشفية متاعنا لوليداتنا اللي عمرهم من بين 4-7 سنوات. الملتقى هذا اليوم باش نلقاو فيه برنامج تكويني للقيادات، برنامج أكاديمي للقيادات من دراسات مختلفة، ثم عنا حابين نبعدوا على البراعات التقليدية اللي نشوفوا فيها نحن برشا، قلنا اليوم حابين نخدموا الألعاب الخاصة بالقسم، معناها نخصوا اختصاص كبير ياسر باش نمسوا الطفل متاعنا في البراعات. اليوم حابين نعملوا فكرة جديدة اللي هي البراعة الطباعة الحرارية، عنا كذلك عدة ورشات أخرى، عنا الخزف باش نقش على الخزف، عنا كذلك دمى العرائس، عنا الحكواتي، هذه كل في مصلحة الوليد الصغير العصفور متاعنا اللي هو قلنا يتزاوج معناها العمر يتراوح بين 4-7 سنوات مازال يكتشف في شخصيته. حابين في الألعاب هذه ولا في البراعات هذه نزيدوا النمي والقدرة متاعه، كسوا في الحركة متاعه، كسوا في الإحساس متاعه، باش نجموا النمي الحاجة الجمالية اللي بدينا نفقدوا فيها برشا في صغيراتنا.
0: وش يحضروا صغيرات في الملتقى ولا
2: في القادة؟ في الاستقبال عنا كورال، وعنا في حفل الاختتام كذلك عنا عصافير باش يشاركوا، لكن البرنامج مخصص لقيادات باش القيادات يتحصل على المعلومة كيفاش نعملوا الطباعة الحرارية، عنا المذكرات الفنية في أي برنامج نحن عنا في الكشافة التونسية، أي قائد باش يقدم حاجة يعمل مذكرة فنية كدليل كما الكوندكتور عندكم سيادتكم انتوما، باش لا قدر الله القادر القائد ذاك النهار ذاك هو غايب، الملازم نتاعو ولا المعين نتاعو ياخذ المذكره ذيك ويقع تطبيق البرنامج نتاعو. حبينا نعطيو فكره عامه وشامله للقاده نتاعنا باش ينجموا يوصلوا المعلومه اللي حاجتنا بها لوليداتنا نهار اخر.
0: معناتها نجم نقولوا ملتقى تكوين للقاده هو وفيه ورشات بالطبيعه.
2: في ورشات وفي جانب ترفيهي حبيناها سيربريز تكون من عند قائد رمزي في زياره لمدينتنا الحلوه الجميله المنستير.
0: المنستير
2: خصيات خليوها عند قائد رمزي
1: تاعو جيونا المسير احنا فرحوش بهم وندوروا بهم في مسير
0: خاطر جايين من 24 ولايه
1: خصصنا الحقيقه في نهار العشيه نهار السبت العشيه جوله صغيره في مدينه المنستير، رباط بلاد العربي شويه يشوفوا يكتشفوا المدينة
0: غدوا يعملوا جولة. وانتم من اليوم باش تبداو تستقبلوها؟
1: احنا من اليوم بدينا نستقبلوا ديجا، الورشات يبداو مع الأربعة تاع العشية بحول الله،
0: بعد شوية
1: اي بعد شوية
0: في المركز
1: في مركز قطاعي النسيج والخشب،
0: ايوا مقابل المفترق الملعب مصر بن جنات.
1: ايوا وفي هذه المناسبة الحقيقة نحب نتوجه بالشكر لكافة المتداخلين اللي يسهلون العملية هذه. الحقيقة زاد دعوة للي نجم يحضر نهار السبت الصباح إن شاء الله مع العشرة عن حفل الافتتاح بتاع الملتقيين الزوز بشرف سيد الوالي إن شاء الله مع القائد العام الكشافة التونسية.
0: هذا غدوة العشرة نتاع الصباح في المركز زي كما قلنا، واليوم هي قلنا الملتقى هذا اليوم وغدوة وبعد غدوة
1: ثلاثة
0: أيام. عندكم كلمة الختام ولا تحبش تقول حاجة؟
2: الكشافة التونسية مد إيديها، الكشافة التونسية هي أم الجمعيات، الكشافة التونسية فاتت 90 سنة هويكا، قاعدين إن شاء الله بعد سنوات نحضروا المئوية الميلاد الكشافة التونسية. إن شاء الله نشوفوا كشافتنا تقدم القدام وتعطي كما قاعدة تعطي من ما قبل الاستقلال في حرب التحرير في بناء الدولة، قاعدين تويكا نشوفوا في قيادات ما شاء الله قاعدة تقدم بالبلاد إن شاء الله من حسن إلى أحسن. الهدف متاعنا والغاية متاعنا هي إيجاد المواطن الصالح في المكان الصالح.
0: يعطيكم الصالح ونختموا بالتحية بتاع الكشاف كيف نهي؟
1: تحية الكشاف
0: أيوة ثلاثة صوابع هيك
2: هذيك تحية الكشاف العام بالنسبة لنا العصافير نعملوا هكا
0: العصافير
2: يعني العصفور مازال صغير والكشاف هي صراحة وتضحية وإخلاص إن شاء الله نكونوا نأديوا رسالتنا لبلادنا كما يحب ربي سبحانه وتعالى وكما نجموا نقدموا حاجة تفيد بلادنا وصغارياتنا.
0: يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين في هذا شكرا. الملتقى شكرا لك القائد رمزي إبراهيم، شكرا لك القائد محمد صالح الرياحي، يعطيكم الصحة على الحضور
1: نورتونا على الاستقبال زادة وخليتونا الفرصة هذا باش نحكيوا على الملتقى ينزوز
0: بحول. هذا واجبنا احنا كإعلام عمومي إذاعة المنسية. باش نسمعوا الآن النجاة الصغيرة.

0: بلاد الشامخ كبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، مازلنا معكم في أجندة حتى الخامسة. ينظم صالون الهادي نعمان للأدب الأدبي بالمركب الثقافي بالمونستير أمسية ثقافية تحت عنوان لمسة وفاة للكاتب والمترجم محمد عامر غديرة. معنا عبر الهاتف الأديب الحبيب المرموش. مرحبا سي الحبيب.
3: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي سليم، شكرا على اللفتة الكريمة هذه، شكرا لإذاعة المونستير.
2: هذا واجبنا سي الحبيب، يعطيكم الصحة، أنتم ديما الأنشطة الثقافية متواصلة في هذا الصالون، صالون الهادي نعمان للأدب للإبداع الأدبي. طبعا اليوم أمسية ثقافية باش تنطلق بعد قليل في الساعة الرابعة، باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن هذه الأمسية وهي لمسة وفاة في الحقيقة.
3: نعم سي سليم، طبعا قبل أن أعلن عن هذه الأمسية أقول بأن صالون الهادي نعمان يعني للإعلام هو صالون أدبي بالمركب الثقافي في المونستير كعادته، يواصل نشاطه الدوري مساء كل يوم جمعة من الرابعة والنصف إلى السابعة. هو يقوم بأنشطة مختلفة، يقوم بأنشطة متنوعة تجمع بين

0: كل الأجناس. كذلك يهتم بمجالات أخرى فنية لها علاقة بالأدب، وأيضا يستضيف من حين لآخر بعض الوجوه الأدبية البارزة في الساحة الثقافية، وإلى جانب الورشات وإلى جانب يعني أنشطة أخرى. أما بالنسبة لليوم فلنا كما قلت أنت منذ حين لقاء حول الذكرى الأولى لوفاة الراحل محمد عامر الغديرة، هي جلسة في الحقيقة بعنوان لمسة وفاء نهديها لروح الأديب الراحل. هو مولود في أكتوبر 1926 بالمنستير. للإعلام هو كاتب وهو ناقد وباحث ومترجم، يعني قضى حياته كاملة في سبيل الأدب والفكر والثقافة بصفة عامة. فغادرنا منذ سنة، يعني الآن مضت تقريبا 100 سنة على ولادته. هو من 1926 ولد وتوفي في السنة الفارطة، يعني عاش 99 سنة، وكانت هذه أغلب هذه السنوات عاشها مغتربا تسليم، وهو ينحت بالحرف والكلمة، ينحت ألوانا وأجناسا مختلفة من الكتب.
1: مغتربا في فرنسا تقصد؟ نعم، هو أستاذ متميز للأدب العربية.
0: نعم هو أستاذ متميز للأدب العربية بجامعة ليون 3 بفرنسا، يكتب بالعربية والفرنسية بالطبع. غادرنا الفقيد يعني منذ سنة كما قلت. للأسف يعني ما ربما يوجع وما يؤلم أن هذه الميتة مرت مرور الكرام. الرجل قضى حياته كاملة في سبيل الحرف والكلمة، ولكن لم يقع للأمانة الاهتمام بأعماله، وكذلك لم يقع الالتفات إلى إصداراته في المشهد الثقافي إن كان في تونس أو خارجها. على هذا الأساس إذا أردنا أن نحيي ذكرى وفاته الأولى في الصالون، أردنا أن نمنح الرجل قدر ما نستطيع من الأهمية ومن الاهتمام، ومهما فعلنا فهذا قليل من كثير.
1: يمكن هو في الغربة سي الحبيب ما كانش معروف برشا، تقول أنت في على الساحة الوطنية.
0: هو تغرب في الحقيقة. سنقدم يعني تفاصيل هذا المساء عن سيرته ومسيرته. هو تغرب يعني لأسباب معينة، يعني لم يجد حظه، لأن السلطة استدرجته في وقت ما للعمل في الشؤون الثقافية، ولكن لم تمنحه يعني الكثير من الاهتمام لاحقا. وقد كان أول من قدم مشروع ثقافي لوزارة الثقافة، ثم جاء بعد ذلك شادي القليبي وترأس هذا المشروع، وغادر الفقيد تونس إلى فرنسا. على كل، نحن أردنا كما قلت أن نحيي هذه الذكرى. دعونا لها ثلة من خيرة الأساتذة والنقاد المساهمة في هذا النشاط. أولا دعونا الأستاذ الدكتور عمر الإمام الذي قام بعمل جبار يخص ترجمة الفقيد لديوان الحياة بالقاسم الشاب، يعني هو ترجمة ديوان من أغاني الحياة وترجمة حياة بالقاسم الشاب إلى الفرنسية طبعا. ثانيا الدكتور محمد المعز جعفور الذي سيحدثنا عن بحوث الفقيد وعن أعماله النقدية وعن دراساته المنتشرة في البلاد العربية وفي فرنسا. ثم معنا الأستاذ حمادي الأحلاوي، هو سوف يتوغل بنا في عالم آخر، عالم المقالات والكتابات السردية من جهة، وسيهتم خصوصا بكتاب الفقيد هل نحن في دار هجرة، هذا سؤال مهم يعني صدره في كتابه. أما المداخلة الرابعة فهي للدكتور شهاب الدغيم. الأستاذ الدكتور شهاب الدغيم هو يقيم في فرنسا في الواقع، يدرس هناك في الجامعة، ولكنه استجاب إلى طلبنا وأرسل لنا مداخلة قيمة ومهمة تهتم بترجمة الفقيد للقرآن الكريم منذ سنوات بعيدة، ترجمه إلى اللغة الفرنسية. وباعتبار أن دكتور شهاب لا يستطيع الحضور، سيقرأ هذه المداخلة الصديق وصديق الفقيد في الحقيقة الأستاذ رشاد بسباس. ورشاد بسباس قد أصدر منذ سنتين أو ثلاثة كتابا بعنوان 44 رسالة، حمل هذا الكتاب كل الرسائل التي دارت بينه وبين الفقيد، يعني الفقيد كتب وباح بكل لواعي صدره في هذه الرسائل، وهو كتاب مهم للأمانة أردنا أن نحتفي به أيضا في هذه الأمسية. إن أردت أن أذكر يعني بعض الأزجارات للراحل محمد عامر غدير،
1: نعم
0: أصدر مع الشكر، هو أصدر حوار حول الإسلام واللائكية، الإسلام دين يسر لا عسر، صدر هذا في 1960. أصدر أيضا الشابي ترجمة حياته وأشعاره، طبعة أولى كما قلنا في 1957 وطبعة ثانية في 1986. وأنت ترى يعني كم من سنة مرت على هذه الأعمال ولم نرها لا را لها قدا كبيرا. هل نحن في دار هجرة؟ صدر بدار الغرب الإسلامي في بيروت وفي لبنان في 1994. ثم ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، هذا صدر في 57، وهو من قدم أيضا الدكتور الراحل محمد عامر غدير، هو أول من قدم ديوان الشاعر الهادي نعمان الذي ننضوي تحت إمارته في صالون الأدب، يعني ننشط باسم الهادي نعمان، هو أول من قدم له ديوان النغم الحائر، وكان ذلك في 1961. للفقيد في الأمانة يعني العديد والعديد من الكتب الأخرى باللغة الفرنسية إلى جانب بحوثه ودراساته وأعماله النقدية. نحن حاولنا أن نجتهد، حاولنا أن نختزل ربما في هذه السيرة والمسيرة، لكن المهم أن نعرف به في هذه الذكرى الأولى لوفاته، وأن نقوم بما نقدر عليه من إضافة ومن ربما جوانب لم يقدمها غيرنا في المجال الثقافي، نحاول أن نجتهد وأن نعطي وأن نفي حق هذا الرجل الذي قدم الكثير لبلاده وللساحة الأدبية وطنيا وعربيا.
1: نعم، هما حسب ما سمعت العناوين مهمة جدا اللي كتبها الراحل محمد عامر غدير، وماذا بينا دور النشر يقوموا بطباعة هذه الكتب لما لا وتوزيعها.
0: بالفعل ونحن في هذا الإطار هذا ما نسعى إليه، يعني لنفض الرماد عن هذه الكتب، رغم أنها الآن يعني ليست موجودة، لكن حبذا لو يتم إعادة طبعها في تونس أو في بعض الدور النشر المهتمة بالفكر وبالأدب، وخاصة لكاتب تونسي عرف في فرنسا، عرف في البلاد العربية، ولكنه في بلاده عاش غريبا ومغتربا.
1: غريبا، وهو ابن المنستير.
0: نعم، هو من مواليد المنستير كما قلت، يعني في 1926. تزوج عامر غدير، هو متزوج في الحقيقة، يعني في باب التعريف أيضا في مستوى العائلة، هو تزوج سنة 1960 بأماري آن ماري، هي أستاذة فرنسية بالمعهد الثانوية. نعم، بفرنسا. توفيت في 9 أوت 2009، له منها ابن جون عامر ولد في 1962، وبنتين هما لوسيل صحفية بجريدة لكوتيديا في باريس، وآلين مهندسة زراعية. يعني هذه عائلته المصغرة التي تعيش الآن في باريس. هنا في المنستير يعني قلة الحقيقة، حتى حاولنا أن نستدعي بعض من أفراد عائلته ووجدنا القليل القليل من العائلة.
1: ودفن هناك ولا في المنستير؟
0: والله هذا سنعرفه اليوم من خلال، أنا أتصور أنه دفن في المنستير، النقطة هذه سنتطرق إليها من خلال صديقي في كتابة الرسائل رشاد بسباس، ولكنه يتألم في العديد من الرسائل، يقول بأنه كلما جاء إلى المنستير شعر بالغربة والاغتراب، لأن له القلة والقليلة من الأصدقاء ومن الرفاق، سواء في مجال الأدب والثقافة أو في المجال الاجتماعي. وحتى العائلة يقول في إحدى رسائله، يعني لا أكاد أعرف أحفادي في عديد المناسبات، مما يحز في نفسي طبعا.
1: هذه لمسة الوفاء، يعطيكم الصحة أنتم اللي بدرتوا بها، أنتم السيد حبيب المرموش الأديب، وطبعا وأنت مدير صالون الهادي نعمان للإبداع الأدبي. شكرا لكم الكل اللي اشتأمنوا هذه الأمسية الثقافية.
0: نعم، الدعوة مفتوحة سيدي،
1: دعوة للجميع.
0: نعم للجميع، ونرجو أن يكون الحضور مكثفا،
1: كل المبدعين والمثقفين.
0: قامة هذا الرجل،
1: نعم، بالمركب الثقافي بالمناسير بعد قليل، بعد صلاة العصر نجم نقوله
0: الساعة الرابعة. الرابعة ربع أوروبا.
1: يعطيكم الصحة، إلى اللقاء سي الحبيب المرموس، شكرا لك.
0: بارك الله فيك، العفو، ربي فضلك، عايش تسليم، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: الربيع إشارة الوقت على موجتنا. ومنها تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة هذا الموجز لأهم الأنباء. برمجت وزارة الاقتصاد والتخطيط إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27 ألف موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 2030 بمختلف الجهات للحد من البطالة التي بلغت 15.2% أواخر سنة 25 و2000. وبينت الوزارة وفق مشروع مخطط التنمية 2026-2030 أن الاستراتيجية ترتكز على توفير خطوط تمويل ميسرة ومرافقة الباعثين للاندماج في الدورة الاقتصادية والانتقال إلى العمل المنظم. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بعنوان السنة التكوينية المقبلة 2026-2027، تتمثل أهمها في اختصاص مرافق حياة بخمس مراكز تكوين، واختصاص تقني سامي في الطاقة الشمسية، واختصاص عون مخابز ومعجنات بمركز التكوين المهني في جربة. وفي تصريح له للإذاعة الوطنية قال الوزير أنه تم الرفع من طاقة مواطن التكوين إلى أكثر من 25,300 موطن تكوين موزعة على جميع المراكز. رست سفينة نيت التابعة للشركة التونسية الملاحة صباح اليوم بميناء حلق الواد قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي في أولى رحلاتها الافتتاحية للموسم الصيفي 2026، إذانا بانطلاق برنامج عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وقد أكدت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية الملاحة أن الشركة سجلت ارتفاعا في نسبة الحجوزات بنحو 10% مقارنة بالموسم الماضي، معربة عن أملها في نقل نحو 300 ألف مسافر خلال الموسم الحالي. في أبرز أخبار العالم، طالبت الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن مضيق هورمز اليوم كل السفن الراغبة في عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل، وذلك رغم إعادة فتحه بموجب مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يشار إلى أن سويسرا أعلنت إرجاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد ساعات من إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير دماء سبور.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال.
4: أنف المونديال.
3: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
5: مرحبا بكم مستمعينا في ثالث موعدنا الإخبارية الرياضية سبور انفو. البداية بالمنتخب الوطني التونسي وآخر تحذيراته لمواجهة منتخب اليابان. المباراة باش تلعب فجر الأحد في 5 متاع الصباح. اليوم في البرنامج حصة تمرينية مسائية باش تكون في 6 متاع العشية بتوقيت مونتيري. قبلها باش تكون فما الندوة الصحفية للإطار الفني هيرفي رونار تقريبا مع ماضي ساعتين ونص بتوقيت مونتيري، 9:30 بتوقيت تونس، باش تم فيها الحديث عن آخر استعدادات العناصر الوطنية لمواجهة منتخب اليابان. رئيس لجنة الحكام صلب الاتحاد الدولي لكرة القدم بيير لويجي كولينا أعلن عن ارتداء حكام المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم الأزياء خاصة باش يرتديوها بمناسبة هذا الحدث، وهي مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الياباني. ذكروا الاتحاد الدولي اللعبة عين الحكم الروماني استيفيان كوفاكس لإدارة المباراة كما قلنا باش تلعب في 5 متاع صباح فجر يوم الأحد. منافسنا المنتخب الياباني باش يفتقد مجهودات الجناح الأيمن تاكيوفوسا كوبو، كان تعرض إلى إصابة في المباراة الفارطة، وخير الإطار الفني المنتخب الياباني وأنه يرتحوا مش باش يلعب مباراة تونس وحشتهم به في المباراة القادمة ضد منتخب السويد. نقطة مع المونديال، برنامج مقابلات اليوم على حساب المجموعة الرابعة في 8 متاع الليل، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يلعب ضد أستراليا، في 4 متاع الصباح تركيا تلعب ضد الباراغواي، في المجموعة الثالثة في 11 متاع الليل منتخب المغرب يلعب ضد منتخب ليكوس، مباراة مهمة للمغرب. البرازيل مع ماضي 9:30 متاع الصباح تواجه منتخب هايتي. نتيجة البارحة نذكر بهم، المكسيك فازت 1 بلاش على كوريا الجنوبية تضمن التأهل إلى الدور الموالي. جنوب أفريقيا تعادلت هدف لهدف مع جمهورية التشيك. قطر تخسر بسوداسية عريضة من منتخب كندا بها بستة أهداف مقابل صفر، والمنتخب السويسري يترشح للدور الثاني بعد الانتصار 4-1 على منتخب بوسنة. نحكي تو على الميركاتو في المستوى المحلي، فريق العراق الميناء الدوري العراقي أعلن تعاقده مع قلب الدفاع ولاعب الاتحاد المنستيري مالك الميلادي اللي عمره 30 عام في صفقة انتقال حر. بطبيعة الحال الفريق هذا ينشط في الدوري المحلي الدرجة الأولى الدوري العراقي ويحتل المرتبة 15. في النجم الساحلي، لجنة الدعم اتفقت على تكوين هيئة تسييرية مؤقتة باش تتولى الإشراف على شؤون النادي، باش يترأس الكاتب العام السابق محمد صالح سويلم إلى جانب كل من شكر العميري الحاج رضا الغزي أمين شعيب وشكري والناس. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تركيبة الهيئة التسييرية خلال الساعات القليلة القادمة، إما اليوم العشية أو غدا على أقصى تقدير، لتباشر مهامها في إدارة النادي والإعداد للاستحقاقات المقبلة. النادي الصفاقسي أعلن عن تعاقده بصفة نهائية مع متوسط الميدان الدولي البوركيني حسامادو ودراغو قادما من نادي ريال فاسكو البوركيني. المدير الرياضي لشبيبة العمران عبد السلام وحوش أكد تعزيز الإطار الفني للفريق الأول بالثنائي حسني العبيدي ونجا حماتي في خطة مدرب مساعد. في كرة السلة منتخبنا الوطني التونسي في ثاني مقابلة له لعبها اليوم في قاعة مزاري بالمنستير ضد المنتخب الإيفواري، جي في إطار التحذيرات للنفذ الثالثة من تصفية التأهل إلى كأس العالم قطر 2027. العناصر الوطنية خسرت بنتيجة 89-77 وكانوا فازوا باللقاء الأول بنتيجة 84-80. بعد نهاية طرابلس المنستير العناصر الوطنية باش تتحول إلى قطر أسبوع في طرابلس، ومن بعدها باش يتحولوا إلى أنغولا ليخوض منافسات التأهل لكأس العالم النافذة الثالثة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، أجمل تحية كامل للفريق هيثم والناس في الجانب الرقمي، كيف تحيتنا لكل الزملاء، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: مش بيك الطو عش نجر تحت موك صحيح
1: محنج الحاكم ركز معنا برش شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربش هكا هو اش باش يعملوا لي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم الايامات هذه بس عندي زط سلعه فيه شوف صاحبك تاع لي سي دبر لنا بيعه بيه وطلع فرح بيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا برفطة المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
4: اي ولاد الفم يا بيه
5: هيا يوري طيبوا كوراج
2: مالك لبس عليك شعام شبيك خرجت من نادي المسرح والله يا ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
1: ايش هي زطلة
2: زطلة
6: شبيه
2: مهبول تحب بصيرة
6: شبيه الحكاية شنو سمعت تو
2: مسيه
6: ولا لي ولا لي مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
5: ما تقولش ما قلتش
6: مسيه
5: ولا لي انا
6: تكلم فيه
5: مسيه ولا لي انا
6: مسيه
5: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
2: يا مالك يا مالك قطة
7: لا للمخدرات نعم للحياة
8: أجندة

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. ما زلنا معكم في أجندة حتى الخامسة. تنظم الغرفة الفتية الاقتصادية معرض توجيهي للناجحين في البكالوريا. أكثر تفاصيل عن هذا المعرض معنا عبر الهاتف مروة جارة، رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بقصر هلال. أهلا وسهلا، مرحبا بك مروة.
1: عسيمة، مرحبا بك. شنحوك؟
0: الحمد لله. الغرفة الفتية الاقتصادية بقصر هلال وسوس، وشكون آخر معكم؟
1: قصور الساف وقالطة، وأكيد بشراكة مع بوليتكنيك سوس.
0: بوليتكنيك خاطر باش تتم غادي التظاهرة.
1: غادي باش يكون.
0: ناخذ فكرة من أكثر تفاصيل معكم على الصالون دوريونتاسيون دي باشيلي 2026.
1: حاضر، الله يبارك بيا. أول حاجة صاحبت نشكركم على اهتمامكم للتظاهرة بتاعنا اللي هي باش تكون إن شاء الله نهار 21 جوان، نهار لحد هذا.
0: أيوة.
1: أبكير ما تفهمت على الصباح. التظاهرة كيف ما قلنا هي أون بارتناريا مع جي سي سوسة، سور الساف، قالطة وقيروان، وباش تكون في بوليتكنيك سوسة. الهدف نتاعها هو باش نحاولوا هكا نسهلوا على التلامذة جماعة الباك وكل شيء كيفاش يختاروا التوجيه نتاعهم الجامعي، شنو الآفاق من بعد في القراية في الخدمة وكل شيء. وباش تكون ثم هكا دي وركشوب كيفاش ينجموا معناها باش يحسبوا السكور نتاعهم، ودي كيستيون ريبونس وكل شيء باش نحاولوا نجاوبهم على لي كيستيون نتاعهم الكل.
0: ما تراش انتوا عملتوه على بكري شويه من دوبه طلعت النتيجه، تدخل انت الباك.
1: هي على بكري ربما شويه امامي صحيت.
0: أي اللي ربما تطلع اليوم ولا غدوه هي نتيجه البكالوريا.
1: هكا طول نكون احنا فتحنا معهم المشوار هذا.
0: وش تكون الدعوة المفتوحة لكل الناجحين طبعا في البكالوريا؟
1: أكيد بتبيع الدعوة مفتوحة، جس حاجة واحدة عنا فورمولير يكون لازم يتعمر خطر الفلاسينيتي. والفورمولير يلقوه موجود على الباج جي سي قصر هلال، يدخلوا للإزلمون تاعنا ويلقوه الفورمولير.
0: يدخل الجي سي قصر هلال ولا سوسة ولا قصر الساف ولا البقالطة ولا القيروان، واحدة من هذوم المنظمين،
1: واحدة من هذوم.
0: وباش يكون معاكم نتصور من بعض الجامعات، من جامعه سوسه ولا مستير، ولا شكون المختصين معناتها في التوجيه الجامعي؟
1: باش يكون فما مختصين، وزاد باش يكونوا فما دي ساكسس ستوري باش يحكيوا لنا كيفاش اختاروا معناها التوجيه نتاعهم، شنو عملوا، كيف معناها حاجات كيف ما نقولوا دي اكسبيريونس.
0: وقصص نجاح تقول انت هيك؟
1: قصص نجاح. بالضبط،
0: باش يشجعوهم كل واحد كيفاش باش يتوجه. وطبعا هو المسار نتاعو المسار المهني التوجيه هذا باش باهي. عندك شي حاجه اخرى مروه تضيفها؟
1: بس نحب نقول لهم نستناوكم ان شاء الله بنجاح لجماعه الباك الكل. ما تتردوش على الزيان، ونعملوا الانسكريبسيون تاعكم على تلقاو الفورمولير
0: في الجي سي كما قلنا قصر الهلال ولا سوسة ولا قصر الساف ولا البقالطة ولا القيروان. ويحضروا معاكم غدوة في سوسة في البوليتكنيك
1: نهار لحد، مش غدوة.
0: غدوة سبت، نهار لحد بعد غدوة.
1: بعد غدوة
0: نهار 21 جوان
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم. يعطيك الصحة مروة جارة، رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بقصر الهلال. شكرا لك، إلى اللقاء.

0: هذه دلال شمالي بطلب من المستمع الوفي لإذاعة المنسير منير الرحيم من الفحص. تنظم جمعية نادي الأجيال بالمنستير تظاهرة صحية تثقيفية للمسنين تحت عنوان أمراض الكلى. معنا مباشرة عبر الهاتف سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير. أهلا وسهلا سي فتحي، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا وعام سعيد لكل جميع مستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: شكرا، إن شاء الله عام هجري سعيد على الجميع. أي سي الفتحي، التظاهرة كالعادة ناشطين مجموعة من التظاهرات الصحية، لحد هذا تظاهرة لأمراض الكلى عفى الله الجميع، طبعا خاصة بالمسنين.
1: في النطاق وصلت مشروع ثقافة صحية للمسنين،
0: نعم،
1: ونظم جمعية نادي الأجيال بالتنسيق مع المكتب المحلي للقاعدين بالنسبة التظاهرة صحية ثقافية بشرف الدكتور عبد الحميد شاوش اللي في كل مرة نايم وداخل متاعه يعطينا 5 دقائق صحية للمسنين. مرة دي بيتكلم عن المسنين يزم يتفع على كثرة شرب الماء، لا يخليه هو
0: أيوة.
1: المداخل متاعه يعملها، لأن تعرف احنا داخلين في فصل الصيف ويلزم المسنين يشرب أكثر ماء في اليوم، كما هو بشي يفسرنا علاش عشنية الأسباب. هذا باش يكون شرب كما قلت سيادتك يوم الأحد 21 جوان ابتداء من الساعة 10 صباحا بمقر نادي الأجيال شارع مجاهد الأكبر المنصيب تحت عنوان أمراض الكلى.
0: بالفعل كما قلت مهم، شرب الماء مهم جدا خاصة للكلى سي الفتحي، برشا رجال كبار وبرشا نساء كبار ما يشربوش برشا ماء، يخافوا مكان القومة وبش يمشي للتواليت ويعاود يرجع والفرش وكل المشي ذاك.
1: نحبوا نشوفوا احنا حتى المسنين كبار في السن فوق 80 وفوق 90 مرفقين معهم يجبروهم بشرب الماء على الأقل 2 لتر في اليوم. هذا هو باش يفسروا سي دكتور عبد الحميد شاوش في الموضوع هذا. في بالنسبة للتظاهر بصفة عامة باش تكون أمراض الكلى،
0: أيوة. واحد
1: ذاك من أمراض الكلى، وأنت تشوف أنت تعرف أنت أكثر من اللي الدياليز كثرت في تنسير وده كل جراجع من أمراض الكلى، باش تكون الدكتور المزري تعرف أنت أستاذ مبرز واختصاصي في أمراض الكلى
0: دكتور مزري الماي.
1: مزري الماي هو باش يعطينا فكرة على أمراض الكلى وكيفاش نتجنبوا امراض الكلى، وهذا نخليوها تكون مفاجأة مش تكون كما قلنا يوم الاحد بالخص للمسنين، وان شاء الله هذه

0: وأمراض الأسنان وأسباب الأمراض اللي تنتج على عدم العناية على الأسنان خاصة المسنين.
1: ايوه
0: وإن شاء الله يوم 19 جويليا باش تكون الدكتور لسعد تحنون الحروق عند الأطفال وسائل الوقاية. إذا تعرفوا الاختصاص هو في أمراض الأطفال بالطبق السادس بمستشفى فاطمة بورقيبة، واللي عمل عدة عمليات على الزرع كبد. أنت عندك فكرة عليها الدكتور لسعد سعنون؟
1: هذا
0: إن شاء الله
1: في
0: يوم
1: جراحة الأطفال، قسم جراحة الأطفال في التخصص.
0: اختصاص جراحة الأطفال هو باش يعطينا الحروق عند الأطفال وسائل الوقاية منها. إن شاء الله يوم 26 جويلية نخدم من شهر جويلية باش يكون مع الدكتور فوزي نعمان، هو شيف سيرفيس شيريجي في
1: قسم
0: المستشفى
1: الجراحة.
0: الجامعي في تونس بورقيبة،
1: نعم
0: اخر مستجدات جراحة المنظار، وتعرفوا انت اختصاصه في ذلك.
1: أيوة، لا ما شاء الله عليه سي فوزي، قامة علمية كبيرة نفتخر به في المونستير. هذا البرنامج بالنسبة للأيام القادمة في شهر جويلية إن شاء الله. يعطيكم الصحة سي الفتحي، ديما ناشطين.
0: وامام وبرلمان نعمل في حملة نظافة يومية في شط زعيم حبيب بورقيبة.
1: والنظافة هذيك لازم عاد توا الصيف، ويلزم ديما نجندوا الكل، المجتمع المدني والمواطنين والكل، خاطر شيء أسف ساعات نشوفه
0: ايوه
1: مواطنين مرة نمشي على الفلاز هكا في بحث المفترق ذاك الكوستا، برشا ياكلوا في القلوب ويلوحوا، ياكلوا في القلوب ويلوحوا.
0: كنشوف انت في الفسحة الشتائية، انت في
1: اي
0: سقنص الفسحة الشتائية في سقنص،
1: اي
0: لا ذاك كل ليلة ذاك
1: شيء اسف،
0: هذا
1: معناتها ما
0: كل
1: فهمتش يعني الوعي نتاع المواطن، انه قد ما تكلمنا قد ما
0: يا
1: حكينا في
0: رد على
1: الاعلام
0: رد
1: في
0: على رد
1: الاذاعات
0: على سليم، رد على رد على سليم،
1: فماش
0: رد
1: الردع كما قلت، يلزم الردع، يلزم ترجع الشرطه البيئيه، باش هيك تكون فما المواطنين يكونوا ملتزمين على الاقل. يعطيك الصحه سي فتحي، بس بس
0: سامحني سي سليم،
1: نعم
0: نداء اخر بلدي تمنصي، علاش معقبيننا احنا في تقانس؟ توا يا رسول الله انت تعرف تقانس والفسحه الشتائيه حاطين فيها زوز حاويات، توا كنا عنا عامين ما كانتش موجوده، توا ولات موجوده. كنشوف في الصيف الريحه الكريهه اللي تخرج مشكل، فما ناس تتعمد باش يحطوا سياراتهم في البقاله هذاك، شنو يصير؟ سيركلاسيون تقف، خاطر يدزوهم الحاويات يحطوا في السياره. كلام البلدية عدة مرات
1: اي
0: عن طريق بلدية عن طريق إذاعة المسير نتنطبوا مرة أخرى الرجاء من مصلحة ده هي رجعونا الحاويات وإن كان نقبل
1: هذاك ان شاء الله يسمعونا البلدية. يعطيك الصحة سي فتحي، بس بس شكرا لك، ان شاء الله ديما موافقين في كل هذه التظاهرات الصحية او البيئية. الى اللقاء، شكرا.

قالت يا تايه، قالت يا تايه بالفلا ومالك رفيق، خدها نصيحة ما بينصحها صديق. يا ويلي يا يا يا يا يا ومن قبل ما تمشي، ومن قبل ما تمشي على دروب الهوى، ومن قبل ما تمشي

فهد بلاني، وصلنا للأربعة وستة واربعين دقيقة هنا بإذاعة المونستير. إليكم الآن مجموعة من البلاغات والمتابعات الثقافية. تلتئم دورة 57 من مهرجان الساف بالهورية في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 جوان 2026، ولئن حافظ المهرجان على فقراته المعتادة فإن السهرات الفنية ستغيب عن هذه الدورة. منتدى تونسي جزائري بقفصة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين قفصة وتبسة يومي 24 و25 جوان الجاري. تنظم وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمؤسسات الثقافية الراجعة لها بالنظر مجموعة من التظاهرات والعروض الموسيقية احتفاء بعيد الموسيقى الموافق ليوم الأحد 21 جوان، وقد تم إعداد برمجة متنوعة موزعة على مختلف مناطق الجمهورية. وطبعا في المونستير تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة للشؤون الثقافية بالمونستير، ينظم كل من المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمونستير والمركب الثقافي بالمونستير أمسية تجمع بين عرضا موسيقيا بعنوان ميتيساج وورشة في رسم للآلات الموسيقية ومعرضا للوحات فنية تشكيلية. هذا طبعا كما قلنا يوم الأحد 21 جوان انطلاقا من السادسة مساء بالمركب السياحي مارينا البونستير، ودعوة مفتوحة للجميع. فتحت وزارة الشؤون الثقافية باب ترشح للمشاركة في المعرض الوطني للكتابة التونسي في دورته الخامسة منذ يوم 15 جوان الجاري إلى غاية يوم 31 جويلية كآخر أجل للتسجيل، ودعت الناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه الدورة إلى التسجيل في الأجال المحددة وتقديم ملفاتهم حسب الشروط المطلوبة طبعا عبر الرابط الموجود على صفحة وزارة الشؤون الثقافية. كما دعت المهتمين الراغبين في الحصول على استفسارات توجيه مرسلة عبر العنوان الإلكتروني foirnationaux.livre.tune@gmail.com. الجدير بالذكر أن مدينة الثقافة شادي الأقليبي ستحتضن المعرض الوطني للكتاب التونسي من يوم 23 أكتوبر إلى غاية غرة نوفمبر 2026. 30 أوت 2026 آخر أجل للمشاركة في مسابقة أحسن قصيدة شعرية تنظمها جمعية التنمية للتطوير الفنون والصناعات بالشراكة مع وداديه أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي. وتهدف المسابقة إلى تكريم شاعر واستلهام مسيرته الأدبية من خلال إبداع قصائد شعرية موجهة إليه للتعبير عن مكانته في الوجدان الثقافي والأدبي، ويتعين على الراغبين في المشاركة تقديم قصيدة موجهة إلى شاعر أبو القاسم الشابي لم يسبق نشرها أو تتويجها مع الالتزام باللغة العربية الفصحى. مركز الفنون بضاحية بحر الأزرق الشمالية بتونس يحتضن من 26 جوان إلى غاية 12 جويلية معرضا جماعيا للتصوير الفوتوغرافي الوثائقي بعنوان حيث تتجسد الذاكرة، يضم أعمال خمس فنانات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وزارة التجهيز والإسكان أفادت أنه سيتم بداية من الساعة 10 من يوم السبت، أي من يوم غد سبت 20 جوان، تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة الطريق الجوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منه. ودعت الوزارة في بلاغ مروري لها يوم أمس القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار بنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا فوق ذات وفق ذات البلاغ. ودعت وزارة التجهيز مستعملي هذه الطريق إلى الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوس المدينة حرفاء الكرام أن التيار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال طارئة يوم الأحد المقبل 21 جوان من 8 صباحا إلى غاية منتصف النهار بحي الزهرة بسوسة.
تعلن مديرة الشؤون الإدارية المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنسير وإدارتها العموم أنه تم إسناد لزمة استعمال الآلة الرافعة شنغال والكبلات للسابو لرفع وتكبيل السيارات الرابضة بصفة غير قانونية لشركة أمهاش، وسيتم الانطلاق في العمل بهذه اللزمة بداية من يوم أمس الخميس 18 جوان. لذا الدعوة موجهة لجميع أصحاب وسائل النقل لاحترام علامات الوقوف والتوقف لتجنب المخالفات وما يتبعها من إجراء تجنب الوقوف أمام الألوان بالأصفر والأسود، هذه الأماكن الممنوعة. بلاغ ضياع حيث أضاع المواطن في مدينة المنسير حفيظة أوراق بها بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة باسم محمد نويرة عامل ببلدية المنسير، أضاعها قرب الملعب ملعب مصفى بن جنات بالمنسير. فعلى من يعثر على هذه الوثائق باسم محمد نويرة الاتصال به على الرقم 98 952 406 98 952 406، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هيك نوصل لنهاية هذه الأجندة. أجمل تحيات هيثم والناس، علي المنصوري، روف غديرة، سليم الحزم، في تعويض للزميلة ثريا علاق. نلتقي معكم بإذن الله في مناسبة إذاعية قادمة. إلى اللقاء.

الهوى قساوتكم تروي جراحي بعدكم حكايتكم والناس دامت في الهوى قساوتكم قلبي شكا هجرانكم وفرقتكم لحول

0: من إذاعة المنستير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة الخامسة للأخبار. أكد وزير البيئة في تصريح لمراسلنا بسوسة ماهر جعيدان اليوم خلال فعاليات اختتام مشروع تومادي ببلدية حمام سوسة أن الجهة باتت تمثل النموذج الثالث للإطار النموذجي للتنمية المستدامة في تونس من خلال إطلاق مبادرات رائدة في مجال تثمين النفايات والانتقال الطاقي. وقال وزير البيئة أنه سيتم العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بوادلاية بسوسة من 300-400 منزل إلى تلبية احتياجات الكهرباء لحوالي 1000 منزل. وأضاف وزير البيئة أيضا أنه تم على مستوى ولاية سوسة إمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل والمؤسسات لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء، معتبرا ذلك يعتبر نموذجا يحتذى به ويمكن إدراجه في مبادرة الساحل وتنظيف الشواطئ. شهدت الصادرات التونسية من الفواكه والخضار الطازجة إلى إيطاليا انتعاشة ملحوظة خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. وأوضح المركز أن هذا التطور يعكس استعادة المنتجات الفلاحية التونسية لقدرتها التنافسية في السوق الإيطالية التي تعد من الأسواق الاستراتيجية لتونس. افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بمركز الكريديف أشغل الندوة العلمية الوطنية حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة الكبير السن، والتي تنظمها الوزارة في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق ليوم 15 من جوان من كل سنة تحت شعار كبارنا فوق الرأس والعين. وقد أكدت وزيرة المرأة أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030، ووضعت خطتها التنفيذية وكذلك الشروع في تنفيذها خلال السنة الجارية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج العمومية الموجهة إلى هذه الفئة وتعزيز جاهزية مختلف المتدخلين للاستجابة لاحتياجاتهم المتنامية تكريسا للدور الاجتماعي للدولة. أكد المتصرف المفوض لشركة التونسية للملاحة أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. وقال إن هذه الأعباء تشمل الرسوم المينائية ومعالم الوقود والضرائب المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي رسوم تم إقرارها في السنوات الأخيرة بموجب متطلبات وتشريعات دولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
3: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
4: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
5: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
4: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
5: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
6: لإذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
5: دائما.
2: دقيقة مونديال،
5: دقيقة مونديال.
2: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
7: مرحبا بكم. اليوم نعيش مع مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، أول كأس عالم في تاريخ القارة السمراء. المونديال هذا كان لحظة تاريخية بكل معنى الكلمة، خاطر لأول مرة كأس العالم تمشي لأفريقيا من 11 جوان حتى 11 جويلية 2010، في حدث كان العالم الكل يراقبه بإعجاب وترقب. جنوب أفريقيا ربحت شرف التنظيم بعد منافسة قوية بين مصر والمغرب، ولت أول دولة أفريقية تنظم المونديال. المباريات تلعبوا في 10 ملاعب عبر 10 مدن، وأشهر ملعب سوكر سيتي في جوهانسبورغ. شارك 32 منتخب من بينهم 6 منتخبات أفريقية: جنوب أفريقيا، غانا، الكوتيفوار، الكامرون، نيجيريا، الجزائر. لكن للأسف التألق كان محدود، وغانا فقط وصلت للدور الثاني. من البداية البطولة كانت مليانة مفاجآت. إيطاليا خرجت، فرنسا خرجت زادة في دور المجموعات، في صدمات كانت كبيرة برشا. في المقابل ألمانيا مع ملاعبية شوبان لعبت كرة ممتعة وقوية. هولندا وصلت بثبات حتى النهائي. إسبانيا كانت تمشي خطوة خطوة رغم البداية المتعثرة. الأرجنتين مع ميسي وصلت الربع النهائي لكن توقفت أمام ألمانيا. نوصل للدور النهائي، إسبانيا ضد هولندا، نهائي أوروبي خالص لأول مرة في تاريخ المونديال. الماتش كان مشحون برشا، خشونة كبيرة، توتر وتدخلات قوية. النهائي وصل فيه عدد بطاقات 14 بطاقة، وبعد 90 دقيقة بلا أهداف المواجهة مشيت الأشواط الإضافية. هنا جات لحظة تاريخية، إنيستا يسجل هدف في دقيقة 116 للمنتخب إسبانيا ويمنح منتخب بلاده أول كأس العالم في تاريخه، وهكا ولات إسبانيا ثامن منتخب يتوج بالمونديال. مونديال 2010 بطولة تاريخية لأفريقيا، تتويج إسبانيا ولحظة خالدة في هدف إنيستا، وإن الكرة العالمية دخلت عصر جديد من السيطرة الإسبانية. إلى اللقاء.
8: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس، وكيف السبيل لإصلاحه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
9: من قلب الحدث، من نبض الملاعب، ومن أجواء كأس العالم. كأس العالم. احنا والمونديال. اخبار، تحاليل فنية، هوامش، ارقام، احصائيات، وجو المسابقات. جو المسابقات. احنا والمونديال، البرنامج اللي قربك من الحدث ويعيشك كل لحظة من لحظات كأس العالم.
10: مساء الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا الكرام في موعد رياضي جديد خاص بمواكبة لنهاية كأس العالم، نحكيه النسخة 23 للمونديال، وبرشا جديد باش يكون حاضرين معاكم من خلاله، وبرشا معلومات وبرشا أخبار وتحاليل فنية، وخاصة زاد جو المسابقات والألعاب الموجودين من توا حتى للسبعة متاع العشية مع كافة الفريق. كالعادة سعيد جدا باستقبال كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث واللي يقودوا هيثم والناس في الإخراج التقني. تحياتنا لحسام نوار وروف غدير على مستوى ديجيتال، و بحب كبير نمسيه على مدام علي المنصوري على مستوى التنسيق والإشراف العام. وين تنجموا تكلموا على 73 460 800. إذا تحب تفوز بقميص للمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم عليك أن تكلمنا وتقيد مشاركتك معنا من خلال فقرة جمهور النسور. تنجم تفوز معنا بالقميص نتاعنا وتعطي حتى رأيك على مستوى كأس العالم كيف شريتها في هذه النسخة عدد 23. أما في الجانب الفني والتحليل والقراءات حاضرين معنا نخبة كبيرة من أفضل المحللين، نحكيه على محاضر فني الله واحد تبارك الله عليه، هو دكتور أنور بالطيب واللي قاعد يصور، نوجه له تحية كبيرة برشا. سيد أنور مساء النور.
11: مساء النور الهديلي، مساء النور إلى كل مستمعاتنا ومستمعينا إذاعة المنسير الأبية والفريق التقني اللي معانا، وإن شاء الله نعديو أحنا والمونديال ونعديو عشوية باهية.
10: باه نحيو توا التليفون، نحب نوجه تحية لسوسة سبور شارع تارسفار سوسة، وين تنجموا هو اللي يهدينا اليوم قميص للمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، كما ذكرتكم 73 460 800. تكلموا مدام علي المنصوري وتشاركوا معنا بعض الأسئلة حول المونديال. في الجانب الفني سعيد جدا كذلك باستقبال كوتش شكري عيسى. مساء نور.
12: مرحبا أخو الهذيلي، صافين سمان ما شفناش بعضنا لكن ديما متواصلين. مرحبا بكل يسمع فينا ولا يشوف فينا في الإذاعة الأبية كما قال الكابيتانو المعلم إذاعة المنستير، وإن شاء الله ما سيديو هذا نعديو عشوية ونعطيو الإضافة فيما يخص كرة القدم العالمي وخاصة كأس العالم الموجود في أمريكا وكندا والمكسيك، وبالخص الفريق القومي التونسي إن شاء الله تكون زينة منها نهار السبت يوم المقابله ان شاء الله.
10: ان شاء الله هو المقابله والمعرض يكون نهار الاحد 5 تاع الصباح ضد منتخب الياباني، مقابله حاسمه. بعد شويه باش نرجعوا لاخر الاخبار والتفاصيل كيف كيف، باش نرجعوا القراءه الفنيه من خلال فقره خطه وتكتيك مع الكوتش شياب حاج عمر في قراءه تحليليه لاهم جوانب ونقاط قوه وضعف المنتخب الياباني. شياب قبل كل شيء اهلا وسهلا، مرحبا.
13: مرحبا هذلي، مرحبا جميع مستمعينا. كالعادة منورين بالدكتور وسي شكري معنا في الاستوديو. إن شاء الله نقدم الإضافة، إن شاء الله التحليل بتاعنا تكون ضافية وواضحة، وإن شاء الله كما قال سي شكري نعطيه معنا خاصة بالنسبة للجانب المنتخب الوطني تكون التحليل ولا النقد يكون بناء اللي شفناه. كما قلنا سابقا معنا المنتخب يهمنا الناس الكل، ولوجه على مصلحة المنتخب الفنية وكريزولتا في التظاهرة هذه.
10: برشا فقرات أخرى مستمعينا الكرام، جولة في أرقام، باش نرجعوا الأهم خلاصة نجموا ناخذوها من أرقام خلال الجولة الأولى لدوري المجموعات، وبرشا أرقام قياسية خاصة نرجعوا بأكثر تفاصيل. فقرة جورنال المونديال، أهم الأخبار وأهم ما تم تداوله على مستوى الصحافة العالمية وخاصة آخر المستجدات اللي تهم كل المنتخبات، وبرشا مشاكل نجم نقولوا على مستوى تنظيم هذه الدورة عدد 23 وبرشا عجائب وغرايب بعد شوية ناخذوهم. كالعادة كيف كيف زادة تنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. إذا تحبوا تشاهدوا كل الحصة ما عليكم كان تلقاو رابط هذا موجود من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك في هذا البث، نجموا تدخلوا من خلال هذا الرابط عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب. ما غير معناتها قصان أموركم نظمة وتتفاعلوا وتخليوا لي كومنتير متاعكم ونقراوهم ونعرفوكم مغرومين برشا بالكرة. مستمعينا الكرام مرحبا بكم وجميع تفاعلاتكم، ونذكركم مرة أخرى ما عليكم كان تطلبون على 73 460 800 إذا تحبوا تشاركوا معنا في المسابقة متاعنا لليوم. برشا تفاصيل بعد شوية تكون البداية، قبلها نرجو الجو الإيقاعات والأغاني. اخترت لكم أحمد الشريف ديما، وإن شاء الله ديما لباس، إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله والأهم ديما متفائلين وعلى الربح معاملين، وإن شاء الله علاش لا نربح منتخب الياباني. هذه إذاعة منسير، مرحبا بالناس كلها. إشهار
14: 90 دقيقة دائحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي وعدي لابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: أخبار النسور. أخبار النسور.
1: 15 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية متجددة لكل من يسمع فينا عبر مختلف موجاتنا، والكل يتبع فينا زادة من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب. تنجموا تلقاو رابط لبث مباشر لهذه الحلقة من احنا والمونديال، واول فقراتنا احنا والنسور، اخبار النسور اللي اخر مستجدات على جمعة. تبدت برشا معطيات كباتن وبرشا جديد، نحكيو على إيرفيرونار اللي هو اصبح ناخب وطني. حول الموضوع هذا خاصة نحكيو لنا شكون كلم إيرفيرونار، شكون جابه، شكون تفاهم معاه، شكون تواصل معاه. برشا كلام وبرشا إشاعات، وسمعنا أنه مكتب جامعي منقسم، والمكتب الجامعي بدأت تخرج الأعضاء متاعه في الثلاثة أيام الأخرانين، وكل طرف يحاول نجم نقوله يلمع صورته أمام الشارع الرياضي، خاصة بعد النتيجة المذلة أمام منتخب السويدي في أول جولة لكأس العالم 5-1. الناس كل تحاول ترمي الكرة للآخر، وكل طرف يحاول هو يكون المنقذ من خلال إيرفيرونار. معز المستيري نادق الرسمي لجامعة تونسية لكرة القدم كان تحدث في ميكرو للقناة الوطنية، ومن أهم تصريحاته نسمعوا شنو قال في الموضوع هذا.
2: نحب نجدد الاعتذار نتاعنا من التوانسة الكل، والحقيقة تفهموا موقف التوانسة الكل ونجدوا الاعتذار نتاعنا. كان فما اتفاق مع المدرب رونار، استغل الفرصة باش نفهم علاش، باش نحكي ونوضح علاش المكتب الجامعي وخر شوية في الإعلان القطاع بالتراضي مع المدرب صبري لموشي، باعتباره أنه ما نجموش نحكيه على إقالة من غير ما يكون فما البديل الموجود. كانت فما اتصالات بعد المقابلة الأولى مباشرة مع زوز ولا ثلاثة أسماء، في الأخير تم الاتفاق، ارتأينا كمكتب جامعي، وهذا رأي توانسة الكل الحقيقة، معناتها سواء كانوا محللين ولا نقاد رياضيين ولا إعلاميين ولا جماهير رياضية، ما كانتش فما إمكانية باش ينجم يواصل، وحتى هو كان متفهم أنه معاش ينجم يواصل. اليوم فما صفحة جديدة مع المدرب رونار، تم الاتفاق على بنود العقد، تم الاتفاق باعتباره أنه رونار قبل التحدي هذايا بنفس الامتيازات بنفس الراتب اللي كانت متعب به الناخب الوطني السابق.
1: إيرفيرونار تفاهم على العقد، وهذا ما هوش صحيح حتى الحدود هذه الساعة، ما هوش صحيح. إيرفيرونار جاء على زوز مقابلات فقط في كأس العالم، خاطر ما هوش مؤكد أن المكتب الجامعي هذا سيبقى بعد نهاية المونديال. هذا بخصوص تصريح معز المستيري. اللي نبدأ معك دكتور أنور بطيب، إيرفيرونار اسم كبير خاصة نحكيه على الساحة الإفريقية، مدرب عنده عديد النجاحات، أما مدرب كان يخلص في 400 ألف أورو في الشهر، اليوم يقبل 100 ألف دينار في تونس، جاء على كأس العالم، نتصور على السي في متاعه. لكن هو حكى حتى مع الجلسة الأولى للاعبين، قال أنه اللي بش يكون حاضر نفسانين هو اللي بش يبدأ المقابلة على مستوى الحضور النفسي، خاصة بعد الهزيمة ضد منتخب السويدي. هل لديه عصا سحرية لتغيير خاصة اللخبطة التي قام بها المكتب الجامعي ومن حولهم من إداريين وفنيين والناخب الوطني صبري لموشي اللي هو بالنسبة لي آخر طرف يتحمل المسؤولية في الهزيمة هذه؟
3: شكرا نهديلي. أنا باش نبدأ من الكلمة المفتاح اللي قلتها أنت، المكتب الجامعي عمل لخبطة، ولكنه في لخبطة. كيفاش؟ لأنه خلينا نقوله المكتب الجامعي لم يحسن التصرف، وكانت الجوفرنانس يعني الحوكمة غالطة كومبليتمان. ماشيين لكأس العالم واحنا ماناش المدرب متاعنا ماناش مالين يدنا منه، ونشكوا في امكانياته، وجبناه معناتها على جناح السرعه، كنا نحبه واحنا مدرب معناتها اجنبي، هاي هو تونسي معناتها شركاوي وهنا موجوده. دونك لهنا هكا نرجع ونقولوا اللي يكونوا المكتب الجامعي متاعنا، ونقولها صراحه ما كانش عند حسن الظن الشعب التونسي في انتخابه، لأن المكتب الجامعي يقعد ما يقعدش قضية انتخابات، يعني يلزم الجمعيات التونسية اللي انتخبته تجي تسحب منه ثقة، وما ينجمش نحيه لا سلطة الإشراف ولا حد آخر. اثنين، يقول يكونوا يعني احنا تريثنا، فاش قام انت تتريث؟ وعلاش انت تغلط في الاول في اختيار الفني متاعك؟ وعلاش ما عندكش استراتيجية متاع عامين 4 سنين؟ وفي البلاتوات مخعينا واحنا نقول ونبهنا وعملنا وقلنا يا ناس راهو الرياضة التونسية في خطر، وجيني في اشيونس انترناسيونال كيما ذي كاس عالم وين العالم وكل يتفرج فيك وما تحذر لهاش كم يفوه. دونك لهنا اللي يكونوا رانا احنا مكتب جامعي هويت هوات بأتم معنى الكلمة ولمتين مش نقدو كمك أرفي رينار. يعني أنا سمعت لي ديسكور متاعه راهو يقولهم أي إنسان وأي فني مهما كان حتى مزال في المبتدأ في الواحد أي الأولاد جرينتا يعني القدام أرفعوا روسكم احنا رجال هذا هو ديسكور. أنا كنت أنتظر في ديسكور بلو بروفيسيونيل مازلنا مرينا شيء ولكن راهو معناتها إن شاء الله ليكونوا الرجة النفسية ولو أنه ما نمنش أنا بالرجة النفسية ما فماش حاجة رجة نفسية فما يعني إيش حذرت إيش نظمت المنهجية متاعك لشواء اللي باش تعملها الملعبية اللي عندك هما شكونوما هل هما الملعبية الصحاحة اللي لازمهم يكونوا ريت وقت اللي تبت تعمل حاج كما جاد يعني
1: ونحاول الرضي الناس الكل
3: وحاول الرضي الناس الكل والفيسبوك يحكم هاك تشوف النتائج وإن شاء الله معناتها النتيجة احنا خذينا خماسية في الجولة الأولى ان شاء الله فهمت لا يعني لما لا ننتظروا
1: هاي.
3: اما العصا السحريه راهو ما فماش
1: زمن المعجزات انتهى يقول الدكتور انا رب الطيب ما زالت ولا شكرا نجم ننتظروا معجزه من فيرونار
4: شفت باش نرجع ما بعد اقاله سامي الطرابلسي الوزير يستدعى مع كل احتراماتي الناس كل استدعاهم باش نسمي حتى حد الا واحد برك ما حبش يجي هو خالد حسن الأستاذ خالد حسني وناقف حد الغادي شنو يسحبوا باش يمشيوا بعض الحلول للرياضة التونسية هو السؤال الوحيد موافقين باش نجيبوا مدرب أجنبي ولا تونسي
1: أي.
4: الوحيد تقريب الموافقش هو فوز بن زرتي قال لهم ديما تعرف كيش يدافع على الإطارات التونسية والمدربين التونسي وشفتوا المدربين التونسي بارتو سيرتو هو الوحيد تقريب اللي فرض نفسه في الفرق القومي يحب يمشي باللوجيك وبالمنطق وباللجم يسير نح بعد ثلاثة مقابلات خطر احنا التونسي يحكموا فيه مع كل احتراماتي نجيب للكوب دي مون لارفيرونار لارفيرونار كان قاعد في الدار رشح السعودية ومشاكل مع الصحافة برغم النتائج يلقى روحه البر جي واحد اخر في غوض المونديال اتنسيون
1: قبل شهرين هاي
4: قبل شهرين توا قاعد يتفرج الجولة الاولى ماتش اللوم تاع تونس ويتفرج في المونديال الو تجي المونديال كان ياخذ 400 بريسك ولا 380 الف اورو ما حشوش بالفلوس موجود في المونديال توا الحلم نتاعو ولا كان في المونديال وقصوا عليه السعوديه قروح في المونديال موجود حتى حد ما لوش فلوس وقت ولا حتى شيء وداخل مربح خرج من خساره معناها ما عندوش حتى مشكل انا حتى حد ملوم شفت كي تبدا تعمل ريكروتمون خايب وتحطها في المدرب والمدرب تربع خمسة ملاعبية وستة ملاعبية ما عرفش كيفاش يطرها من المدرب وتحط في المدرب حتى في النوادي احنا توا لا انا جامعة تقول شو رفيرونار الناس كنت تغزر رفيرونار قبلها كيما قال لك لهذه اللي فيه الحصة حتى حد بخرج من الفيدراسيون وتكلم توا تكلم اكس يجراك تقول تكلموا موجودين ونعرفوا الكواليس من التربص متاع تبرقة وكان في تعامل مع الملاعبين وتعرف انت معناها كنوادي خاصة نوادي كي يبدأ الإدارة والستاف والملعبية فرد منهج وفرد فيهم راهو الامبيونس يوصل فماش فماش دي ستار دي موقع ستار الوحيد هو ميسي لحد الآن هو الوحيد اللي ربح يكيب حتى حد ما عادش يربح يكيب احنا الأجواء حتى شوف ساعات في مونتونور يختار معه دوز اسيستون وستاف كان معاه بريبارتيسيون فيزيك وغوندور غارديان ساعات يخلي الكومبيتونس على شيره ويجيبوا خاطر رجولي مع خاطر الامبيونس هذيك باش ينجح لك افون اتونسيون لونتونور كي يغزر يمين ويسار دي اسيستون يتفجع دو لي بون سونس خاطر يعرف روحه ما يغلطش ما يزبوش يغلط مينيموم نغلط هذا مصطفى احنا شكون قاعد في الصف تاع النموش هو وهبي الخزري وتو حاري مش يلعب 3 4 3 ولا 4 2 3 1 و 3 معناها كان انت ما عندكش ستاف كي تبدا قوه نتاع كملول ستاف قوي حتى كي جير فيرونار توت سويت يعرف شنو عندك او موجود ولا راي صحيح ولا ما شنو يستعمل يعاون 80% خلي كي قال لك ربما رجه نفسيه ولا تحذير ولا التكتيك دي جور شنو موجود يلعبوا به تو احنا قال ربما نلعبوا 3 4 3 وتعرف انت تو بعت لي يعطينا التكتيك نتاع اليابان اللي هي 3 4 2 1 كيفاش تتكايك كيفاش معناها هذا الكل لازم يصير انا مسؤوليه مو سهله علاش قدك من المره الاخرى قدك راهو كان باش يلعب ثلاثه باش نخسر كان ترجع التسجيل قدك راهو بثلاثه
1: حتى حد
4: يقول ثلاثه نلعبوا خمسه راهو ثلاثه في تونس تلعب قبل البرازيل ولا الايطوال في 3 5 2 عاب شوف التروز اكسيون دي زكسونتري كليتن وباكوش الوسط بعزيزي والغضبان وبيا والقدام بن يونس وجلاسي وروان معناها ناس 3 5 2 اوفنسيف احنا علاش من اللي عملت 3 راه باش يلعب 5 وشوف شكون موجودين وكيفاش حطوا في البلاسمون هذا كل احنا اراء يغيظنا ياسر معناها بالحق حشمنا أنا شفت قيمة تونس قبل والباك بتاع تونس كيف أني ندخلوا بعدك الفوضى والثورة والشيء اللي صار وتونسي عامل جريمة في فرنسا وواحد تونس كيف سمعتها احنا في ثلاثة أيام هذوما علاش قالك راهي أعلى سلطة في أعلى السلطة هو الدخل في بجيب والفيرونار أنا هون أعطاوك ما أعطاوش اسم صحيح الفيرونار عنده قيمته ولكن تو كوب مونديال علاش قول لي بيرضى ب 30000 يزيد يعطي الفلوس ويجي فرصه موجوده انا بشي يثبت اواني جيت وهذيك دي فاسون ديريكت اواني جيتكم السعودي ما كنت طويل في يلزمك تثبت سور تيران خاطر ما سهله ماجورات طونسيون مشيت خرجت الكوب دي موند راه جوار يلزمك تعطي لو بلوس ابا
1: واضح
4: مع 80% من الجوار اش تعطي او شفت لي زيكيب الكل شفت قطر وكندا البارح كندا كي نوريك جي كندا دافيدس هذا المرك كيف انه في السور تيران برغم مش ريفرنس ضد كندا ملكن
1: وهو احتياطي في اليوفي معناته البارح قدم مقابله كبيره هاتريك هي واول انتصار المنتخب الكندي في تاريخ مشاركته في كاس العالم به واضح الفكره نتاعك شكري نرجع للشهاب تو شفنا صور حول الحصص التمرينيه للناخب الوطني الجديد الفيرونار شفنا الديسكور اللي قالوا للاعبين تحفيز التشجيع على مستوى نحكي الوضع العام نحسوا الملاعبية أفضل نحسوا الملاعبية قربوا أكثر لبعضهم في 48 ساعة الأخيرة نحسوا فما تفاؤل كبير في الشارع الرياضي على أساس معناتها الإشكالية كانت في صبري لاموشي اليوم إيرفيرونار عنده مسؤولية كبيرة على اسمه على تاريخه الكبير وخاصة أنه يلقى التوليفة المناسبة باش المنتخب الوطني التونسي يقدم أفضل ما عنده وإحنا قادرين نجمو نعملوا أفضل بكثير على الوجه اللي قدمناه في المقابلة الأولى ضد منتخب سويتي
5: نرجع شوية هذي اللي منجمش خاطر ما نحكيش على بالنسبة للمدرب صبري اللاموشي وكما قال دكتور سي شكري شوا من لولو على شنو أخذناه في الأخر كي نراجع روحنا نلقاو شوا أخذناه على لازمنا أنترونور يخلص بالتونسي كورة هذي مش لو جاني على أنترونور تونسي ولا من برا لازم تعرف تختار الشوا متاعك برابور انت شنو حاجياتك معناه مش بناخو نعمل شواء مش في الاخر الشواء ما كانش تكنيك بكل معنى وحتى كي نرجعوا بالنسبه للبرمانيس نتاع صبر اللاموشي كي نرجعوا صحيح تعدى عديد المحطات ممكن فيها فاهل مهمه وفاهل مش مهمه في عديد الدوريات اما في الاخر كي نرجعوا ما فما حتى كيب عمل فيه بيرفورمانس اللي تذكر
1: صحيح
5: ديما باساج عادي وكور دو لا سيزون ساعات يكمل سيزون ساعات ما يكملش دونك هذوما كل حاجات معناها في الاخر الشواء كي نرجع يعني نشوف بارابور عليه شنو صار سيتي با ان شوا بارابور للسيتياسيون تاع المنتخب الوطني كيف كما قال الدكتور احنا توا في تونس الحقيقه العوام الاخرى نمشيو بالميديا ونمشيو لارضاء الراي العام بعد البطوله العربيه
1: وكاس
5: افريقيا خرجت البوليميك نتاع يزينا من جوارات بطوله تونس نيفو طايح لا كيفاش ما نجموش رواحهم مشينا في الجو هذاك حتى كان تفكروش من اول تصريح اللي عملها صبري لاموشي قال مانيش باش نادي من البطوله التونسيه ومانيش باش نتابع ماتشات البطوله التونسيه دونك هذا الكل يخلي
1: قال البطوله ممله لكن فما بعض العناصر اللي باش نتبعوهم من بعيد ما قصاش هو اللاعبين المنتخب التونسي من البطوله
5: في الاخر الشوا اللي صار بالنسبه للاعبين بالنسبه لي هو سيتي ان شوا ماتريال بارابول ليزيكيب وكان قال هو جاتني الفرصه باش نعاون دونك نشوفوا الحاجات هذه الكل نشوفوا كونوا لي شوا الكل لي ديسيزيون الكل كانوا حاجات بعيده على التيران وهذا اللي خلى في الاخر نشوفوا زاد مثال نحكيوا شويه بنا بارابول صبري لاموشي 5 موا مع ليكيب ناسيونال علاش معناها كما نقولوا بلغه الكره الضرب الكل جاب على المدرب بارابول المباراه الافتتاحيه عندك 5 موا تحضر لعبت 4 ماتش اميكو حضرت بديسبوزيتيف معين جي من بعد في المباراه الرسميه تدخل انت بديسبوزيتيف واستراتيجي دو جو انت ما حضرتهاش وما لعبتش بها في حتى ماتش اميكال وتزيد على غير ذلك كيف كيف انت التشكيله الاساسيه اللي هبطت ورات اللي انت ماكش مقتنع بالليست اللي ناديت لها دوز اتاكون دو بوينت ما هبط فيهم حتى حد. اللي سعد في المباريات الوديه شاركته هو اقل واحد بعد في المباراه الرسميه طبت هو كاساسي. دونك الشوا هذوما الكل هما اللي خلاوه في الاخر تحمل المسؤوليه يكون بنسبه كبيره بالنسبه للمدرب صبري لموشي. بالنسبه للمدرب الجديد ربي رونار كما قال سي شكري من فماش ماهوش تنازل بالنسبه لليرفين رونار. بالنسبه اللي هو فونتاج كبير باش يكون متواجد في الكاس العالميه هذه هو حضوره للمره الثالثه في كاس العالم ماهوش بسالب شنقاو مدرب يشارك المره الثالثه. دونك حتى هو كما يقولوا بلغه الكوره داخل في الربح خارج من الخساره الشوا اللي عملوا. كما قال لك الدكتور كيف كيف زاد مش بشكون عنده عصا سحرية. إن شاء الله يكون في ساعة أخذي فكرة على المنتخب ومع الستاف داناليز متاعه اللي جابوا معاه إن شاء الله يكونوا تفرجوا في المباريات الأخيرة واللي قبلها والتحذيرات باش يكونوا عندهم فكرة ضافية وشاملة على اللاعبين فرديا وجماعيا. الكوتي مونتال باش يكون مهم جدا للاعبين الحقيقه. ممكن انا فونتاج اللي فما ديكالاج باهي بين المباراه الاولى والمباراه الاخيره 6 ايام هذوما نجموا نلقاو فيهم اللاعبين بروح جديده وعزيمه جديده. كيف كيف ممكن انا فونتاج هذا ليرفيرونار اللي يعرف المنتخب الياباني خاطر كان
1: واجهوا
5: عده مرات مع المنتخب السعودي لجا المباراه الاخر مباراه مع المنتخب السعودي كان انتصر بهدف لصفر. ان شاء الله ان شاء الله الحاجات هذوما الكل مع كيف كيف الجانب المهم الجروب ان شاء الله تكون الجروب نتاع اللاعبين مش كما نسمع في بعض الاخبار ان شاء الله يكونوا سوليدير خاطر في الاخر في التيرا في مباراه في كاس عالم حاجتك بالجروب الكل حاجتك بالسوليداريتي نتاع الجروب الكل في وسط الملعب باش نجم تقدم المردود المحترم باش يكون عندك حتى وقفه صحيحه في التيران بون كومونيكاسيون. دونك ان شاء الله الحاجات هذوما نلقاوهم موجودين يوم المباراه ضد المنتخب الياباني
1: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. واحد علاش يكون متفائل شويه هو خاطر الفتره هذه كنا شاهدنا معناتها وتتفكر وقت بعد اقاله سامي طرابلسي كان وقت الجامعه التونسيه حلت ملف اختيار ناخب وطني جديد كارلوس كيروز جال تونس جاب فاليزه نتاعه وجال تونس وتفاوض عمل معناتها تنازلات ماليه كبيره برشا في الاخر ما تفاهموش معاه لسبب بسيط راه لانه صعيب ولانه ما يسمعش الكلام وما يسمعش التوصيات وانه راسه كاسح هيك علاش تم رفضه ولا اكثر لا اقل. واليوم نشوفه كارلوس كيروش في اقل من شهرين على تدريبه المنتخب الغاني شنو هو عمل في المقابله الاولى ويحقق 3 نقاط ويسهل برشا المنتخب الغاني انه يتاهل للدور القادم. معناتها عقليه
5: بالرغم من المنتخب الغاني ماهوش المنتخب الغاني اللي تعودنا به
1: جيل جديد
3: لهنا باش زيد تاكد خويا الهديري اللخبطه المقلي اليوم هو اللخبطة يكونوا قروش ما نجموش نفهموا معاه لأن ما عندناش ثقافة الحوكمة والنظرة الواسعة ومنخليه ومنعملوش على الخبراء متاعنا والفرق التقنية. في بالك الإدارة الفنية متاع المنتخبات والجمعيات الكبيرة تقى وي ديبارتمون في الديبارتمون تاع ديريكسيون تكنيك. الإدارة الفنية متكونة من 8 أقسام والإكزامبل راهو وقع في المغرب
1: صحيح.
3: وفي الجزائر واستأنسوا معناتها الخبرات الناس الخرية ما يسمى بالخبرات المقارنة ولموا الكفاءات الوطنية متاعهم وحطوا دي استراتيجي وهك تشوفوا معناتها وين وصل الفريق المغربي هون فرد. احنا
1: نحكيه على مركز السادس على مستوى العالم
3: المدرب الاخر وتقريبا الخامس شارك في دورات اخرى
1: هذه السادسة
3: هذه الخامسة بتاعه في بالي لا الخامسة الخامسة يعني الريكور عنده هو. اثنين عجبتني كلمة لأنه صعيب ورأسه كاسح مش خاصك إذا كان احنا بالعكس نكونوا احنا صعاب وروسنا كاسحة بالمعنى المجازي بربي سامحوني نحكي راني بالغيرة متاعي وتونسي ولا غالب ولد دومين نكونوا صعاب وكاسحين في البون سانس في البرسوناليتي في الشخصية في البراغماتية في الثبات على المبادئ ولكن نبدأ صعيب وراسي كاسحة معناتها في هكا يوكي تاكل تريحة كما يقولها ودام. دونك خوي العزيز لخبطة وكيفاش انتي فريق وجامعة تجيب لي الموشي على برنامج وقالوا له بدل الكيب رانا نحبوا المستقبل ونلعبوا معناتها نحضروا صغيرات للمستقبل. هذه الهدف تاع الجامعه، ما قالولوش تخسر 4 ولا 5 ولا 4 2. دونك الراجل مشالك في الاستراتيجيه اللي انت حطيتها، تجي هو يبدا منا وانت في شطر ثنيه تقول له فهمت له ماشي في المشروع نتاعك وانت تقول له قص
1: هو فما حاجات لاحظوها مقربين من الجامعه راو

0: أربع سنوات
1: فهمت ليه وحط لنا كذا والناس يسويت علاش ليه هو جاي تو تنزل إن شاء الله يقعد لنا بنفس معنى تنزيدوه شوية ويقعد لنا بنفس السوم هذاك خويا وتفضل أربع سنوات تخدم ما كنا قلت أنت على لوغاتو سيريز
2: هو عنده مفاوضات متقدمة جدا مع المنتخب الإماراتي قبل كأس العالم
1: يا خويا ما شفت لهنا هتو نشوفوا البول دناش يكونوا إرفيرونا نتمنى وإن شاء الله تونس تربح ويكون إرفيرونان موجود ويقعد بحثنا لهنا ويخدم لنا ونزيدوه شويه ومرحبا بيه ويخدم لنا مشروع على اربع سنوات ماهيش كان فلوس برك
3: بابا خويا هذيك سامحني في 30 سكوند اما اللي جاي صبر لموش اعلامي دي كرونيكو فني انتري بون كومينيكاتور برك الله موجود بدلت شوف موجود شوف اصبر شفت انت تطول كل نرجع لكلمتك ما يسمعش الكلام وراس صحيح كيفاش اسمع كلام مقول راني اني في المكتب الجامعي كاي مسؤول مع احتراماتنا لبعض الصين لعبنا كورنا وراني مع عديد الفرق المسؤول الباهي الكومبيتون انت كرئيس جمعيه نوضح نقول لك التشكيله هو مش موجود عندك موجود ويحترمك ما كنا اللي باش هبط هذا يحط هذا ما هو جيب حد انت يا بتراني وكذا وقول انا باش نجيب واحد راه جوست باش يخدم لي اونترينمون وانا باش نخدم هذه راهي لا كل حد والطاش نتاعه كي تحترم الطاش نتاعك انت باهي جامعه
2: جبت نجيب
3: في الاناليز جبت الماتريال كله قال شكون يجيب جبت انت تصرف شيء حسن البنك الوحيد ما فيش طابلات ما فيش اناليز موجوده عبد وين الصطاف اللي كان مع جلال القادري سلول داناليز موجودة ما شاء الله
1: في ولدنا العياش خلينا نقولها
3: ناس كل موجودة انت تبش تعمل وقل انقسامات واحد ماكش حاضرة ماكش موجود تخلي ما تجيبش انترنور بش يحكم فيك نوادي الكبار كيما الريال كيما برشلونة كي تجيب بش يطبق لك السياسة متاعك وتعرف بالكمبيتونس متاعه موجود ماكش انت بش نجيب ارفن روناس ارفن روناس صراح لكل شيء تو صح معناها تو بش يجي صراح معناها سمحني في بطولة شبان والكالندرية تو نعرفوا شكون بش يهبط وشكون ما هبطش وسليمان وغيره الكالندرية تعرف وقت بش تهبط قداش من جمعية ومازلنا في 16 جمعيين وراضي انت مازلت كنت ترضي انت بش تاخذ الكرسي ياسر حوايج راه انا قلت من الجمعه اللي فاتت ما بعد المونديال ما يهمنيش الزوز ماتش شويه تضوم
2: ان شاء الله بعد المونديال ان شاء الله تونس تقدم مستوى كبير وتربح وان شاء الله علاش لا نفرحوا هالشعب اللي يستحق انه يفرح في هالظرفيه هذه ولازم بعد تصير المحاسبه الكل وراه كما جاش فما تسيب في المكتب الجامعي ونقولوها راه ما يسمحش نروحوا صبر اللاموشي انه يجيب ولده في ليزونترينمون ويطلع ولده في الكار ويسافر ويخرج ويدخل عباره هو تابع الستاف
3: زيد مشاكل مع الجمهور
2: كان ما جاش فما تسيب كما شافش هو التسيب هذا بعينيه ما يجرأش ويعمل اللقطه دي باهي احنا نرجع لكم بعد شويه في خطه وتكتيك ونفتحوا ملف المنتخب الياباني مع الكوتش هياب ونفهموا خاصه نقاط قوته وضعفه خليكم على مستمعينا ومتابعينا الكرام.

0: خطة وتكتيك. خطة وتكتيك.
1: تحية مجددا لكم مستمعينا الكرام، وين مصكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. هذه إذاعة المنسير في أحنا والمونديال، وتحية كيف المسي وعلى الناس اللي تتابع فينا من خلال البث الحي والمباشر عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو منسير، وين تنجموا تلقاو الرابط المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. تحية لكم وين ما كنتم. خطة وتكتيك، باش نفتحوا ملف المنتخب الياباني معك كوتش شياب حاج عمر. منتخب ياباني اللي تأكد غياب واحد من أفضل وأهم لاعبين، على لاعب ومهاجم فريق ريال سوسيداد واللي يلعب وراء المهاجم مع المنتخب الياباني وعنده مرونة تكتيكية كبيرة برشا. نحكيه على لاعب كوبو.
2: صحيح، نبدأ بتقديم
1: أوكي إرفي رونار بدأ يجيب الموجات الإيجابية. تفضل. أي أوكي، واحد أفضل اللاعبين ما فماش، وفما حتى على مستوى المهاجم بأنه ما هوش حاضر بدنيا 100%.
2: صحيح. بالنسبة للمنتخب الياباني يحتل المرتبة 18 عالميا، معدل الأعمار 27.5. الخطة اللي يلعب بها المنتخب الياباني، والحقيقة استقرار كبير معناه في الخطة، عنده مدة كبيرة ويلعب بنفس الخطة هذه اللي هي 3-4-2-1. ممكن بالصدفة المونديال هذا الفرق اللي مش نلعبوها كما المنتخب السويدي كيف كان الخطة متقاربة. المنتخب الياباني تشكيلة الأساسية ممثلة الحقيقة لهذه اللي معناها هذه تعطينا فكرة على المنتخب الياباني، ممثلة في جوار تيتولير يلعبوا في ويت شامبيونا
1: في 8 بطولات مختلفة.
2: 8 بطولات مختلفة، مما يخلي معناها الفريق نجم نلقاو فيها تعامل وتجانس، خاطر اللاعبين يلعبوا في بطولات مختلفة، نسق مختلف. هذا نجم يكون نقطة قوة بالنسبة للمنتخب الياباني. نشوفه في التشكيلة، الحارس سوزوكي يلعب في بارم، ثلاثي الدفاع فاينورد بلجيكا، هيروكي ايتو يلعب في البايرن. لدوزيك سونتري بالنسبة للمنتخب الياباني هذه مهمة برشا. لدوزيك سونتري اللي يلعب في المنتخب الياباني هما في الأصل لعب على الكسونتري دروا ريتسو دوان، يلعب في فرانكفورت وهو في الأصل لعب رواق هجومي،
1: أي
2: خاطر صبغة الحقيقة للمدرب واخو صبغة هجومية بالنسبة للديسبوزيتيف. سرتو لزيك سونتري عندهم دور مهم برشا في التشكيل الياباني. الكسونتري جوش ناكامورا يلعب في فريق ريمس في الليك دو في فرنسا، يلعب اكسونتري في المنتخب البرتغالي ويلعب اتاكون دو بوانت في ريمس. سجل 14 هدف في البطولة الموسم هذا. قدامهم نلقاو الديو مايدا يلعب في سلتيك مع سيباستيان تونكتي، كيف لعب هدف سجل 14 هدف وينجم يلعب زادة كمهاجم صريح وجوار دو كولوار. كيف كان موجود بالنسبة لكوبو لعب ريال سوسيداد، كنت حكيت عليه انتي، لعب مهم ولعب كلي في المنتخب الياباني، عنده دور مهم برشا، لعب مهاري وسريع، مش يكون تعويض بنسبة كبيرة باللعب كوكي وغاوا، لعب يلعب في نيجيمان في البطولة الهولندية مع موجود في الهجوم رأس حربة ايزي دا، لعب فاينورد، لعب هذا الحقيقة ستاتيستيك متاعه كبيرة برشا، لعب 31 مباراة مع فاينورد، مسجل 25 هدف. نشوفه ملاحظة بالنسبة للخط الهجومي وليزيك سونتري متاع المنتخب البرتغالي، لاعبين مسجلين برشا اهداف، سون ديبيتور ديفينيسور. بالنسبة للمنتخب الياباني شفناه مباراة مع المنتخب الهولندي، ما كانتش البوسيسيون عنده بنسبة كبيرة، إلا أنه كنا نرجع نشوفه للستاتيستيك نلقاه كيف متقاربة بالنسبة للمنتخب الهولندي، سواء في الفرص المتاحة في اللي تير في اللي كورنير. كيف المنتخب الياباني نعرفه منتخب سريع ويعتمد كثيرا على الكرات القصيرة، جو موفمون الترانزيسيون رابيد، سورتو شفناه معناه يخلي زون دو ريكوبيراسيون المنتخب الياباني تكون في الستارت نتاعو في زون ديفونسيف دو في اول المواتيه نتاعو باش يلقى من بعد البروفوندور باش يعمل ترانزيسيون رابيد نتاعو في الاتاك يمشي الاكثر من الاول في بعد ريكوبيراسيون يمشي اون بروفوندور من بعد يلوج لارجور مع وجود السوبريوريتي نيميريك اللي عملوه لي دوز اكسونتري نتاعو اللي كنا حكينا عليهم مغلب الاتاك بتاع المنتخب الياباني يكونوا في الكولوار وينهيوا باللي سنتر وباللي باس ريتري مع كما قلت لك السوبريوريتي نيميريك الموجوده في لي سنتري عندهم اللاعبين اللي يلعبوا خلف المهاجم سواء كما كان كوبو خاطر شوفوا فيه ممكن المدرب هذا الانيماسيون اوفنسيف بالنسبه للمدرب موريوسو اللاعبين اللي يلعبوا تحت المهاجم كيما كوبو ولا باش يعوضوا كوغاوا ولا مايدا يدخلوا لوسط الملعب باش يفرغوا الاروقه للخروج لدوز اكسونتري كيف كيف بالنسبه للجانب الدفاعي للمنتخب الياباني. المنتخب الياباني هذه لي الخمس مباريات الاخيره قبل مباراه المنتخب الهولندي لم يقبل حتى هدف زيرو بيوت لعب ماتش ميكو مارجي لعب معناها مع منتخبات محترمه اسكتلندا مع انجلترا كان ربح انجلترا في انجلترا البرازيل هذاك المباراه اخر مباراه قبل فيها هدف 3-2 وكانت رومونتادا 2-0 ومن بعد رجعت 3-2 شفنا بالنسبه لنقاط ضعف المنتخب الياباني ممكن في
1: ايوه كثر لي من نقاط الضعف خليني متشائم
2: مش برشا ان شاء الله يكثروا نهار ماتش تونس
1: ان شاء الله بالنسبه هو الحاجه للمنتخب الياباني ممكن علاش قبل زوز اهداف ضد هولندا معناتها حتى بعد التذبذب نحكيوا على اربع لاعبين اساسيين راهو ما مشاوش كاس عالم واصابات ومعناتها اندو وترا معناتها نعرفه مليح معناتها قائد الفريق لان خاطر يلعب في نادي ليفربول خلينا نتفرج فيه ملاعب خط وسط ميدان ويلعب لك في الدفاع ويرجع ملاعب يطول الساموراي معناتها بالحق هو ساموراي على مستوى طلوع ولا هبوط ما فهم ويعمل اخطاء تكتيكيه بذكاء كبير برشا مع
2: كان عنده بور اوفنسيف وديفنسيف في كوتي مع المنتخب الياباني كما قلت لك بالنسبه لنقاط ضعف المنتخب الياباني ممكن في اللاكس سورتو كي يبدا البلوك با نتاع المنتخب الياباني نشوفوا فما امكانيه الاختراق في العمق ثلاثي الدفاع ممكن شفنا المباراه الاخيره مع المنتخب الهولندي حتى بالنسبه للتنقيط لي دو زاكسيو دروا وغوش هما كانوا عندهم اقل اقل اقل تنقيط كيف كيف في الكرات العاليه بحكم قصر القامه في لي بالاريان في لي سونتر في لي بالاريتي زاد ايلسون برونابل
1: هذا علاش باش نعملوا احنا الاكثريه ممكن على الكرات الثابته
2: كيف كيف نجم امكانيه كبيره في استغلال خاصه كما قلت لك المونتي والمونتي نتاع لي دوز اكسونتري خاطر ديما بريسك في شاك اتاك والزوز يطلعوا معنا الاكسونتري دروا والاكسونتري غوش ويساهموا في الهجمه النجم واحنا نستغلوا الفراغات اللي باش تخلق بين في لي كولوار نتاعهم خاصه بين لي زاكسيو لي زيكسونتري حاجه اخرى المنتخب الياباني كما قلت لك هذلي نشوفوا برشا في معناها ياسر جو موفمون انيماسيون اوفنسيف ترانزيسيون رابيد وكيف كيف شفنا زاده كيف المدرب حتى في وسط في وسط المباراه ينجم يبدل الخطه
1: الاستراتيجي تطلع كالصبوره ثلاثه والا اربعه اثنين
2: هما دي شيفر هذوكم ويلسون دي سيني يعرفوهم كان لاعبين المنتخب الياباني وخطه تكتيكيه يبداو متفاهمين عليها من قبل المباراه ما يقعدش هو باش ينادي للدكتور ينادي للهذير ينادي للشكري باش يوصل له المعلومه يهزك التابلو يحط فيه الشيفر دكتور الميساج يتعدى رابيدمون للجوار الكل ويصير شانجمون في التيران.
1: اي ما المدرب ما ماريوسيو
2: صحيح
1: خلينا نمشي للشكري والدكتور في دقيقه عندكم دقيقه تعليق شنو هو الطريقه المثلى باش نجموا نلعبوا امام هذا التحول التكتيك اللي يقوم به منتخب الياباني.
3: دقيقه شويه سامع لكن خاطر كي نقول لك اول حاجه هو يلعبوا 3-4-2-1
1: 3-4-2-1
3: دفاعي تقول
1: والا 3-2-4-1
3: 3-6-1 راه صعيبه ياسر مع وسط الكل عندهم هما سورتو في خروجكم احنا اولا الشوا وين زون ريكوبيراسيون دو لا بال سي تي امبورطون علاش الاناليز هذا باش تعرف التحليل وين يعرف القوه خاطر يخرج الكره اخر واحد كي يقول ما يلزمش تخرج كره سهله من لي تروا ديفونسور الموجودين خاطر دي دون زون طون يطيح هماكا هو بريسك سونتينال يطيح من في وسطهم ياخذ كره وعاود يخدم من جديد لي دين 2 3 4 مثلا نعطيو نفسرو اكسيال ولا بيفو يلعب على لافون سنتر لافون سنتر طاح للريجيسور جيسير يعمل لدو افون لدو دمي هذاك من ورا 1 2 3 4 قصر كره سنتراج ما يلعبوش كره كره قصير في الباليريتي عندهم دي كومبينيزون دو ولا حتى ضد هولندا ماركا واحده برك ديريكت انا فادو ماركاش معناها مع فان دايك اتونسيون معناها الجوار احنا من كيما قلت من الاخر راني ديما كونتر كفني ونتحمل مسؤوليتي كان كلام يعني راه كي نقرا حساب ياسر شفت احنا سويسرا قلنا الحساب ياسر لينا خمسه
1: سويد
3: سويد بلتو احنا يلزم عندك
1: بمعنى علينا سويس سته راهي سويس
3: سته ما
1: كندا هذيك
3: كندا مع قطر فهمت معناها يلزم تعرف باش تلعب زون دو ريكوبيراسيون تعرف لهم البرميتاسيون تاع الجوار مثلا الخمسه تاع الجوارات ما تخش هذا سونتينير وهذا ريجيسور التريانجل يتقلب كل ديما يتبدل يمين يسار وسط شكون يلعب من جديد ما تخليش مثلا احنا الصخيري او سونتينير او ناخذ يكون مع ليزاكسيو عطاهاش يقف ما عادش على سوليسيون هما التريانجل يتقلب كومبليتمون كي حتى يولي كاري المربع هذاك في وسط التيران ويخرجوا ديزاك سونتري مش ديزاك سونتري وصلوا سنتر بحذا الكورنر لا يدخلوا 18 متر من 18 متر تولي تخرج كورو روتري معناها الرول الديفونسيف ما خدموش لي دو بيفو نتاعنا احنا صخيري ولا تقريبا مش باش يلعب خاطر كي قلت لك من الاخرى ما جانيش في 22 23 زون خضيره نجي في 33 عام يتمنك عليا صح عليه مو صح عليه هو شابو ليه لكن الناس اللي جابته مع كل احترامات نحترمهم باش مرضية ذكرت بالاسم لكن نحبوش نذكر بالاسم راهو فما دي جوار ولاد جمعيه ولاد بلاد لا تقتل روحها ناس تتحضر وترشحك للمونديال ناس ما تهزمش هذا علاش قلت لك يجي مكتب جامعي محاسبه نربحوش اليابان نربحوش هولندا لازم كي تجي تتحاسب خاطر على فما تصليح وتحسين وضع كره قدم التونسيه في تونس ابار دو ماتش قلت لك راني بعد والله ما يعلنوا لي شيء الا سمعه نعدي ماتش باهي نعطي ايماج باهيه نعرف راني تونس راهو باسمها والناس كل تحيرت معناها الصحافه العالميه الكل كيفاش خمسه تونس هذا انا قلت في 96 بلاتيني في الكوب دافريقيا قالوا جبل تونس ما نجمش نعديها شكون باش يعدي الملوتيران تاع تونس
1: احنا من كثره ما شبهونا بايطاليا ايطاليا التفريق لان ايطاليا ما عادش تمشي كاس العالم واحنا ضيعنا
3: التوزيت تسمح حتى البلاتو احنا والله احنا هذيك ما نكذبوش ارواحنا احنا بلوك ديفونسيف وكونتر اي الى متى الناس الكل كلينا خمسه وسته قطر كلات سته باقي لعبت شوي احنا ما عندنا شيء ما لازم تتبدل العقليه هذه لازم تتبدل ولا كلمه بار اكزامبل ماتش تربحهم ما يتلعبش شنو ما شي تربحهم ما تلعبش كيفاش تربحوا مالا موجودين هذو علاش قلت
1: يعطيكم الصحه احنا باش نرجعوا مع ساعتنا الثانيه باش نعطيك الوقت الكافي دكتور انور بالطيب باش نرجعوا جوله في ارقام اهم خلاصه الدور الاول خاصه نحكي على الجوله الاولى لدوري المجموعات ونرجعوا للتكتيك الافضل اللي باش نواجهوا به المنتخب الياباني مع برشا اخبار وبرشا مواكبات وتنجموا تكلمونا على 73 460 800 مرحبا بكم الناس الكل هذه اذاعه

0: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم إلى العناوين. وزير البيئة يؤكد أنه جاري العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بوادي لاية بولاية سوسة. ووزارة التكوين المهني والتشغيل تعلن عن إحداث أكثر من 25 ألف موطن تكوين وست اختصاصات جديدة في مختلف مراكز التكوين المهني في تونس. في العالم، تأجيل إمضاء وقف القتال بين طهران وواشنطن إلى أجل غير مسمى. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. خلال إشرافي اليوم على افتتاح أشغال عرض نتائج المشروع الدولي تملي الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع ألمانيا والإدارة الجهوية للسياحة وتشرف عليه بلدية حمام سوسة، أكد وزير البيئة الحبيب عبيد في ميكروفون ماهر جعدان أن الهدف من هذا المشروع هو تشخيص النفايات التي تنتجها الوحدات السياحية والمقاهي والمطاعم والعمل على تثمينها للحد من النفايات بالمناطق الساحلية والبحرية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
1: اليوم كما تعرفوا المشروع اللي جيناه اسمه تومالي، معناتها هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. اختيار بلدية حمام سوسة كنموذجي انطلق هذا بالتعاون مع الجانب الألماني، سيتات هي اللي أشرفت عليه، العديد من النزل اللي مساهمة فيه، إدارة الجهوية للسياحة، وزارة السياحة معنا، بعض الجامعات والمجتمع المدني. الهدف منه هو أولا تم تشخيص النفايات على مستوى الأنشطة السياحية. قرابة 10% من النفايات المتواجدة في الجمهورية التونسية هي نفايات بلاستيكية. شنو من النفايات اللي تخرجها النزل، شنو من النفايات اللي كما تقول المقاهي المطاعم نفس الشيء تم تشخيصها، وعلى ضوء هي تم إعداد برنامج مع كافة المتدخلين لتثمين هذه النفايات. وكما تشوفوا حاليا مش نتحولوا على أحد المراكز التثمين النفايات اللي متواجد تحت إشراف بلدية حمام سوسة، وإن شاء الله في المستقبل اللي نخموا أنا تكوين شركة لتثمين النفايات بما فيها أصحاب النزل، بما فيها البلدية، بما فيها لونجاد. كذلك تم تشخيص أنواع النفايات وشنو ما أنواع المعدات الواجب، وشفتوهم المعدات هاي موجودة لنا، أنواع متاع الحاويات والفرز الانتقائي
0: وزير البيئة الحبيب عبيد قال أيضا إن الوزارة بصدد العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بواد لاية بسوسة من 300 إلى 400 منزل إلى تلبية احتياجات الكهرباء إلى حوالي 1000 منزل. وأضاف أنه تم على مستوى ولاية سوسة إمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل والمؤسسات لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء.
1: نحب نذكر بالأهمية متاع ولاية سوسة في المشاريع النموذجية. أول مشروع سنة 2025 في مصب واد لاية، واللي هي الأولى في الجمهورية التونسية تمكننا من إنتاج الطاقة من النفايات. وحاليا قاعدين نشتغلوا ما بين الولاية ووكالة تصرف النفايات لتوسيع الانتاج متاع الكهرباء، وان شاء الله مع الطاقة متاع المصب باش نجمو نتوسعوا فيه وانتاج اكثر طاقة. كنا في قرابة 300-400 منزل، حاليا نجمو نوصلوا حتى 1000 منزل يخرج من الطاقة وتمويلها. ثانيا في إطار المسؤولية المجتمعية، وهذه أول مرة ومدة شهرين، تم أمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل وأصحاب المؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء، ونجم ندخلوها هذه في مبادرة الساحل وفي تنظيف الشواطئ، وحاليا نشتغل مع كافة النزل والمؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة.
0: وفي موضوع وطني آخر، نظمت الوكالة التونسية للتكوين المهني فعاليات الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية التي سيتم خلالها الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للتجديد البيداغوجي، وأشار وزير التكوين المهني والتشغيل الإداري شود إلى إحداث 25300 موطن تكوين وستة اختصاصات جديدة، مع توسيع طاقة استيعاب المراكز التكوين وتوفير أكثر من 1700 سرير فيها.
2: العودة التكوينية بتشهد العديد الحقيقة من الأشياء الجديدة المستجدة، منها أن الرفع من طاقة المواطن التكوين باش تتجاوز في السنة هذه 25300 موطن تكوين موزع على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث ست اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة في خمسة مراكز تكوين مهني، الاختصاصات تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتون الضوئية، كذلك في عون في المخابز والمعجنات، وهذا في المركز التكوين والتدريب المهني بجربة، كذلك طاقة استيعاب المبيتات أكثر من 1700 سرير سيكونوا على ذمة المتكونين. مشروع كابون فلوا اللي هو في إطار قرض في حدود الاعتمادات 90 مليون أورو، الحقيقة عملنا الأهم في هذه أن المعالجة متاع المطالب الكلها مرقمنة عبر منصة موجودة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، ليس فقط الطلبات، الأهم بالنسبة لنا أن من سيتم إسنادهم هذه القروض سيتم مرافقتهم كذلك من مستشاري التشغيل وفضائيات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل، لأن الأهم هو إنجاح المشروع الديمومة خلق مواطن الشغل.
0: في موضوع جهوي، تم اليوم بولايتي المهدية والمنستير اختتام برنامج افتتاح دور الخدمات الذي شمل 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية، وستربي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. السيدة صفاء الحاج فرج مديرة بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة نادرة إسماعيل.
3: اليوم عنا افتتاح دار خدمات رقمية ببلدية ملولس من ولاية المهدية، وهي ثاني دار خدمات يتم افتتاحها بولاية المهدية بعد بلدية كركر. بالتوازي زاد عنا اليوم افتتاح زوج دار خدمات رقمية بولاية المستير، اللي هما بلدية دار خدمات في بلدية عميس الحجاج ودار خدمات أخرى في بلدية البقالطة. وبنبدا نستكمل اليوم برنامج الافتتاحات اللي هو يشمل 34 دار خدمات رقمية تشمل 21 ولاية، وباش تلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. دونك دار الخدمات الرقمية فيها زوج فضاءات، فضاء المواطن المخاطب الوحيد اللي هو يزدي قائمة في الخدمات ترجع بالنظر لسبعة هيك العمومية اللي هما ستيك، سونيت، جنيزي تيليكوم وصناديق الاجتماعية الثلاث، وعنا فضاء الإدماج الرقمي اللي هو يمكن من مرافقة المواطنين في الحصول على الخدمات الإدارية على الخط.
0: أشرف وزير الداخلية خالد النوري على فعاليات احتفالات تخرج الدورة 46 لحفاظ الأمن بالمدرسة الوطنية لتكوين رتباء ورقباء الأمن بسيدي سعد من معتمدية منزل مهيري بولاية القيروان، وأطلق على الدورة دورة الشهيد الملازم مروان القادري، حيث تخرج في هذه الدفعة حوالي 950 حافظ أمن. المتابعة مع زميلة ندرة برجب.
4: المتخرجون من هذه الدورة تلقوا تكوينا في عدة مجالات منها القانونية والإجرائية، وذلك لضمان بيئة عمل مستقبلية تعمل في عدة اختصاصات ومجالات لضمان حماية الممتلكات والمواطنين عموما. محافظ شرطة عام روضة بيوض مديرة الدراسات وتطوير الكفايات بالإدارة العامة للتكوين للأمن الوطني تتحدث.
5: هذا التكوين دام مدة 6 أشهر، راوح بين التكوين العملياتي والقانوني والإجرائي حتى تكون هذه الدفعة جاهزة لبيئة عمل مستقبلية تعمل في عدة اختصاصات ومجالات، سواء كان المجال العدلي أو المجال الإداري أو المجال الفني والعلمي أو المجال تدخل وحفظ الأمن والنظام لحماية الأملاك والمواطنين عموما. وبالتالي نعمل في التكوين البيداغوجي والتدريب على أن نقوي الجانب المعنوي، الجانب المرتبط بكل ما يتعلق بأخلاقيات العمل الأمني وحسن التعامل مع المواطنين ومع جميع الأشخاص طالبي الخدمة في وزارة الداخلية عموما. هذه الدورة سميت باسم الشهيد مروان القادري، وكانت هناك رمزية كبيرة باعتبار هذا الشهيد قدم روحه وفاء للوطن ودفاعا عن حرمته والذود عنه. هي الدفعة حوالي 950.
4: الأولياء الذين جاءوا ليشاركوا أبنائهم فرحة التخرج عبروا عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم لسلك الأمن الوطني خدمة للوطن.
6: فرحنا برشا اللي ولدي دخل الشرطة وأنا زدت جماعة الداخلية
7: وصي باش يكون يحمل رأي تونس ويكون قد المسؤولية وقد الأمانة.
8: فرحة كبيرة ما توصفش، هي تحب حاجة في مخها هذه، ما تحب تخدم بلادها وكل. إن شاء الله إن شاء الله مبروك على بنت.
9: اليوم جيتنا والعائلة باش نحتفلوا بحفل التخرج، فيهم خويا الغالي. قالت حلمتنا العائلة باش يدخلنا واحد من العائلة في سلك الأمن، باش يكون حامي للوطن ودرع للوطن من بنزرة البنجردين.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: ونختم نشرتنا بأخبار العالم. فقد أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كانت مقررة بين واشنطن وطهران في سويسرا إلى أجل غير مسمى، وكذلك وقع تأجيل اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولتين. ومن جهته أعلن الجيش الصهيوني مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي في معارك دارت جنوب لبنان. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: وزير البيئة يؤكد أنه جاري العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بوادي لاية بسوسة. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
11: 8:15 في بشائر الصباح،
10: بعد نشرة نصف النهار
11: 4:15،
10: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:15. Notre studio mondial, متابعة لمقابلة ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

portes du mondial. استوديو المونديال نقل مباشر لمقابلات المنتخب الوطني حوارات وتحاليل لكل اللقاءات.

0: مرحبا بكم مرة جديدة متابعينا مستمعينا الكرام في احنا والمونديال حتى للسبعة متاع العشية. هذه ساعتنا الثانية والبداية تكون من خلال فقرة جولة في أرقام.
1: جولة في أرقام.
2: جولة في أرقام.
0: نحب نجدد التحية لكافة المحلين والفنيين، شكرا عيسى شهاب حاج عمر والدكتور أنور بالطيب اللي بشي ودنا بأهم الأرقام خلال الجولة الأولى لدور المجموعات. وقبلها سي أنور نرجع معاك القراءة الفنية وإلا التشكيلة المثلى اللي نواجهه من خلال المنتخب الياباني.
3: شهاب أعطيه الصحة، أعطاه وفا، شكري كيف كيف، ولكن حسب ما تفرجت في الماتش الأولاني متاع اليابان والماتش متاعنا احنا ضد السويد، قلت ضد اليابان يمكن نحبذ نلعبوا 4-2-3-1. 4-2-3-1 علاش؟ لأنه اليابان فريق منضبط سريع في التحولات متاعه، عنده فنيا متميز قوي في الثلاثيات وإعادة التمركز. في الماتش الاخراني اعاده التمركز والتواصل بالتنقلات المختلفه مركزيا. اكتويلمون عندك جوارات صح لي شونجمون دو بوست، هذاك اللي يخليهم عندهم النسق عالي وعندهم السرعه لانهم عندهم الفنيات وعندهم التنقلات وكذلك لي زوتوماتيزم. الاوتوماتيزم معناتها بين الجوارات. علاش نلعبوا 4-2-3-1 سي الهديلي؟ لانه في الدفاع اربعه يلزمنا ظهير ايمن يكون حذر امام الصفات اللي عطيتها للمهاجمين
0: متاعها. وبالنسبة ليك يان فاليري نجم يوصل ولا خلنا ناخذ الكابتن الصح قال الجهة اليمنى نكملوا بيان فاليري؟
4: ما تنجمش تهبط للنفات اللي متاع ما كانش موجود. أنا ديما تلوج على واحد كومبيتيتيف أكثر
0: يان فاليري
4: نجم من مقابل مقابل برغم قلت لك راهو محدود هو دفاعيين وكهو. أنا ديما نعاود نرجع مالوريزمون معناش انتري بون ري دروا مالوريزمون ما يجاش كان جات تكون كان وجهي كشريدة بصراحة. لكن مش نرجع للمال، لكن عندك يان فاليري يلعب كان هو حسب رأي، وربما خطر نفاتي ما هو في مقابلك من هيك ما تنجمش لربما
0: تعطيه بعض الدقائق
4: تخلي يان فاليري كان ما مشاش الحاجة وقتها ديما تخلي كان زاد دوبلور نتاعه هو نفاتي
0: الرباعي. لحظة دكتور نمشي للشهاب، بالنسبة للثنائي من المحور شكون نختار؟
5: ثنائي المحور الحقيقة زوز صحيح ممكن مباراة السويد شفنا شوية ديزيكيليبر، لما سيتي بارابور للديسبوزيتيف ككل وشفنا برشا وصول الكرة معناها للدفاع التونسي، اما اكثر زوز نشوفهم معناها حاضرين ونجموا لهم طالبي وكريم الرقيق. والحقيقة الرقيق بالرغم السكور والمردود شفناه يقدم فيه الحقيقة مردود متميز، وتحس فما كاركتير وبرسوناليتي متاع ملاعبي مازال عنده مستقبله قدامه. ان شاء الله نشوفه من مباراه لمباراه يزيد اكثر يكسب اكثر ثقه ويكون ديو قوي ومتميز مع منتصر طالبي. بالنسبه للريد روا هذه اللي نرجع شوي الحقيقه ممكن انت والمدرب شنو يحبط، خاطر يان فاليري شفناه الحقيقه تكنيكمون لي ليميتي، ممكن تخمم في الكوتي ديفونسيف ولا ديفونسيف مو صحيح يعطيك اسيورونس اكثر لذلك، اما اذا تلوج انت باش تمشي لقدام النفاتي نجم يكون حل خير من فاليري، خاطر حتى شفناه صحيح ماهوش يلعب في نيفو نتاع بطوله كبيره اما تكنيكمون خير من يان فاليري، عنده شويه فما الخروج بالكره ينجم يكون لك حل معناها في لي دوبورمون في لي كولوار. اما بالنسبه للمباراه هذه كما قال سي شكري نتصور في الاخر معناها ماهوش وقته، خاطر انت ديجا ممكن الجور زاد فقد شويه ثقه بعد معناها بعد الشوا نتاع صبري اللموشي، معناها كان خير وسط ميدان يهبطوا هو في بلاصته في بلاصه نفاتي. دونك نتصور بالنسبه للمباراه هذه مش يتم التعويل للاطار الفني، مش يخلي الديفونس اكات هذيك هي لعبه اللي ماتش ميكو حضر بها معناها موجود العابدي على الجاليوسر
0: العابدي على الجاليوسر
4: الثاني حسب ما سمعت اللي كو جرب ثلاثة أربعة ثلاثة ديما ما نحبذش 3-4-3.
0: عندك شي معلومه خاطر الشارع الرياضي لوش كان الحارس المرمى مشكوك
4: حارس المرمى دحمان
0: ايمن دحمان
4: حتى
0: مو باش نحميهم ولا بالشامخ
4: لا الشامخ عندهم كنيات وعنده كل شيء، لكن في مقابلك منك ولا في مونديالك منك ملوك نخليه دحمان برغم فما حتى تبعت لي تحكي التشكيله نتاع الجوله لك على شخوتك دحمان خاطر باستشاره مدرب حمدي بيوض نشكروه يعطيه الصحه درب تاع المستيري يعني. نعطيك تحليل درب تاع المستيري وشوف الحال تاع المستيري وصل لك الناسيونال درب عاود صبري بن حسن لان جاي رومبلاسون تاع دحمان وكان مور كومبيتيتيف ويمشي كيب ناسيونال درب في السعوديه معناها انسان خدام انسان يعطي لك علاش كي خذيت التشكيله شاورتوا على لو دو غارديان معناتني سامي ابار الغارديان نتاع
0: راس
4: الأخضر اللي تعرف تنيرمون عملوا له صورة عملاقة في راس الأخضر في مدخل المدينة عناها كما قبل عملوا زيدان في مرسايا عملوا له صورة هناك
3: عملوا ثقافة تثمين مجهود الآخرين
0: بوزينيا الحارس بوزينيا
3: لديهم ثقافة تثمين الفالوريزاسيون تثمين مجهود الآخرين والاعتراف
4: سيانور من 27 تسديدة
3: التهديم
4: 27 تسديدة 7 تصديات للحارس وحده معناها يعمل بهم الفارق مع حارس اخر اللي هو ويليامز. نرجعوا لل
0: خلينا نكملوا توا
3: نواصلوا عندنا قلنا ما هو اربعه في محور ظهير ايسر قادر على غلق المساحات يلزمنا في محور الدفاع يلزمنا لو دوزاكسيو يكون عندنا ملتقط امام الدفاع يقظ وفتن راهو نختار كلمتي لانه اون فونكسيون معناتها نتاع لي جوار اون بوينت نتاعهم يكون يقظ وفتن والريلايور اللي يتسمى موصلاتي في أول انطلاق الهجمة يكون انتريبون رولير في الثلاثة علاش كملنا الأربعة واثنين تويك الثلاثة يكون عنا زوز أجنحة سريعين للهجمات المرتدة
0: واضح به نقفوا غالي صح الثلاثة في الوسط اللي نجموا نبدأوا بيهم المواجهة هذه ليس صخيري
4: رغم حتى الهفوة
0: وشكون معه
4: حسب رأي عاود اسمه حنبال الثالث شكون خاطر دو بيفو بيجي باش يلعب دو بيفو هو حب فيرونار من عز التكتيك واستراتيجي الجو 4 2 3 1 ولا 4 3 3 معناها يساعدنا اكثر مع هما يلعبوا 3 4 2 1 معناها 3 6 1 كي في فاز ديفونسيف نوليو احنا 4 5 1 معناها ديما فما كثافه دفاعيه متوازنه فما اكليبر ديفونسيف في ميليو تيران بين موجود بين الفريق نتاع الفريق التونسي وفريق الياباني ولكن ديما يلزم راه بورتور دو لابال نتاع ليكيب ادفيرس نتاع اليابان ما يخرجش كره صحيحه وما توصلش وسط ميدان صحيحه ديما فماك الكادراج بريسك كادراج وبريسينغ اون ميم طون الكره لازم تخرج معناها سهله معناها صعيبه ويزم عاود يرجع ما يدورش كي ياخذ كره ديما عاود بظهره للغارديان نتاعنا هذه يلزمها الحاجه نتخوف منها من الناحيه البدنيه خاطر من الناحيه البدنيه راح نضعف ومكانت البريباراسيون زين نقول البريباراسيون ما كانتش كما الفو انا فما تحدي كبير ياسر اللي هو من ذاتي من عند جوارات باش يعطيو لو بلوس في مقابل منك 6 ايام تعرف فما لي 5 شانجمون تعطي لو ماكسيموم انا عندك كومو في 45 يلزمك كومو حاضر نتاع 50 60 دقيقه باش كي تتعوض على دخل يا نجم يعوض لك هذوما علاش نتخوف من الناحيه البدنيه
0: اعطيني الثلاثي اللي تراه
4: الثلاثي الصخيري بن محمود وحنبال
0: شهاب
5: شوف اني ممكن الاختيار
4: محمود يا مش بن محمود
5: الاختيار اللي هو امبوسيبل يتعمل بالنسبة لي أنا كان جاء عندي الاختيار يكون الثلاثي الموجود حنا بعد المجبري مع هنيس بن سليمان ومع الحاج محمود لا وجود للسخيري ولا وجود للخضيرة علاش خاطر الحقيقة ما فهمش
4: إذا سليمان لفري بوست تاع سليمان بوست اللي عطيك 100% عطيني بن سليمان جاي قبل تونس
5: لعب وسط ميدان لعب دفاعي ولعب هجومي
4: ريلور اكثر
5: لا احنا مثلا نرجع لكان الكوب دي موند مع جلال القادري لعب جور دو كولوار نسبة سليمان هو الي ان جور بوليفالون بالنسبه لسليمان في في, في في في الوسط الميدان سواء دفاعي سواء هجومي حتى مع فريقه الموسم هذا
3: على الزون دو كونفور نتاعو يعطيني ماكسيموم
5: علاش قلت لك هو يتاقلم الحقيقه على خاطر كي نشوفوه سنه لعب مثلا مع فريقه في نورويتش لعب في بوست جديد لعب كدوزيام اتاكون ويلعب تحت المهاجم ويكون كجيم اتاكون في الانيماسيون ديفونسيف علاش الاختيار سامحني دكتور علاش الاختيار بالنسبه لنا خاطر عندنا مشكله في الترانزيسيون اوفنسيف في خروج الكره ما عندناش الجوار اللي يخلق لك الحلول بالباس انترليني ولا بالبالوبي اللي سخيري ما عندوش البروفوندور في اللي باس نتاعو ما عندوش البالوبي كيف كنا نشوف معنا البريز دانفورماسيون لازمها جوار الحقيقه تكنيكمون عنده معناه الفكره حاضره بالزانفورماسيون يكون زاد سريع شويه باش ينجم يلقى الشوارة بيدمون باش نجمه. حتى ولو كان انت باش تقبل اللعب وما تكون عندك البوزيسيون تكون عندك الحلول باش تعمل الهجمات المرتدة ولي كونتر اتاك وتلا تلقى الشوارة
3: في الشوارة هذا منين جوست نكمل بربي فهمت عليه. احنا باش فما مبادئ تكتيكية اللي يكونوا صنايعية الكل متاع الكرة يعرفوها ويزم نطبقوها مش كان بيرفيرينار ولا بالموشي. محور الوسط يزم يكون بلوك ميديوم ملتحم وكومباكت مهما كان الشوا والديسبوزيتيف اللي باش يلعب بيه الادفيرسير نتاعك. يزم فما ضغط كامل الردهات لاجتناب ترك الفراغات والمساحات لانه فما الفراغات لبريش والمساحات لسباس. كما المره اللي فاتت قلت انا الفوتبول الجديد هو اسباس وبلاسمون. هو جينا لهناك اليابانيين قويين اللي يحط لك في الثنائيات كوباسون كلور حكيت عليها هكا لانهم عندهم تمركز وعاد تمركز ويخلق لك فهمت الفراغ وين ياخذ الكره وياخذ عليك يعني سوبريوريتي. ثلاثه استغلال الاروقه الخلفيه للظهيرين تاع اليابانيين يجب تستغلوهم كمليه ونخلقوا الفرصه كيفاش يمشي له اللعب. اربع اللعب في وسرعه في التحولات الهجوميه لي ترانزيسيون اللي حكيت عليها شهاب يعني يكون رابيد وخاصه خمسه نكونوا اكثر نكونوا اكثر يعني يقظه وفتنه وانتباه عاليه لانهم هما سريعين فاتنين على تحركات دايشي كمادا
0: اي صحيح منابي
3: تريفور
0: منابي كبير
3: ولاعب الوسط اللي ينطلقوا راهو كفليه سريعين امان
0: في الهجوم في الهجوم
3: في الهجوم يلزمنا جوار اللي يلعب في العمق فهمت ليه. شكون تختار سي شكري في الهجوم؟
4: نحير مش فيرنار باش يحير انا باش نحير
0: اي
4: وباش نحير
3: انا بعرفه اكثر منه
4: الاقرب الاقرب المستوري
0: مصوري قلب هجوم. وشكون على الأجنحة؟
4: كونكتي والعشوري ولا العياري؟
0: للأسف عشوري لطول ورانا حد شيء ملي جاينا الكيب ناسيونال الحقيقة ما ننتظره
4: لا
0: ممكن
4: أرى فهمت
5: هي مشكلة مشكلة خاطر في
4: الغرب مش على الكلوار
5: في الجهة اليمنى
4: دوبلور متاع سمحني يا شياب راهو ديما نحكي كل بوست عنده دوبلور متاع بتنجمع مع كيب وانت مثلا هي تلعب بلوك با واكثر معناها طايح ياسر تنجم بتاب سونتونو دو ريلور وقتها حنا بالو المغرب والغربي اللي احنا نقول زي ما فما البالاريتي راح نجم ونخمه تاخذش عندنا من معناها من ديفونسور والطايره الطويله ويزم عند التريبون معناها انسان يضرب الكره من يحضرها اللي هو حنا بعد عندنا معناها عندك دو زاكسيو عندك علي العابدي عندك الصخيري عندك معناها فما ناس اللي تضرب بالراس عندك يان فاليري معناها كي تخدم عليهم هما دي كومبينيزون وتوصل الكره مليحه معناها تضرب سورتو زون دو شوت كيسو قرب لل 18 مات انت حنا بعلي شد كره معناها يخلق بلطو لي كوفران الغربي زاد كيف كيف هذو ما كيبداو موجودين خلق لازم تستغلهم ما ليكليب نربحوا من التيران.
0: اعطيني الثلاثي
4: عندك مستوري العياري دوبلور ميزان ويزم يدخل بعد تالي كيما تقول نتاع فرنسا ما يدخل دخلوا مركز البوت باركولا انسان معناها الناس كل تحكي لازم يكون دوبلو خاطر كي تتعب ليكيب يدخل هو يعطي البلوس كيف كيف كونكتي العاشوري ولا سعد ما مشاش زاد مستوري يدخل مش شوات الاخر لافونسونتر
0: لوم
4: يا اخو وقت خطر شوات صراحه
0: شوات الحقيقه حتى على مستوى انه في مفاوضات مع فريق ليبي وفما ولنا نحكيوا ماهوش وقت هو حتى اللاعب ممكن حتى من بعض المصادر المقربه منه انه هو مركز مع المنتخب
5: هو في كونتاكت
0: اي اما حديث مع وكيل اعماله انه ينجم يمشي هذا التشويش هذا الكل ينجم ياثر على مشاركته في المنتخب
4: راهو كيب راح معنا زون دو ريكوبيراسيون بارابول ليكيب باش تلعب لها ما تحترمهاش اكثر من لازم العب على نقاط القوه نتاعك من الانديفيدياليتي اللي ياسر لا كولكتيفمون هما حاجه برك هما تخليهمش يلعبوا مرتاحين ما يلعبش مرتاح بورتور لا بال تخرج يقلق تخلي الكيب ادفيرت تولي تقلق راهم هما راهم ذكيين ياسر ناس كثير والكره قدم توا ماهيش حتى اللياقه بدنيه ابار اللياقه بدنيه ذكاء لازم تكون ذكي باش تعرف الكاليتي دو لاباس البلاسمون شفت هما ما عندهمش في الميليتيرا قدك برميتاسيون يعني التمركز والتحولات نتاعهم كي بتعمل مش ماركاج قريب صعيب شو اللي ماركاج دوزون لا جيك ديريك.
0: وشفنا الصعوبات هذه ضد البرازيل ضد انجلترا ربحتها في ويمبلي اليابان ربحت انجلترا في ويمبلي شفناها ضد المنتخب الهولندي اللي وقتها نحكيوا المنتخب الياباني منقوص من افضل
4: اربعه شوف عين الريتم راه
0: اي
4: شوف الريتم تاع الريتم وخاصه شهاب قال كان نحبوا نتعادوا نلعبوا 5 4 1 كان نحبوا نتعادوا شهاب قال معدل الاعمار نتاعهم 27.5 هما اكبر منا راه احنا معدل الاعمار نتاعنا 26.6
5: صحيح احنا احنا ثالث معدل الاعمار
0: اصغر ثالث معدل الاعمار نمشي له الارقام
4: تاع نمشي له الارقام عشان نبداو اصغر منتخب هو الكوت ديفوار 25.4 ما دامنا في العمر واكبر منتخب هو كولومبيا ب 29.9 بريسك 30 عام احصائيات وقراءه في الجوله الاولى خويا الهديلي انا بعد نهايه الجوله الاولى تمركاو 67 بوت 67 هدف في 24 مباراة يعني معدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة الفرق الأقوى هجوميا ألمانيا 7 أهداف وقبلت بونتو السويد ماركات 5 خماسية ضد تونس وعليها بونتو بركة الولايات المتحدة 4 وقبلت بونتو النرويج 4 وقبلت بونتو وإنجلترا 4 وقبلت 2 توا أفضل دفاع شفنا الهجوم الأرجنتين ماركات 3-0 من الأهداف ما تقبلوش سكوتلندا 0 أهداف أستراليا 0 وغانا ما تمركولاش وساحل العاج المنتخبات العربية المغرب
0: 8 منتخبات ما ربحوش
4: أي فوالا دونك كيف كيف الأردن والجزائر عندنا أرقام أخرى اللي هامة جدا اللي يكونوا تخص يعني الجماهير في بالكم قداش إلى حد الآن تفرجوا في الجولة الأولى عندنا 1,309,652 متفرج معدل 65,483 في المقابلة بصفة عامة نسبة امتلاء الملعب تجاوز 98% في أغلب المباراة نسخة 2026 مرشحة لتحتيم الرقم القياسي
0: بالطبيعة عدد المنتخبات أكثر
4: أكثر مقارنة ب 94 أعلى حضور كان 80,824 متفرج في المكسيك ضد جنوب أفريقيا وأدنى حضور كان غانا ضد البنما 42,000 في ترتيب الملاعب نقاو ملعب مكسيكو سيتي لاستيكا 80,824 والملعب الثاني الميت لايف ستاديوم 80,000 الحكام شكري تعرف قداش من حكم شاوة
6: نخص على كلامك بخير أعز حكم عجبني الحكمة الأمريكانية لياقة بدنية فاتنة سيرتو
4: اي او باش نجيو على الانجليز
6: تخلي في اللعب ما خرجش من عنها حتى حد من نجم يحكي معها تبارك الله الحكم. على حكمه كيما هكا
4: 52 حكم ساحه 88 حكم مساعد 30 حكم فار من بين الحكام العرب نقاو مصطفى غربال من الجزائر وعمر امين من مصر وجياد جلال من المغرب عدد حكام ساحة 2 توري بنسو اللي حكيت عليها
0: الإيطالي
4: ومن المكسيك نقاو كاتيا إيتزا وثلاثة حكمات مساعدات وحكم فار مباراة تشيك وجنوب أفريقيا كامل الطاقم كان نسائي وذي سامبول اللي يكونوا يعني نساء راهم قادرات
0: ولا حتى فما الفيفا زاد مقابلتنا راهو ضد اليابان مقابلة تاريخية المقابلة عدد 1000
4: اي
0: نشوف
4: اي معدل درجات الحراره قداش كان في كندا حوالي 19 درجه لعبوا في امريكا بين 24 و 30 والمكسيك بين 19 و 30 درجه مئويه حسب المدينه والارتفاع على سطح البحر البطاقات الحمراء في الستاتستيك عندنا 5 بطاقات حمراء 2 لجنوب افريقيا 1 المكسيك و 2 قطر ونسخه قطر 2022 كلها أربع ورق حمر بركة أزمانية فيها دي خمسة ديركت من الآن نكملوا تونس الوحيدة اللي غيرت الطاقم الفني امتاحها بعد جولة بركة على خطراش
0: والثاني مرة في تاريخ
4: أي وخطراش كانت اللخبطة كبيرة ياسر على مستوى القرارات أصغر لاعب جيلبرتو مورا 17 سنة من المكسيك وأكبر لاعب غريف جوردن 43 عام حارس سكوتلندا
0: حمزة عبد الكريم اللاعب المنتخب المصري اللي شارك في لقاء بلجيكا وعمره 18 عام و165 يوم ومن الأرقام القياسية التي تحطمت في هذه النسخة ليونيل ميسي يصبح الهدف التاريخي لكأس العالم إلى جانب ميروسلاف كلوزو 16 هدف هاتريك ميسي صحيح وجعنا شوية خاطر ضد المنتخب الجزائري ونشجعوا الفرق العربية والمنتخبات العربية لكن ميسي أثبت للجميع أنه لا يعلى عليه في تاريخ كرة القدم ومعها ومع ميسي نمشي لفقرة الموالية هي الجورنال زعما ميسي موجود في التشكيل المثالي ولا
7: جورنال المونديال
1: المونديال.
0: قل لي الله خير، كان ميسي الوحيد اللي تحصل على 10 على 10 في التقييمات.
4: كان فماش ميسي ما نجيش يسلموا على
5: التقييم كبير
4: معناها. معناها باش نبداو، قلت لك الاستعانه كما قلت لك بالمدرب حراس حمدي بايو، زوج حراس، حارس نتاع كابر. قلت لك معناها باش يعملوا البوستير وكبيره عملاقه في البلاد، سي با فاسيل سي با دوني.
0: فوزينيا
4: حارس زاد، قال لي من احسن 10 حراس في العالم، وليام استاجر بافريقيا. شلون كيتصرف على اليمين؟ محمد

0: مش يعمل كيف معناها انسان انسان انسان يمتعك انسان معناها قداش يجي في التيران الذكاء نتاعه سكان في وسط التيران البونت الاولى هو تحت السونتر خذي يعطي كوره بعد تالي يكمل يوب ياخو وتصويبه وين موجوده مع حارس زيدان سي با فاسي سي با دوني اي ست تسديدات لمركز من ثلاثه بونت اور جو شو تحب اكثر منك دي سير ديس انا ماهش مع ملاعب كي ميسي افون سونتر لانجلتير كاين خذي 8-3 مبابي على زوز مهاجمين ويسام تاع الكونغو زاد
1: عاد مقابله محترمه
0: وفينيسيوس
1: فينيسيوس
0: هما اللي يكونوا موجودين حسب ان شاء الله وفقت برغم ظلمنا ياسر جوله خاطر فما دي جوار بصراحه ما جامش كل بوست تاع فيه ثلاثه
1: هو كان نرجع سوف اسكور انا قال تشكيل مثالي في وسط ياسين العياري لاعب منتخب السويدي الحقيقه قدم مقابله كبيره زوز اهداف و منتخبنا زاد في الجوله الاولى المنتخب الوحيد في كاس العالم منذ 66 اول منتخب يقبل 3 اهداف من خارج منطقه 18 متر معناتها حتى رقم
2: ميسي ست. فكرنا في مارادونا لا يرحمه
1: لا لا حاجه
2: تحياتنا لرشيد خونا رشيد مارادونا
1: برجو تحيل برشا ناس تعشق مارادونا اما كي نكونوا بموضوعيه ونقراو التاريخ والارقام والاحصائيات صحيح مارادونا فلته من فلتات الكبيره لكن اللي يعمل فيه ميسي في عمر 39 عام معناتها حاجه من وراء الاقل الحقيقه وما نلوموش على منتخب الجزائر راهو الهزيمه ونتصور انهم معناتها قابلين وعندهم الاليات باش يرجعوا ان شاء الله منتخب الجزائر يتاهل
0: لا وعدات مقابله طيبه راهي مش خايبه جروسو مودو كي يشوف 3 اهداف 3 من ميسي معناها فما اخر نتاع الارجنتين زيد نيفيز في الوسط تيران لامريكا يعطي فيه معناها المغرب والجزائر معناها نيفو اخر
1: والجزائر تقدمت بشكوى رسميه للفيفا بسبب عدم منح ليونيل ميسي ورقه حمراء
0: حسب رأي ورقه حمراء لكن راهو تفسد المونديال سامحوني المستمعين والمشاهدين
2: مع شكري وميسي
1: علاقه عشق كبيره برشا مع
0: الحق
2: راهو فما دراسات علميه تعملت على ميسي اكسبسيونيلمون نيوروفيزيولوجيك يقاو اللي يكونوا
1: مصدر سعاده
2: في تركيبه في معناتها نتاع الخلايا الذهنيه نتاعو العصبيه مختلفة على الاخرين هذاك علاش يعمل لك حوايج لي زونترينور كوليك
1: ما نجموش اما ما يمنعش كان ياخذ ورقه حمراء معناتها
0: لا صحيح مارادونا نحكي مارادونا ربح ماجر نسمع سنين التالي في ماتش كالاما قال نعمل في الشوفمون بطلت الشوفمون قعدت نوصل مارادونا كيفاش يعمل في الشوفمون ويجنقل انا حاجه اخرى وقتها تشوف كيفاش طيح 14 كيلو باش يرجع ل 94 بعد 94 على خاطر فيو خاطر هو مشى للكوبا بعد في الدار كاستر وطلعوا معنا سياسه اخرى ميسي عارف كيفاش يجري
1: ويستحفظ على بدنه وصارت برشا كلمات خاصة نحكي ونقد كبير برشا في الصحافة البرتغالية على مردود كريستيانو رونالدو وصار لنا تباين حتى مع الفنيين وقال معناتها حتى زين الدين زيدان قال ماهيش مشكلة كريستيانو رونالدو المشكلة الأساسية أنه عدم توظيف كريستيانو رونالدو بالطريقة التكتيكية الناجعة والمثلى باش يسجل أهداف رأي البرتغال ما وصلتوش برشا كور صحيح كانت عنده فرصة باش يخلي التمريرة تمشي لبرونو فرنانديز وكانت نجم تسجل البرتغال لكن للأسف برشا نقد كريستيانو رونالدو على مستوى المردود اللي الحقيقة مردوده كان بعيد كل البعد على كريستيانو رونالدو هذه نقولوا ضريبة الهوس بالأرقام كريستيانو رونالدو وحتى البرتغال ما عندهش معوض كبير للأسف سادة شهاب عندك
3: صحيح هذه اللي الناس كل فما برشا انتقاد لكريستيانو رونالدو اما كما كنت تحكي انت راهو معناها منظومه المنتخب البرتغالي هي لماش ممكن ما نجموش ناخذ البارح على ماتش برك ماتش الكونغو اما البارح مثلا شفنا ديركسيون كبار بالعكس معناها تفاعل جماهيري كبير مع كريستيانو رونالدو وبرشا دي كومونتير في سور دي ستاتيو نتاع على برونو فرنانديز وعلى منديز نتاع اللاعب وسط الميدان معناها حتى الببليك توا في البرتغال مع كريستيانو رونالدو وممكن حتى كي نركزوا شويه ونلاحظوا شويه زاده في وسط المباراه الحقيقه كما تحكي انت ما فماش استغلال خاصيه كريستيانو شوفوا قداش مره المنتخب البرتغالي يوصل لدزوي متر في الاروقه وما يتمش ما نشوفوش السونتر شوفوا ديزابيل دوبال يعمل في ديزابيل دوبال في البروفوندور والباس ما تتلعبش دونك ممكن فما مشاكل في المنتخب البرتغالي في المجال في وسط المجموعه هي لما اثر على المردود كما قلت لك كما كنت تحكيوا على ميسي هي شكون كاس عالم الاخيره لميسي ولكريستيانو رونالدو ممكن

0: نيمار ان شاء الله نشوفوه كيف كيف، ان شاء الله نشوفوه من اللاعبين الكل هذوما ك ك كنهايه مسيره، نشوفوهم يتالقوا في الكاس العالم الاخيره هذه لمتعه كره القدم. وبشعر
1: بالحقيقة من أجل جمالية كرة القدم نحبه كريستيانو رونالدو في أفضل حالاته البدنية والتهديفية، ميسي نحبه يكمل كيف كيف، نيمار يرجع من أجل الجمالية.
2: نيمار مش مرشح باش يلعب مقابلة ثانية،
3: رجع يترينر
2: ان كادو بالنسبة هو ستان كادو معناها سي با
1: باسي. نرجعوا احنا بعد شوي نسمعوا شوية هيك أغاني كنا نرتحوا شوية أعصابنا. اش قول لكم الزيارة التخمير نعمل هيك شوية جو بعد نرجعوا لتونس.
0: وقت
2: التخمير دكتور اليوم عنده اللخطة قداش نذكرها من مرة. اللخطة بربي إن شاء الله، إن شاء الله وزير شباب الرياضة والله ما ور رمي ورود بصراحة، ومش خطر صاحبنا مش خطر دكتورنا مش خطر صاحب، لكن كأراء من جملة أراء مش الوحيد، من جملة أراء يزم ناس بور دي بان، الناس أكفاء، ناس عندهم كلمة، ناس خدامة، ناس تفيد في بعد ما يجي إن شاء الله يعملوا
1: جلسة تقييمية
2: جلسة مع ناس الكل تكون إيكومبري منهم
1: ان شاء الله. هذا ما نتمناه،
3: عاونوا باللي نجموا.
1: احنا نرجع لكم مستمعينا بعد شوي.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: ستوديو المونديال. المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: صحة سعيد لمنتخبنا الوطني.
1: لعبة سهلة. لعبة سهلة.
2: لعبة سهلة نوصل مع مستمعينا لل 46 دقيقة من إذاعة المنسير. جائزتنا هو قميص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم من إهداء سوس سبور شارع طاهر صفر سوس. نوجه لهم تحية كبيرة برشا مريول من إهداء كما قلنا سوس سبور. مع ليكم كان جاوبونا على السؤال متاعنا عن متصل نظرا ضيق الوقت باش ناخذ متصل واحد نحاول نعاونوها تفهمنا. ساعات فعل وسهلا مرحبا.
3: السلام.
2: مرحبا بك سيدي.
3: بيك عايش.
2: تبعتنا من اول ليميسيون
3: نورمالمون
2: مركز معناتك كيفاش نسالوك تو اسئله على تاريخ كاس العالم امورك حاضره ومنظم
3: ان شاء الله.
2: اعطيني برونستيك نتاعك تونس اليابان.
3: نول
2: تعادل. معناتها متفائلين بالتعادل تبارك الله.
3: لا نول ما نتوقعش نلعب الماتش حتى من اللعب.
2: ان شاء الله زين المنتخب الوطني التونسي لكره القدم ضد اليابان. سؤالنا يا سي عاطف كانك مغروم برشا بتاريخ كاس العالم باش نسالك سؤال وتنجم تستشير واحد من الكباتن. عندك الحق في مره برك عندك جوكر اذا ما عرفتش. سؤالنا يقول شكون المنتخب اللي وصل اكثر مره لنهائي المونديال دون التتويج؟
3: نعطيك
2: الدكتور ولا الكوتش شهاب ولا الكوتش شكري؟
3: كوتش شهاب.
2: شكون المنتخب اللي وصل اكثر مره لنهائي المونديال دون التتويج؟ هل هي هولندا المجر ولا المانيا؟
4: حمرا صفرا وكحله.
5: المانيا.
2: سمعت السؤال ولا؟ شكون المنتخب اللي وصل اكثر مره لنهائي المونديال دون التتويج؟ المانيا هزت اربع مرات كاس عالم.
6: شكون معنا اصحابه وصل اكثر عدد وما
2: هو نفس اللون اللي لابسه الكوتش الشكري؟ لا
4: لما لماز شيء
6: اي اي كريف كريف
3: هولندا.
2: برافو يعطيك الصحه. برافو يعطيك الصحه عاطف. اجابتك صحيحه. باه نمشي لسؤال اخر باش ما نصعبش عليك. شكون اللاعب الوحيد اللي سجل في خمسه نسخ من كاس العالم؟
3: عندي جوكر والاحتمالات.
2: ما نعطيك احتمالات. بيلي، جيرد مولر ولا كريستيانو رونالدو؟
3: بيلي ولا جيرد مولر
2: ولا كريستيانو رونالدو؟ سهلة ما زال يلعب
3: كريستيانو رونالدو.
2: برافو إجابتك صحيحة. ألف مبروك أنت فزت معنا اليوم بقميص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم من إهداء سوس سبور. يعطيك الصحة عاطف. كان عندك كلمة في الأخ.
3: والله ان شاء الله مربوحه ان شاء الله يظهروا الرجال اللي صرحوا لنا برجوليه متحقين فرحه فهمت وعندهم لي بوتونسيال باش ينجموا يعملوا ماتش باهي اوموا نعملوا نيو فهمت من بعد تنفضى ماتش هولندا ان شاء الله
2: باهي. معناتها انت حسمت نيو الماتش اليابان ومن بعد خطوه
6: الاخرى ماتش هولندا نتعداو الجيم تور حسب عاطف نتعداو الجيم تور
2: اي ان شاء الله. والله ان شاء الله. يعطيك الصحه عاطف. شكرا جزيلا. الف مبروك مره اخرى. نمشيو في لعبه سهله باش نقعدوا تو عندكم الكره عندكم انتم كباتن كالعاده باش نعطيكم بعض المعطيات على بعض اللاعبين. نحب نوجه تحيه سنه البرهومي تنجم تلعب معنا زاد وتشارك. اللاعب الاول سجلت لبلادي اول هدف في تاريخ مشاركتها في كاس العالم. تحصلت على دوري الأبطال أوروبا وأنا أول لاعب عربي وأفريقي يتوج بهذا اللقب. برافو كوتش شكري. هو رابح ماجر فاز بكأس أفريقيا للأمم لأول مرة في تاريخ بلادي عام 90 لدي هدف مسجل باسمي. أنا جزائري وأوج مسيرتي كانت في نادي بورتو البرتغالي. برافو يعطيك الصحة ربيكم كوتش شكري. نمشي اللاعب الثاني. بدايتي كانت في كأس العالم في مونديال 2010 صاحب الرقم القياسي لأكثر حراس المرمى مشاركة في تاريخ المونديال بعشرين مقابلة. معاش الجاب كل شيء خاطرك للأسف إجابة خاطئة. حققت الثلاثية التاريخية بطولة وكأس ودوري الأبطال مرتين 2013 و2020.
6: حارس مرمى.
2: تحصلت على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم خمسة مرات.
6: مش حارس مرمى تاع إيطاليا.
2: إجابة خاطئة. قعدت عندك كوتش شكري. بطل العالم سنة 2014 ما يسألش عن ونلعب في كأس العالم السادس.
6: نوير ألمانيا.
2: مانويل نوير إجابة صحيحة. برافو
6: جاتي ما تخلوش
2: إجابة. أي به توا حصلت أربع نقاط. والدي كان لاعبا دوليا وفرض علي التخلي عن رياضة التنس في عمر 16 عام باش نلعب كرة قدم. هو كان مغروم بالتنس حتى 16 عام كان يلعب تنس. ومن بعد بوه فرض عليه خاطر بوه لاعب دولي سابق فرض عليه انه يلعب كرة قدم.
6: يطلعش برازيلي.
2: ما هوش برازيلي، هو قريب من البرازيل تتسمى. هو من الأوروغواي. بداية الأوروبية كانت في مانشستر يونايتد، لكن أوج النجاح كان في البطولة الإسبانية مع فياريال وأتلتيكو مدريد. نحكيه على من واحد من أساطير كرة ال أساطير كرة العالم. سواريز معاش يجاوب دكتور، إجابتك خاطئة. سجلت 5 أهداف.
5: فورلان.
2: دييغو فورلان. يعطيك الصحة كوتش شهاب، برافو. أما اليوم الفائز معنا الكوتش شكري عيسى، برافو يعطيك الصحة شكري. محضرينا
7: بركل عليك،
2: لازمك كاسك سبيسيال انت.
7: اي لازمني كاسك سبيسيال.
2: حابين نوجه تحية لكل الفريق اللي حاضرين معنا في استوديو البث. ان شاء الله زين المنتخبنا. برونوستيك متاعكم قبل ما نودع السادة المستمعين.
7: تونس اليابان ان شاء الله بالتفاؤل وقوة الانتماء لتونس ان شاء الله تعادل.
2: ان شاء الله تعادل ان شاء الله. باهي نجيش تعادل ما تخيبش، نتيجه ايجابيه نجمو نبنيو عليها.
7: اي نبنيو عليها.
2: اقوى منتخب في المجموعه. شهاب
5: 1-0 لتونس.
2: 1-0. شكون شي ماركي في المره؟ شكون تقول اللي باش يعمل المعجزه هذه؟
5: تونكتي.
2: تونكتي. وعندنا يشاطرك نفس الراي هيثم والناس، اما قال شوات، قال فيها شوات يماركيها حتى ناكامورا في جول وما يقلقناش، الفائده نربحوا واحد بلاش.
6: قد ما نتمنى اداء طيب لرفع سمعه كره قدم التونسيه اكثر من النتيجه بصراحه. نقول اداء باش الناس كل تطلع معنا الامور. النتيجه حاجه ثانيه، النتيجه حاجه ثانيه. خد ديما قلت لك راني نحكي بصراحه راه بقلب وباسف كبير ياسر. ما بعد الكوب دي موند، الرجاء من بعد كوب دي موند سواء يسمع ولا كتاب حتى انترفيو مع احد اعضاء الجامعه ولا كل ولا دار فنيه معنا مع كوب مع ما بعد كوب دي موند يلزم استراتيجيه معينه، يلزم يزينا قداش من عام
2: من الحلول الترقيعيه
6: من الملاعب للجوارات للترافي دي جون للجماهير للكل. ان شاء الله كي نخرج بتعادل واداء طيب راهو هما ترجع لنا الأنفة وترجع لنا قيمة الملاعبية وتاريخ الطرف اللي زونسيان جوار من بعض معناها الكوادر الكبار نتاع الكيب ناسيونال. والله مساكن كين قوش عليه هو يلعب حاسس قول شوف كيب ناسيونال كيفاش كانت كيفاش ولات. ما إن شاء الله هذاك من نكون روش قاسية، لكن الصبر والخدمة اللي تحب لها صبر.
2: أعطيني نتيجة.
6: سفر
2: تعادل. نتيجة إيجابية إن شاء الله زينة المنتخب.
7: صح ديلي أنت شنو تقول شنو برونستيك متاعك؟
2: الهزيمة العقيدة.
7: نعم
2: إنسان واقعي برغماتي.
7: إنسان واقعي.
2: إنسان واقعي. ما نصورش عن الآليات باش نجمو واحد من أفضل المنتخبات الحقيقة. إن شاء الله تكذبوني الكل والتوقعات الشارع الرياضي تكذبني الكل. وإن شاء الله نعملوا حفلة كبيرة رغم تعرفوني في التوقعات ما نرحمش. حاب نوجه تحية كبيرة برشا لكل من تفاعل معنا وتواصل معنا على 73-460-800. تحية كبيرة برشا النوسة الأزرق اللي نغرت على كريستيانو رونالدو، قالت كريستيانو رونالدو مش كنتوا في المدرب وتو يرجع في قادم المقابلات. إن شاء الله ويصبح هو رقم قياسي عنده سادس لاعب يسجل في سادس مونديال آخر، معناتها في 6 مونديالات يكون سجل في كل المونديالات اللي لعبها. رقم قياسي مستحيل ممكن واحد من اللاعبين ينجم يحطمه.
7: شكرا. تحية الأخونا هيثم معتي الصحة في انتلاه والفريق التقني المساحب ليه
2: هيثم محمد والناء
7: معهم ديما سي تان جرون بيزير في انتلاه وعتيهم الصحة.
2: دخلت بعض عندي هيثم ومحمد سيدية نواجه لهم تحية. عندنا
7: حسين محمد سيدية وسامة نوار
2: ورؤوف غديرة في الديجيتال
7: ورؤوف غديرة
2: وعنا علي المنصوري في
7: وعلي المنصوري
6: سنة في الانتظار
2: وعنا بعد شوية سنة البرهومي. الرياضة ما زالت متواصلة في إذاعة
7: تحية لسنة البرهومي
2: مع الدكتورة سنة البرهومي.
7: مرحبا بها زميلتي الدكتورة.
2: ايوه بشد امورك منظمة. شكرا جزيلا دكتور انور بطيب، يعطيك الصحة كوتش شهاب كوتش شكري عيسى. ان شاء الله ديما متألقين وان شاء الله نتقابل الاسبوع القادم وتونس منتصر، هذا هو الاهم. بعد شوية موعدكم مع محمد بشير الشكاكو في موجز الساعة 7 للاخبار. اتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. يجدكم زينب سامع
8: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
9: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موجز الأخبار. نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالاشتراك مع إقليم الأمن الوطني ووحدات التدخل والفوج الجوي لحفظ النظام حملة أمنية اليوم للتصدي لمختلف التجاوزات والمظاهر المخلة بالأمن العام بالشواطئ ومقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي بالملك العمومي البحري فضلا عن الاستغلال المفرط للرصيف. أفاد مصدر أمني مسؤول أن فرقة الشرطة العدلية بمنزلة ميم من ولاية نابل تمكنت من الإطاحة بتسعة عناصر مفتش عنهم وثبت تورطهم في ترويج مواد مخدرة. قال وزير البيئة لحبيب عبيد أن الوزارة بصدد العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بودلاية بسوسة من 300 و400 منزل إلى تلبية الاحتياجات للكهرباء إلى حوالي 1000 منزل، وأضاف أنه تم على مستوى ولاية سوسة إمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل والمؤسسات لتهيئة المفترقات ومفترقات الطرقات والمساحات الخضراء. وفي الشأن الدولي أعلنت الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كانت مقررة عقدها أو كان مقرر عقدها اليوم في بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. ومن جهته أعلن الجيش الصهيوني مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة 52 من لواء النخبة في معارك دارت جنوبي لبنان. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة. السلام عليكم.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة

المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. تونسي تونسي معك ربي والنبي. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ معك ربي والنبي. تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: فرحه سعيد لمنتخبنا الوطني. المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: والمتابعة متواصلة للمونديال أكيد مستمعينا في رابع موعدنا الإخباري الرياضي. نعطيكم برنامج المقابلات بعد شوية. المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية يواجه أستراليا لحساب المجموعة الرابعة الجولة الثانية. في نفس المجموعة المنتخب التركي يواجه منتخب الباراغواي، وفي المجموعة الثالثة لحساب الجولة الثانية البرنامج بيكون على نحو تالي: المنتخب المغربي باش يواجه في 11 متاع الليل منتخب ليكوس، ومع مدي ساعة ونص متاع الصباح منتخب البرازيل باش يواجه منتخب هايتي. نذكروا بنتائج البارح: المكسيك فاز واحدة بلاش على كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا تعادل هدف لهدف مع منتخب الجمهورية التشيك، قطر خسر 6 بلاش أمام كندا، وسويسرا فاز 4-1 على منتخب البوسنة. رئيس لجنة الحكام صلب الاتحاد الدولي لكرة القدم بيير لويجي كولينا أعلن عن ارتداء حكام المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم أزياء خاصة بمناسبة هذا الحدث. هنا نحكيه عن مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني، مباراة نذكره تم تعيين طاقم تحكيم روماني يقودو استيفيان كوفاتس بشيزافة هذه المباراة اللي باش تتلعب فجر يوم الأحد في 5 نتاع الصباح. بالنسبة للمنافس منتخب اليابان باش يفتقد مجهودات الجناح الأيمن تاكيو فوساكوبو، كان تعرض إلى إصابة، وخير الإطار الفني للمنتخب الياباني أنه ما يلعبش مباراته مع المنتخب الوطني التونسي قبل ما يتم تجهيزه للمباراة الأخيرة في الدور الأول ضد منتخب السويد. نواصل مع بقية أخبارنا. نحكيه على الميركاتو. أعلن نادي الميناء الدوري العراقي تعاقده مع قلب الدفاع ولعب الاتحاد المنستيري مالك الميليدي اللي عمره 30 سنة في صفقة انتقال حر. نادي الميناء العراقي أنهى الموسم الفارط في المركز 15 في ترتيب الدوري المحلي. لجنة الدعم بالنجم رضي الساحلي اتفقت على تكوين هيئة تسييرية مؤقتة باش تولى الإشراف على شؤون الفريق، يترأسها الكاتب العام السابق محمد صالح سويلم، إلى جانب كل من شكري العميري، الحاج رضا الغزي، أمين شعيب، وشكري والناس. وشديد أنه محمد صالح سويلم اعتذر عن تسلم هذه المهمة. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن عن تعاقده بصفة نهائية مع متوسط الميدان الدولي البوركيني حسمدو ودراجو قادما من نادي ريال فاسو البوركيني. المدير الرياضي لفريق شبيبة العمران عبد السلام بوحوش أعلن تعزيز الإطار الفني للفريق الأول بالثنائي حسني العبيدي وناجح حمادي في خطة مدرب مساعد. كرة السلة المنتخب الوطني التونسي وفي إطار تحذيراته للنافذة الثالثة من تصفية كأس العالم قطر 2027، اليوم العناصر الوطنية لعبت في قاعة مزالي مباراة ودية هي الثانية على التوالي ضد المنتخب الإيبواري، خسرتها العناصر الوطنية بنتيجة 89-77. بعد نهاية هذا التربص المنتخب يستعد للتحول للدوحة وين باش يعمل أسبوع أيضا فيه كمل بقية التحذيرات الفنية قبل ما يسافر مباشرة باتجاه أنغولا لخوض منافسات النافذة الثالثة من في كأس العالم. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لحنان نغمة
0: موسيقى وألحان.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحنان نغمة
0: موسيقى

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقررة أيام 23، 24، و25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. وصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وتداولت اللجنة وفقا لبلاغ للبرلمان اليوم في الصيغة المعدلة لمقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والتي تقدمت بها جهة المبادرة، وذلك على ضوء سلسلة من الجلسات أو جلسات الاستماع التي شملت أصحاب المبادرة ممثلين عن وزارة العدل ونقابة القضاة التونسيين وعدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء المختصين في القانون الجزائي. أفادت مديرية الأمن الليبي بمعبر راس جدير البري المسافرين بأن منظومة الإجراءات بالجانب التونسي تعرضت للتوقف مجددا منذ الساعة الثانية من ظهر اليوم، مما أدى إلى تعليق حركة العبور عبر المنفذ بشكل مؤقت. وأكدت وزارة الداخلية الليبي على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن المنفذ من الجانب الليبي يعمل بصورة طبيعية واعتيادية، إلا أن توقف المنظومة بالجانب التونسي علق حركة العبور عبر المنفذ. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.n.
1: إذاعة المنستير.
3: سمر ومؤانسة
4: يوميا
5: تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
3: فن
5: موسيقى، والكل أذواقكم
3: محطة
5: من محطات السهر.
3: عناوين
5: حل السهرية في إذاعة المنستير.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته لبة من قبلنا حكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكن شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري,
4: مع ربح الفجاري
1: وبشير بكار,
4: وبشير بكار.
5: سيداتي أنيستي سادتي مرحبا بكم في سهرة جديدة من برنامج يحاول قدر الإمكان أن يعرف بعض الشخصيات خاصة الثقافية من شعراء وغنايا وحتى مطربين يعني شعبيين. حب في البداية نرحب بزميلي وصديقي بشير بكار. مرحبا بشير.
6: مرحبا أخ ربح, أهلا وسهلا, كذلك تحياتي لكل مستمعين إذاعة المنستير.
5: وبالمناسبة ذي أيضا نقدم لكم تحيات زميلي فوزي شعبان مخرجتي للسهرة. وخويا بشير اليوم مش نحط الرحال في مدينة جمال من ولاية المنستير.
6: نعم سي ربح, احنا الساحل بصفة عامة أو كي نقول ولاية المنستير, مادام احنا مش حصتنا الليلة مش تكون على مدينة من مدن ولاية المنستير. ولاية المنستير أخ ربح ما فماش منطقة ما فيها الشعر.
5: نعم.
6: فماش منطقة ما فيها شديد
5: بني حسان بنبل جمال المكنين برشا
6: برشا مناطق إذا كان ما تلقاش فيها ديب راه تلقى فيها شعر.
5: أيوة.
6: والحمد لله احنا في حصتنا ذي قاعدين نحيو في الأدبذما.
5: أيوة.
6: فالشعراء اللي كانوا هما عندهم باع وذراع في الميدان الشعر الشعبي والشعر الملحون والغناية.
5: أيوة.
6: وإحنا ذي فرصة باش نعرفوا بهم وباش الناس تعرف شكون الأديب الفلاني. أيوة. الأديب الفلاني منا وإحنا أذية منا بالنسبة لي نحنا قاعدين بكل صدق سي ربح قاعدين نبحثوا وندقوا في البحث كثير حتى نعطيه المعلومة ديما ثابتة وصحيحة. بعد البحث والتدقيق أخ ربح الليلة في حصتنا باش نحكيو على كبار شعراء وأدبة جمال من ولاية المنستير.
5: أيوة معروف مدينة الشعر.
6: مدينة جمال كما قال أخ ربح أنجبت شعراء كبار.
5: أيوة.
6: في الشعر الملحون والأدب الشعبي.
5: أيوة.
6: مثل فرج عبروك.
5: أي.
6: علي المساوي.
5: أي.
6: علي بن حيلة. عمرو الخضيري. وعلي قريبج وعلي المديوني وهذم أخ ربح.
5: هذوما فيهم شعراء وفيهم أدب.
6: هذوما فيهم شعراء وفيهم غنايا.
5: أيوة.
6: أدب وما يمنعش أنهم عملوا بعض المحاولات الشعرية.
5: أيوة.
6: هذوما الأدب غناوا في كامل تراب الجمهورية. وكانت الطريقة نتاعهم الغنية نتاعهم حيتي. حيتي جمال مثلها كي المكنين وكي بمبلة وكي الوردانين وكي مساكن الغناء نتاعنا يمشي في الحيتي.
5: الحيت.
6: حيت اللي هو بيته عروبي منا. أيوة. والغناء يكون. أيوة. واقف يتعد. أيوة. واقف وغنى وقلنا بصوت واقف كانوا يعتمدوا على توضيح المعنى. كانوا لدبة في الساحل كانوا يحبوا يوصلوا المعنى. أكثر من الغنى.
5: أيوة.
6: الغنى علاش قبل احنا عبادة كان كيغني كان يشد اللقاح نتاعه ويبدي يعد بالمخطاف.
5: صحيح.
6: باللقاح.
5: أيوة.
6: ويوصل الكلمة والمعلومة يوصلها للمستمع. مدينة جمال كان عندها مهرجان سي ربح.
5: مهرجان
6: أم الزين الشعب أم الزين للشعر الشعبي.
5: وأنا نذكر حضرت منه دورات سي بشير يعني جل شعراء في الجمهورية كانوا يجي ويشاركوا بما فيهم نجيب الذيبي المرحوم وبرشا من الجنوب من دوز من القصرين من كذا كانوا مهرجان أم الزين للشعر الشعبي كان يعمل مشاركات ثم يمتاز بحاجة سي بشير
6: تفضل.
5: هو أنه يقرأ حساب في البرمجة مدير دار الثقافة كان هو.
6: نعم.
5: يرأس المهرجان. يقرأ حساب يعملوا سهرات في القهاوي
6: في القهاوي
5: يهزوا شعراء ويكونوا يلعبوا في الكارتة ولا كذا. بدأ الشعر الشعبي
6: بدأ الغناء توقف كل شيء واني أصلا واني غنيت فيه شخصيا سي ربح. أيه. مهرجان أم الزين في البداية نتاعو.
5: أيه.
6: واني نفتح قوس سي ربح ماذا بينا مهرجان أم الزين كما كان كنا نعرفوه في الشعر. أيه. وكذا ماذا بينا الإخوة في مهرجان أم الزين اللي تحفت منه كلمة الشعر الشعبي. أيه. سي ربح ماذا بينا تكون في فقرات في الغناية وفي الشعر الملحون وفي كذا لأن قلنا جمال راهي بلاد الغناية وبلاد الشعر. شكرا أخوي ربح على التوضيح هذاي. توا ندخلوا في شعرنا اللي هو شعر الحصة المرحوم علي المساوي ابن مدينة جمال ولاية المنستير، مولود سنة 1898
5: أي.
6: توفي سنة 1923
5: باي.
6: وما عمرش ياسر في الحياة أخ رابح، عاش تقريب 25 سنة
5: أكاو.
6: مات صغير. أما في الموت نتاعه سي رابح وقعت ضجة فك الوقت في مدينة جمال.
5: علاش؟
6: علاش وقعت ضجة؟
5: أيوة.
6: هو توفى
5: أيوة.
6: ويقولوا أنه توفى في عرس
5: أيوة.
6: وكان هو صاحب صوت جميل جميل جدا
5: جدا أيوة.
6: كان صوت ما يتوصفش سي رابح
5: أيوة.
6: الناس وقتها توفى المساوي ولا تبكي
5: أيوة.
6: قعدوا يبكيوا عليه
5: أيوة.
6: ينحبوا عليه وعملوا ضجة. شنية الموت نتاعو؟
5: أيوة.
6: يسحبوه شارب حاجة أو مكلينه حاجة ولا شارب حاجة
5: أيوة.
6: اتأكد بعد تالي أن الموت نتاعو هو من كثرة الغناء في الشتاء
5: أيوة.
6: كان الغناء ديما في الليالي الباردة
5: أيوة
6: وفي الصبوع
5: أيوة.
6: في الواحد خذاه هواء كبير في رواريه
5: أيوة.
6: وتوفى في سن 25 سنة تقريبا
5: الله يرحمه
6: رحمه الله. كانت عنده شعبية واسعة. كانت العراس جيب علي المساوي كثير وكثير تب في بعض الأغراض رغم صغر سنه
5: أيوة.
6: قال في المسدس: وجعني فراقي الحية في نديدة
5: أيوة.
6: وجاتني مكيدة رحلت وخلات ناري صيدة
5: صيدة أيوة.
6: هذه إن شاء الله نسمعها للسادة المستمعين
5: أيوة.
6: كذلك سي رابح قال موقف فازت على الغيط فطوم
5: أي
6: فطوم. كذلك في النجع قال رحل نجحها زين الأوصاف
5: أي.
6: منها الشعر علي المساوي
5: أي.
6: وكان عاش كثير في الحياة. كان يكون من الشعراء الكبار
5: الكبار
6: مثل عبادة
5: أيوة.
6: مثل محمد الصغير ومثل ومثل ومثل الشعراء الكبار هذا
5: نعم.
6: حسب ما يقولوا لي بعض الأخوة علي المساوي قلنا هو ابن جمال بالطبع
5: أي.
6: وعنده صوت جميل ولحن وقرجومة تشهر بها في كل البلدان. كان صديقا للشاعر فرج عبروق
5: في جمال
6: في جمال فرج أيوة. عبروق ذاي يفوت علي المساوي بخمس سنوات
5: أيوة.
6: اللي هو أديب زاد مش نحكيه عليه
5: أيوة.
6: فرج عبروق كان صديق للأديب يعني. والشاعر علي المساوي
5: أيوة.
6: وتقريبا فرج عبروق عمر أكثر منه في الحياة عاش أكثر منه
5: أيوة.
6: بالطبع
5: أيوة.
6: وقت اللي توفى علي المساوي تأثر فرج عبروق وجاب فيه قصيد رثاء يرثي فيه كيما رثاه محمد الصغير رثاء علي المساوي
5: أي.
6: قال جاني خبر ما لقيت كيف نساوي تفجعت من فرقة علي المساوي
5: صديق ليه
6: صديق ليه
5: أي.
6: كذلك فرج عبروق هو رثي صديقه
5: علي المساوي
6: علي المساوي في قصيد قول علاش قلت لك أن الأديب والشاعر علي المساوي مات في مدينة منزل التميم حسب ما يقول فرج عبروق في القصيدة نتاعو الرثائية
5: أي.
6: يقول جنزمات مولى الكلام المليح شاعر فصيح وبغناه ست الغوالي يطيح جنزمات مولى الكلام الموشح شاعر مفصح وبغناه اليابس يعود يرشح عليه لريات تبكي تنوح بكابل قريح نار لهبة وزاد فيها الريح جنزمات مولى الكلام المعبر شاعر يدبر وبغناه اليابس يعود أخضر إذا زاز للعرس لدبة تحكر كلها توخر وتنضال ما يضر لها ضحيح جنز مات مول الكلام العظيم شاعر زعيم وبغناه ست الغوالي يتهيم طراس في القول معلق سيم بمنزل التميم خلى نساوين فيها تصيح جنز مات تنقل مول الكلام توحو العام جنز مات تنقل مولى الكلام توحو العام بغناه زاد الغوالي غرام العراف من بعد منه حرام النوب دام الله يرحمه ويسامحه سميح جنز مات مولى الكلام العجيب شاعر البيب بغناه ست الغوالي الطيب المساوي علي مسك في الجيب شاعر أديب وغناه للناس ماذا يفيح جنز مات تنقل مولى الغني وعظمه فني عليه رتبت لفظ الغني فرج ولد عبروق بصرفه رني بلفظ الوشيح قهار في كل منه قبيح قهار في كل منه قبيح ضايا سي فرج عبروق رثاء زميله
5: علي
6: وصديقه علي المساوي عمل القصيد الرثاء نتاعه بعد ما توفى بعام
5: أيوة.
6: بعد ما توفى بعام
5: بالله سي بشير توا احنا ذكرنا علي المساوي وذكرنا فرج عبروق ثم شاعر ثالث نحاولوا قدر الإمكان باش نتعرضوا له إن شاء الله شوية أخرى بعد ما نسمعوا الأغنية التالية.

0: الشعر والغناية.
1: سي رابح، نسمع بعض القصائد للشاعر الكبير علي المساوي. يقول الشاعر علي المساوي: فازت على الغيط فطوم، خلاتني نهومك مطير، الصايدة يحوم بالك تلومه عليا، ما علياش لوم، محروم مسموم، قالق وضايع ومعدوم، جرح الهواء طالبية، سكن حط في الجيش مرسوم، قداش من يوم صابر على دايم الدوم، وليس اندل الثنية، ومن خد راشق المشموم ما حبش يروم، دعيت له صد اليوم نكر عشرتي بلا مزية، ولا ولا كمابير مصدوم نشحت عليه المية، طاح وغاب ومهدوم، ما نقدر نقوم بعد الغلار خص في السوم، وشوف حالتي كيف هي، بعد الذي كنت مكروم وليت محروم، فارقت لابس المنظوم، ويصعب فراق الوخية، عالجالها نفتن القوم على كوت ملجوم، صنديد فارس وحيطوم، يرد العدو قيصرية، آن الذي صيد عالروم، إذا كت ويزوم صف العدو ويحضر الشوم، دقدق في الدامسية، بحري ينكاد في العوم، طوفان رمروم يقلب لمواج مسحوم، عراق غرق في كل فية، اسمي والناس مفهوم، ظاهر ومعلوم بالعين واللام متموم، وليال فاضي ذكية، المساوي علي الدمدوم، أديب حاذق ومغروم، بداعي لهوى صرت مظلوم، والشعر منطى عليا، سلامي على الناس مرحوم، متورخ ومرشوم، قد الصلاوات والصوم، وهذاك حد البقية. كذلك يقول الشعر المساوي: رحل نجح زين لو صاف، بكر ولا فيه تخلاف، بشحاف ونياق وشحاف، سعدون لا سيد العريفة، براح بالبوق غلاف، يحشد من الحاف للحاف، ذايق وقالق ولفاف، والطبل الكندر نزيفة، شيخ نجح مباش عراف، زاز الافياف، ضحضاح والغيم نفناف، لو قاع عليهم مخيفة، لا بات لا راع لا قاف، امير موش تلاف، سابق عالعبد شواف، امر على جبد لسياف، ركبوا فراسين لجياف، مدرعة الروس لكتاف، كل بطل راكب نحيفة، آن الذي بطل نعراف، البلاد جمال نصاف، الميساوي ما ثمش خلاف، لا حد غناي كيفة، لا حد غناي كيفة. كذلك يقول الشعر الميساوي رحمه الله: وجاني فراق نحيف نديدة، وجات بكيدة رحلته خلت ناري صيدة، اه وجاني فراق نحيف ندايد، وجات مكايد رحلته خلت ناري صايد، وما صعب فراق زينكش الحدايد عليا زيدة، لو

حقتني الكتبة تولي عقيدة وتصبغ صباغ المحبة جديدة وجاني فراق لحيف الملاحة سود اشباح وقت الذي بقتها في الصباح وما لقيت كان الخلي والمراح وصوتي بحاحة

نضيع فريدة ينحبالة ما تقوى غريدة وجاني فراق نحيف الخليلة وبعد الصميلة رحلت وخلت ناري شعيلة سبب دايا آمن جميلة جروحي مفيدة جرح الهوى ما تفيد الضميدة جرح الهوى ما يفيد الطبيب مكني صعيب ومولى

خال وديدة لحقة تعب من فراق العضيدة. هذه مسدسة تتغنى في العراس سواء بطريقة الإلقاء كما غنيتها آني أو بالطريقة على القصعة. نعطيه الطريقة على القصعة كيش تتغنى، تقول وجاي

0: ده.
1: طيب سعلين ميساوي هو من الأسماء السباشير كما قلت كبير، لأنه التوى معاتها يتذكروا على الميساوي، وفما حتى شباب يقول بابا وما معاتها جبنا له علي ميساوي وما أدراك.
0: نعم.
1: في الأرس متاعهم. فبطبيعة الحال جمال تشارت بالنوبة تمزين، النوبة تاع مزين موسيقية شعبية.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد الأغنية هذه نتواصلوا دائما في سهرتنا الليلة، ونقول أنه فرج عبروق من هو؟
2: فرج عبروق هو أديب ابن معتمدي جمال، شاعر من الجيل الرابع.
1: أيوة.
2: كيما شعراء كيما علي المساوي.
1: أيوة.
2: وكيما عبادة.
1: أيوة.
2: كيما محمد الصغير.
1: أيوة.
2: فرج عبروق شاعر وغناي، غنى في العراس مع عبادة السعيدي.
1: أيوة.
2: ومحمد الصغير وشبير الجبراني ومحمد ولد الجمل الورداني، وقال الشعر في بعض الأغراض منها الغزليات النجع والكوت. الشعر فرج عبروق كان قريب جدا وعشير علي المساوي.
1: أيوة.
2: تاريخ الولادة نتاعو فرج عبروق مولود سنة 1893.
1: أيوة.
2: توفي سنة 1960 برأس مسقط راسه جمال.
1: جمال.
2: يقول الشعر فرج عبروق في موقف: أول بدون لفظ محدور، مولاه مشهور أديب ماهوش محقور، يجيب الكلام المعبر، قال قواجي ومعذور، لا قدرت ينثور في الكرب والهم مغرور، حسيت جاشي تمحور فيك بتشعل سامور، العاشق مسكين مقهور، دمعوا على الخد بذرور، من لحظ تسكب تبكر على ولفتي صرت مقهور، في مثل مسحور سايح على الأرض وندور، هيهات لقدرت نصبر من حب زينة المظفور، على خثيث مهدور ممشوط بفاح وعطور، ذراعين في الطول واكثر اللي جبينها شرق بالنور، كما بهرة فجور الرعف كما باشق زقور، ضوي خدها مثل زهر، فرج ولد عبروق مشهور، لفظوك ملكور بحروت فحفاظ مرمور، في العرسك ما الصيد يزهر، استغفرت لله غفور، يسهل الأمور نعزمك دلهاش من زور، بو فاطمة التاج الأزهر، بو فاطمة التاج الأزهر. كذلك يقول الشعر فرج عبروق، يقول في قصيد: نجع ساق النجع بكر على الصباح، بجملك يا مني سود الشباح. هو في الحقيقة يتغنى بالطريقة اللي باش نسمحها لكم، وبعدها تون نعدها عدان بطريقة الإلقاء.

0: بال. احنا عطيناها لكم طريقة الغناء، تومش كملها طريقة الإلقاء. يقول على النياق في مرحولها سود الرماق، نلقى خلاق تعيط واق واق، قلبي ذياق كي سمعت النواح سمعت الغراق، في مرحولها سود الصهاد، ركبت جواد كسحت الزناد، الجهاد مبرز بالسلاح، بالغداري لحقت البل وفجوج الصحاري، صعبك حاري ما لقيتش عباري، والبكاري فكت من القباح من الذلال، ذوق القول يا صاغي المقال، والجمال رجعت للرجال، وام شمال رزمت في المزاح، في النزالي خبري شاد كي ذياب الهلالي، اهداو هالي مبروم الخجالي، قالت خالي ما ضده رداح ضده قليل، زيني لا ظهر في كل جيل، بابا أصيل لا هو شي ذليل، غنى طويل يرجح بالفاح، يزهر جبيني ضوافي مثل القمر، بابا حر من ناس الوزر، في كل بر خبرو دلج لاح خبرو دلج، مول القول الجمالي فرج، لفظه منتج وزنه في السنج، إن شاء الله يحج ويزور سيد الملاح، إن شاء الله يحج ويزور سيد الملاح.
1: إذن بعد ما سمعنا هالقصيد الحلو السي فرج عبروق، هات ناخذوا شعر آخر ثاني معروفة به جمال.
0: احنا بالطبع بعد ما حكينا على علي المساوي وسمعناكم بعض الأغاني نتاعه والشعر،
1: أي
0: كذلك سمعناكم فرج عبروق وبعض الأغاني نتاعه وأشعاره، كذلك يجي بعدهم علي بن حيلة.
1: أي أي
0: علي بن حيلة ضاي ما عندناش عليه حتى إنتاج.
1: أي
0: علاش؟
1: أي
0: خاطر علي بن حيلة كان غناي فقط.
1: آه غناي فقط،
0: كان غناي فقط، كان أي يحفظ أي للمساوي للنجار يحفظ للشعراء
1: الكبار،
0: وكان وساسي وبن سليمان، ساسي سليمان اللي هو من قصر هلال، وكان يحفظ ويغني فقط.
1: أيوة
0: فقط. أخ ربح قبل ما نختموا الساعة الأولى نسمعوا الأغنية للأديب علي المديوني من جمال.
1: سي علي المديوني بطبيعة الحال اللي هو نتمنى له صحة كبير شوية طوى، وبطبيعة الحال سنعود بعد حين إن شاء الله، والساعة الأولى تنتهي ونسمعوا الأخبار، وبعد نعود لكم في الساعة الثانية لمواصلة الحصة.
2: العوقان سيبان

والله ما ننساك طول حياتي قلبي تولع بيك يا مسبية والله ما ننساك وهنيهاي والله ما ننساك وهنيهاي والله ما ننساك وهنيهاي الحجاني وحبك وعقلك وداعيك هيض علي غرامي مبرك نهار لقيك نفرح ونسى ايامي اه يا زماني حدين لاقيها عيون جهلي

هي

صوت المعيشة وفيك بدي إشارة النار ولا تدي وعيشة حبيبي أرحم خلف الدار وصرفك طلع بريشة صرفك على دراج ورون جبال صبري لله وفي بعرنا ثمان

الخير ودى اصحابه اذا مات به اه بالحب من يوهدك حد الاجابه اه اجرامي من واحش هامش كاي عيون الدامي بالله يا نحمام هز سلامي تدي شلوى الفيض

يا مروه وصلك داسود قرمك شوف هالهيك هو القلب يا ما تاتشي فراق والفي صبر الحلوه احل وصبره في ميدن فرسحة بداب الثمرة هسر عدلي حاسة بعمرة مدال هكا ينهى عمرية والله ما نساك وهني حيا والله ما ننساك وهني حيا والله ما ننساك وهني حيا الحقن يبكي على يا دري تلبين وكيف رقدتي معها صيب فرقة هي تعدد وعد موعد فاقة ألم درى نصيبش حيد رماقة مازال شي في عين

دول الخنايك يتم مرنا احكي في مكان مطفي ونهر الحرايك اه نهر وقيدة في وسط قلبي نهر تغدى اللي عشان يطوبنا جاده بعيدة سالم محيي

0: والله ما ننساك وهني هيا يا الحبين سيما دمع العمر هيا هيا هيا
1: يا سامعين الشعر والغناية.

0: النار قدام الناس بوكف محنا
1: خاض بالاخماس بوكف محنا خاض بالاخماس بوكف محنا خاض بالاخماس

عايش ما يذوق الود وما يهون السيمحة كان الغايب فاصبو كف محنه

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.
3: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد وزير البيئة حبيب عبيد خلال فعاليات اختتام مشروع التمالي ببلدية حمام سوسة اليوم، أكد أن الجهة باتت تمثل النموذج الثالث الإطار النموذجي للتنمية المستدامة في تونس من خلال إطلاق مبادرات رائدة في مجال تثمين النفايات والانتقال الطاقي، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الشريط الساحلي وتعزيز الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للعمل البيئي. أكد وزير الداخلية خالد النوري اليوم أن المؤسسة الأمنية ستظل حصناً منيعاً لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن، قائلاً: الأمن ليس مجرد وظيفة بل رسالة مقدسة تقوم على الكفاءة المهنية والوعي بالمسؤولية. ودعا حفاظ الأمن الجدد وحفاظ الأمن الجدد خلال إشرافه على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي ليبي جامعة، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة مؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي. دعا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالد لضرورة توخي الحذر عند التعامل مع العمليات الترويجية الخاصة بالرحلات السياحية والحجوزات بالمؤسسات الفندقية ودور الضيافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية اليوم أنها ستعفي السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع. ووضحت الهيئة في بيان لها أن السفن الراغبة في عبور المضيق خلال فترة سيريان الاتفاق المؤقتة يجب أن تقدم طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل من وصولها، وستعفي إيران السفن من رسوم الخدمات الأمنية والبيئية والمتعلقة بالسلامة والتأمين خلال هذه الفترة، مع إلزامها بتنسيق مساراتها وأوقات عبورها مسبقا بسبب وجود مناطق متأثرة بالألغام ولضمان سلامة الملاحة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: إذاعة المنستير.
5: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
6: 8 غربا في بشائر الصباح
5: بعد نشرة نصف النهار،
6: 4 متاع العشية.
5: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimons à les mouqabler de l'équipe nationale.
7: Tunisie, Tunisie, Maghrabi, Wennebi.
5: ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026.
8: رياضة وصيف في برمجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنياً وعالمياً مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
9: مرحبا بكم متابعينا الكرام في موعد جديد من حكايات نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم، هو بأرقامه وتتويجاته في حد ذاته تاريخ كبير في الكرة. مع منتخب بلاده لعب 85 مقابلة، سجل 84 هدف. مع النوادي لعب 529 مقابلة، سجل فيها 514 هدف. توج بدوري أبطال أوروبا مع الريال مدريد في 3 مناسبات، كما فاز بجائزة الهداف في 8 مناسبات، وتحصل على الليغا في 5 مرات. نجمنا لليوم نجح مع بلاده منتخب المجر في تحقيق ذهبية الألعاب الأولمبية في هلسنكي سنة 1952، وأمضى على واحد من أهداف الدور النهائي ضد يوغوسلافيا. عام 54 جاء كأس العالم، الدورة اللي نظمتها سويسرا، وكان نجمنا مع منتخب المجر من المرشحين لحصد اللقب. منتخب أطلقت عليه الصحافة بالمنتخب الذهبي، أداء وانسيابية تكتيكية رهيبة، اندفاع بدني وقوة هجومية، خلت المجر تربح في الدور الأول كوريا الجنوبية 9-0، تفوز على ألمانيا الغربية 8-3، تربح البرازيل في الدور الربع النهائي 4-2، وبنفس النتيجة 4-2 تربح الأوروغواي في الدور النصف النهائي. ومنافس النهائي في بيرن هو منتخب ألمانيا اللي سجل فيه في الدور الأول 8 أهداف كاملة. وفي الدور النهائي صارت المعجزة الكبرى، ألمانيا تفوز على المجر بنتيجة 3-2. المجر اللي ما خسرتش منذ 4 سنوات تنهزم في أهم لقاء في تاريخها. رغم هذا فإنه النجم اليوم تحصل على جائزة أفضل لاعب في المونديال. هذه كانت قصة جوهرة المجر، الهداف المعجزة، أسطورة ريال مدريد، والتي كرمته الفيفا بإطلاق اسمه على جائزة أفضل هدف للعام، إنه الاستثنائي بوشكاش.
8: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي. يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من القروب، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا نبا من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكن شهم بين أندادك، بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار.
4: سيداتي نساتي سادتي، إذا بعد ما سمعنا الأخبار نعود لهذا البرنامج اللي يجمع بين الشعر والغناء، وسواء كان الغناء متاع الهدبة ولا حتى الغناء الشعبي. رواه هات ناخذ شعر آخر ثاني معروفة به جمال.
5: احنا بالطبع بعد ما حكينا على علي المساوي وسمعناكم بعض الأغاني نتاعه والشعر، كذلك سمعناكم فرج عبروق وبعض الأغاني نتاعه وأشعاره، كذلك يجي بعدهم علي بن حيلة. علي بن حيلة ضاي ما عندناش عليه حتى إنتاج. علاش؟ خاطر علي بن حيلة كان غناي فقط.
4: غناي فقط،
5: كان غناي فقط، كان يحفظ للمساوي، للنجار، يحفظ للشعراء الكبار، وكان وبن سليمان، ساسي سليمان اللي هو من قصر هلال، وكان يحفظ ويغني فقط. بعدها باش نمر توا الشعر كبير وفحل من فحول شعراء تونس، هو الحاج عمر الخذيري. الحاج عمر الخذيري باش نقدموا بسطة على حياته. مولود بمدينة جمال سنة 1913. توفي عام 2012. شعر من الجيل الرابع، فحل من فحول الشعراء، جاء بعد المساوي وعبروق. كتب في جميع الأغراض الشعر الملحون. وقع تكريمه في كثير من المناسبات الوطنية. كان شاعر في مدح تونس وأبطالها، قال الشعر أمام الزعيم بورقيبة. كذلك عمر الخذيري كان متميز في الغناء، كان عنده قرجومة باهية، وكانت له علاقة متينة مع الزعيم بورقيبة راهو أخ ربح. غنى في جميع ربوع تونس، مع جميع الأدبة تقريبا اللي في جيله وغيرهم، لأنه عمر في الحياة عمر الخذيري عاش تقريبا 100 عام. الشاعر عمر الخذيري صاحب قرجومة وميزان، وكان عنده جمهور في كل منطقة، وباش نسمعوكم البعض من قصائده في بعض الأغراض رحمه الله.

ليصد ليريب ليخاف هاو يمشي يسري على الخطاوي يطل وطاطي الأصحاف لا يعثروا كيف لا واد لا ماح للصاف كانوا وش طاير فضاوي يا الفاك ما طاير السيف من الجو نسيف على الصيد هزل بخفاف حسوك مرعت قاوي اسبيبوك ثح فوق الاطراف جنبا ولا تفاف صدروك بصم الارصاف وضنيح مثل جناوي سيل تسبح الاوصاف ما بين الاشواف عيونوك بالحب زراف فموك مصد ناوي والسرج مشري بالالاف الجامو بالاحراف النقش في الدير خراف ركابو من الذهب ضاوي ركبه ولا تسمح عراف البالا ولا سياف لبسو من الجيد رفراف يوم الفاخرات الكساوي ميت هل عروس الكتاف بالعين شواف نواش لعوش تلاف يا ونسلو خيار الضناوي ليش شاف لعداف تضفاف ما عاد تخلاف مثل السبع جاي غراف من وجوك الفاوي هي عمار هيعود قصاف من جاي فصداف يمشي على بلاش مطراف يفترش الحش صواوي رجعت في طرز الاصناف على نجع الاشراف فرض الفيافي والعفاف عشبوا نفتقوا

زخرف نحوش فيه قطاف بقر وجمال ونحاف وولاد ضبها عطاوي على البلهز والأجحاف بناوي التطحاف كل بنت على البعر والجاف والخيل طبر مفضاوي لأنه العدو جاي حولاف من حاف للحاف على حي حنفي على فاف خلطت الفزع جاي فاوي لا يفهموا عدل الأصراف مغالي التكساف بدي الحب والكور نزاف غيمون كدي علاوي كل حد على حد ما راف تركوا الأجياف مثل الجرد فوق الأكواف خلط فارس قلي تشاوي فصل عركها بلا استلطاف عداوة وتكلاف جيش العدو غدا وسراف فرد الخلق والخلاوي رد نجحة سمح الأرشاف ولوا بتعفاف رجعوا على سبيل المضياف يتوادوا بالشاوي للهود الليل وكساف قد كل هداف لا نيس لا كلب كراف لا بوب يغذي واوي فلا داير الليل هفاف بخطوات تضراف لا خوف لا قلب رداف لما الغثيث المطاوي قاهات راجي على الحاف في غزل يرهاف وتعنقوا بذم الأشفاف قذي حاج تاب الهداوي هذا الذي بطل رداف نعرف الأعراف ذاك ذاك كسار الأشقاف من جايني بالتفاوي نرحيه رحيان دفاف نخليه زحاف نكويه ما بين الأكتاف ونزيد بين الكلاوي استغفرت لله للطاف يمحي الأصراف اسمو عمر ساغ لطقاف الحاج الخضيري شناوي.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

يا من صغيت اللفظ خوض تروى أصغى حديثي وتبع الطفلين مع غالبك نوصيك ما تتقوى سلك أحوالك بلسان الزين راهي القوة ما تجيب مروة ما تزيد كان المر على المرين إذا لقيت اثنين عركوا دوا خصام مستمر لي حسنين بينات حمى تخش كم بحلوة واللي يتعدى فوت حمل اثنين بو تعرف الجرب وعولد الصوة في وسط غار وراقد المسكين جاهل حنش تخلو يتلوى جاهل حنش في قطط ويتلوى قاطع ليها الضو بالركنين قال ليه يا جرب وعما تتفوى احصن تبقى لك حروب منين قالوا الدنيا واسعة تتسوى ما تذيك كان علي بلي كرعين يا ولد قبراس وقال يا سلوى اقعد فيها يا قليل.

0: الشعر والغناية.
1: عمر الخضيري أتذكر جيدا كان يلبس الكبوس.
2: كبوس
1: أي الكبوس
2: والجبة
1: والجبة
2: والبدعية
1: أي ويعمل لك المحرمة البيضاء.
2: أني فكسلنا ذاك سيربح ونعتبر روحي محظوظ أني غنيت مع عمر الخضيري.
1: أي أنت عصرته.
2: نعم غنيت مع عمر الخضيري
1: عصرته.
2: وأني عمر الخضيري بعدها مكان يقابل في الزعيم بورقيبة.
1: أي أي أي
2: بعد ما كبر هو رحمه الله بعد ما كبر هو خذيت أني بلاسته مع محمد علي إسماعيل من الوردانيين ولينا قابله في الرئيس بعضنا أني محمد علي إسماعيل. ما نزيد ونسعه سيربح للأديب والشعر عمر الخضيري.
3: خذ الحديث ومثله هذه نصيحة للكب توجيها احفظ الدرس وشوف لوها رصله احفظ دروسك ما تخلي فيها وباريك من ليكم ضايع عقله ابعد علي حسويح وما تجيها هو تقعد احفظ خذار بايع بصله مثل الملو كان الكريهة فيها اقعد احذي عطر وادخل محلو ريحة الطيب اخلوقك تغذيها اقران علم وخوذ ما تختصلو العلم راه واخلاقك يرقيها شفت يدول للراقيا فالوصلو استحن قمر رشق ولمحو

وشوهنا وحشنا وشي عطوية يا رجعنا يا حبايا حبايا يا حبايا حبايا.

زمن صمرته يا حفيف حسوا يا مذكاه ارزم لصمرته يا حفيف حسوا يا مذكاه هو نتمنى وقتش يوصلنا يا تينا بشفاه ارزم لصمرته يا حفيف.

زمل سمر بالصوت ينقنق كند عن الشفاق او جي مظل مذوى ومغلق واصحابه يسرام ايوة بروقو من بعد تخفق في مزنو وخفام او جايب من المغرب للمشرق ضفة وحدة سام او مالوصي وسيلي مزق وردة الخناق او طلح على بنات الدريك تترشق بالسام او لباسين الحولي نظرك والنوع الاطراب او كل طفلة في مثل السنجك تسلس وترقام ارزيت تحلى في عين العاشق ينظر بالارمام او مثل الكتب اللي يحل عنه عبر مد خطاح او في الحوق المحرى يتمنى ليس

ظل مقاوي غلين وصحابه ويدكان أيوة بروق يسارى ويمين تلعج في لمزان أو تسمع حسك من الماشين زمر عدو حرجان أو جلب الدخل بالتركين نكب

0: سيد عمر طلب بجهين في حجر عكشان أولاد حمر ولمثانين ميزان عدان أولاد عاشور وبرا من طلب الساسي هي احبيرة والشحدة تستنى شربة نوطية
1: هز المصبر طبيبي بلنا وهز ويا مدقية اردم لزمر طويا بيبنا وحسوا يا ملقية يوم نتمنى وقت اليوصل وهادنا بجفية اردم لزمر طويا بيبنا
0: بيرا والشحدة تستنى وشربة نوطية
1: اردم لزمر طويا بيبنا وحسوا يا ملقية يوم نتمنى وقت اليوصل وهادنا بجفية ارزم لصمر تايا بيبنا
0: ارزم لصمر تايا حفرنينا وعمر بالتابين ارزم لصمر تايا بفنونا وعمر بالتابين او تسمى حسا في غليونا محسن لي عونيا او سوق الجمعة تولف يدي وسناجيا او نفيت وطريا قادون سفاقس يا صاغيا الحنش وساقيت الزيتون طراب المثلوثيا الجم وبل والشعر ذون بصور السابط بيا او شط المهدية وحيبون طبلبا والفضليا او لمط وصيادة مقرون هلالي والمكنيا او سوسة والساحل شبلون جبل وردانيا او صوب على الجمال تعن رعدو يا مقواه هم لسفاقس للدخلة ون قاطع ضو ضياء
1: ارزم لصمر تغيى بيبنا وحسو يا مدقية ارزم لصمر تغيى بيبنا وحسو يا مدقية يوم نتمنى وقت اليوصل وهينا بجفية ارزم لصمر تغيى بيبنا
0: عزل الطوع قطرة النوم هيا يا يا يا تلاقيت مرضي وحدي وهمت بنا مسكاتي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي

صبرت يحبش غالي جيدة فق بسيل أو علي وطيا فرد مسال شعبة وجراويل انعم ربي جل جلال وطع على التفصيل أو عزب الفلاح من والد والب ومرحيل أو شدوا في المعبود تعال ما ثم شبخيل البر تخيط فقر بدال عاد الزرع نسيل هاي وربي عمل التخفق دال ضربان مناجيل أو طلع حال بنات قبال كبرى والقليل أو تنظر تتفرج بنجال عن نعم الجليل أو نوار مفتق بخبال حساب ومال وذيل هاي واصفر واخضر يا رجال عكري وذاتك ليل أو كل من يخزر منا ومن قدامه وفقفاه أو نوار مزخرف زطل فتق دوباتاه

زم الاسمر كندد بنزيبه وحس وجينا الزيف، ايوه رعودة كريت وعصيبه منه شاوي يخاف، ايوه بروقه في المزن خطيب على الوسط والاطراف، ادخل مارس مع قرب مصيب تلقح كل عراف، ايوه زرع مبين تحفيب يضرب للاكتاف، ايوه نجوع عمالي القطيب تكرم في الضياف، اموال الساعي وسرع عيب يقطف في الرفراف، او فرسان عواطي وخفيف اخف من السيف، او كل فارس على الظهر نحيف بغلاط ونسيف، او تسمع للصادي ونسيف اكثر بالخراف، من يبغي يروح ويثن يتحدث بثنيه، هو كان ما يعرفش الكن ما يفهمش له، هرز الناس

0: شال كن وما يفهم شيله
1: هز النصمر طبيبنا وهزوا يا ملقاه يا ونتمنى وقتش يوصلنا ويادنا بجفاه هز النصمر طبيبنا
0: زم الاسمر كند بصحاب اسود مثل غراب اي مبروك وتنعجل هاب في مزنون هاب او من بعد سيولا يا بابا تتبر من العاب هاي عزر عم بسر بشباب ومحني لهذاب ادخول الصيبي بين طياب لا شك وتجراب او تبدل فلاحة حضاب تحضر في الاطناب او كل حد يخرج دولاب تتنصب لك ياب اي والظل على يفتتناب في شيلي وسراب او حصة ذا في القمح الصعب تضرب عن الرقاب او سبحان وعلم غياب يجعل كل سباب او لا واحد يمشي بحساب تشبايح تقراب اي وصخة والشاعر وخطاب يا ناس الحظاب او كل كلمة مثل النشاب خرجت من الاجعاب او جمالي يرتب في الغن يا من هو صاغة لخذيري شاعري وكنا مرحى ومن لذناه هرزم نصبر تايه بيبنا
1: وهزوا يا ملقاه هرزم نصبر تايه بيبنا وهزوا يا ملقاه يا ونتمنى وقتش يوصلنا وهادنا بشفاه
0: هرزم نصبر
2: يا سامعين الشعر والغناية
3: سامر الخضيري بتبات الحال توا قصايد كيف هذوم يعني معروف برشا في جمال

0: اخ ربح تعتبرش ان عمرو الخضيري ماهوش واخو حظه في
1: هو شوف
0: في الميدان.
1: لا نتحدث صراحه
0: تفضل.
1: هو كان شاعر بورقيبه.
0: نعم.
1: الله يرحمه زعيم بوحو ولا
0: حبيب ولكن بورقيبة. ماهوش كان شاعر بورقيبه، كان شاعر كله، كان شاعر
1: وادي يعمل كل يعمل الكل وطنيات. نعم. الاغراض. نعم. الكل.
0: وبالدليل اخ ربح ان غناه الكل قاعد يغنى في المحافل عند عرس.
1: اي غنوا فيهم. وعمر الخضيري في جمال ما ثماش واحد ما يعرفش عمر الخضيري تاريخه.
0: نعم.
1: مع الرجل ملا الدنيا كما قلها في. نعم. جمال.
0: نعم.
1: وكتب لزرمدين وتغني فيها جل الفرق متاع زرمدين للعيسوية قصيد حول قتلين صالح الوحيش من الفلاقة متاع زرمدين في القطار. وتوا صالح الوحيشي يعني رفاته كل بحذاء البلدية متاع زرمدين ويعتبروا من أبطال تونس لأنه بورقيبة اختب عليهم. قال وقتها فرنسا ما تحبش تخرج من بنزرت. قال أنا عندي الفلاقة في زرمدين. يعني صالح الوحيشي كان صعب الميراث. وثم ثاني حاجة سيبشير طالب الشمتين.
0: نعم. نعم.
1: يمتاز الكعبة متاعه بالمقعلة وقت اللي شبر توصل 100%. ويعني عمر الخضيري علاش كتب عليهم؟ لأن كان يعرفهم وصديقهم
0: ومناضل، وهو مناضل كذلك، وهو مناضل
1: يعني
0: بالقلم والكلمة.
1: زرمدين وجمال معناتها بعض كيلومترات، ما تفوتش 5 كيلومترات. فكان يعرف أنه نضالهم كان على قاعدة
0: وغنى على الثوار.
1: ثوار صحيح. وهنا يجي الجانب الوطني.
0: نعم.
1: متاع هذا الشاعر
0: بالطبع
1: اللي وقت الوقع حدث أنه قتلوهم في كمين. قالوا لهم راكم مش تمشيوا تنضلوا في فلسطين. قالوا لهم احنا حاضرين. الفلاقة ذوما هزتهم كهرباء اكل كحلة تراكسيون القديمة ذيك وصلتهم حتى القطار.
0: نعم.
1: ولاية قفصة. وانا مشيت اطلعت على المكان اللي ماتوا فيه. منطقة ريفية.
0: نعم.
1: قالوا لهم باتوا هنا غدوا الصباح تقصدوا ربي تشقوا ليبيا ومصر وتمشيوا فلسطين. قبلوا هذا.
0: هذيك توريك كما تحكي أخ ربح الشعر ديما مواكب للأحداث.
1: صحيح.
0: والشعر هو يكتب في كل الأحداث.
1: في كل الأحداث.
0: الشيخ يكتب في نوع ويخلي نوع.
1: أيوة.
0: الشعر الموهوب ويكتب في كل الأحداث.
1: صحيح.
0: ومتلومش على الشعر أو كتب في السياسة أو كتب كذا. لا لأن الشعر هذيك موهبة.
1: لا موهبة.
0: أعطاه ربي.
1: الشاعر يكتب في.
0: يستغلها في كل.
1: والشاعر شاعر.
0: سي
1: بشير.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: الحاج عمرو الخضيري يطوال الحديث عليه لأنه هو عمر في الحياة كثير وقصائده كثيرة، وقد ديوان قدامك أخ رابح هذاك ديوان من الدواوين نتاعو ولا فيه الغزليات، فيه البروق، فيه نجوع، فيه تقريب فيه 250 صفحة، فيه نجوع، فيه على الجحفة، فيه على الطير، فيه الاجتماعيات، فيه كل الأنواع على الصبر. عمرو الخضيري ما خلاش حتى غرض مكتبش فيه رحمه الله.
2: أيوة رحمه سعمر الخضيري بلي يكتبش في بعض الأغراض اللي نعتبرها صعبة عندنا كما الضحضاح.
1: كتب في كل الأغراض،
2: في كل الأغراض،
1: في كل الأغراض. عمرو الخضيري كتب قصايد اجتماعية اللي هي تمس بحياتنا،
2: حياتنا
1: اليومية نتاعنا. بالطبع ما نجموش نقراوها خاطر فما برشا لوم يلوم فيها على بعض الشباب او بعض كذا، فهمت؟ ما نجموش نقراوهم.
2: بالله شنو علاقته بالزرلي؟ هما فرد معتمدية في بالي.
1: يعطيك الصحة اخ رابح، حضاي سؤال ممتاز ممتاز للغاية.
2: صحيح،
1: احنا في الواقع الحاج صادق الزرلي انا نعرفه شخصيا زاد كذا، لكني احضرت عليهم الكل اللي تبضومها. هو شعر زاوية قنطش
2: جمال،
1: قريب من جمال. زاوية قنطش قريب من جمال. كان شعر كبير،
2: بيناتهم
1: السكة. كان شعر كبير وكان عنده وكان صديق للحاج عمرو الخضيري، وكان شعر الزعيم بورقيبة كذلك. فهمت؟ ويقول هذه نجيبها من في إطار الدرشة، يقول وكان نحسب هكا يجرالي إني نقعد تراس لنعرس لنضيع مالي ونجيب بنت الناس. حاج عمرو الحاج صادق الزرلي رحمه الله، إن شاء الله إن شاء الله نحكيوا عليه في حصص قادمة إن شاء الله. نزيدوا نسمعوا ملزومة عريض عريض للأديب والشعر عمرو الخضيري. يا جمل الجحفة يا غالي، نعطيك المفيد، بالك تفجع ريم الجالي، راك جمل الدريد، راك جمل الدريد.
3: يا جمل الجحفة يا غالي، نعطيك المفيد، أو يجمل الجحفة.

0: الزاد يا جمال الرحمه هواني
1: يا جمال الرحمه يا الباحي نعطيك التنبيه وبالك تفجي عريب الزاح مكحول التشبيه بربي تبدا بحناح غيرك من وصيه او خرخوطه كيف تطلع راحي لخوال التنزيه ابنات العرس يقولوا وحاحي في الباس وتنكيه او حنا وصنا جر لثراحي وغثيث الدربيه هاي وجبيني وقض بذيه الحرق وسمطيه هاي والخدين العينين مثيل دواح ويحل شبو فيه هاي والقدك بالقد الباح عقلي شايش ليه او نحلف بيميني والله ما نحلف شي فيه او كل من راح يظل يساح يتقوى داعيه يعود سايح مثل البوهالي رايح عقل شريد او يغرد مثل الغرد الجالي ساكن وحده فريد او يجمل الرحمه يا غالي
0: ناطق الموفيه او يجمل الرحمه يا غالي ناطق الموفيه يا بينك دم نور من جالي راك المال مدريه او يجمل الرحمه يا غالي
1: يجمل الرحمه المبنيه يا ولد الرقايه أو سايس عريض المسمية مولاة الذراية أو جاتك بالرسول نبي هنيني بالغاية أو راحي عندك فانتازية عند ملاح الصاية أو تعنى لك من في الفي بما سم وحداية أطبابي لو ذكرات ذكية وخيول الجراية أي والكوت عيونا الذي غابات وضوايا اي والدين ولا البلد طري وسرعات نهايه اي وانت يا ولد المهري عليك علم من رايه او روحي عندك فانتازي عند مناح الصايه او لا وحده تولي من تالي في رفراف جديد او لا وحده تولي من تالي في رفراف جديد
0: او يجمل النعمه يا ولد نعطيك الموفيات او يجمل النعمه يا ظهري ناطق الموفيات يا وبعنك دم نوري من جهلي راك اجمل مدريات او يجمل النعمه يا ظهري
1: يجمل الرحب المنصوبه يا واللي حتى كسيبه يجمل الرحب المنصوب يا ملي حتى كسيبه او سايس عريض المحبوب مغنوج حواذيبه اي ومشي بخطاوي مرتوب باش تنال الهيبه او دبه دبه بالصحوب حضره ورواقيبه او لن توصل بيت المحجوب مولاه التخذيبه اي وبرك بركانو بانوب ما تبركش رغيبه او لن تنزل مكحول حبوب تتغذى من طيبه او تدخل للحجب المزروب في كسوات عجيبه او عرضه والبيدا منصوب بفاكيه غريبه او من عند المولى مكتوب من حل كتيبه وصلت قولي وامثالي كم ساقيت تذبيد او يجمل الرحمه
0: يا ظهري نعطيك الموفيات او يجمل الرحمه يا ظهري نعطيك الموفيات او بينك دم نوري من جهلي راك اجمل مدريات او يجمل الرحمه يا ظهري
2: يا سامعين الشعر والغنايه
3: بعد ما سمعنا وحكينا
4: أيوه.
3: على شعراء مدينة جمال علي المساوي فرج عبروق الحاج عمرو الخضيري ننطلقوا توا باش نحكيو على غناية غناو وشدوا المشعل بعد الادباظومة شدوا المشعل وغناو ولاجوا في البرور الكل هما سي علي قريبج
4: أيوه.
3: وعلي المديوني
4: بيه.
3: علي قريبج رحمه الله توفى وعلي المديوني ربي يطول في عمره وربي يعطيه الصحة والعافية سي علي قريبج هو أديب من أدبة الساحل يغني حيتي كما قلنا غنى في كل عرس ما يمنعش أنه عمل بعض المحاولات الشعرية بعض القصائد وغنى في العرس وكان بالحق منا شاد المشعل فيفيده وغنى طريقة ساحلية صحيحة ثابتة.
4: أيوة.
3: ثابتة وكان معروف.
4: أيوة.
3: كذلك علي المديوني.
4: أيوة.
3: علي المديوني كذلك زاد غنى في كل عراس جال في كل المناسبات وفي كل عراسنا. كذلك هو شعر حيطي كما قلنا، فهمت؟ شعر ممتاز، يغني البيت عروبي، يغني العريض، يغني عريض العريض، يغني، كان شعر منا بالحق كان ديب وممتاز، ولليوم ربي يمده بالصحة وربي يخليه شادد المشعل نتاع الشعر الشعبي في منطقته في جمال. ما لا نسمع علي المديوني في وصلة غنائية أخرى.
1: البل والخيل عزلك سيبة، آه ودنيا طريبة وتعيش معين ريم جليبة، آه البل والخيل عزلك سايب، آه والجو طايب وتعيش معين ريم جليب، آه وتكون لاش أغبال لاش غايب، دقلة ورايب والعمر عشرين هكا طليبة، البل والخيل هم المسرة، آه والمال كثرة وتعيش معين ردع سهرة، إذا كنت ما بين خيمة وبرة بهمة وجارة والحب ما يساعد إلا حبيبة، آه البل والخيل آه هم العتايد، إذا كنت رايد وتعيش معين ريم الحمايد، وما يخبر البر كان عنده فايد، تلقى شايد والأحباب ما يطولوا بالمغيبة، البل والخيل هم الغنيمة، آه ودنيا نظيمة وتعيش معين للتعميمة، آه الخوف ما يكونش في صميمة، لركد غيمة يعاني الحمل والدرك وصليمة، البل والخيل العزم الهم.
5: تمام العاشرة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23، 24، 25 من شهر جوان. توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات المنزلية في المصب المراقب بوادي لايا من ولاية سوسة. بلدية المنستير تنطلق في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة الشنغال مع وضع الكبلات. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. وعبرت الجامعة في بيان لها عن بالغ الانشغال إزاء ما رافق التحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولة التأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، معتبرة أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل، ودعت إلى توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتمكين العاملات والعاملين من ممارسة حقوقهم النقابية في كنف الحرية والكرامة. أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة لحبيب كريم أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. وقال كريم أن هذه الأعباء تشمل الرسوم المينائية ومعاليم الوقود والضرائب المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي رسوم تم إقرارها في السنوات الأخيرة بموجب متطلبات وتشريعات دولية، مضيفا أن الشركة تدرج هذه المعاليم ضمن التعريف المعروضة للمسافر بشكل شفاف ومفصل في التذكرة. خلال خلال إشرافه اليوم على افتتاح أشغال عرض نتائج المشروع الدولي تومالي الذي تنفذه وزارة البيئة بالشراكة مع ألمانيا والإدارة الجهوية للسياحة وتشرف عليه بلدية حمام سوسة، أكد وزير البيئة حبيب عبيد أن الهدف من هذا المشروع هو تشخيص النفايات التي تنتجها الوحدات السياحية والمقاهي والمطاعم والعمل على تثمينها للحد من النفايات بالمناطق الساحلية والبحرية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
4: اليوم كما تعرفوا المشروع اللي جيناه اسمه تومالي، معناته هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. اختيار بلدية حمام سوسة كنموذجي انطلق هذا بالتعاون مع الجانب الألماني، السيتات هي اللي أشرفت عليه، العديد من النزل اللي مساهمة فيه، إدارة الجهوية للسياحة، وزارة السياحة معنا، بعض الجامعات والمجتمع المدني. الهدف منه هو أولا تم تشخيص النفايات على مستوى الأنشطة السياحية. قرابة 10% من النفايات المتواجدة في الجمهورية التونسية هي نفايات بلاستيكية. شنو من النفايات اللي تخرجها النزل، شنو من النفايات اللي كما تقول المقاهي المطاعم نفس الشيء تم تشخيصها، وعلى ضوءها هي تم إعداد برنامج مع كافة المتدخلين لتثمين هذه النفايات. كما تشوفوا حاليا مش نتحولوا على أحد المراكز التثمين النفايات اللي متواجد تحت إشراف بلدية حمام سوسة، وإن شاء الله في المستقبل اللي نخمونا تكوين شركة لتثمين النفايات بما فيها أصحاب النزل، بما فيها البلدية، بما فيها لونجات. كذلك تم تشخيص أنواع النفايات وشنوما أنواع المعدات الواجب، وشفتوهم المعدات هاي موجودة لنا، أنواع متاع الحاويات والفرز الانتقائي
5: وزير البيئة حبيب العيدة قال أيضا أن الوزارة بصدد العمل على توسيعة طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بوادي لايا من 300-400 منزل إلى تلبية احتياجات الكهرباء إلى حوالي 1000 منزل، مضيفا أنه على مستوى ولاية سوسة تم إمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل والمؤسسات لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء.
4: نحب نذكر بالأهمية متاع ولاية سوسة في المشاريع النموذجية. أول مشروع سنة 2025 في مصب واد لايا واللي هي الأولى في الجمهورية التونسية، تمكننا من إنتاج الطاقة من النفايات، وحاليا قاعدين نشتغلوا ما بين الولاية ووكالة تصرف النفايات لتوسيع الانتاج متاع الكهرباء، وان شاء الله مع الطاقة متاع المصب باش نجمو نتوسعوا فيه وانتاج اكثر طاقة. كنا في قرابة 300-400 منزل، حاليا نجمو نوصلوا حتى 1000 منزل يخرج من الطاقة وتمويلها. ثانيا في إطار المسؤولية المجتمعية، وهذه أول مرة ومدة شهرين، تم أمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل وأصحاب المؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة لتهيئة المفترقات الطرقات والمساحات الخضراء، ونجم ندخلوا هذه في مبادرة الساحل وفي تنظيف الشواطئ، وحاليا نشتغل مع كافة النزل والمؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة.
5: في موضوع آخر، وفي إطار تعزيز التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطنين، تم اليوم افتتاح دارين للخدمات الرقمية بكل من عميرة الحجاج والبقالطة من ولاية المنسيرة ضمن مشروع وطني تدعمه رئاسة الحكومة. مستشارة المصالح العمومية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية فات المخلوف وأكثر تفاصيله.
6: اليوم جينا باش نواكبوا فعاليات تدشين دار الخدمات الرقمية بعمير الحجاج وبقالطة. السيبل نتاعنا هو المواطنين اللي هما موجودين في مناطق فيها غياب على الخدمات الإدارية اللي هي بحدها بعضهم. المشروع هذا يوفر 26 خدمة تنتمي لسبعة هياكل عمومية. عنا ثلاثة لترواكيس، صناديق ثلاثة، سينخ بي اس، سي ان اس اس، لكنام، وعنا تونيزي تيليكوم، ستيك والسونيت، وعنا حصريا خدمة الهوية الرقمية اللي تصديها وزارة التكنولوجيا الاتصال. دور الخدمات الرقمية هذا بروجي عنا أكثر من عامين ونص نخدموا عليه. المشروع هذا يضم 34 دار خدمات رقمية تغطي 21 ولاية على كامل تراب الجمهورية التونسية. وبالنسبة لولاية المنستير تحديدا وقع افتتاح دفعة الأولى للخمسة دور خدمات النموذجية بما فيهم الوردانيين.
5: انطلقت بلدية المنستير أمس في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة شنغال مع وضع الكبلات، وأوضحت البلدية في ذات البلاغ أن كل سيارة رابضة بصفة غير قانونية أو مخالفة لعلامات منع الوقوف والتوقف ستكون عرضة للرفع بواسطة الآلة الرافعة. محمود بنواس مدير النظافة ببلدية المنستير والتفاصيل.
7: الفترة الصيفية معناها تتكاثر الوافدين على مدينة منستير، لذلك معناها ارتأت بلدية منستير وأنه في إطار تنظيمها لحركة المرور وأنه ترجع معناها عمل الشاحنة الرافعة بطبيعة الحال حسب ضوابط وحسب كل شروط مخدومة معناها حسب التدخلات الميدانية وحسب الدراسات الميدانية اللي قامت بها بلدية منستير بمعية برشة مختصين منهم بطبيعة الحال السلطة الأمنية. عندنا كل شروط تتماشى وخاصية مدينة المنستير وخصوصية كل شارع وكل نهج، وبالتالي معناها ما على المواطن وما على الوافدين على مدينة منستير وكذلك متساكن مدينة منستير بطبيعة الحال الالتزام بقانون الطرقات، الالتزام بالأماكن المخصصة لوقوف السيارة نتاعهم ورفض السيارة نتاعهم. المأوي موجودة، ربما معناها فما مأوي خاصة فما مأوي عمومية كما المأوى بجانب معناها السوق المركزية خلف إذاعة المنستير، كذلك قصر العلوم، كذلك مأوى بلدية منستير، وكذلك على مستوى سور المدينة وين محكمة الاستئناف وين دار الشعب، يعني كامل محيط سور المدينة.
5: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23، 24، 25 من شهر جوان الجارية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: حظ سعيد لمنتخبنا الوطني. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. أحب الكرة الكل يعرفوا اسم جوزيبي ميادزا من ملعب اللي تسمى باسمه في مدينة ميلانو الإيطالية، لكن ما يعرفوش أنه ملاعبي طلياني شارك في مونديال فرنسا 38 في سن 28 سنة، وصارت له قصة طريفة جدا في مقابلة نصف النهائي لكأس العالم ضد منتخب برازيل. وهذه القصة، منتخب إيطاليا تحصل على ضربة جزاء، يتقدم جوزيبي ميادزا للتنفيذ، وفجأة الخيط نتاع الشورت نتاعه يتقطع. وقتها ما كانش فما شوارت، فما سروال تقريبا قصير. تخيلوا اللي صار قدام آلاف الجماهير اللي شبعت بالضحك. الملاعب الإيطالياني جمع قواه الكل وتركيزه، وشد سروال بيدو وسدد الكرة ونجح باش يغالط الحارس البرازيلي وولتر ويسجل هدف في إيطاليا.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
2: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا. سهرة جميلة إن شاء الله نرجوها الكل مستمعينا قناديل الخير على امتداد ساعتين. تحية للمتطوعين في بلادنا وما أكثرهم، تحية للقلوب المحبة للبلاد هذه. ديما نوجه لكم الدعوة، كنتم من الناس المغرومين بالتطوع، من الناس اللي عندكم تاريخ وأجندة واضحة في التطوع، مرحبا بكم على 73 460 800، تكونوا ضيوف حاضرين معنا. ضيفنا الليلة صراحة فرحانة أن يكون موجود معايا لأنه عنده سمعة طيبة جدا، نحكي على قنديل خير ضاوي إن شاء الله، مش يجينا من مدينة المنستير. هو محب للمنستير، أصيل المنستير، قاتل بالمنستير، ويعشق المنستير الجميلة. بعد هذا النغم ضيفنا معنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في قناديل الخير على موجات إذاعة المونستير. ضيفنا اللي ماهوش اكتشاف بالنسبة للشخصي، سمعته سابقته في المونستير وفي تونس الكل، محب كما قلت للمونستير، يعشقها المدينة هذية، عنده رؤيته الجمالية للمدينة هذية. المحبة ماهيش كلام، المحبة تترجم بالأفعال. اسم كبير شعبي برشا في المونستير ومعروف برشا. مرحبا بسي رضا مخلوف. مرحبا سي رضا.
1: مرحبا بك وبارك الله فيك على الاستضافة أختيات، وأشكرك على الاستضافة هذه وعلى اللفتة الكريمة لمحبين العمل التطوعي، اللي هو العمل التطوعي بالنسبة لي يعني جزء من حياتي. والعمل التطوعي معناها هو إذا كان ما تبدأش من أنت صغير، ما تبدأ مغروم بالعمل التطوع مش يترسخ فيك الحب كا وكشي كا، معناها بتجرب تفهم شنو معناها العمل التطوع. العمل التطوع راه فيه نكهة خاصة، فيه لذة خاصة، انك تبدأ تخدم في حاجة ما عندكش فيها مقابل.
0: هات نبدأ ونحب نحكي من الأول. ساعة ديما نقول ضيوف اللي يحضروا معنا مانيش جايبينهم باش معناها من باب انه هنا نحكي وش عملنا، لا، من باب القدوة، من باب أن نبينوا الناس الطيبة وجوه الخير الموجودة في بلادنا، لأنه شفنا برشا شيطنة، البرشا ناس صراحة المعجم اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي صراحة في برشا تدني. فنحب الناس اللي خدمت والناس اللي تحب البلاد هذه تظهر، حتى كنو نقدو تبدأ عنا لغة راقية. ديما نقول الناس هذوما جبناهم شي باش نعملوا لهم تمثيل، لا، جبناهم باش يكونوا قدوة لبرشا ناس يسمعوا فينا، وبرشا أولياء يزمهم يتشجعوا باش يخليوا ولادهم ينخرطوا في الجمعيات، وباش يخليوا ولادهم زادا يشاركوا في المسار هذايا. من خلال شنو؟ من خلال تجارب ناس عاشت، هو باش يقول لكم النشوة والكيف اللي يعاشهم في حياته. قلت لي من اللي انت من اللي هو صغير.
1: بل هو صغير. نعم.
0: كيفاش بدا بالنسبه لي وقتاش فقط اللي انت عندك البذره هذه نتاع التطوع تقريبا؟
1: وقت حياتي بديت حياتي في الكشافه، الكشافه للشبيبه الدستوريه للعمل التطوع،
0: يعني ولد المنظمات،
1: ولد الجمعيات. مشط في برشة جمعيات، في عديد الجمعيات، أصالة فنون مع الأخت جات بالخيرية للتراث، وكل ما قمت به من أنشطة إلا كلها عمل تطوع،
0: كلها متطوع
1: في الثقافة. كيف كنت في المدائح والأذكار مع المرحوم الشيخ عمر بشير رحمه الله،
0: الله يرحمه،
1: في التظاهرات الثقافية، كل تظاهرات اللي بشيوها مثلا وقتها للزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله، كلنا عمل تطوعي. راهو العمل التطوعي أنا من الناس اللي نعتبره حاجة نتغذى منها، حاجة نتغذى منها. ولما معناتها دخلت انا والاخ فتحي بسباس نادي الاجيال، بدينا العمل، قلت له بربي نادي الاجيال هو ما هو من جيل يعدي الجيل، احنا بدينا نادي الاجيال، بدينا بالكورنيش تاع اصلاح جابر مشكوره المدام اللغادي، وبدينا بك صغيره حكومه، وعملنا عديد وعديد الحملات في الحي اصلاح جابر، بالمعناها الدوره نتاع نادي الكورنيش والمستوصف والكورنيش بذاته بالوليدات الصغيرات.
0: يبدا الاولاد، سامحني سي رضا، الصغيرات
1: وصغار،
0: ونحن تو تقريبا نتسميو في عطله، معناه فقط في انتظار الاعلان عن النتائج، ونبداو في عطله رسميه. من خلال تجربتك وانت صغير، قديش مهم الاولياء اللي يسمعوا فينا انه اولادهم ينخرطوا؟ اليوم الصغير ولا حبيس التليفون
1: ولا مستعمر
0: للاسف، قديش مهم انه الاولياء توجه لهم رساله قويه.
1: اني اني اني تو كان تمشي شط الزعيم الحبيب بورقيبه تشوف اللافتات في الاخر، ولا تخدم بصمت. شنو الصمت اللي نخدم به؟ نكتب لافته فيها النظافه مسؤوليه الجميع، تمشي تلقى اربع لفتات. نجي للحاويات نحط النظافه عقليه مش بلديه، هذه شعارات اللي نخدم بها مش الناس كل تقراها. لكن الحاجه اللي نحب اني ديما نوصلها للاولياء انه كونت تو اني كل يوم انا تو قبل ما نجيك راني مشيت للبحر نظفت الشط، ورغم كل نوه وحدي فما حد دراوه، جاي واحد نظفته كيما العاده نتاعي ومنها عملت القصه نتاعي وخرجت. نخلي بين يوميا ما نجمش نمشي البلاصه مره
0: ما تشوفهاش نظيفه ما تنجمش.
1: راهو مش لا قلت لهم ديما نقول لهم حتى جاوني برشا فما جاوني قنوات وجاوني جاوا صوروا حتى تلافز. قلت لهم لا طالب لا جزاء ولا شكور. راهو هذاك اني شيء اني نحسه
0: هذاك واجبي تجاه مدينتي اني نعمل في الواجب
1: تاعي اني شرار راه شيء هذا والاولياء اللي يؤسفني مع كامل احترامي للناس كل. تلقاك انت توالي في عمر معين اني البعض احفادي اللي قاعدين يعوم تلقى والدته قاعده ووالده قاعد. اتمنى اني راه واحد يقولوا برا تبع عمي فاش قاعد يعمل.
0: هذا اذا كان أسف. هذا اذا كان ما تقومش العائله الكل لانه سمحني الصغير ما يتعلمش بالكلام يتعلم بالفعل
1: صحيح.
0: تهزوا من يده تهزوا من يده تقول له هيا باش ننظفوا بلاصتنا يتربى عليها الحاجه
1: هذا اللي حبيت نقول لك. قلت لك معناها انت نتمنى وقلت تراني يعني نلم وارقي شرتله وكذا ونهز من غادي وهز كذا. نتمنى واحد
0: كل عائله تبعث صغيرها
1: وتقول له برا تبع عمي فاش يعمل. مع الاسف
0: ما تحس ما تحسش فما ناس قاعدة منسجمة مع الشيء اللي تعمل فيه.
1: لا فماش
0: ما يا سادة
1: أقلية نادرة
0: راني نعمل أنا. أي راني نعمل فيه هو ما هوش واجب منيش نتقاضى عليه. راني متطوع نتمنى أن الناس كنت تعرف اللي راني متطوع. راهو
1: أنا قلت لك راهو العمل التطوعي اللي يتربى في بشر ما يحسه كان هو ما يحسه حد آخر.
0: أما يتشاف سيدي ذا يتشاف يتعاين المنستير قلت تشهد لك اللي أنت معناه متطوع.
1: انت قاعد انت وصغارك وراجلك وتغزر في انساني قدامك يلم
0: ايه وما تقومش تعاود وانت مستمتع بالشط ومستمتع بالبحر.
1: هو اللي ينظف فيه مش تقعد فيه انت وغيرك. لكن هو عنده قناعه يقول قايل انا نجي باش ناخذ 10 متر ثاني باش ناخذ متر ولا 50 سم. لا انا نحب نلمها الكل ونقوم نخرج اليوم 5:30 تاع الصباح في البحر.
0: غرام الحكاية وليت عقلية
1: صدق ليش ديما نقولها لا حاجتي لا بزجاج ولا بشكورة من حتى بشر. البارح احنا مو عملنا حملة نظافة في القرائية بحضور سيد والي سلطة الإشراف ومنها جانا الاحتفال تاع استديو جديد ان شاء الله. بالمناسبة نهنيو إذاعة المستير وانا عايش. عندي فيه ذكريات وعندي فيه تاريخ ذكريات وتاريخ كبير في استديو. أنا نعتبر بلاصة في كل بلاصة في الإذاعة
0: عندي فيها ونجي ونحكيو على علاقتك بإذاعة المنسير إن شاء الله.
1: بعدها تعرف وقت روحت تقريبا بعد لول ما تحسش قداش من غير ما نشعر راهو ما تحسش أني متقلق. علاش؟ خاطر ما مشيتش البحر
0: فما حاجة ناقصة.
1: خاطر ما مشيتش البحر إبام ومشيت العشية ساعة باش نشكر الأخ سامي نعمان الفنان بربي
0: استضف ليه تحية
1: لا نحبك تجي انت
0: ان شاء الله
1: وتجي تفرج شنو قاعدين نعملوا توا
0: ان شاء الله.
1: ونشكر كل انسان متطوع مد يد المساهمة في الشيء اللي نعملوا فيها. راهو مش تولي موقع عالمي
0: ان شاء الله تو نحكيوا عليها
1: موقع عالمي. هذا كل يا اختي راهو كل عمل تطوع
0: كله تطوع.
1: راهو دكتور فنان كيف كان متطوع.
0: برشا كي نحكيوا على الخيط الرابط هكا انسان يحب بلاده فقط نقل يسمع ما عندهاش حاجه غايه اخرى.
1: هو اختي حياه العمل التطوع راهو حب البلاد راهو من اكبر حب للبلاد هو كي تخدم بلا مقابل
0: كي تترجم المحبه هذه للبلاد
1: كي تخدم بدون مقابل. انت تو مثلا تخدم في الاذاعه عندك برامج البرامج نتاعك تتقاضى عليهم اما كي تزيد تعمل اضافه من غير مقاضات
0: هذيك محبه
1: هكية حبك للمؤسسه نتاعك وحبك لبلادك راهو انا نقولها لهم انا النهار فما استاذه انجليزيه جابت الصغيرات نتاعها كل كانت بنات ولاد وبارك الله فيهم مشكوره الاستاذه هذه والشابه هي وناشطه جابتهم باش يشوفوا الفنان هذا الرسم نتاعو شو وقلت بربي زيد أعطيهم هكا معناها شنو معناها العمل التطوعي وشو احنا في العمل
0: حدثهم
1: التطوعي.
0: عن العمل التطوعي
1: حدثت
0: الحمد لله الإنسان يولي مرجع معناها
1: وهنا هم كلهم معناها ما شاء الله عليهم وكل ما اليوم توا اليوم معنا التكنولوجيا ما تخبي شيء
0: يعرفوا يعرفوا
1: راهو نقول لك ماني ديما نقول اني حتى مع سعد الاخ سامي منصور معناها ديما نمشي معاه معناها وندخلوا في الجو هذا نقول لهم راهو ما عاد فما حتى شيء يتخبى لا تحت هي. الطاوله لا فوق الطاوله
0: هي.
1: انت اليوم اذا كان ما تكونش نازيه وصادق مع نفسك وصادق مع الوطن نتاعك راك وقلها تبدا تحكي الاخر في لحظه يعمل لك كيما هيك ويقول لك تفضل
0: تفضل هك قلت صحيح
1: ماكش لا لا تحكي فيه ماهوش الشيء لا موجود
0: صحيح
1: دونك لهذا راهو
0: نكونوا صادقين
1: الحياه العمل التطوعي هو راهو بقلت انت باش تخدم العمل التطوعي راك صادق
0: صادق صادق مع صادق روحك صادق مع بابيتك
1: صادق مع روحك انت ايه. ومباديك انت وحبك لك الحاجه هكية ثم صادق وقل باش تخدم الحاجه هكية لا هي في دارك
0: صح
1: لا هي في معناها في ملكك لا هي في
0: ما هي ملك ما فيهاش منفعه شخصيه
1: ملك عمومي شي ولي الملك العمومي هو حبك في بلادك
0: حبك في بلادك لانك محب للمنسير في العاده ضيوفي ان نخيرهم ونقول لهم شنو هي الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها فما اغنيه نحبها برشا لانه صراحه المنسير كما يقولوا هما من أبواب الجنة والمنستير الجميلة والرائعة هكا في الذاكرة هكا عند الناس هكا المنستير التي تهفو إليها النفوس يحبوها صيفا شتاء وباللي ننقضوا عن نظافة وننقضوا المؤسسات أما تقعد المحبة لهذه المدينة بالذات محبة خالصة لوجه الله في العادة قلت نشاور ضيوفي نسألهم أما مساش تعصف عليك وش نعديلك أغنية أني نحبها برشا يا محلى شط المستير أغنية رائعة بالحق
1: حاجة في وقتها
0: حاجة في وقتها حاجة في وبعد باش نرجع معاك باش نحكيو باش نحكيو على التطوع بالنسبة ليك أنت ونحكيو نحن قادمين على موسم سياحي ونحكيو على المنستير وجهة سياحية داخلية ساعة قبل لأن وذوكم الأجانب هنم في عهدة النزول أما
1: لا, لا أختي هذه أنا صححتها في برشا مرات
0: أيوة وتونجيوها
1: مش في عهدة مش في عهدة النزول ديما برك ديما في عهدة المدينة
0: في عهدة المدينة أما ديما أخف الأضرار
1: أيوة
0: مش كيف اللي في وسط المدينة
1: أنا حككت شوية
0: أيوة واللي يدخل المرشي والكل
1: معناها ولو كان
0: تفضل
1: على خاطر السؤال ساعات فما برشا ناس تتندر به أنا ما نندرش به أنا موضوعي برشا ونحب نقول ديما كلمة الحق على خاطر صادق مع نفسي لأن ما أنا اليوم السائح وقلتها حتى في برشا حاجات في برشا لايفات وعالم كامل يتفرج علي قلت لهم السائح اليوم يهبط من الطيارة أول ما يلقى البوابة متاعه هي المطار
0: وهو كذلك
1: هذه ما فيهاش حد شيء سافرنا ونعرفه شو معناه
0: وجه البلاد
1: يلبق البوابة متاعه هي المطار المطار مش يعطيه الصورة الثانية بخلاف اليوم النجم الناس يقول الشيخ جوجل يوريه العالم
0: يوريك العالم
1: الدنيا الكل بالنقطة بيه. لكن السائح ما هوش مش يقيم في الوتيل الوتيل ما غير مزية
0: يلزمه
1: الوتيل واجب عليه
0: ايه.
1: وهك علاش أنا في الحملات النظافة النادي ديما ومرة من المرات مع الأخت نجلة ايه. في ذات مستير بناها سؤال يحرج شوية ولا محال قلت لها عام 60 أنظف من 25 قاتي قلت لها قل لي كيفاش تنقول قلت لها عام 60 أنا ولد البلاد العربي أنا ولد سقاق النقوز ولد الرباط الحوانتية متاعنا قبل ما يحط حتى فرنك في حانوته شو يعمل يلم قدام الحانوت ويبخبخ الحانوت نسالهم والدتي وحبيبتي وجيراننا قبل ما رجالهم تخرج لا عندهم صالح لا عندهم بالعرجون تلم قدام دارها السقاق كله هكا
0: كله هكا
1: اليوم
0: للأسف
1: يحل باب الكهرباء ومؤسف
0: مؤسف
1: يحل باب الكهرباء ما يهبطش حتى البوبالة
0: ايه.
1: وراني راهم في سقانص بسيارات مضخمة
0: ايه. ما تعكسش الثقافة ما تعكسش المستوى
1: دونك ولهذا ساعات نقول لهم بربي ما تقول تشبدوليش على الثقافة
0: ايه.
1: بالنسبة لأني قلت لهم النظافة عقلية ما هيش بلدية هو على سميتها النظافة عقلية مش بلدية ما تلوحش كل شيء على البلدية البلدية هي اللي تنظف احنا اللي نمسخ
0: ايه. لو كان جات اللي تنظفوا البلدية نحن ما نمسخوش رانا رانا رانا منظمين باش نسمعوا غنية وبعد باش نرجعوا مكملين مع سي رضا مخلوف وجهة اكثر من معروف في مدينة المنستير واستضافتي لي ونحن في بداية موسم الصيف باش نحكيوا على برشا نظافة وبرشا تطوع في المدينة هذه اللي تستحق منا كيما تستحق منا برشا محبة زادة تستحق منا برشا نظافة وعناية نسمعوا نغم ونرجعوا نكملوا معاكم مستمعين

0: قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: الغناية هذه برشا غاني وفي الحقيقة سيريفات غنية بالمنستير تروق لي صراحة. احنا الأغاني
2: هي أنت في حتى في نفس الحصة أنا وقتها في بلاصتها
1: اليوم نحكي صراحة. خلينا نحكي بصراحة المنستير جميلة رائعة لولا مستوى النظافة اللي فيه كل مرة دون المطلوب. نحكي مستوى نظافة في الشطوط، نحكي مستوى نظافة في المدينة. صراحة كي نقول في المنستير المدينة عندنا نقاط سوداء ومخشلة.
2: بقول
1: مدينة بالتاريخ هذايا، بالكبر هذايا، بالاسم هذايا،
2: بالحجم نتاعها،
1: بالحجم هذايا،
2: بالعلماء اللي فيها،
1: حجمها اقتصاديا وسياحيا
2: وبالأخص وعلميا
1: وعلميا
2: مدينة العلم والسياحة.
1: نلقاو للأسف معطى النظافة. انتوما كمجتمع مدني كمتطوعين اكيد راهو عندكم رؤيه لهذايا، خاطر ماهوش مش نقعدوا نكرروا في المشكل كل عام. راه علاش يتكرر تقريبا كل صيف نحكيوا عن النظافه.
2: تحدثت حتى مسؤولين اللي يهمهم الامر وحتى في على جميع الاصعده في المسؤولين، راني نامن تو بحاجه برك وعندي سنين نقول فيها، هو الردع. الردع الردع وما أدرك ما الردع.
1: شنو الآليات اللي بشنو
2: تكتبها؟ اللي شفته البرة مثلا، اللي شفته البرة حتى ساعات نبدأ دور صحابي نقول ترى برب يغزر له وكايا، عنده يدين قلبي عنده، وعنده راس عنده، وعنده سقين عنده، وكيف كيف يعني وياه شبي البلد نظيفة.
1: شنو الفرق بينه وبين
2: الغبرة وين هي؟
1: تين احنا في ديننا رو نظاف،
2: احنا خمسة تاني وما نقول هلو معي قولهم احنا نتوضاو خمسة مرات.
1: خمسة مرات رو في
2: تقريب
1: ديننا
2: تقريب ما انظفش منا،
1: ما انظفش منا
2: ايه، لكن الخمسة مرات لحدك البلاصة اللي نتوضاو فيها وبرا
1: وكها للأسف

0: فما كي نحل الباب ونخرج من بعداش
1: نتبدل نولي شخص اخر
0: ونقول مش هاني كلا كنت نتوضى. دونك انت دينك ماكش تطبق فيه الساعة
1: مفارقة كبيرة نعيشو.
0: دونك اختي اني الحاجة اللي حبتها
1: مو الاليات متاع الردع كيفاش تتضبط
0: تتضبط
1: يقول لك النبي نحطوا الكاميرات تاع المراقبه
0: خلينا من الكاميرات
1: ضامن انت باش يقعدوا ما يتكسروش وما يقعش
0: خلينا من الكاميرات اختي العزيزه اللي شفتوا اني في اعظم الموت يدعيوها هذوما من اعظم الدول في العالم سميلك الدوله سميلك ما عنديش حتى قول
1: نسيش خلينا نستعرف تجارب العالم
0: في الولايات المتحده الامريكيه تعرف كيفاش المعامله وجيت احدى مسؤولين اللي يشرعون القوانين اللي هو اعضاء برلمان قلت له تقريب دول هذوما تستويت ماليها الا بالطرق هذه اللي هي فيدو تابلات والله يا حياتك نقول لك ما نكذبش عليك مع الاخ اللي معاه الكهرباء ما نقولكش وقفت 100% أما على اليمين على اليسار ما شفنا حتى شيء الكهرباء براسك تقول واقف هاي في قلت منين طلع هذا بوسائل تكنولوجيا وكذا بكلمه حتى كلمة قالوا بابي أصر كيف هيك أني في جنبه صاحبي ويتكلم بالإنجليزية أنا أني حقيقة أني لس فيه يحب نكتشف حاجة أني من طبعي كي نمشي البرايز
1: تحب تكتشف
0: حب نكتشف قلت له راني كذا وسمعنا وشنو وكذا منها قال لي باهي
1: هاو
0: شنو نقول قال له راني سمعتك أماني نخدم على روحي هو شنو
1: لا مجال للتسليم
0: ياخذ البابي قول له بابي مد البطاقه نتاعه لا خاطر مقيم غادي تك تك تك تك ويرجع ويعمل له ويحييه
1: زاد مشيت لقيه من رجله
0: قلت له تو منيح هذه شنو هي قال لي هذه يا تجيك للدار يا تجبد من مانكا هو حاجة بسيطة قلت له هذه احنا انا عملت حتى نيدا ومشيت حتى لاحدى الاخوة في البرنامج قلت له يا اخي احنا القوانين عنا يا اخوي طبقهم القوانين فعلهم ما فيها حد شيء
1: فعل قوانين
0: احنا ثم اعوان اللي هما اعوان الدولة ومحلفين وهذاك هو واجبهم طب لا تفيدوا الخطيه نتاع الحاجه هذه بكذا ماهوش السيد اللي فيه الطبلات هو مش معناها يصنف الخطايا هي المشرعين رجال القانون نتاعنا عندنا رجال قانون عندنا ناس مشرعين عندنا اكفاء عندنا كفاءات عندنا
1: ما شاء الله شكون بالدور هذا شكون مش يحمل الطبلات وشكون باش يكون
0: اللي مش يحمل الطبلات هو اللي يحمل زي الدوله ممثل الدوله لا اني ولا انت ممثل الدوله لما يراك في بلاصه يقول لك الهويه من حقه مش يطلبك في الهويه
1: الوحيد اللي نجم
0: من حقه في كل لحظة يطلب أي مواطن على وجه الأرض في الدرب تحت الدرب وهذا إلا بش يقول أعطيه الهوية مدلو الهوية به أني لقيتني في البلاصة الفلانية اللي هي موقع عمومي وقال نتجاوز في حاجات ولا نعمل في حاجات ولا مش ما تكلمنيش أنت مو مصنف كل شيء عندك تك تك تك تك تك تفضل قول يا بطاقة متاعك كان تعمل عليه مزية هي المزية الوحيدة اللي بتقولها له قولوا ما تعدل القبضة ولا توجيك من البوسط
1: ولا توجيك ووضح لي فقط
0: إذا ما نوصلناش لدرجة هذية
1: ما نشوش نوصل النتيجة
0: ما احناش وش نوصل النتيجة
1: ربما زاد برشا يقول لك قديش كانت التوعية زعما ما جابتش نتيجة ما تحسنتش شوية
0: أني توا هو
1: زاد مثلا حاجة أخرى سيري إذا برشا يلوم ويقول لك مش كان مانيش نحكي توم السير نحكي حتى في جهات أخرى
0: لا مشيت
1: في تونس يقول لك الحاويات غير متوفرة تمشي أقل شيء تمشي من عارش قديش ما تلقاش حاوية وإلا تلقى حاوية وضعيتها هي في حد ذاتها حاوية وضعيتها هي أصلا تلقى زاد الحي كبير وعندهم كان زوز حاويات ونقول لك البلدي ما إيش نعمل مثلا روح باني لده زاد به مع الردع لكن توفر زاد أنت أرضية باش يعني نمتثل للقانون
0: بارك الله فيك السؤال هذا ومش نجاوبك عليه نقطة نقطة ومش نجاوبك عليه كيفاش تطوعنا وإلى أنا درجة وصلنا فيها ويؤسفني ونتألم كي نراه في الشيء اللي عملته أنا مع راجل متطوع ويعيش في سويسرا 50 سنة ونشكره إن شاء الله يكون يسمع فيها في البرنامج هذا سيد نيكولا سراج اللي يعيش في سويسرا جامعي وتبرع ب200 حاوية للفضلات الخفيفة وقلت له أنا حاضر من اللحظة الأولى أنا ما للحاوية الأخرى أنا ما ملا ودفع من جيبه ما يقار ما يعادل على 24 مليون مش حاجة سهلة. وعاون بلدية المنستير 200 حاوية والنقاط اللي حطينا فيهم راهم ما احنا شحنا قتلوا عنا مؤسسات عنا البلدية
1: نرجعوا لها بالنظر
0: نمشيوا للبلدية والبلدية مشكور الأخ محمود بنواس خصنا واحد لو ما تمه المدير
1: النظافة
0: هو خصنا واحد مش يعطينا النقاط ورغم هكا وقلت له أنا سي محمود واش ناخذوا الليني الفلانية والليني الفلانية شنو رايك راهو ما نعملوا حد شيء إلا ما أنت
1: وعطانا
0: واحد على خاطر البلدية هي تعرف
1: أكيد الخارطة الكل عندها
0: بعداش هي مثلا وعطانا واحد هو يبوانتينا الحاويات ونبش نحطهم
1: واضح
0: 200 حاوية
1: إيه؟
0: أنا كي نقول لك كيف نقول لك يا أخت هايت والله يأسفني والله نتأسف ما فماش جمعة قلقتك عرضت لك في التريتوار
1: شنو وقع الاعتداء عليه
0: وقع الاعتداء على عديد من الحاويات ومع الأسف قلنا هذه عملنا في إذاعة أنا جيت حتى إذاعة مسير وعملنا برنامج في الإذاعة البرة مع الوقت نجبة وبخلاف لباش الكل الكبار عيطت لهم راهو هذه متاع الفضلات الخفيفة راهو يبارك فيكم وليد متعدي مع أمه عنده كعبة يغرب
1: دبو
0: عنده الدير سامي مدام عنده بابي مشوار عنده معناها ولدها
1: ماهيش فضلات منزلية
0: اشتلقى فيهم راهو يا أنا شو نقول أنا كنخدتك الردع وما أدرك من الردع
1: يذول ذاك يذول يستوفين الحلول الأخرى
0: قلت لك الردع وما أدرك أني تورو كان نهزك وطوم شنوخر من بحذاك من أنا مش نكلم جماعة ونقولوا بربي هون عندك كذا كذا في البلاصة الفلانية برا هون يا ملوحة جاب ربي راها طايحة وفما وخيان بارك الله فيهم لكن أقلية
1: هذا وذاك
0: قال لي خليها لي حذايا واني نحميها
1: هو يهتم بها ساعد كنا نلقاو مجهود كبير
0: مني خلني مشي معك أكثر انت تقول لي ناقصين حاويات ناقصين كذا انا يعوم معايا ودوم هذ المتطوعين هذو ما يحبوش اسميهم
1: ما يحبوش
0: قال لي شو تحب قلت والله نحبك نوع نتاع برامل جاب لي برامل سبيسيال انا بدي بيها قلت لك تجي حدايا
1: نوريك باذن الله
0: نوريك في البحر ونوريك النقاط كلها ونوريك البرامل هذوما اللي تحكي عليهم قداش من بين واحد والواحد قداش ومن منها شنو تلقى
1: للأسف لا من صدقتك
0: به تقريبا توا حطيتهم هما كانوا يجيبوا لهم ثلاثة أنصاف برامل حطوهم في الشط حطيت لهم 15 برميل
1: هم شي كافيين هذوم
0: كافيين متاع حي مدهونين فيهم السلوغون أول مرة تصير صورتهم الناس كله لا تتبع عليهم راي بلاد المبادرات
1: والله
0: احببنا امكرها
1: والله صحيح
0: مدينه بلاد مسلمه
1: بلاد المبادرات بلاد يقتدى بها والله
0: السلوغون جيت الواحد قال لي اخوي من عندي انا اعطيني شنو تحب وكو قلت له احنا نحب ديما اني خاطر مغروم بالبيئه ونحب البيئه ونحب النظافه نحطوا الشعارات كل يمسوا النظافه ونحطوا حاجات اللي هي كذا تو مو قلت بحكم التكنولوجيا تنجم في تاخذ كل صحيح. شيء وعملناه وتبناه مواطن زاد قال يوم ما أنا والله يوم قال لي أني بربي هذو ما خلنا أخوهم قلت بارك الله فيه كيما اليوم ترى الخيان اللي قاعدين يتطوعون المترو ما وشر خيص راه
1: أكيد
0: السيراميك اللي نخدمه بيه الفوسي فوسال أخ سامي نعمان مشكور وقد ما نشكره شوية وهو ما يحبش راه والله لا يحبش
1: ربي يبارك له
0: ربي يبارك له ومبصماته في المستير تصور أول رسام أني عشت برشا
1: باش يخلدها التاريخ
0: راه وعشت برشا أول رسام اللي ما يحبش يحط اسمه قلت له القرجي وما دراك من فرحات وما دراك تقبول شكون قلت له خدمت معه مع مؤسسة متاعي
1: أما التاريخ إن شاء الله بشي خالد اسمه
0: إن شاء الله التاريخ
1: بإذن الله
0: ولو خيان المتطوعين خرتها البارح واحد يقوم شو محلاها العبادة ذي محلاها كي تراك تعمل في حاجة أني نفرح كي يجيني شخصي ريت فما ألفة ويجيني شخص
1: يجيني شخص بركة نبني
0: أني
1: عليه
0: أني نفرح قال يا أخوي شنو تحب ونعاونكم قلت له راهو احنا هاك تشوفينا الديكوراسيون تاعنا كل مركز ديز عربي والسلامه كي قال يا اخوي الله يبارك
1: في مصح
0: لكن قلت له راهو يلزم يختارهم الفنان
1: ايه.
0: انا وسيط بين منسق بينه وبين المواطنين المتطوعة هو ذاك لا يعرف شو باش يعمل. انت باهي باش تعاون بلديتك، انت ناخو حي راقي ما نسميش قادر راني كلمتهم في وجوههم، ناخو حي راقي البلديه ما وفرت لك الامكانيات اللي عندها،
1: انتم ويكو
0: انتم ما شاء الله تي واحد برك ينجم يشري بوبالا، مش اني نقول لكم بربي زوز ديار تشاركوا
1: صحيح،
0: وبربي انت كي تحب البلاد نظيفه بربي نظف قدام حانوتك مبدئيا، نظف قدام قهوتك، نظف قدام الصالون دي تي لترزق، وانت وصلت حتى للنزل قلت انت صاحب النزل، انت ترتزق من هالمدينه هذه تعاون البلديه باش تعاونها، نظف قدام الاوتيل نتاعك وانت قدام الاوتيل نتاعك وانت قدام الاوتيل نتاعك،
1: تنظف الدنيا كل،
0: وخلي البلديه تتلهي بالحياه الشعبيه وتتلهي بالمواقع اخرى، وخلي كذا راي مانيش نريد للفلوس للبلديه غير اني انسان موضوعي في الحياه هذه، خاطر احنا ناس احنا لا نمسخوا، ماهيش البلديه تمسخ، البلديه تنظف. اي كي تساهم انت في حي راقي شو ينقص منك يا اختي؟ تنقص منك حاجه زعما؟
1: بالعكس
0: بل بالعكس انا نقول الله يرحم والديهم بارك
1: في
0: الله فيهم
1: حسنات، وبالعكس هذيك المواطنه الحقيقيه هذيك المحبه الكبيره
0: للناس. اخويا اني نداء للناس كل كاه الا قاعده ترتزق من جميع الميادين سيتو الناس اللي ترتزق، اخويا ما فيها باش تنظفوا انتم قدام محلاتكم
1: ساهموا ولو بالقليل،
0: وتحط في عوض حط بوباله كبيره، حط بوباله صغيره وفرخها انت في الكبيره.
1: لا الاجتهادات موجودة راه تلقى حل،
0: والحاويات هذيك اللي حطيناها نتاع الصغار اللي توا فما ناس متقلقة منها تدز فيها وشباب ربي يهديهم
1: للأسف
0: راهي هكية مش تنظف البلاد يا ولدي.
1: صحيح
0: بسادة ما تراش بابيه ملوح، بسادة ما تقولش اليوم المستير مبسخة. أنت آني نتأسف، أنت حليت لي ديسكور كبير راك
1: هكا ليش
0: آني نتأسف كي الرام راه كبيرة عمرها 80 سنة توريست تجيب حذايا هي عندها ياسر في المستير، أول حاجة نتعملها قبل ما تعوم تهز الشاشة، أنا واقف أنا والأخسامي قاعد يخدم وركع ودي تتفرج وتعمل كيف منا تهز الشاشة وتبدأ الدور، قلت له أغزر
1: شوف العقلية،
0: قلت له أغزر ومش تعطي درس للناس كل الإنسان تاعنا الكل اللي قاعدة
1: قاعدة
0: أو مش تعطيهم درس بين سقيهم تبدأ تنزف الواحد
1: وهما قاعدين، راهو في ديننا نظاف رانا في ديارنا نظاف
0: احنا أني مذهبية
1: فروحنا نظاف علاش بلادنا لا
0: أختي هيات أني مذهبية النظافة تفعلها لي في التراب، واللي يحب ينتقدني وينبر عليا نبر عليا أهبط للتراب
1: أي وريني إيش نجم
0: أما
1: تعمل
0: أنت تنبر
1: من خير للبلاد هذية
0: دايرين أربعة في قهوة ولا في حلقة ولا فاش وتنبر على الناس اللي تخدم وتخدم بدون مقابل
1: دون مقابل أنا نحكي على ناس متطوعة
0: احنا نحكي على ناس بدون مقابل
1: تنتظر في حد شيء الناس
0: ولا تنتظر فيك لا مش تعلق الوسام ولا حاجته بوسام ولا حاجته بحد ولا هو مشي واسمع وما ننتميل حتى حد راني
1: نعرف
0: أنا ننتميل التربو الدرابو
1: فقط ضد البلاد هذية
0: ما عندي حتى انتماء متاعي هو الدرابو في العمل التطوع
1: وهو كذلك حكينا برشا على المنسير نظيفة لأنه نعرف المجال التذية متاع التطوع اللي خدمت فيها أنت والناس اللي مشاركينك الحلمة هذية متاع التطوع في مستوى النظافة باش نرجع خطر مازال عندنا جزء ثاني نحب نحكي زاد على العمل الثقافي نحب نحكي على المنسير منارة ثقافية نحكي على المنسير بتراثها الكبير وبجمعياتها النشطة في المجال الثقافي مازلنا مكملين معاكم مازلنا مكملين مستمعين مع النشط في المجتمع المدني مع المتطوع في مجالات عديدة أهمها أمنيات المنسير نظيفة إن شاء الله موسم سياحي نجح في المنسير إن شاء الله بكنا كونوا مسؤولين عن النظافة في المدينة هذه راجعين مكملين معاكم مستمعينا ما تبقى من عمر هذا البرنامج في قناديل الخير.

تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذرت نقابة الفلاحين ببنزرت من تدهور وضعية موسم الحبوب بالجهة، مؤكدة أن الخسائر قد تصل إلى ربع الصابة وربما تتجاوز هذه النسبة في بعض المناطق، معتبرة أن هذه الأرقام مخيفة وتعكس صعوبة الموسم الحالي بالنسبة إلى المزارعين. حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط أهدافا استراتيجية لرفع نسبة النجاح في البكالوريا إلى 60% وتعميم السنة التحضيرية بنسبة 100% بحلول سنة 30 و2000 بكامل تراب الجمهورية، بهدف تطوير رأس المال البشرية وتحسين جودة المخرجات التعليمية. أرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلخلفلة تفاقم عجز الميزان الطاقي في البلاد بشكل أساسي أو يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، موضحا أن أسعار النفط شكلت الضغط الأكبر على الميزان الطاقي، حيث سجل معدل سعر البرميل خلال الأشهر الأربعة من الحام الحالي ارتفاعا بنسبة تقارب 23%. أعلنت كندا اليوم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الخضروات المعلبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الذي لا يستثني دولا منها الولايات المتحدة الأمريكية يأتي بهدف التعامل مع تحديات تواجه صناعة الخضروات المعلبة محليا. وذكرت وزارة المالية الكندية أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اليوم وستظل سارية لمدة أقصاها 200 يوم، ولن تطبق أيضا على الخضروات المعلبة الواردة من المكسيك والأراضي المحتلة وتشيلي والدول النامية، وذلك بسبب الالتزامات التجارية الكندية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: أحنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا، رجعنا لكم مكملين معكم قناديل الخير الليلة. قنديل خير ضاوي من المنسير، مرحبا بابن المنسير، أصيل المنسير ومحب المنسير سيريضا مخلوف. سيريضا مرحبا بك من جديد. حكينا على المنسير وكل رجانا بصراحة، ونحن قادمين على موسم صيفي وموسم سياحي، أنه تكون المنسيرة نظيفة، وأنه كل واحد فينا يساهم من موقعه. إذا كان ما تنظفش ما تمسخش فقط، ما
1: يقول لي سؤال وسو... سؤال وجواب،
0: ما أبسطش من هك، ما أبسطش من هك.
1: ما تنظف ما تمسخش.
0: أي حكينا برشا على النظافة في المنسير، وهذه تقريبا مطمح الناس الكل المنسيرة نظيفة وجميلة. نحب نحكي على المجال الثقافي في التطوع قدش مهم. اليوم صراحة كي مشيت البرشا مدن زرتها، كل من فما أشخاص يحبوا المدينة، كل ما تلقى فما إشعاع ثقافي وفما نشاط، لأنه نحس النشاط الثقافي ماهوش مهنة، نحسه تطوع. إذا كان لقيت جمعيات ناشطة ولقيت مهرجانات ولقيت حياة هكا ولقيت الناس قاعدة تتحرك، وساعات تمشي المدن وكأنهم على الأموات، يقولوا لي ولا جمعية موجود. تصحر ثقافي بالمرة، تصحر جمعياتي بالمرة، نستغرب. ولا نقولهم لك شاف أنا منظم ولا جمعية ولا منظمة. قدش مهم منظمات والجمعيات باش وليداتنا الصغار هذوما نلقاوهم في العمل الثقافي. قدش هالبناء القاعدي مهم. رانا قادمين على عطلة، راهو رجاء الأولياء يلزمهم يعرفوا كيفاش يستثمروا في وقت صغارهم، كيفاش يوريه الطريق. أسس له توا ما تخافش عليه غدو، أسس له توا. قدش مهم التطوع في المجال الثقافي، وقدش مهم ولد المنظمات بعد كي يكبر شي نجم يعطي للبلاد.
1: والله في مدينة المنسير أنا زاد عشت في العمل الثقافي اللي هي في السليمية،
0: أي
1: المرحوم الشيخ عمر بشير.
0: رغم أنه ما كانتش فما نوادي موسيقى، كيفاش تتعلم؟
1: والله أختي هي مش ما كانتش فما كانت عندنا دار الشعب، كانت تلعب في دور كبير برشا.
0: يعني تعلمتوا غاد
1: دار الشعب. احنا كان نادي متاعنا الشيخ عمار بشير الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: الشيخ عبد السلام الغمراسي الله يرحمه، الشيخ عبد السلام حليل الله يرحمه. هذوما نواة اللي أسست وناضت من أجل مثلا نقولك السكتار متاع المدائح والأذكار اللي هي السليمية. هذه نقول لك الإذاعة برك تشهد على عمار بشير أنه الله رحمه الله، وسي عبد السلام حليلة وسي عبد السلام الغمراسي رحمهم الله، حتى تظاهرة ثقافية بال
0: ما تغيب بالكشير. عليها
1: لا بدون
0: مقابل
1: بدون مقابل
0: يحضروا
1: متطوعين. قد تربيت مع الشيخ بدون مقابل، أي تظاهرات مهما تكون تابعة الثقافة. دار الشعب رايا كانت تلعب دور عظيم، مش حتى كبير، دور عظيم. اللي كان نقول لك الرسامين اللي خرجوا من دار الشعب أقطاب تو بأسماء عالية، بأسماء دكاترة. المسرح زاد خرج ما خرج. الموسيقى سي حماد المكي الله يرحمه، وعديد واحد مسدت ما
0: أكيد الأسماء كثيرة
1: اللي توفى الله يرحمهم والحيين ربي يشدهم بصحتهم. وفما النخبة اللي تربات على الناس هكية ما زالت عندها روح ثقافة بدون مقابل. لكن نحس في جانب آخر نقول كأني مانيش آني اللي كنت عايش في الجو اللي كنت نرى فيه، وأني التوى أني في العمر هذا والتوى نجي للفرق والحمد لله ملا برشا فرق والحمد لله المشايخ متاعهم ولا قيادات متاعهم يحترموني ويحبوني خاطر يعرفوني شنو. فهمت ساعات نقول له ديما حتى في الفرح كي تخدم ارحم الظوالي ميساج. انت تخدم 100 خو 20 خو 50 خو 30 تو شوف ربي شنو يعطيش،
0: شنو ربي شنو يبارك
1: بالممارسات هذه.
0: صحيح ربي يبارك راه
1: والحمد لله يعني بالممارسات ما نجمش نسمي لك اما معناها بالتجربة. يعني مش ندخل نقطة بسيطة. عائلة التوى وين تراني تبوسني من راسي هيك جاتني قلت لي إذا شنو قلت لي باش نحي السليمية علاه؟
0: ما عندهمش.
1: ما والله قلت لها حلفت لها هيك والله وكانت تمس الاستدعاء تنحي منه حاجة لا تكلمك وما يهمكش فيها. ومشينا نورنا عليهم ما احكي لكش
0: الحمد لله
1: والله. عطيته درس أنا يعني درس عطيته لولادي أو لولادنا معناها أصحابي.
0: ماهيش فلوس الدنيا كل يا سيري ذا.
1: وقل بعد نهارين قلت لهم الأولاد تذكروش الفرح الفلاني قداش خدمناه. هما الحقيقة ثقة متبادلة بيناتنا ثقة عامية مش حتى متبادلة.
0: الحمد لله.
1: قال لي احنا شيخ ما احنا ما عندنا حتى ما عند يا ودي احنا لا انت لا تعمل انت تخلي انت. قلت لهم لا لا لا انا نحب في حياتك تصير لي حاجه نحب نعديها. قلت لهم مريتك المراه كيا اللي فرحناها اللي فرحناها وكانت ماهيش باش تعمل وعملنا وعدينا لها الليل ان شاء الله ربي تم عليهم. قلت لهم اغزر ربي دوم باش ناب احنا خدمنا نيلة بلاش ربي اعطانا حق 4 ليالي
0: الحمد لله
1: والله التوا كيا تاريخ في مصر.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: قلت لهم اغزر راهو فما ربي سير فيها حتى حد ما يسير فيها
0: حتى حد
1: راهو اعطي تاخو يا اول الله تاخو حسنات تاخو صحة بدنك تاخو كذا راهي مش فلوس كل شيء
0: مش كل شيء فلوس. هذا انسان يتطوع لغيره فما بالك يتطوع لبلاده ويتطوع للناس الكل
1: اخي توا احنا بربي وقلتها قدش مرة في عديد المواقف بربي الناس اللي ماتت قبل الاستقلال وهي الدافع وماتت من أجل شكون مات؟
0: أجل البلاد هذية بالتأكيد
1: ماتت من أجل شكون؟ من أجلك أنت واني إلا توا اليوم نتكلم ونتنفس
0: الحمد لله
1: وما عند ربي
0: شهداء
1: إن شاء الله يكونوا شهداء
0: إن شاء الله
1: مأواهم الجنة
0: إن شاء الله.
1: معناها الناس وناس أخرين تمرمدت وتربطت وقسات وزعامات تمرمدت وقسات
0: صحيح.
1: ثم متعوا شوية ومنها
0: لأنهم ناضوا على قضية
1: لأن ما ناضوا على حاجة يحبوها كيف. من غادي أن نعطي المثل حتى ساعات نقول له راهو إحنا شنو ظهروا قدام الناس اللي قدمت روحها إحنا شنو قدمنا ما قدمنا حتى شيء راهو ريتك أن نظفوا فيه ودرى شنو
0: القليل القليل
1: راهو حكاية فارغة قدام اللي قدم صدره
0: وهو
1: يحل
0: عمره.
1: صدره هيك ويقدموا الكرتوش والكرتوش قدامه
0: يعطي عمره كامل
1: وزعامات انفات وتمرمدت في الحباس وعائلاتها قسات ما قدمنا شيء راهو
0: صحيح. هذا زاد من باب التواضع ما فما ناس كل كره قداش ناس عطات من وقتها للبلاد هذه وتستحق البلاد هذه مش مزيه خدمتها راهو واجب مش مزيه. ديما نرجع ونقول يعني الصغار هذوما كيفاش نبنيو فيهم
1: الصغار هذوما
0: تتصور انه حاجه تتقرى في المدارس تصير نوادي في تو قداش عندنا نحن كانت دار شعب واحده تو ولات عندنا دار ثقافه ودار شباب ونادي اطفال وما شاء الله عندنا من المؤسسات لكن تحس فما
1: انت كوسيله اعلام مبرمش يشوف تعرف عندك ولا ما عندكش وتعرف شنو اللي عندك ولا عندك دار كافي باش يغطي البلاد ولا مش كافي تو احنا قلتك في المسير كانت عندنا دار الشعب
0: شوف الجابت معايا
1: دكاتره تو نسمي لك دكاتره كي نقول لك في مستوى جامعات اليوم واساتذه جامعيين وتقبوا او في انداد وفي اصحابنا وفيهم اللي خلصوا لكن خلاو زاد من الثقافه ومن الفن ومن المسرح ومن الموسيقى ومن المدايح والافكار خلاو اللي ترى فيه مزروعه في البلاد الكل
0: كل
1: هما البذره الاولى ايه انت يا بابا جيتي لقيت روحك في القطن
0: ايه ما القطن وعاد
1: به تبع الوقت به هذاك وقت وكيف ما كانت امكانيات محدوده قولي تكنولوجيا انت تطور بلادك بالتكنولوجيا طورها بلادك بالتكنولوجيا
0: لكن الصغيرات هذوما بقطع النظر على التكنولوجيا فما سلوكات يسوي تربوا عليها
1: انت كيفاش
0: تربيهم يا اخي في الشعوب المتقدمه في الصين تعطي في اولادهم في 3 سنين في التليفون
1: انا
0: في الصين لا عندهم فيسبوك لا عندهم ميسنجر لا عندهم هذا الكل راهي
1: اي خاطر هكايا وقت تعطيه هو قد ما فيه ثقافه قد ما فيه علم اما قد ما فيه نجم ما برد لك يديك يردك من الكرسي ما تتحركش
0: وذاك اللي صغيرات
1: هذا اندرا احنا فايقين به
0: ولا ما نعرف الاولياء فايقين ولا لا
1: بخلاف الاولياء انت هذا كسلطه المدارس الروضات رغم اللي قاعدين يبذوا فيما فما نعرفوهم ومشينا لهم يبذوا في مجهود لكن مش كافي
0: لازم فما برنامج دولة صراحة لازم برنامج دولة
1: من الابتدائي من الروضة كلزم مش من الابتدائي من الروضة
0: ونعلموهم
1: برنامج التطور. دولة والدولة تسطروا بالمفكرين متاعها عنا الكفاءات
0: عنا
1: ما شاء الله عنا المستويات العالية في جميع الميادين الدولة هي لتسطر الاستراتيجية متاع المستقبل
0: صحيح هي اللي
1: دولة تبني. دولة هي اللي تسطر الاستراتيجية متاع المستقبل. يا سيدي هاكوما عام 60 ابناوا للقوة وكونوا للقوة، العالم قاعد يتطور
0: أكيد،
1: وانت ماكش عيش وحدك في العالم. انت كي تقول لي اني العالم قاعد يتطور وقاعد نكشف في العالم ومنها نعمل في مقارنة ما بين البلاد الفلانية والبلاد الفلانية، لخاطر انت تتفرج فيها، تتفرج على في فيسبوك ولا تتفرج لا. في كذا، اي انت طبقت شي في بلادك هذا،
0: انت
1: هو شوفوا نوصل، هو خلق لك آلة مش يستعمر لك بها مخك
0: للأسف، وذاك اللي صار.
1: ايه انت هنا، انت كمواطن تونسي، انت كمثقف تونسي، انت كعالم تونسي،
0: انت زاد كبو انت
1: كمشرع تونسي، ايش عملت لنا؟ ايش تزاحم فيه السيدة؟
0: حليت الباب ليهم وكهو،
1: ايش وليت كونسوماتارة،
0: اي مستهلك،
1: انت مستهلك وبرا. لا اخوي انا ما نحبش روحي مستهلك، اي نحب روحي فاعل بقدر النجم،
0: ونحب روحي ننقذ زادا للشيء اللي يتقدم
1: له،
0: وناخذ بقياس زادا،
1: مش الكل فما معايير،
0: فما
1: معايير وفما مقاييس. ايه شكون مش يعملها الامور هذه؟ القوانين هذه شكون مش يعملها؟ مش تعملها
0: الدولة التونسية،
1: ومش تعملها الدولة، ومش تعملها سلطة الاشراف، وتراقبها سلطة الاشراف وتتبعها سلطة، لان ما الوسائل كل في ايديها.
0: صحيح نعرفوا بلادنا تحت اكراهات وضغوطات كبيره، وانه ما نجموش ناخذوا برشا. اليوم كي نشوف ان الصين تمنع الميسنجر والفيسبوك، والناس تتعامل فقط بتقنيه الواتساب، فقط هذيك التقنيه المتاحه باش تتعامل مع واحد في الصين
1: اللي هو يصنع فيهم،
0: اي نلقاو روحنا نحن غارقين في موقع ازرق، بالحق ازرق هو ازرق، ما هو ازرق
1: أني
0: يعني عائلات، امهات، اباء كبار صغار.
1: انت لو انت على غفله ادخل، وانت راك مشاركه معايا كما اني مشارك معك، ادخل اقعد في قهوه، تلقى الطاوله فيها اربع من الناس كانوا ما في احد،
0: كانوا مش قاعدين زاد ما بعضهم،
1: ونحكيوا احنا كمجتمع مدني وخيان، ونتبادلوا الاراء اصحابنا. يقول لك والله في الدار كاني ما عندي حد في الدار، حتى المراه بناتها عدوها
0: بكل حد بتليفون.
1: وين ماشيين احنا؟
0: وين ماشيين؟
1: وين ماشيين؟ سؤالي وين ماشيين؟
0: وين ماشيين؟
1: أنا كي ناخذها وسيلة هذه باش نعدي بها مساج،
0: مساج به صورة مزيانة،
1: باش نعدي بها صورة هواني فاش قاعد نعمل،
0: صحيح
1: معقول، باش نعدي بها منافسة. أنا 2009 و2010 مشيت مرتين الولايات المتحدة. أنا من الناس ما نكذبش عليك ولا أفتخر كاكا وحب، مشيت لمصر، مشيت للمغرب، مشيت للجزائر، مشيت
0: أي بلاد في
1: إيطاليا، أنا نحب نكتشف. أنا وصلت مشيت لبلاصة قلت له مش ناكل لك موريت المسلسلات، أنا مش ناكل مسفر للعشرة. كل المجتمع نحب نشوفه كاش يعيش، مش نعمل مقارنة، مانيش عالم، مانيش مفكر،
0: عندي ثقافتي،
1: أما عندي مخي،
0: عندي مخي زادة،
1: عندي مخ، ونمشي لأهل الذكر، ما نسلش اللي جي، نحب ناخو معلومة إعلامية، نمشي لأهل الإعلام، نحب ناخو معلومة فنية، نمشي أهل الفن، نحب ناخو معلومة في صنعة، نمشي أهل الصنعة، ما نحشمش، كي نجي نسألك ما نحشمش، أنا نحب نفيد ونستفيد، قلت له هذه اللي خلقت التكنولوجيا. بربي ثبت لي قداش فما من واحد فيدو بورتابل وقداش فما من واحد فيدو كتاب. والله تصدق ولا ما تصدق؟
0: حقيقة مؤلمة نعرف،
1: وما نكذبش عليك، ما
0: شيء حقيقة مؤلمة.
1: وسيدي تراش طاولة ما فيهاش كتاب محلول.
0: هو سيريزام يزمناش نسافر باش نعرف، ونحن توا في وسائل النقل العمومية ونعرف لي برشا سياح يشاركونا في وسائل النقل العمومية، فتشوفهم في المترو ما تلقاش شكون عنده تليفون شادو في يده.
1: أنا قلت لك
0: مرة شفت العائلة، البو بو واللم، بنية وليد صغار برشا، زادك نقول صغار مهم 18 و 19، نقول 10 و 9 و 8، الأربعة يقرأ.
1: شفت محلاها اللي شاهده
0: المشهد هذا ما يتكررش في بلادنا.
1: شفت محلاها
0: معناها
1: مش بيك تحكي بيه انت، على خاطر
0: مختلف علينا،
1: صحيح
0: هاو علاش نحكي بيه حتى ما نشوفوش ديما، زعما حد فينا مطرح السؤال علاش؟
1: لا ليش هو يطرح السؤال اما يعديه يستهزئ بيه،
0: وساعات نحن تلقى عربة كاملة كلها شادة التليفون
1: مغروسة في 10 سنتي.
0: هالمشكل الكبير يظهر لي مش يلزمها جمعيات تطوع، هذه قرارات دولة، جمعيات مش باش تغير السلوك.
1: قلت لك راهو
0: يزمها مشرع وقرارات دولة كبيرة،
1: هذا كل كاية لا تحكي عليه أنت فرق بين الحمد لله ربي ما انا انسان ساعات كي طول في عمره في فتره من فترات مش اكتشف برشا حاجات
0: اكيد.
1: يقول الزحش بني اني تربيت هيك وقعدت نمشي بالمرحله بالمرحله الزحش بي ذوما ما عملوا حتى مرحله في حياتهم.
0: اي شبينا نحن كنا مشينا
1: حتى مرحله في حياتهم
0: رغم انه والدينا ما كانوا ما كانش عندهم هكا الوعي الكبير باش نمشيوا للمنظمه توحدنا مشينا وحدنا شاركنا وحدنا اكتشفنا.
1: علاش قلت لهم اني قبل انظف من دوا ورغم الا فيه ابسط الحاجات
0: ايه.
1: بعرجون تلم قدام دارها
0: تو توفرت الاليات
1: كل الموجوده. يعني عندي ركبتي شوي شوف الناس اللي تعيش وتتفرج عليك هو كي تقول لي التكنولوجيا شنو جابت لك هاو باش نحكي لك على شخصي
0: ايه.
1: يعني هيك فما واحد يتفرج علينا مغروم انا مناسير تي في سامي منصور يتفرجوا علينا في الأجابات ونعديوا كما ترى في الصباح البحر ونعديوا في الجو ونعديوا النظافة ونعديوا كذا به فما واحد يوصل لي كين وماش يثبت فيها ماش قاعد نطبس بالباهي واني عندي شوية ركبتي
0: لا تفعليك
1: اش تتصور السيدة كاية يطلب سامي يقول له بعد ثلاثة أيام قل له عمك رضاه ويجيب لك بانس
0: ايه.
1: أو تو كان حلك الكهرباء ونمد لك بانس من الكهرباء كل يوم نظف به
0: هذا
1: يعيش البر وتونسي ولد بلادنا
0: ايه.
1: واحد آخر عملت حملة في بحث التور شباب وقتها ولميتهم مصايف وكشافة والمسرح ولدات مسرح وكذا كلمت الخيان وقتها عملنا مجموعة وعملنا يغز الصغيرات ما مستفسين قواندوات بعد أيامات نسمع في كرهب أني ماشي تغدير نسمع في كرهب وراي تزمر تزمر تزمر تزمر وصرت كميكا تكيت وقفت أسلام عمر رضا وش نحوالك لباسك وهو يتفرج عليها يعرفني
0: أي. أنا ما تعرفون
1: أي قال يتفضل حل المان يمد لي شكارة وين يخدم في فرنسا قلت بربي قال يراني هكا وهكا وهكا قال يقول لي ريتك دخلت للحانوت قالوا القواندوات اللي عندك كله عبدهم في شكارة
0: شفت
1: واني وليت هنا نجي لك
0: الصغيرات باش يستعملوا
1: الصغيرات كلها ينفوا زاد كيما فتره كيما تو المراه اللي نلقاها قلنا ما عند غد هاو قندوات نلقاك ما غير قندوات ده براسك انت هوني كاش تحس
0: حاجه شيء يعمل الكيف
1: وهذا ولد بلادنا
0: يعمل الكيف
1: ولدنا معناها مجرد تفرج عليك شنو جاب لك
0: معناك باش تكون قدوه لغيرك راه الناس كتشوف الحركات كيما ذي تتشجع راهي تدفع للخير راه
1: احنا ان شاء الله
0: الحمد لله على البلاد
1: انا ديما في حياتي من ايس ما نعرفش التأييس والفشل ما نعرفوش ما نعرفوش نعرفوش
0: حتى كي تنظف وتلقاها غدوة مسخة تعاود تنظف
1: انا ساعات سامي يبدا يفدك عليا يقول لي انت شكون تحرق سمرت نعمه قلت له الشعار نتاعي تعرفوش شنو
0: احترامنا راه اللي ذوي الاعاقه البصريه
1: لا لا هو مثل راهو
0: راهم اصدقائنا بدرجه اولى
1: اخواتنا اخواتنا هو راهو مثل هو مثل
0: مثل راهو مش حاجه
1: رحنا هذه مزح كي المزح
0: اي اما راهو
1: باش نقول
0: باش نعتذر لما خاطر تعرف
1: ضروري من ما راهو ما نقصدوا شيء راهو والله ما نقصدوا حتى شيء احنا حلفنا والله
0: نعرف
1: تعرفش شو نقول له؟ نقول له هما يمسخوا الشعار متاعي هما يمسخوا واني ننظف
0: واني ننظف بزيل عندك وسع البال هذايا
1: الغدوة
0: الغدوة
1: والغدوة قد ما قلت لهم حتى الآخر نفس في حياتي إذا كان
0: ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله
1: هذايا مش تقول لي يا ودي مش نظفته البارح هي نظفته وبش اليوم كان البارح مشي اليوم
0: مش نعود
1: لا اليوم اليوم يعني متاع اليوم وغدوة تحبش أكثر منك البارح نسيته كاجنوع البارح بالنسبة لي انتهى صفحة وتطوات اليوم وقدوة
0: فمش ناس كانوا معاك في النسق وبعد تحسوا متراجعوا شوية
1: والله
0: حتى مش كنا عنا نفس طويل صراحة بالحق سي رضا
1: والله أني الحقيقة رسالة متاعي من
0: ما نرجعش عليه
1: كان الصغار كان تمني كان الصغار
0: يلزم يوصلهم ميساج قوي صغيرة
1: ولا تعلمت واني كما يقولوها معنا طول النفس
0: وغدوة بإذن الله ممكن خير زي.
1: ممكن خير ولا علاش قلت لك من أي السنة ينجم يكون غدوة خير وبعد غدوة خيرين أما باش نرجع لا ما
0: نرجعش
1: عندي فيه أنا إيش نقولوا أمس نظفناها أمس إيش بيه أمس مشي هو نظيف أمس مشي يتمسخ اليوم نظفو غدوة جينا ولقينا كذا نظفو
0: شعارك المنسير نظيفة وأنت باش
1: أقرأها وأقرأ وخلي
0: أي منسير بروبر
1: والسلام وأتمنى
0: أي نتمنى نوصل
1: للمصدح إذاعة مدينة إذاعة المنستير. أتمنى كل جمعية في أي مدينة تحط السيجل متاعها المدينة متاعها. مناسير بروبر، سوسة بروبر، حمامات بروبر، سفاكس بروبر، جابستر بروبر، كفصة بروبر، بنزرت بروبر، ماذا بيا ونعموه إن شاء الله. إن شاء الله كان عنا ربي مش نحاولوا إن شاء الله يعاونونا أصحاب المؤسسات المعناها تاع التكستيل، واحد يعاونونا بالشبوات هذوما مش نعطيهم للصغيرات، وكل واحد نحبه يحط على المدينة متاعه ويكتب المدينه نتاعه بروبر
0: ويتبنى النظافه عقليه وسلوك.
1: حطها فوق راسك اهم، انت كي مش تحطها فوق راسك
0: تو تتذكر ديما
1: انت ريت راهي كل حاجه فيها مغزى.
0: اكيد اكيد
1: تو انت لابس شابو
0: ديريكت. مش
1: البارح اخ من الاخوات معنا في برنامج تلفزه في انا مع المواطن فين قال لي شنو كي هو بشي صور قلت اقرا قال لي منسير بروبر خليك هكا.
0: مهم مهم حاجات كيما ذي توصل
1: احنا
0: للناس.
1: احنا ريت معناها شعاراتنا شنو هي؟ اي حاجه معناها راهو اي حاجه تعملها يلزم يكون فيها رمز. ما تكونش فيها مغزى ما وصلت شيء.
0: ما وصلت شيء ان شاء الله.
1: انا كي نحط على برميل والا حاويه ونحط عليها حاجه مكتوبه شو معناها؟ معناها نلفتك نعطيك لفت النظر باش تقرا هيك الساعه. بل حتى كي تجيب باش تحط تعمل هيك برضو شنو التصويره هذه تقراها انا يعني حاجتي بيك باش تقرا شنو فيها.
0: تقرا وتتبنى زاده
1: تقرا شنو فيها ومنها انت وضميرك
0: خليك مع ضميرك الفكر. نعرف اللي سيري ذا موضوع نظافه كبير. نحن حكينا على متطوع من طراز اخر سيري ذا مخلوف، ربي يبارك لك في صحتك. للمرء حديث بعد الاثر نتاعك جميل طيب في المنسير، منسير نظيفه ان شاء الله، ان شاء الله جميله قادمين على فصل صيف. مسؤوليه كبيره على الكل، متساكنين زوار صيافه كلنا
1: بدون استثناء
0: كلنا، لانه نظافه عمل انساني.
1: انا حتى كي طلبت المؤسسات كل كل مؤسسه، الحانوت اللي نعتبره مؤسسة يخدم على خاطر القهوة كيف كيف، الرستوران كيف كيف، صالون دي كيف كيف، النزل كيف كيف، ما عنديش استني ما عنديش يعني عندي دراب وبرك شعار برك. أنا وقلت لهم ربي أعطانا مياه باردة ومياه سخونة. المياه الباردة هي الكود كل كا فيها الحمامات، فيها المستير، فيها سوسة، فيها تبرقة،
0: والمياه السخنة.
1: والمياه السخنة اللي هي فيها الزريبة وفيها قربص وفيها ملك ملك
0: بالحمام متاعها.
1: هو اللي ونرمز الملك للشعب التونسي،
0: ملك عمومي،
1: ملك للشعب التونسي. أما فما حاجة برك اللي هي الحاجة اللي جبتها كولها وتمتع بيها أنت وصغيرات. أنت بربي فاش جبتها في ساشي ولا
0: رجح
1: جبتها في قفة ولا
0: رجح ان شاء الله يا ربي منسير نظيفه. ان شاء الله ربي يبقي الستر على بلادنا الكل، ان شاء الله امنه ونظيفه زاده،
1: ان شاء الله تونس كل امنه ونظيفه
0: خير. ان شاء الله المثال هذايا نتاع سيري ذا مخلوف نتاع الفنان الكبير سامي نعمان نتاع برشا ناس تتكرر في برشا مدن باش نشوفه.
1: والله العظيم
0: نشوفك الجماليه، راه كل مدينه عندها المثقفين نتاعها وعندها المتطوعين نتاعها وعندها المصورين وعند فنتمنى والرسامين
1: راني درت الجمهوريه التونسيه
0: يحطوا لمستهم في مدينتهم.
1: راني درت الجمهوريه التونسيه راهو عندنا الكفاءات من جميع يا ودي من جميع مكان ويكون. انا نحب حاجه برك لاما بها كي تقول لي عنا نقول لك عنا.
0: نحب نشوف الاثر نتاعك.
1: اني نحب الراه باش يكون عنا سير تيران.
0: اكيد اثر نتاعك.
1: اني باش نعرفك ملاعبي نتاع كوره ولا ماكش ملاعبي، مو قلنا نتفرج عليك.
0: صحيح.
1: باش نعرفك فنان ولا ماكش فنان، مو قلنا نسمعك. باش نعرفك انت تزخرف ولا ما تزخرفتي، مو قلنا راك.
0: صحيح.
1: اذا كانت تقول لي عنا
0: وما نشوفش على ارض الواقع.
1: ومنها وقلنا نغزر السقيه. نلقى لا معناش. شنو معناها لا معناها؟
0: إن شاء الله كل واحد فينا يخلي الأثر الطيب في بلاده.
1: إن شاء الله.
0: هذا هو.
1: هذه أمنيتنا راهو. ما عندنا حتى أمنية. وما عندنا حتى أي توجه بخلاف كيما قلت لك، هو توجه بلادنا.
0: صحيح. محبة كبيرة.
1: محبة للبلاد.
0: خالصة للبلاد.
1: ومحبة لتونس كاملة. راهي تونس بلاد الناس الكل.
0: وهو كذلك. شكرا لك سيدي ذاتك صحة لحضورك معنا. شكرا على الأثر الطيب اللي تركته في المنسير، وما زلت شاء الله برشا ناس يسيروا على المنهج متاعك. حاجات بسيطة وسهلة
1: عنا لكل حال. ما زالت البركة
0: فيها برشا محبة كل
1: زالت
0: حد
1: البركة وما زال الخير وما زال. أنت كترى أختي ترى كترى مثلا إنسان يعاونك ويمد لك يد المساعدة في الشيء اللي تعمل فيه، هو كي عمل تطور.
0: أكيد كل حد بطريقته،
1: أنت بصحة بدنك، أنت بأفكارك، الآخر بصنعته، الآخر بكذا،
0: الآخر بماله، كل حد بطريقته،
1: الآخر كي يمد لك شيء كي وانت متشجع.
0: صحيح.
1: وراوي نقول لك والله أنا تجربتي راه البسيطة، تجربتي البسيطة اللي قاعد نعيش فيها، كيف يراوك الناس فاش قاعدة تعمل،
0: يتبع
1: مازالت البركة
0: ويحترم.
1: أنا نقول مازالت البركة ويقدر. ولو ما نغزرش إلا ما يتبعش ولا يتكلم في الحديث الفارغ ولا وهذو مش يحبوا وين يحبوا ونوس شو نعطي
0: مجرد
1: حاجة.
0: أني نأثر في شخص وإلا في اثنين.
1: أنا قلت لك البارحة البارحة البركة كي يقوم واحد
0: بركة
1: يا سامي يعني. حتى سامي معايا دكتور شاخ وتوريت زي ما أنا كي شيختي تو
0: كي شوف حد تبعني
1: يا ودي تحب لي شهر واني شايخ بيك سيدك كي جي وقف قال أخوي أنا شو تحب نقدم لكم
0: برشا خير في هالبلاد هذي
1: فيها راو ما يكذب عليك راوي أما شنو الناس أختي راو الناس تحب زادة تشوف شنو فما
0: صحيح
1: ومن حق
0: صحيح
1: أنت يا أخوي مش تعاوني تحب الراك فاش تعمل
0: أي صحيح
1: خاطر ما تعرف توا داخل والخارج
0: صحيح. الناس تحب الصدق والثقة والمبادرة الناجحة هذا هو الناس
1: تحب يشوف
0: باش تعاون
1: يلمس خين دي الواعي يطلي ما فماش 20,000 ريضة مخلوف في المسير مفهم
0: صحيح.
1: الواعي يطلي بخضر شفت حاجات وسمعت حاجات وريت حاجات وشي مصور وشي مش مصور
0: تحب على ثقة الناس اللي تفقدت مع برشا ناس تحب على ثقة الناس وهذا هو ونقولوها كلمة من غير ما نفسروها الناس تفهم الناس تحب على عامل الثقة
1: مازال فما الخير
0: بإذن الله ولا يقطع خير
1: ولا يقطع بركة من أمة محمد
0: أمة محمد الكل والمنسير الجميلة نظيفة بناسها برجال الصيفة اللي فيها شكرا لك على حضورك الجميل معنا سيري ذا مخلوف يعطيك الصحة وتحية من خلالك لكل الناس اللي
1: شكراً.
0: تحب بلادها وتخدم بلادها بصدق شكرا لك
1: تحية للإذاعة المستير
0: شكرا
1: ومبروك عليها إن شاء الله
0: يعيشك
1: استيديو وكاك التحفة
0: تحفة الجميلة الحمد لله
1: والنخبة اللي فيها من أو آخر واحد إلى أول واحد ما شاء الله عليهم
0: نحن كنا الله عائلة فيهم. واحدة شكرا
1: وربي عينهم وبالحق ذات مسيرك تقول عائلة عائلة
0: الحمد لله
1: تفكر ذكريات كبيرة
0: الحمد لله.
1: على
0: كبير.
1: مستوى الفن وعلى مستوى
0: الحمد
1: كذا
0: لله.
1: وأجواءك أجواء إذاعة المسير من لا نعرف ومن لا كنت نجيل إذاعة المسير إلى يوم الناس
0: لقيت هذيك الروح الحمد لله
1: فيها روح فيها
0: حب روح فيها الحمد لله
1: فيها
0: الحمد
1: حب لله. للعمل الحمد فيها حب للناس
0: ولا مشاعر متبادلة
1: فيها حب للمؤسسة
0: والمشاعر متبادلة
1: وربي يوفقكم إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله تونس خير
0: إن شاء الله شكرا لك شكرا لحضورك معنا شكرا لخالد الشرفي شكرا لوليد قمبرة اللي قام عملية المونتاج تحياتي لكم الناس كل وإلى اللقاء

لك انا واحنا في عز الهنا.

وانا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول. لا الاول صعب.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. حذرت نقابة الفلاحين ببنزرتا من تدهور وضعية موسم الحبوب بالجهة، مؤكدة أن الخسائر قد تصل إلى ربع الصابة وربما تتجاوز هذه النسبة في بعض المناطق، معتبرة أن هذه الأرقام مخيفة وتعكس صعوبة الموسم الحالية بالنسبة إلى المزارعين. حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط أهدافا استراتيجية لرفع نسبة النجاح في البكالوريا إلى 60% وتعميم السنة التحضيرية بنسبة 100% بحلول سنة 30 و2000 بكامل تراب الجمهورية، بهدف تطوير رأس المال البشرية وتحسين جودة المخرجات التعليمية. أرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله تفاقم عجز الميزان الطاقي في البلاد بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، موضحا أن أسعار النفط شكلت أو بشكل أساسي. أرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله تفاقم عجز الميزان الطاقي في البلاد بشكل أساسي للارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، موضحا أن أسعار النفط شكلت الضغط الأكبر على الميزان الطاقي، حيث سجل معدل سعر البرميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة تقارب 23%. أكدت كندا فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الخضروات المعلبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يستثني دولا منها الولايات المتحدة، يأتي بهدف التعامل مع تحديات تواجه صناعة الخضروات المعلبة محليا. وذكرت وزارة المالية الكندية أن الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة وستظل سارية لمدة أقصاها 200 يوم، ولن تطبق أيضا على الخضروات المعلبة المعلبة الواردة من المكسيك والأراضي المحتلة وتشيلي والدول النامية، وذلك بسبب الالتزامات التجارية الكندية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه نصالحهم ولا لا، قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه.

لأ، قولوا أيوة ولا لأ. أيوة لأ لأ أيوة لأ. نصالحهم ولا لأ؟ ما تقولوا أيوة ولا لأ. أيوة لأ لأ لأ أيوة.

قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه، نصالحهم ولا لا، قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا لا لا.

قولوا ايوه ولا لا، نصالحهم ولا لا، نخاصمهم ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه، نخاصمهم ولا لا، قولوا قولوا قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا ايوه، قولوا ايوه ولا لا، نصالحهم ولا لا، نخاصمهم ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه، نخاصمهم ولا لا، قولوا قولوا قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا ايوه، أيوة.

خصمهم ولا لا؟ قولوا ايوه ولا لا؟ ايوه لا لا ايوه ايوه نصالحهم.

قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا. ايوه نصالحهم ولا لا. وقولوا ايوه ولا لا.

قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا. ايوه ايوه نصالحهم ولا لا. وقولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا لا. ايوه نخاصمهم ولا لا. قولوا